0: بدوم العرض هذية. مرحبا بكم الناس الكل معنا، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب. نبدأ وإحنا مع بعضنا مع فقرتنا الأولى. الخبيرة وضيفة لينا سعيدة باستقبالها مباشرة في استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام الرقمي في الإذاعة التونسية، استوديو إذاعة الشباب. السيدة إنصاف العباسي هي كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. سيدة إنصاف صباح الأنوار.
1: صباح الخير فاتن، صباح الخير لكافة مستمعات.
0: سميح غادي بحذنا نقدموا لها تحية بحذنا في وزارة وزارة
1: صباح النور. سماح مرحبا بك. صباح النور لكافة مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك مدام إنصاف، شكرا لك على قبولك دعوتنا اليوم، على حضورك معنا. حضورك أكيد باش يكون مهم جدا على خاطر انطلاقا من 5 سبتمبر وقع فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع متاعهم في إطار برنامج كبير ومميز اللي هو برنامج رائدات. البلاغ هكا يقول في عنوان كبير، لكن محتاجين برشا دخول لتقديم برشا تفاصيل وجزئيات مهمة جدا. خلينا قبل ما نبدأ ونحكيه على الفرصة الجديدة هذه مدام إنصاف، لو تسمح نعطيه فكرة بسيطة نذكره من خلالها ببرنامج رائدات. كما قلت في البداية اللي هو من بين أنجح المشاريع الوطني رائدات.
1: كل الشكر سماح. البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات هو الحقيقة انطلق منذ سنة 2022 في والمرحلة الأولى متاعه قعدت حتى إلى سنة 2025. البرنامج هذية الحقيقة من بين أكثر المشاريع الناجحة لبعث المشاريع، وكان الهدف منه هو الرفع من نسبة ريادة الأعمال النسائية في تونس. كي نحكيه على ريادة الأعمال النسائية دونك في إطار بعث مشاريع وإلا حتى توسيعة المشاريع النسائية. سنة 2026 البرنامج في حلة جديدة انطلق أترافيغ البلاغات. دونك انطلق البلاغ الأولاني من نهار 6 ماي إلى 26 ماي، وهذايا البلاغ الثاني للبرنامج. البرنامج هذايا بالشراكة مع بنوك شريكة، عندنا معنا البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، وبنك تونس لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كل بنك بالشروط متاحة، بالخطوط التمويل متاحة، وبالامتيازات، ونزيد نأكد على الامتيازات متاحة لفائدة النساء وراغبات في بعض المشاريع. المونتون يختلفوا، الشروط تختلف، والفئة العمرية تختلف.
0: إذن هنا هكا واضح الأمور، لكن من بين أكثر الحاجات اللي نطلبوا أنا زيدا أنك توضح لنا، فما معناتها زوز فئات الأغلب هما اللي نحكيوا عليهم، الفئة اللي تحمل شهادة عليا، والفئة اللي عندها يا إما شهادة تكوينية وإلا ما عندهاش شهادة، لا تحمل معناتها ما عندهاش شهادة.
1: احنا البرنامج رائدات ينتفع بها كافة ساعة شرائح العمرية، معناتها من 18 الى 59،
0: معناتها يخص العمر
1: من 18 الى 59 سنة،
0: معناتها 59 سنة
1: فوالا. دونك كل امراة والا شابة بعثت ولا عندها فكرة ولا النية لبعث المشروع،
0: ما تقولش كبرت، ما تقولش تعديت ال 40، تعديت ال 45، تعديت توا في ال 50 انا باش نعمل مشروع، يا بنتي اعمل تعمل مشروع
1: نجم.
0: ما عندوش عمر النجاح والفرصة اللي تجيك ما عندهاش عمر نجم تعمل.
1: بالنسبة للشهاد، الشهاد احنا
0: مهم النقطة ذي مدى
1: صحيح. خريجات التعليم العالي تنجم تنخرط في البرنامج، اللي عندهم مراكز، اللي عندهم شهاد من مراكز التكوين المهني اكيد زادها جدا. اما زادها بالنسبة للمرأة اللي عندها الموهبة في اختصاص معين ما عندهاش الشهادة، زادة
0: عندها موهبة ما عندهاش الشهادة.
1: شنو اللي تنجم تعمل؟ مثلا نعطيك ان اكزامبل، معناتها مثلا عندها اختصاص خياطه والا حلاقه والا عندها اكله خفيفه، اما الشهاده هي اللي تنقصها. دونك وزاره التشغيل والتكوين المهني اكيد عامله الاختبارات في اثبات الكفاءه المهنيه، دونك تنجم تعدي الاختبار نتاعها وتتحصل على شهاده معترف بها من قبل الدوله، هو سيتان تيست اختبار تمشي في نهارتها تعدي الاختبار نتاعها وتتحصل على الشهاده.
0: هذاك باش يسهل لها الامور من بعد.
1: صحيح.
0: معناتها يبدو لي لحد الان امور واضحه بسيطه ما فيهاش حتى مشكله، معناها ما تقولش عندي عائق انا ما عنديش الشهاده، ما عندكش عائق.
1: في الدولة التونسية وفرنا معناتها كل الفرص المتاحة باش تحصل على الشهادة.
0: والله فما برشا فرص، وراه ماهوش كلام نقولوا فيه هكاك، صحيح راهي حاجات صحيحة وفرص صحيح. معناتها حتى إذا كان أنت مغرومة بحاجة وما عندكش شهادة تمشي تعدي الاختبار وتاخذ شهادة، خاطر بالشهادة هذيك باش تاخذ القروض من بعد وباش يقع تمويلك.
1: أكيد أكيد. أما تبقى زادة الشهادة لازمها تكون في نفس الاختصاص المشروع. معناتها تنجم تكون مثلا هي عندها دكتوراه مثلا في الفيزياء وتحب مثلا تحب مشروع مرطبات. دونك هوني في الـ في الـ في نوعية الشهادة لازم تكون الشهادة في نفس الاختصاص
0: نفس اختصاص نشاط المشروع.
1: هذوما من بين شروط نتاع برنامج رائدات. واكيد جدا لازمها تكون تحمل الجنسية التونسية. دونك هذيا ومن 18 إلى 59 سنة.
0: اوكي. أنا في التجارب نتاعي في قصص النجاح نتاع اللي نستضيفهم بحثي في الأستوديو نلقى عدد كبير من حاملات الشهادات العليا، من حاملات شهادة الدكتوراه في الكيمياء في برشا اختصاصات، وتوجهوا نحو رائدات. معناها كي إني أنا حسيت، معناتها هو رأي شخصي، كي إني حسيت أنه رائدات معناها توجه لها برشا من حاملات الشهادات العليا، وحتى سقف التمويل مميز، معناتها مبلغ محترم جدا.
1: اكيد يوصل حتى الى
0: 300 ألف دينار. 300 مليون نجم توصل التمويلات بالنسبه لحاملات الشهادات العليا، اما حتى هراو اللي ما عندهمش شهاد كما قالت مدام انصاف ما يقصيهمش البرنامج.
1: اكيد اكيد. اما يقعد باقي برنامج رائدات راهو ماهوش تمويل فقط، رانا نحكيو على زاده على مرافقه. هو اللي احنا الهدف نتاعنا هو ديمومه المشروع. يعني ماهيش خديت تمولت في المشروع وقفنا هذيك، احنا الهدف نتاعنا كيفاش يتواصل
0: وينجح
1: وينجح المشروع نتاعها، هذا هو الهدف. دونك المراحل نتاع المسار نتاع احداث مشروع تنطلق ساعة من نية انا نحب نعمل مشروع، ومن بعد ننطلقوا من تحديد فكرة المشروع اللي هي مهمة جدا. تنجم تكون عندها زوز ثلاثة أفكار ومازلت مضبة ماهيش محددة شنو هو المشروع، مشروع حياتها اللي تنجم تكمل فيه. دونك هوني زادة كيف كيف فما خدمة على تحديد فكرة المشروع. تحدد فكرة المشروع من بعد نتعداو اللي دراسة المشروع، كيفاش أنا باش نفهم مشروعي أنا، لأنه فما دراسة فنية وفما دراسة مالية. معناتها قداش باش يتكلف لي، معناتها مش أنا مثلا نحب قرض 20 مليون مثلا، دونك لي مشروعي يتكلف 20 مليون، دونك وكيفاش نحسبها. والجانب التقني زادة مهم جدا، ودراسة المارشي سوق الشغل، يعني فما دراسة لازمها تقوم بها. بيان سور هذه كل نحكي فيها فما اطراف شريكه معنا نجم تعاوننا فيها ماهيش وحده.
0: اي معناها هي بمجرد انها تتواصل معاكم وتكون معناتها مترشحه للانتفاع بامتيازات برنامج رائدات باش تدخل معاكم في الموضوع في جوانبه الكل، وباش تلقى روحها معناها تاخذ الخدمات هذه والامتيازات الكل اللي هي حاجتها بهم باش تفتح المشروع نتاعها. معناها مش بتخليوها وحدها.
1: اكيد اكيد.
0: تأطير، مرافقه، تمويل، مهمه جدا الامور هذه.
1: التوجيه خاصه التوجيه، لانه الحمد لله احنا عندنا هي كلمه.
0: شخصوا بها بالضبط التوجيه مدام، خاطر انتم تو مثلا عندكم قراب من السوق برشا ويتعداوا على يديكم معناتها عشرات ومئات المشاريع. وتعرفوا بالضبط احتياجات السوق وقداش من مشاريع تبعثت في الاختصاص هذاك، معناها تنجموا تقدموا حتى النصائح في المستوى هذا. معناها هي موجوده النقطه دي انك تقولها كانت تغير شويه المشروع نتاعك ولا لا؟
1: هو الحقيقه القرار ما تنجم تاخذها كان هي باش نكونوا واضحين، معناتها قرار في اختيار
0: قرار النهائي
1: النهائي عندها.
0: اما تنجموا اونتخ تون
1: احنا التوجيه، والتوجيه علاش نقول لك التوجيه فريمون معناتها الموجه اللي يكون سيليكتيف، خاطر زاده احنا عندنا شركاء مثلا كيما فضاء المبادره اللي عندها دورات تكوينيه مجانيه لفائده الباعثين والباعثات لتحديد فكره المشروع. دونك فما دورات تكوينيه، فما دورات تكوينيه
0: ممكن تحيلوهم مدام للانخراط في الدورات هذه لمتابعه الدورات هذه.
1: اكيد هذه لانه نرجع لك الديمومه نتاع المشروع ماهيش مربوطه كان بالتمويل اكهو. افهم مشروعك، حدد فكره مشروعك، قديش لازمك فلوس باش تتواصل معناتها المشروع نتاعك، مش اليوم خذيت 10 ملايين ومن بعد قلت غدوه مستحقه اكثر. دونك كيفاش ندرس مشروعي باش ما نستحقش غدوه فلوس اكثر ونجم نقف على ساقي. دونك هذه الهدف نتاع المرافقه.
0: واضح. باش نجيو تويكا نقاط مهمه جدا زيدا. معناتها على أهمية الجزء الأول من المعطيات اللي كنت تحدث فينا عليها. باش نبداو تويكا نحكيو على طريقة التسجيل، على مراحل التسجيل اللي عنا برشا معلومات لازم نقولوها وبرشا أخطاء كما حكيت لي أنت لابد من الحديث حولها لتفادي الوقوع في عدة أخطاء ممكن الأخطاء هذية تحرمك من من من أنك تاخذ معناتها التمويل هذا ولا تشارك في المشروع هذا، خاصة وأنه دخلت على الخط المنصة.
1: أكيد
0: مهمة المنصة وتساعد برشا، لكن على شرط أنك تعرف كيفاش تستعملها بطريقة صحيحة. إذا نبدأ المرحلة الخاصة بالتسجيل وطرق التسجيل وكل معناتها الجزئيات الخاصة بالمرحلة هذه.
1: أوكي هو راهو التسجيل يتم وجوبا على المنصه رائدات www.raidat.in. هذه الساعه نحكيوا معناتها في المرحله الاولانيه. التسجيل بدا نهار 5 سبتمبر ويقف حتى نهار 5 اكتوبر. دونك التسجيل كي نحكيوا على التسجيل هو في المنصه فما مراحل. دونك المراحل الاسم واللقب، تاريخ الولاده، المكان نتاع بعث المشروع، دونك فما مراحل اوليه. أما التسجيل وحده لا يكفي لأنه من آخر مراحل التسجيل هو إيداع الملف ومستوفى الشروط. راهو ملف ماهوش مستوفى الشروط يعتبر لاغي. الملف اللي تصب قبل وبعد الأجال متاع البلاغ يعتبر لاغي. دونك تحميل الملف والوثائق الخاصة بالملف مهم جدا. حاجة أخرى، احنا كل بنك وعندها الوثائق الخاص بها. وكان شافوا معناتها البعثات في البلاغ نتاع اللي تم نشره اللي حطينا لي ليان اللي يمشيوا ديريكتومون للوثائق الخاصة بكل بنك، معناتها سهلنا لو ماكسيموم. مثلا البنك التونسي للتضامن يمشي ديريكتومون لليان، يكليك ينقر على كليان هذاك يخرج له الوثائق الخاصة، المطلب، الالتزام، ما تحاولنا نسهله باش يقعدش يلوش، باش ما يقعدش يمشي سور بلاس، هاو جوست ينقر ويخرج الوثائق الخاصة به. أما لازم يكون الملف كامل، يعني منقوص لا معناتها ماهوش باش يقع أخذه بعين الاعتبار، وخارج الأجال كيف كيف ماهوش باش ياخذوه بعين الاعتبار.
0: يعني حتى لابد من احترام كل هالمراحل هذية والوثائق اللي يطلبوها الكل والطريقة نحترموها باش ياخذوا الملف نتاعكم بعين الاعتبار. ما تقولش بعد شبيني معناتها علاش ما نجمتش نستفيد وعلاش كي تبدا وثيقة ناقصة ما انت مش التسجيل بطبيعة الحال.
1: هو احنا قلنا احنا كل في مراحل التسجيل هي صحيح باش نبدا بالمعطيات الأولية. فما زاد في المعطى المهم اللي هو اختيار البنك. معناتها اذا كان ماهيش باش تختار البنك ما نجموش نوقع توجيه انه هو خط التمويل اللي يناسبها. دونك اختيار البنك مهم جدا. وايداع الملف توا هي اذا كان اختارت البنكه نقرت على البنكه باش يخرجوا لها ليزاكس نتاع البنكه اللي هي اختارتها والوثائق اللي خاصه بها. دونك سجل المعطيات العامه، اختار البنك والملف. الملف هو الرقمي هذا اللي باش يقع اعتماده في قبول او رفض الملف نتاعه.
0: واضح جدا المراحل الكل. تو انتم تقريبا معناها جيتوا على كل النقاط مريقلة الأمور، لكن أنا فقط حبيت نثير نقطة أخرى داخل الجمهورية وفي مختلف المعتمديات وكل شيء. ما خممتوش مدام إنصاف في أنكم تعتمدوا نقطة خاصة ببرنامج رائدات يتم فيها التسجيل للنساء والشابات، ربما في بعض الأماكن اللي معناتها في الأرياف اللي يلتحقوا بالمدن هذه اللي فيها التمثيليات لوزارة المرأة ويقع مساعدتهم على عملية التسجيل هذه.
1: احنا كوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عندنا 24 مندوبية متوزعة على كافة تراب الجمهورية التونسية. يعني كل مندوبية عندنا مصلحة شؤون المرأة والأسرة هي المكلفة المصلحة هذه ببرنامج رائدات. دونك وهي اللي تقف على كل مراحل تنفيذ البرنامج. معناتها إذا كان هي لقات صعوبة في تسجيل البعثة وإلا ما عرفتش، دونك دور مصلحة شؤون المرأة والأسرة في التوجيه وإلا التنسيق حتى مع الهيكل المختص لرجع بالنظر للمندوبية الجهوية باش تساعد المرأة على عملية التسجيل. معناتها احنا نقطة الاتصال على كل ولاية هي المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة في كافة المراحل.
0: معناها اللي تلقى صعوبة في العملية هذي ولا ما عندهاش كيفاش تسجل، ما عندهاش الإمكانيات باش تسجل، ما تمشي لحتى بلاصة، تمشي لمندوبية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تسأل على المهتمين والمشرفين على برنامج رائدات توعي عاونوها في كل شيء.
1: يعطيك الصحة في كافة المراحل. باقي نرجع مع التمويل هي المرافقة والتوجيه، هذا هو المهم معناتها لديمومة المشاريع نتاعهم.
0: أنت عطيتنا برشا مفاتح للنجاح لإنجاح عملية التسجيل مدام إنصاف، شنو واصلوا معاك أهم التوصيات نتاعك اللي توي قاعدين يسمعوا فينا نساء وشابات واللي معناتها أغراهم المشروع والبرنامج يشاركوا فيه بالنسبة للموسم الجديد 2026، شنو توصياتك أنت ليهم هما باش ينجحوا المشاركة نتاعهم وينجحوا معناتها التسجيل والمشاركة ككل؟
1: هو أجوز حاجة واحدة، عملية القبول راهو ماهيش كان عن طريق الأوراق أكهو. دونك فما مراحل أخرى اللي هي المحادثة الفردية.
0: فما مقابلة بشتيرة.
1: صحيح. دونك الفرز الأولي عن طريق الملفات واللي يتعدوا وثائق لهم مستكملة باش يتعدوا للمحادثات الفردية مع اللجنة الجهوية. دونك مع البنك ومع وزارة الأسرة ومع الهيكل دونك أعضاء اللجنة الجهوية. والمهم جدا زادة البروفيل نتاعها هي وكيفاش باش تدافع على مشروعها وكيفاش باش تقدم المشروع نتاعها. هذه هو مهم جدا.
0: وصيهم مدام إنصاف، وصيهم شنو هو يعمل وشنو ما يعملوش، فما هكا عطيهم هكا بعض الأسرار.
1: هي إذا كانت تحب المشروع نتاعها راهو الميساج باش يتعدى وباش تقنع
0: يلزمها تقنع اللجنة بحبها للمشروع وباقتناعها به، مش كين تمشي كأنها مكركرة ولا خاطر الظروف خليتها تكيكة.
1: بالعكس أنا أقولها مدام هي عندها حلمة احنا معاك في الحلمة هذه، اما لازم تكون حلمة مدروسنا. وبالعكس حتى الهيكل الجهوية كلها على ذمتها باش تقنع باش تعاونها باش تقف على المشروع نتاعها.
0: هذه من أهم التوصيات، يلزمك تكون واثقة من روحك، يلزمك تمشي وانت تبين للناس قديش تحب انت انك تبعث المشروع هذايا والفكرة ساكنتك. وخاطر شفت حتى انت في الأول قلت مدام إنصاف حتى كان ما عندهاش شهادة أما عندها حب للصنعة هذيك، تاخذ كمل تدعم الحب نتاعها والغرام نتاعها بالشهادة هذيك الاختبار، وهكا تنجم معناها تمشي هاكا مسلحة بحبها بغرامها وعندها بعد تعملك الشهادة هذيك. لابد باش تقنعهم بالمشروع نتاعها وتاخذ التمويل وتنخرط في المشروع.
1: اما احنا باش نزيدوا نغريوها اكثر البعثه راه فما امتيازات
0: اللي هما
1: ما حكيتش عليهم. دونك
0: نحبهم من الامتيازات.
1: دونك احنا قلنا البرنامج هذا مع ثلاثه بنوك. دونك البنك التونسي للتضامن ديجا فيه ثلاثه خطوط تمويل. دونك عندنا خط التمويل اللي هو من 9 ل 9 لاحداث المشاريع من 18 ل 59 سنة. واللي تحب توسع كيف كيف زاد المشروع نتاعها من 18 الى 59 سنه موجود. اما الحاجه الجديده في 2026 اللي هو الخط التمويل لفائده خريجات التعليم العالي والتكوين المهني من 18 ل 25، هذايا خط تمويل ب 15 مليون حتى معناتها السقف بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات بدون فوائد.
0: لا فوائد
1: لا تمويل ذاتي، ما نطلبوش تمويل ذاتي ومن غير ضمانات. معناتها انت شابه وطموحه وعندك مشروع مرحبا بيك، الخط التمويل هذايا ليك انت باش تحدث المشروع نتاعك. بيان سور المرافقه موجوده
0: بخلاف شرط العمر مدام اللي هو حتى 25،
1: هذايا من 18 ل 25.
0: فما شروط اخرى؟
1: الشهادة، باقي نرجعوا للشهادة، نجم تكون من خريجية التعليم العالي وإلا التكوين المهني وإلا عندها شهادة في الكفاءة المهنية. ليسونسيال الفئة العمرية 18-25 سقف التمويل
0: والله 15 مليون. امتيازات كبيرة هذه.
1: بالنسبة من 18-59 خط التمويل للآخر العادي إذا كان ما يفوتش ما يتجاوزش 10 ملايين بلاش فوائد بلاش تمويل ذاتي وبلاش ضمانات. دونك ومن بعد 6 أشهر تبدأ تخلص. فتنا 18 فتنا 10 ملايين فما فوق تولي 20% بلاش فوائد و 80% على حسب المعمول بها لأداء البنك. ما عندك ال 20% بلاش فوائد واعتمادات باعتمادات الوزاره.
0: جميل مدام، مانيش باش نطلب منك ارقام في المجمل، فما اقبال على هالبرامج هذه على هالتمويل؟ خاطر انا كي نسمع راهو انا ديما نلقى روحي في موقف يجيو بحثي الخبراء وضيوف المختصين يحكيوا لي على برامج، والله انا بدي راني نقعد نقول هو فما الفرص هو موجوده، ومن ناحيه اخرى نجي نشوف نلقى شباب تقول لك ما فما شيء وكيفاش وكلام. اذا ساعات نقول والله فما حلقه مفقوده في الوسط، شنو هي الحلقه هذيا؟ هل ترى ما يعلموش بهم؟ مازال فما شكون يقول ما في باليش بالفرص هذه تعدى بجنبه وما في بالوش بها؟ احكي لي شويه على الاقبال ومدى التفاعل.
1: هو احنا كي نراو المندوبيات الجهويه كل يوم يتوافدوا عليها الباعثات، بالنسبه لنا احنا هو نجاح.
0: مريقله
1: دونك باقي احنا قاعدين نخدموا على نشر المعلومه دونك كيل سوا عن طريق اترافيغ الاعلام اترافيغ
0: باقي نحبوا اكثر المزيد نحبوا حتى اللي موجودين مش كاين في معناتها في المناطق الحضريه والمدن الكبرى، لا نحبوا حتى الارياف والمناطق البعيده توصل لها المعلومه زيد.
1: احنا في عيد المراه معناتها تم اطلاق المبادره الوطنيه لتوحيد مسار رياده الاعمال اللي انطلقت في اوت 2026 وباش تتواصل على مدار عام كامل. دونك كل مره ننطلقوا نمشيو معتمديه من معتمديات من الجمهوريه التونسيه في كل ولايه لتوحيد المسار رياده الاعمال كما حكينا احنا من الفكره الى الانجاز.
0: نفس الطريقه في المدن الكل في الجهات الكل في المناطق الكل حضاريه ولا ريفيه نفس المسار
1: لمده عام كامل.
0: والله هذه فكره اخرى جميله
1: ببرنامج رائدات، معناتها نحاولوا نمشيوا تقريب الخدمات والمعلومه وين المراه هي اللي موجوده.
0: جميل، عندكم برنامج واضح وتواريخ
1: ان شاء الله باش نعلمكم بهم
0: الاحياء. خاطر نحب زيدا خاطر كي نعلموهم قبل يحضروا رواحهم ويعرفوا اللي جايتهم. احنا نحبوا هالقوافل هذوما الصحيه وهذه الاعلاميه مهمه جدا. هذه نقولوا لهم راهو جايين في الكيف في القروين في الاعلام يبدا في بالهم يتحضروا ويمشي ويواكبوا الناس اللي جايين على خاطرهم من العاصمه باش يقدم لهم المعلومه ويفيدوهم.
1: وين
0: هما موجودين يعني على خاطر ساعات راهو البعد مش ساعات البعد معناتها عائق كبير تلقى بعيدة عليها وما تنجمش تجي وما تسمعش بالمعلومة حتى كنت تسمع تقول لك أنا وين كيفاش باش نمشي ويلزمها بالضبط ريت كما احنا حكينا اليوم. إن شاء الله كنا واضحين، نصور أن كنا واضحين. أكيد. يسمعوا فينا في الراديو إذاعة الشباب هاو باش يجيو بحذاكم وين ما انتم حضروا الفكره نتاعكم، لوج في داخلك شنية الغرام نتاعك باش انت مغرومه شنو تحب تعمل، تحب تعمل الخبز، تحب تعمل جاتو، تحب تعمل كروشي، تحب تعمل صوف، شوف انت شنو تحب تعمل وراهو الامور كل بعد فما حاجه خاصه بيك.
1: اكيد ونحب ديما نذكر راهو البلاغ من 5 سبتمبر ل 5 اكتوبر والتسجيل وجوبا على المنصه رائدات www.raidat.tn.
0: شكرا لك مدام انصاف، ننتظر وانتم انت مشكورين دائما على التفاعل السريع وعلى حضوركم ووضوحكم في تقديم المعلومه. نحب البرنامج نتاع الزيارات هذيا باش نعلموها وهكا نواصلوا التعاون مع بعضنا. أكيد. وان شاء الله نوصلوا نحققوا الاهداف من هالبرامج هذيا. شكرا لك اذا مدام انصاف العباسي كهيئه مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن. مشكوره جدا مدام انصاف على وضوحك وراو الوضوح هذا كيف يجينا مسؤول ومشرف على برنامج وهو يبدا متمكن من المعلومه واضحه افكار وهذه حاجه باهيه برشا معناها هذه تخلينا نتاكدوا انه هاك المسؤول هذاك باش يفيد الناس وباش خاطر الامور واضحه بالنسبه لي مش عطي سؤال يقعد يمامه ماهماش يعطيني اجابه ويضيف وما فماش سؤال نساله ما يقوليش هذه ما نعرفش ولا هذه خلي لي للمبعد. هذا الوضوح مطلوب وباهي اذا نستغلوا الفرص هذه الكل اللي حكيت لنا عليها مدام انصاف وما نخليوهاش تتعدى من بحذنا من غير ما نستغلوها. مشكوره جدا هذه كل التفاصيل كانت حول برنامج رائدات 2026 في مرحله جديده. شكرا لك مدام انصاف.
1: شكرا
0: هكا نكون وصلنا لختام فقره اسال الاكسبير بعد قليل سكسيس ستوري ما تبعدوش بعيد احنا على موجات اذاعه الشباب قرب منكم. يسر توقيتنا الان 11 و6 دقائق.

0: Success Story.
1: أهلا وسهلا بكم إلى فقرة من أفضل فقراتنا في برنامج خوذ فرصتك، فقرة قصة نجاح، قصص نجاح شباب التونسي اللي معناتها خدم، اللي يجتهد في أنه يوصل إلى مرحلة معينة، إلى درجة معينة، سواء كان في التكوين المهني، سواء كان في الجامعة، في مختلف المراحل والمسارات التعليمية. وأنا سعيدة هذا الصباح باستقبال واحد من الشباب التونسي من المتفوقين في التكوين المهني، واللي وقع تكريمه يوم أمس في الحفل الخاص بتكريم المتفوقين من خريجي التكوين المهني، الحفل اللي أشرف عليه سيد رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني. حفل وقع فيه تكريم ثلة من خريجي مراكز التكوين المهني الراجع بالنظر للوكالة. وفي الحفل هذا كان أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بالمناسبة، أكد على أن التكوين المهني يحظى بمكانة محورية في المنظومة الوطنية لإعداد وتنمية الموارد البشرية، بما يساهم في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تلبية حاجيات النسيج الاقتصادي من الكفاءات والمهارات القادرة باش تطور القدرات التنافسية للمؤسسات والرفع من إنتاجيتها. كان زميلنا بدران حاضر البارح في هذا الحفل، وهيت نسمعوا بعضنا تسجيل اللي خاص بإذاعة شباب معناتها سيد الوزير حول الجديد بالنسبة للسنة التكوينية هذية. نسمعوا بعضنا ثم مباشرة نستقبل ضيفي لأن سعيدة باستقباله في الأستوديو.
2: سنة تكوينية على الأبواب، فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت، ثم أحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك الذكاء الاصطناعي اليوم تم إدراجه في البرامج التكوينية، وسيتم خلال السنة التكوينية هذه في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، اللي باش تمكن المكونين من إعداد الدروس نتاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
1: هذه إذن الكلمة وجزء من الكلمة اللي ألقاها سيد رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني البارح في حفل تكريم المتفوقين من خريجي التكوين المهني. وأنا سعيدة هذا الصباح باستقبال واحد من المتفوقين المكرمين، ياسين الطويل عن المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني منزل بورقيبة، اختصاص تقني سامي منسق في اللحام، اللي يستحق تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا. اهلا وسهلا بك ياسين، الف مبروك التكريم نتاع البارح.
3: يبارك فيك مدام عايش، شكرا. هذا التكريم يعني جاي يعني بعد خدمه كبيره برشا يعني، ويعني وتضحيات يعني، بعد هذا الكل يعني باش نوصلوا يعني للبوان هذه يعني حاجه باهيه برشا، وترجع شوي من تعبناه يعني.
1: فرحان ياسين؟
3: اكيد بالطبيعه فرحان برشا.
1: فرحان انت اخترت مسار التكوين المهني.
3: اي
1: كيف جاء الاختيار هذا ياسين؟ كيفاش مشيت للاختصاص هذايا؟ انت الاختصاص نتاعك تقني سامي منسق في اللحام.
3: أيه.
1: هو معروف تويكا، انا حسب معناتها منشوف قاعده اللحام من اكثر الاختصاصات المطلوبه، سواء كان وطنيا والا في العروض الشغل دوليا.
3: نعم.
1: هكا ولا لا؟ كيف جاء اختيارك للاختصاص هذا؟
3: هو الاختصاص هذا جاء يعني بعد شد وجذب يعني في النهايه. كما عارف انا من الاول عندي ليسونس اون جيني ميكانيك يعني عملتها في 2020. بعد يعني حبيت نكمل

0: كمل في ماستر دو ريشيرش اون جيني ميكانيك، مي حسيت مش هذا هو الطريق اللي حاجتي به يعني. فهمني وقفت عليها وحبيت نمشي حاجه اكثر تكون يعني تكون براتيك اكثر ويعني نجم نطبقها اكثر يعني في الفابريكاسيون كسوا في البرودكسيون. جيت نشوف يعني نلقي الوكاله التونسيه للتكوين المهني الاتياف بي يعني عندها دي فورماسيون يعني ممتازين ويلموا يعني تلقاهم يعني تلقاهم 50% براتيك 50% تيوريك
1: ساعات
0: يعني.
1: مش موجوده في الجامعه راه
0: ساعات مش موجوده في الجامعه احنا
1: ياسين هكا ولا وانت نعم. توها وانت احسن دليل
0: إيه؟
1: انت بعد ما سار بين ظفرين حنقولوا في التعليم الطويل
0: نعم
1: إيه. وعندك الشهاده الجامعيه نتاعك خيرت انك تتوجه نحو التكوين المهني ولقيت نعم. الظاله نتاعك فيه
0: لقيت الحاجه اللي لوج عليها لانه نهايه الفورماسيون بي تي اس يعني تيجي فيها كما قلنا يعني نص براتيك نص تيوريك هذه الحاجة القوية فيها تخليها يعني موجودة يعني تحكي لك على حوايج موجودة في الواقع تنجم يعني تخدم بها تحضرك للحياة المهنية يعني الأكثر الأقل تزيدك لا تنقص لك يعني في الشغل به كيفاش أنا خيرت يعني السودور يعني كورديناتور سوداج بعد جيني ميكانيك حسيت هي أقرب حاجة بالنسبة لي من الفورماسيون دو باز نتاعي
1: سؤال باش يسألوه برشا تويك
0: اي الفورماسيون دو باز الفورماسيون دو باز هي جيني ميكانيك انا حبيت حاجه تكون قريبه يعني باش ما نبعدش برشا على الفورماسيون دو باز نتاعي
1: الاختصاص نتاعي
0: ايه. كي جيت نشوف لقيت دي فورماسيون اخرين كيما فورماسيون في الميكانيك اوتو في الميكانيك دي بوا لورد مي حسيت السودور اقرب برشا فيها انا نحب بطبيعتي الميتالورجي السودور يعني حسيته قريب لي بالكدا هذاك علاش خيرته هو بدرجه اولى
1: ومحلى الواحد كيف ينجم يحقق ويمشي في المسار الحاجه اللي هو يحب عليها
0: بالطبيعة
1: معناتها هذيك يخليه هكا ساتيسفي ومرتاح وين عرفت تويك علاش تم تكريمك ويلزمك تتكرم يعني عندهم الحق كيف اختاروك باش تتكرم وهو مش تكريم الاول البارح ياسين خاطر تم البارح تم تكريمك من طرف السيد الوزير رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني لكن قبل ذلك تم تكريمك زاد في يوم العلم من طرف سيادة الرئيس
0: نعم يعني هي ما كانتش متوقعة يعني بالنسبة لي أنا يعني أنا كنت نقرأ يعني ما كنتش حاط يعني باش تصير حاجة كما هكا بالكل زاد من بعد يعني اتصل بي المدير المركز قال لي ثم احتمال أنك يعني تكون من المتفوقين ويصير يعني تكريمك من طرف رئيس الجمهورية قلت إذا كان موجود علاش لا ما
1: صف شعورك شعور معناتها مميز جدا
0: لا هي
1: ياسين وفرحة كبيرة بعد خدمة
0: فرحة كبيرة
1: وعمل واجتهاد من عندك انت الحقيقة
0: والعائلة العائلة كيف يعني فرحوا بالكدا بالكدا يعني مع الاوكازيون هذه يعني
1: انت عائلتك هوني في تونس العاصمة ياسين ولا داخل الجمهورية؟
0: انا عائلتي في القصرين
1: في القصرين وانت قريت هوني في تونس في مازل بورقيبة
0: انا قريت في مازل بورقيبة في منزرت
1: معناتها في مبيت
0: في مبيت
1: شنو ظروف المبيت كانت؟
0: ظروف ما بيت بيه مش خايبه يعني
1: مقبوله
0: بالنسبه لي انا بطبيعتي يعني قرر يعني مقديم في المبيت يعني ست ايام انا يعني وانا في المبيت
1: عندك
0: يعني
1: تجربه
0: عندي تجربه المبيت. كبيره برشا بالنسبه للمبيتات يعني بالنسبه للسونتر دو فورماسيون بيه يعني يعني ظروف الاعاشه يعني والسكنه يعني ممتازه يعني باش نكون واضحين تقول لي انت ثم شكون ما يحبش ثم يقول شكون يقول لك لا مش باهيه اسافوار انت واش تقيس انا بالنسبه لي انا يعني كانت مقبوله بالكدا وشجعتنا على الخدمه يعني بشكل ممتاز
1: مره اخرى نقول لك الف مبروك انت اليوم تخدم ياسين
0: بالطبيعه احنا كي سالتني مدام كي سالتني
1: ما شاء الله كان عاد بعد التكوين هذا الكل والشهاده ذوما الكل
0: انا سالتني مدام فاتن على تي اف بي امس قالت لي تخدم ولا قلت لها يا اخي ثم شكون يعني عامل تكوين مهني وما يخدمش وفي العاده
1: بلي تقول فيه وانت مقتنعه به
0: مقتنعه به يلزمك تخدم اذا كان عملت تكوين مهني يلزمك تخدم والا ثم مشكله فيك انت في
1: عملك سمعناش واحد عمل تكوين مهني وما خدمش قليل
0: قليل
1: سمعتش انا الحقيقة انا والله تعرف حتى كي نمشي في دورتي المراكز يقولوا لي والله مدام صباح يقولوا لي راهو يخطفوهم يخلي نقولوا لهم خليهم يكملوا القرايه يخطفوهم قبل حتى ما ياخذ الشهاده النهائيه نتاعو أيوة.
0: هذاك اللي صار لي هذاك اللي صار لي انا بالضبط انا يعني كما تعرفوا الفورماسيون في البي تي اس يعني مقسمه اون الترنونس يعني تقرا
1: بالتداول
0: يعني فاز تقراها في السونتر وفاز تعملها مع مؤسسه اقتصاديه مع شركه في التصنيع حاجه يعني من نوع هذا. بالنسبه لي انا يعني الفورماسيون تاعي في الاستاج اللي عملتها يعني في المؤسسات الاقتصاديه يعني كان اخر فورماسيون كانت مع سونتر دو فورماسيون بريفي ناتيك ترينينغ في مون بليزير اللي عملت معهم ستاج وقت 3 شهور وديريكت بعد ما كملت ستاج يعني اقترح انت تبوني ديريكت اقترحوا عليه باش نخدم معاه وهذا اللي صار.
1: افاقك المستقبليه ياسين شنو ناوي تعمل؟ عندك مشروعك الخاص؟ شنو احكينا شويه؟
0: مبدئيا مازال ما عنديش برنامج بالضبط. ثم احتمال كبير تجيني يعني يكون يعني عندي نخرج لبرا نخدم برا يعني مبدئيا.
1: وعلاش ما تقعدش في تونس تحل مشروع؟
0: ما نعرفش مازلت ما قررتش فهمتني انا والظروف يعني بعد هي تحكم. اذا كان جت فرصه يعني في تونس فعلاش لا؟ هذه حاجه به يعني اذا كان واحد يبقى يخدم في بلاده وتكون يكون مرتاح حاجه.
1: وانا سالت ياسين قبل قلت له شنو ياسين البناء المعدني؟ قلت له فسر لي شنو ما فهمتش معناها البناء المعدني.
0: البناء المعدني هي معروفه الشاربونت ميتاليك كل ما هو بناء يعني بالبروفيلي بالحديد بالذات تقام خاصه في المعامل في لي غران سيرفاس خاصه وكان تمشي يعني غران سيرفاس يعني تهز راسك الفوق ديريكت تلقى ستركتير ميتاليك ديريكت مقابلتك يعني معروف فهمتني هذيك الخدمه تاعتنا. انا بالنسبه لي كورديناتور سوداج نخدم الاكثر على السوليور فهمتني تكون عندي يعني نعمل كورديناسيون بين البيرو دو كونترول البيرو دو تيود لاتيلي دو فابريكاسيون وكيف البيرو ميثود. يعني
1: الف مبروك من جديد تحيه ليك. ديما نكونوا فخورين وقت اللي نستقبلوا شباب كيف كنتي ونثمنوا المجهود نتاعهم والمسار التكويني والتعليمي نتاعهم. وانت افضل شهاده كنت اليوم على شاب بعد ما استوفى مساره التعليمي مشى في الجامعه اختار انه يتوجه في مرحله ثانيه الى المسار التكويني في التكوين المهني ويكون زاده من المتفوقين. ياسين الطويل اختصاص نتاعو تقني سامي منسق في اللحام عن المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني منزل بورقيبه. ونعود نذكر كان من المتفوقين والمتوجين من خريجي التكوين المهني في حفل يوم أمس ونهار يوم العلم زيدا.
0: أي
1: تفضل تضيف حاجة يسير.
0: أنا نحب نقدم تحية للمركز سنتر دي فورماسيون في منزل بورقيبة خاطر عاونونا بالقدا وخدموا معنا بالقدا بالقدا.
1: كان مشيوش بالقدا والناس مليح معاك لو ما تحبش تقدم لهم تحية
0: بالطبيعة وكيف كيف
1: زاد تقول ما الحمد لله كملت وخرجت
0: وكيف كيف زاد اون باراليل سنتر دو فورماسيون ناتيك ترينينغ خاطر عاونونا زاد بالكدا بالكدا كسوا في الفورماسيون تاعنا وزاد في البروجي دو فان ديتود البروجي دو فان فورماسيون تاعنا. وتحيه خاصه بالذات للشخص يعني عاوني بالكدا بالكدا وشخص يعني عزيز علي بالكدا اللي هو سي ظفر التنازفتي استاذنا اللي تقاعد هو لكن في كل مره يعني نكلموه يعني عاوننا ويلقينا يعني حلول الاشكاليات يعني تكون صعيبه برشا يعني تحيه كبيره ليه يعني خاطر عاوننا بالكدا بالكدا.
1: شكرا لك ياسين على حضورك معنا. نتمنى لك ان شاء الله ديما النجاح والتوفيق. مشكور. كانت هذه قصه نجاح لليوم قصه نجاح مميزه لياسين الطويل. وهكا نكون وصلنا لختام لقنا اليوم في برنامج خذ فرصتك. نذكركم الموعد يجدد غدوي كانت تلقى من 10:30 نتاع الصباح مع سهي في عدد جديد من برنامجنا. اجمل تحيه نجم الدين بن سالم في الجانب التقني للاستوديو والفنسيب في الاخراج الرقمي وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. شكرا للجميع على المتابعه. بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب. تلقوا نهار الجمعه ان شاء الله مع برنامج ما لباس 10 تاع الصباح. الى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
0: توب 10.

0: مع فاطمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10. مرحبا بكل من التحق بنا توا ومستانس يتابعنا، يتابع أغنياتي، يتابع لي هيتس، شون اللي موجود في البيلبورد وشون الموجود في ترتيب الأغاني العربية. هذيا نلقاوه من توا حتى كشي لنص الليل. الموزيكا موجودة وباش نبداو ديريكتومون بالبيلبورد. باش نقول لكم شنو هما الأربع أغنيات من 20 ل 17، أما باش نبداو نسمعوا كان من 16. إيرينغز من عند مالكوم تود، كيف ما الجمعة اللي فاتت في المرتبة 20. بي باي يو لوكامبس اللي كان في المرتبة 17 يولي في المرتبة 19، وعنا دخول جديد لغنية ماهيش جديدة بالكل. الغنية هذية سجلت عام 80، دولي بارتن هي اللي غنيتها، اسمها 9 to 5. الغنية دخول متاحة كان نهار 29 11 عام 80، والمرتبة الأولى تحصلت عليها نهار 21 فيفري 81. اليوم علاش عاودت رجعت، علاش عاودت دخلت، بعد شوية نفسر لكم. جوست نقول لكم اللي دريك موجود في المرتبة 17 بغنيته جانيس STFU، من اللي كان في المرتبة 16 اللي تاخذ بلاستو دولي بارتن. شكوني دولي بارتن وشنية الحكاية وعليش رجعت في الغناء، غنيتها انتوكا جولين هي اللي رجعت تو سامبلومون خاطر نهار 25 اوت توفيت دولي بارتن اللي هي واحدة من اكبر الاصوات والليجند في الموسيقى الكونتري. دونك توفيت نهار 25 اوت، دونك العباد الكل حابه تسمع اغنيتها شنية، شنو اللي غنات، الليجان حابوا يعرفوا شكون دولي بارتنز. دونك هذيك علاش عاودوا رشعوا اغنيتها اون فوغ. اي بان تصوروا انتم الاغنيه 9 تو 5 اللي كنت نحكيت لكم عليها دخل ديريكتومون في المرتبه 18. جولين اللي توا في المرتبه 16 في تصوروا معناتها عندهم 1100% ايكوت. شخليها معناتها حتى بعد ما ماتت، معناتها عملت النمبر هذاك على خاطر خلطت وقت العام 74 وقت تسجلت ودخلت في الـ في الـ في البيلبورد، خلطت جوست في الستين الاولانيين هكا. عندها اغنيه اخرى اللي هي لا بوند اوريجينال بلوتو لونجستريمون اوريجينال تاع اغنيه اي ويل اولويز لاف يو، نسمعوها ونعرفوها بصوت هوتني هوستون. اما عام 74 غنيتها دولي وخلطت في المرتبه معناتها في المرتبه 27 من التوب هوت 1000، ما خلطتش المراتب الاولى. المفيد نلقاوها في المرتبه 16 باش تسمعوا جولين من عند دولي بارتن، وكيك نهزوكم اكثر شويه من الثمانينات للسبعينات. نعرف اللي برشا مغرومين توا باللي ريزو سوسيو، فما برشا تصاور ترند على الاخر الثمانينات، اما باش نهزكم انا للسبعينات عام 74 بالتحديد. وقت اللي خرجت الاغنيه هذيا نهار 26 جانفي 74. باش نسمعوا زاده نرجعوا تو 2026 مع زارا لارسن ميدنايت سان في المرتبه 15. المرتبه 14 ستوبيد سانك من عند اوليفيا رودريغو، نزيدوا نلقاوها في المرتبه 13 دروب ديد. Voilà, donc هذوما الأربع أغنيات اللي باش ننطلقوا بهم تو دو سويت.

أبداد توصلنا للتسعة وتسعة واربعين دقيقة باش نمشي بنفس الترتيب شكون موجود باش نحكي وزادة جست على شكون موجود في المرتبة ما بين العشرين والستاش مناش باش نسمعوهم مالوغوزمو مش في كافينا الوقت. نحكي على علي جاسم أجمل اثنين، إليانا اللي عرفتوها بتغني أكثر أنجلي كو عربي باش تغني لنا بوسة، هذه الأغنية اللي نلقاها في المرتبة 19. المرتبة 18 حسين الديك يعاود يرجع بغنية اسمها ركوة قهوة، معناتها رغوة متاع قهوة جو بونس، ونجوى كرم اشتقت لك، هذه الغنية اللي موجودة في المرتبة 17. يمكن كان يقدموا في الترتيب نجمو نسمعوهم الجمعة هذه، الجمعة الجاية بلوتو، مي الجمعة هذه شكون باش نسمعوا؟ المرتبة 16 عند كيروكي اللي كانوا الجمعة اللي فاتت في المرتبة الثامنة، نلقاوهم بخمسة ملايين وثلاثمية واثنين وتسعين ألف فيو من نهار اللي شفنا الكليب نهار 3 أوت. سينو بيبي من عند الشامي اللي يكون معانا بواحد وعشرين مليون وسبعمية وخمسة وثمانين ألف، ما تنساوش اللي بيبي توا نلقاوها صحيح في المرتبة 15، مي باغ كونتخ الجمعة اللي فاتت كان في المرتبة 11. نلقاو آدم بغنية جديدة عندها سبعة أيام من اللي ظهرت وشفنا الكليب اللي ديجا خلط ل 6 ملايين و 136 ألف، نلقاوه في المرتبة 14. المرتبة 13 تكون عند لو ديو المغربي، نلقاو زهير بهاوي لازارو في سامحوني جزائري، دونك سي ان ديو هكا وهكا، نلقاوهم بغنيتهم تيتي زخاي، دونك هذه الغنيه اللي باش تكون في المرتبه 13. علاش في المرتبه 13؟ عندها جمعتين ملي رينا الكليب، خلطت نهار 21 اوت بالضبط، خلطت 5 ملايين و519 الف. هذوما الاربع غنيات اللي باش نخليهم معاكم de suite.

0: الله جدك
1: سمعت
2: تيتي زخاي. تيتي زخاي هذه الغنية اللي موجودة في المرتبة في المرتبة في المرتبة قديش مرتبة 14 فوالا. دونك مرحبا بكم. يلا باش نمشي وتوا نشوفوا نرجعوا في المرتبة 12 شكون لا هذه المرتبة 13 فوالا. نرجعوا المرتبة 12 في البيلبورد شكون عنا في المرتبة 12 والمرتبة 11 اللي باش نسمعوهم توا. نسمعوا برونو مارس في الزوز غنيات هذوما. برونو مارس غنيته I Just Might الجمعة اللي فات مرتبة 13 نربحوا مرتبة ونلقاها في المرتبة 12 مي باغ كونتخ تشد صحيح في المرتبة 11 غداي غنيتو Risk It All. وباش نسمعوا المرتبة العاشرة من عند إيلا لانجلي اللي باش نعاودوا نسمعوها برشا مرات من بعد في غنيات أخرين. أما توا في المرتبة العاشرة كيف ما الجمعة اللي فاتت بي هير هذوما ثلاثة غنيات باش نسمعوهم تو دو سويت. يلا موسيقى

هذه الغنية أوليفيا دان تقول مان اي نيد، وهي اللي موجودة في المرتبة التاسعة. إبا باش نسمعوا زادة كيف كيف اللي موجودين من المرتبة في المراتب هذوما في الأغاني العربية، نلقاو سان لوفان. سان لوفان اللي غني معاه هيفا وهبي في غنيتهم موتسي بيتشي الغنية الكهرباء منسوبتشي. فوالا دونك هذه الغنية اللي عندهم الشهر نهار 10 جويلية، أول ما غنوا الغنية هذه وأول ما شفنا الكليب، وتوا يخلطوا ل 23 مليون و 349 ألف، ساشون كو الغنية هذه الجمعة اللي فات في المرتبة التاسعة. دونك نلقاو في المرتبة 11 محمد رمضان حبيبي أنا من غيرك، الغنية اللي عندها زادة كيف كيف شهر ما خلطت 18 مليون و 578 ألف، كانت الجمعة اللي فات في المرتبة السادسة. ديستانكت اللي نلقاوه الجمعة هذه في المرتبة العاشرة، دخول بغنيته كتكوتة، الغنية اللي الحق ما عجبتنيش بارابور لستيلات الاخرين اللي غنى فيهم ديستانكت. اما انتم عندكم معناتها الشوا باش تسمعوا وتقولوا لي رايكم زادة كيف كيف. لما حالة موجودة في المرتبة العاشرة وهكايا توري اللي برشا عباد عجبتهم الغنية ويحبوا يسمعوها. ان توكا غنية كتكوتة اللي مازلنا كي شفناها معناتها الكليب الحق ماهوش من ما عنده 11 يوم من اللي شفنا الكليب نهار 28 اود وخلط الزوز ملايين 933 ألف. سينو باش نسمعوا بعد نشرة الأخبار للعشرة ونص هيفا وهبي اللي باش ترجع وحدها، باش ترجع بغنية اسمها نغا، احنا نقولوها للبيبيات معناتها كلي جنوشو جنوشو، احنا نقولو هم يقولوا نغا في لبنان. دونك الغنية ظهرت عندها 12 يوم نهار 27 اوت 3 ملايين و 419 الف، نفهموا علاش هيفا وهبي الجمعة اللي فاتت الغنية هذية كانت في المرتبة 19 نلقاوها ديريكتومون في المرتبة 9. ما تنساوش اللي هيفا وهبي ما عندهاش برشا ملي كانت على المسرح الاثري بقرطاج وشفنا جمهور يحب هيفا يتبع هيفا مي

0: المفيد. الجمهور عمل جو حافظ غنياتها وقاعد يردد فيهم. هذا ان توكا اللي فما في على الساحه الفنيه. احنا توا باش نسمعوا الغنيات اللي هما هيتس, باش نسمعوا سان لوفون هاي فوهبي بنت سوبوتشي, باش نسمعوا محمد رمضان حبيبي انا من غيرك ديستان كاتكوتا, وحضروا رواحكم هاي فوهبي تغني لنا نغة بعد نشره الاخبار.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك.

حياة كبرت يا نغة اللي في 12 يوم عمرت 3,419,000. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار العشرة ونص وتوا العشرة واثنين واربعين دقيقة، وين باش نمشي ونكمل ونسمعوا ما تبقى من الكلاسما اللي موجود في البيلبورد. ونبدأ بالمرتبة الثامنة، I can't love you anymore، ما عادش نجم نحبك أكثر من هكا. هذا شنو اللي يغني وإلا لانجلي ومورغان ولان في غنية هم هدية اللي عندها توا الجمعة اللي فاتت في المرتبة السادسة، الجمعة هذه المرتبة السابعة، دخلت عندها 18 جمعة في البيلبورد. So easy وإلا غنية to fall in love اللي استنستوا بها توا بخيسك 48 جمعة في الكلاسما، خلطت المرتبة الخامسة، هي أحسن ترتيب نهار 23 جوان 2026، متوا نلقاها في المرتبة السادسة. سينو دراكولا من عند تيم أمبيلا وجيني هما اللي باش يكونوا معانا في المرتبة السادسة، بعد ما كانت في المرتبة الثامنة 48 جمعة زادة، كيف ما الغنية اللي تسبقها So Easy. كيف كيف، يلا 3 غنيات باش تسمعوهم معنا تو دو سويت.

دراكولا، مرحبا بكم مرة أخرى. هذه الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها، يلا باش نمشيو الأغاني العربية، باش نمشيو للمغرب بالتحديد، وباش نمشيو للونيفير اللي قاعد يكتسح بشوية بشوية أكثر بلاصة في الفن العالمي، وهو الراب المغربي. إبا قاعدين نسمعوا في حاجات وقاعدين نشوفوا في ديزارتيست اللي قاعدين يدخلوا العالمية، وقاعدين نسمعوا فيهم في برشا أغنيات حلوين، كيف ما باغ إكزامبل باش نسمعوا ميرف بغنيته واعرة. ميرف اللي هو مغني راب اوتور كومبوزيتور مروكي، جاي من عوجدة ومن عام 2001، معناتها ماهوش كبير برشا، اما عمل الحق بلايصة في السين ماروكان، وبدا يكتب الاغنيات نتاعو وحده، وبدا يتعرف بستيل نتاعو، ستيل سبيسيال. ان توكا بدا من الاول بغنيات على الشين يوتيوب نتاعو اللي هو ميرف 48 من الاول، ودي كولابوراسيون عملهم، وتوا في اوت وبالتحديد نهار 26 اوت خرج كليب اللي خلط 6,701,000، وهذاك علاش نلقاوه احنا في المرتبه الثامنه. باش نمشي ومن بعد الاصاله نصري اللي مازالت كي خرجت البوم البارح، فوالا دونك هذاك علاش نحكي لكم عن جديد. البارح خرجت البوم اللي اسمه الالبوم السوري. الالبوم هذايا فيه برشا اغاني من التراث والموروث والفولكلور السوري، وتعاود تغنيه بطريقتها هي، بطريقه حلوه كيف ما عودتنا الحق الفنانه اصاله نصري. لقات تثنيتها وقاعده تعمل في دي تيوب ياسر حلوين. اصاله عاودت مثلا على الدلعونه اللي معروفه برشا، عاودت اغنيه اخرين من الريف الشامي، عاودت يما موالي الهواز ذا كيف اللي هي معروفه برشا، معناتها عاودت اغنيات معروفين بطريقتها هي بطريقه اخرى. اما زاد عاودت اغنيات اللي جدد، بون ماهمش جدد معناتها، اما ما نعرفوهمش، فوالا تقدمهم للبيبليك اللي بعيد شويه على التراث هذايا بطريقتها هي. فما اغنيه ام العريس اللي هي من الفولكلور، دونك كيفاش لارانجمون بيان سور من عند بيكين صالح. هذايا البوم كامل البارح، اذا كانكم تمشيو وتعملوا طلب بيان سور اون كولابوراسيون مع روتانا، امشيو واعملوا طلب، اسمعوا الالبوم واعطيوني رايكم. مي اصاله في الكلاسمون نتاعنا في المرتبه السابعه، مش بواحد من الاغنيه من الاغاني نتاع الالبوم هذايا، مي باغ كونتر اصاله معانا بغنيتها اسمها اصاله. الكليب اللي معمول بالذكاء الاصطناعي نهار 3 اوت شفناه، موجود ب 950,000. ان توكا اصاله معروفه بغنيتها ياسر حلوه وياسر نسمعوا فيها، والذكاء الاصطناعي اللي نحكي عليه توا ديجا عاود خرج اغنيه اخرى، واللي خلانا يتقاسم البطوله ديزون تاع الكليب هو امجد جمعه معاها في الكليب. دونك اصاله بغنيتها هذه أصالة تكون في المرتبة السابعة. سينو شكون باش نسمع بعد أصالة؟ باش نمشيو للهضبة اللي هو إنسان يظهلي الزمن ما عنده حتى تأثير عليه، على خاطر ما شاء الله عليه أعوام وأعوام وهو في الصدارة، غنيته ديما في الهيت. لولا البنات اللي يغنيها عمرو دياب توا عنده شهر وهو معانا، المرة هذه نلقاوها في المرتبة السادسة. اما ما تنساوش لولا البنات الجمعه اللي فاتت كانت في المرتبه الخامسه، مش تبديل كبير كمان في ترتيب الاغاني العربيه، خاطر نعرفوا اللي فما في اغاني العربيه في الترتيب نتاعهم تلقاها اغنيه تدخل الجمعه هذه تخرج الجمعه اللي بعدها، معناتها ما يقعدوش برشا. كي نلقاو اللي عنده شهر الاغنيه هذه شاده صحيح ومازالت في المرتبه الخامسه، بلوتو في المرتبه السادسه الجمعه هذه، تسمى ان توب بلانيتير. دونك 23,024,000 هذوما النومبر دو فيو اللي موجود على الاغنيه هذه. يلا ثلاثه اغنيات 3 توب، خليكم معاهم احنا راجعين.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

شبه البنات. لولا البنات يلا باش نمشيو لاريانا جراندي توا على خاطر هي اللي موجوده معانا في المرتبه الخامسه تغني هيت ذات اي ميد يو لاف مي، نكره على خاطر رديتك تحبني. شو كيفاش الشاعريه والشي حسيلو اريانا جراندي اللي معانا في المرتبه الخامسه، كانت في المرتبه الاولى دوب ما دخلت نهار 13 جوان 2026، دونك عندها عندها 13 جمعه معانا في الترتيب. بعد باش نسمعوا المرتبه الرابعه نلقاوها عند مورغان ولان، قلت لكم راه باش نسمعوه برشا مرات مورغان ولان على خاطر الالبوم نتاعو طياره وقاعد ودخل دوب ما هبط الالبوم دخل في الترتيب برسك الالبوم الكل، ومن بعد بيان سور خرج بشويه بشويه وتوا هذه سي ان تيوب اللي خرجوا بعد الالبوم نتاعو بين باي ناو، هذه الأغنية اللي سمعناها أول مرة نهار 8 أوت نهار اللي دخلت ديريكتومون للترتيب وأعز بوزيسيون كانت المرتبة الثانية. نمشي وتوا للمرتبة الثالثة خاطر باش نسمعوا كان ثلاثة أغنيات أكاهو باش نخليو الباقي بعد الأخبار في النص ساعة الأخيرة باش نسمعوا I know it I know you أغنية تايلور سويفت اللي نلقاوها في فيلم البوند أنونس نتاع الفيلم ولا نتاع الجينيريك فيلم توي ستوري الخامس اللي ريناه مع عندوش برشا الحق برشا صغار معناتها يتبعوا فيه وقوة من الأفلام اللي ياسر معناتها فما سانك توا خلطنا الخمسة معناتها خمسة أفلام اللي بدينا عنده 20 سنة. أنت أول توي ستوري كان عام 1996 والأغنية معناتها بوند أنونس بتاع فيلم غناها جون لاستر معناتها في الفيلم ياسر حلو وتبعوه برشا صغار واش خليه لتوا مازال نجاحاته كبيرة. دونك نخليكم مع ثلاثة أغنيات هذوما اللي بعد باش نشوفوا في الأغاني العربية شنو ما ثلاثة أغنيات اللي كيفهم في نفس الترتيب. يلا نمشيو للموسيقى.

I know. يلا ثلاث اغنيات اللي باش يوصلونا للا 11:30، وهو اخر موعد للموجز والموجز الاخير اليوم للاخبار. شكون هم ثلاث اغنيات هذوما باش يكونوا بيان سور في المرتبه الخامسه ولا في المرتبه الخامسه؟ عندنا وائل كفوري. وائل كفوري اللي عنده مديده خرج برشا اغنيات، عنده 6 اشهر خرج لنا شو ناطر، هي سيري من غنيات، من الغنية هذه من سيري اسمها بالحرام. دونك الغنية عندها 6 أشهر وصلت دخلت معنا في الهيت. بعد سمعنا شو مشتقلي الغنية هذه قعدت معنا جمعتين بركة، كونتريرمون الغنية سيري اللي عمري اللي خرجت عندها شهرين وقعدت معنا بالكدا في الهيت، خلطت المراتب الثلاث الأولى ديزون. بعد ما في غيرة الحق ما سمعناش عليها اللي هي عندها شهر، مي باغ كونت غنيت محبوبي الجمعة هذية موجودة معنا، والجمعة اللي فاتت زادة كيف كانت معنا في المرتبة، إذا كان كلامي صحيح كانت معنا في المرتبة السابعة سامحوني. دونك هذية توا نلقاوها في المرتبة الخامسة. مازال كيخرج عنده 3 أيام غنية أخرى اسمها قربة الشتوي. دونك نشوفوه كيبس بفاست وريح في الكليب، وحسيلو قاعد يمثل لنا في الشتوي بالكديتة، وبالكشي نسمعوها الجمعة الجاية تدخل معنا في الترتيب، وهكيكا نسمع وائل كفوري مارتين. مي أنتوكا الجمعة هذية باش نسمعو غنية محبوبي اللي خرجت نهار 24 أوت وخلطت 6,278,000. بعد باش نسمعوا بعد وائل كفوري باش نسمعوا نانسي عجرم اشهدي يا دنيا، عندها 8 ايام الاغنيه هذه 4,214,000 ديريكتومون. نلقاوها كمان نانسي عجرم في المرتبه الرابعه. والمرتبه الثالثه ان ديو اللي عنده مديده بالكدا، عنده 3 اشهر معنا من نهار 1 جوان شادد صحيح في الترتيب، موجود في الهيتس 109,022,000. هذه النومبر دو فيو على غنية نانو اللي يبارتاجيوها يغنيوها سان لوفان ويغنيها تو ليت المصري، وسان لوفان اللي من اصول فلسطينيه جزائريه. ما تنساوش اللي الغنيه هذه الكليب بلوتو في النمبر 28 في التوب مونديال دي كليب موزيكو، قبل حتى دوا ليبا وقبل برج غنيات، معناتها موجود الديو هذايا وبقوه. دونك هذاك علاش الجمعه اللي فاتت لمحاله كان في المرتبه الثانيه، الجمعه هذه نلقاوها في المرتبه الثالثه، وتوا من بعد نشوفوا علاش تبدل الترتيب في المرتبه الثانيه. خليكم مع ثلاث اغنيات هذوما، انتم ما تبدلوش الموجه، مازلنا عندنا ما نسمعوكم.

كنت تسمع في Choosing Texas وهي الأغنية اللي في المرتبة الأولى في البيلبورد بيان سور مش كان هي سمعته قبلها بوستون من عند ستيلا ليفتي اللي كيف ما جمع لي فات كيف ما جمع هذه نفس الترتيب بخسك الأربعة والخمسة أغنيات الأولينين ما بدلوش من الترتيب متاعهم هذك هو عندهم توا كلكو سمان نمشيو للأغاني العربية باش نشوفو شكون اللي فما في الأغاني العربية وترتيبهم في المرتبة الثانية نلقاو سان لوفان ومحمد عسيف ان ديو اللي عنده جمعتين ملي سمعناه ورينا الكليب يغني على المسكرة الغنية كلها تغني على المرأة اما مزيانة بالمسكرة ولا بلاش مسكرة هذا شنو اللي يغنيو محمد عسيف وسان لوفان اللي عندهم جمعتين وخلط الكليب متاعهم 12 مليون و855 الف فيو على الشين اوفيسيال سي ويكند تاع سان لوفان والا محمد عسيف المرتبة الاولى كيف ما الجمعة اللي فاتت كيف ما الجمعة هذية ونفهموا علاش على خاطر موجود الكليب في المرتبة 22 في التوب مونديال دي كليب موزيكو معناتها هو نجم نقولكم أول عربي نجم نسمعوه نحكي على تو ليت اللي التوى ما نعرفوش وجهه كيفاش بالضبط جريئة قوي هذه الغناية اللي نعرفوها عليه اللي عندها شهرين من اللي سمعناها موجودة معنا في الترتيب توى هذه رابع جمعة في المرتبة الأولى ب 50 مليون و 772 ألف فيو على الشين أوفيسيال يوتيوب متاع تو ليت أما زادة متاع كولرز على خاطر كولرز شو أول مرة نسمعوا أغنية جريئة قوي واللي خليتها تدخل معانا في الترتيب يلا هذو مزوز أغنية تود سويت باش نسمعوهم

هذه بالطبيعة آخر غناية اللي تكون معانا في توب 10، وما تسمعوا آخر غناية تكون معانا في السهرية حتى تكشي نص الليل. اختيار سليم القصيبي اللي نسلم عليه كان معانا سهرة كاملة. شكرا سليم في الاختيار. شعوري ناحيتك هذه من عند وردة. منزيدش نكلم، منزيدش نقول حتى كلمة أخرى، باش نخلي وردة تغني. قلكم صباح الخير، باي باي.

0: مع فاطمة.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاك تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين.
3: هاشتاك تونسي،
2: هاشتاك تونسي، ديما قراب ديما متواصلين. هاشتاك تونسي،
3: هاشتاك تونسي،
4: ديما قراب منكم أكيد وديما متواصلين. مرحبا بيكم، أهلا وسهلا، شنو حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. مرحبا بيكم على موجات إذاعة الشباب كالعادة، معكم في سويعة من زمان، هاشتاج تونسي من توا حتى للخمسة. وأكيد ما نعرفش تقولي حصر على الصيف ولا لا، عاد صيف 2026 عمل عمل عمل فين الكل، كل تونسي تقولوا يا حصر على الصيف ولا لا، خاطر كملنا الصيف وحتى الشبكة الصيفية معناتها على قريب إن شاء الله نودعوها آخر عدد من هاشتاج تونسي. إن شاء الله نبدو معكم في الأسبوع الجاي في برامج أخرى جديدة. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا، وشكرا لكم على طبعا المتابعة والاستماع، على خاطركم اخترتوا موجات إذاعة الشباب، نفرحوا برشا بحضوركم. صيف 2026 يوفى، أما الحكاية أكيد ما توفيش مع التوانسة اللي طبعا جالية تونسية بالخارج من أول لحظة رجوع لأول لقاء لأول حكاية. عشنا معكم صيف كامل من الذكريات الحنين والنجاحات وأفكار الاستثمار، وتحدثنا برشا في هاشتاج تونسي على الاستثمار وشنية التحديات، من فرحة الرجوع إلى لحظة الوداع، من لمة العائلة إلى الحقائب اللي تتعاود تتسكر من جديد، ومن تونس إلى بلدان الإقامة، برشا منهم غادروا ومع تقريبا القليل، لأن السفرات متواصلة حتى نهار 15 سبتمبر. اليوم في آخر عدد من هاشتاج تونسي باش نسافروا معاكم كالعادة من جديد، نرجع إلى أجمل اللحظات الحلوة برشا اللي تعادت في البرنامج. أيضا باش نكونوا زادة في كندا اليوم، وباش نحكوا على طبعا ملتقى كبير من أكبر الملتقيات في العالم تقريبا، خاصة في أمريكا الشمالية، واللي مشاركين فيه التوانسة في الخارج، باش نتحدثوا على هدايا. أيضا باش نتحدثوا زادة على التونسي اللي ديما هو سفير بلاده فعلا لهويته للموروث الثقافي، باش نتحدثوا على حكاية تونسي اليوم، ندوز حتى لسويسرا ونشر الموروث والتراث الثقافي هناك من خلال مهرجان الإبل والتراث. ديما معاكم، مرحبا بكم، شكرا لكم لاختياركم موجاتنا. نبدأ معاكم بالموسيقى، أهلا وسهلا.

0: غنية صيفي محليها خفيفة. نحي برشا محسن الماطري على الغنية هذه. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. باش نحثوا على طبعا على الذكاء الاصطناعي بعد قليل، وخاصة الملتقيات، ملتقى في الحمامات، وأيضا ملتقى في أمريكا الشمالية. تنشوفوا أكثر تفاصيل، وأيضا مشاركة التوانسة هناك طبعا بعد قليل مع شبكة الأعمال التونسية الكندية. خليكم ضيف الهاشتاج نجم الديب السالم.
1: الهاشتاج
0: ونحيي نجم الدين بن سالم، ونحيي زادة الشابتين على ديجيتال. تلقاو كل الفيديوهاتنا طبعا واستضافاتنا. تحية لسيدة، وأيضا تحية لمي على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب. مرحبا بكم. ضيفنا اليوم أكيد مش جديد على هاشتاج تونسي، كما طبعا كان حاضر معنا في الحصص الأولى. اليوم في آخر حصة أيضا معنا سي سفيان البوزيري، رئيس شبكة الأعمال التونسية الكندية. مرحبا بك سي سفيان، اهلا وسهلا.
2: مرحبا مدام هند، ومرحبا بمستمعين اذاعه الشباب.
0: اهلا وسهلا بك. يعني منذ قليل انا اشرت للمناسبه مهمه جدا، باش نتحدثوا على الانشطه نتاعكم، وباش تحثوا على مشاركتكم زاده في المؤتمرات والملتقيات اللي هما موضوعهم الاساسي الذكاء الاصطناعي. لكن قبل هذايا، الصيف كيفاش تعدى سي سفيان طبعا من خلال شبكه الاعمال التونسيه الكنديه؟
2: كان صيف مليء بالحركية، خاصة المجموعة نتاعنا، مجموعة الارتسيا هذه اللي هي مختصة في العلاقات ما بين تونس وكندا. تحضيرات كبيرة لزوز ملتقيات كبار في كندا، واحد في سبتمبر واحد في أكتوبر، نجم نرشح عليهم. دونك تحضيرات مع اللي مومبر نتاعنا المؤسسات التونسية، باش تمشي تخوض تجربة، باش تكتشف عالم الذكاء الاصطناعي في كندا وشمال أمريكا عامة.
0: نعم، استعداد للمناسبتين هذوما الزوز المهمين برشا كما أشرت. خندخل مباشرة إلى طبعا حضوركم في الملتقيات المهمة جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي.
2: هي الارتسيا لها مدة عندها تجربة مع الملتقيات العالمية، خاصة في كندا، لكن عمناو اللي بدينا تجربة مع ملتقى اسمه All In. أولين هذا باش يكون في يوم 16 و17 سبتمبر بمونتريال، ويجمع كفاءات عالمية من الطراز العالي ومؤسسات ذات خبرات وملتقيات وحضور اجتماعات بزنس. حاولنا عملنا تجربة الأولى سنة الفارطة وكانت ناجحة جدا، وسنة إن شاء الله توكلنا على الله، فما مجموعة طيبة من الشركات التونسية والكفاءات التونسية اللي باش يكونوا حاضرين في الإيفنمون هذايا الأولين، باش يمكنهم باش ياخذوا فكرة على وين وصلت التقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكيف كيف باش تحول لهم خوف تجربة انت إمكانية دخول السوق الكندية عن طريق علاقات تنجم تنتج إمكانية أعمال بين شركات تونسية وشركات الكندية.
0: فعلا، لأنه الذكاء الصناعي سي سفيان اليوم ما عادش مجرد تكنولوجيا للمستقبل، اليوم ولا مجال صناعة فعلا فرص وبناء شركات والتشبيك وفتح أفاق جديدة، خاصة كنت حثوا على الشركات الناشئة، كنت حثوا على الكفاءات التونسية طبعا مع الشباب وغيره، طبعا مهم جدا. نعم،
2: أي وهذا يبعثني للميسيون معناها القادمة اللي هي في أكتوبر، هي من 13 ل16 أكتوبر، اللي تتحدث على لا سوفرينتي، معناها على كيفاش كلمة سوفرينتي بالعربية، لكن هو بور لا سوفرينتي دو ليا، لا سوفرينتي دو نيميريك. وهذه تجمع مؤسسات ودي ستارت اب وشباب من مختلف دول العالم في الميدان في اللي تجمعهم هي اللغة الفرنسية. ليفينمون هذا اسمه MTL Connect، ومازال فما فرصة صغيرة بخاطر فما دي فيزا وكل شيء، لكن اللي عنده فيزا حاضرين ينجم يخلط معنا. فهذا يبدأ من 13 إلى 16 أكتوبر 2026. الحاجة الباهية فيها عنا مام دي ستارت اب من تونس، وقبلوهم باش يقدموا ان بيتش في كندا. دونك هذه اول مره تصير بالنسبه للمجموعه التونسيه في الملتقيات في كندا، وان شاء الله نرجع بتتويج.
0: نعم، يعني فرصة للتنافس هكا طبعا من خلال حضورهم غادي مع مجموعة كبيرة برشا، كي نتحدثوا على طبعا ملتقى كبير في مهم جدا في العالم، ومشاركة التوانسة غادي هذه حاجة مهمة جدا. يعني سي سوفيان مشاركتهم في مسابقة هكا يعني
2: أي. هو الملتقى فيه أي. مسابقة فيه عدة محاضرات وفي ملتقيات وفيه مسابقة للستارت اب. دونك ثم مؤسسة ناشئة معنا قدموا الملفات نتاعهم، وكان ثم شركة ناشئة قبلت
0: شركة واحدة
2: تونسية.
0: نعم، شركة تونسية
2: شركة تونسية هي راو يلزم تعرف لي سيتين كومبيتيسيون بليز او موان انترناسيونال، معناها يجي من مختلف بلدان العالم يتسمى. احنا عندنا حظ كبير اللي وصلنا خاصة في المرة هذه في أول محاولة، في أول محاولة نلقاو شركة ناشئة تونسية. دونك هذه فرصة طيبة للتونس.
0: نعم،
2: بكري نشترك في كلمة سوفرينتي، دونك هي السيادة. السيادة في ميدان
0: الذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء الاصطناعي،
0: نعم،
2: لأنه المعلومات اللي نعطيها للذكاء الاصطناعي تنجم تستغلها الشركات الكبرى العالمية في برامجها.
0: نعم،
2: اللي وقنا هي تأثير المؤسسات والأشخاص على استعمال الذكاء الاصطناعي بطريقة تخول لهم عدم وضع مثلا المعلومات اللي تكون مؤثرة معناها على سيادة الشخص وإلا على سيادة الدولة في البرامج نتاعها.
0: نعم، مهم جدا طبعا، وهي فرصة حتى نتحدث على طبعا تونس في مجال الذكاء الاصطناعي. اليوم بدينا نمشي بخطوات، كيفاش تقيم دور مع الذكاء الاصطناعي في تونس؟ هل بدينا نمشي بخطوات ما نعرفش سريعة ولا مش سريعة؟ كيفاش تقيم سي سوفيان؟ طبعا هو حتى توا ظهر لي فما سمحني فما مؤتمر في الحمامات على على الذكاء الاصطناعي. نعم،
2: اليوم فهو مؤتمر الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل اللي قدمته اللايك تو اللي هي المنظمة العربية للمعلومات. وهذا يعطي خطوط كبرى للدول العربية في استراتيجية المعلومات. بالنسبة لتونس العمل مازال قدامنا طويل شوية، لأنه الكفاءات موجودة. الكفاءات موجودة، لكن فما حاجتين مازالوا نتصور مهمش حاضرين اللي يلزمهم خدمة، هي الانفراستركتور معناها اللي باش تنجم باش تكون عندك أنت سيادة تامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. دونك مازلنا فما مبادرات صغيره من شركات من مؤسسات خاصه في اللي عندهم لي كلاود وكل ونشكرهم، لكن وفما حاجه اخرى هي الشركات اللي تستحق للذكاء الاصطناعي في في ميدانها، خاصة في الاندستري في الكوميرس في برشا حاجات، من ذلك ما هيش حاضرة، ما تعرفش شنو ينجم كيفاش ينجم الذكاء الاصطناعي يفيدها في أعمالها اليومية حتى تنجمت بها هي تنافس الشركات العالمية.
0: نعم، حتى من خلال حضورهم في طبعا في هالملتقيات هذه والمعارض الدولية، ربما مهم جدا للتشبيك، مهم جدا حتى كتلاقح الأفكار. وإحنا ماذا بينا بناء جسر مهم جدا، جسر تونسي حقيقي للذكاء الاصطناعي. سي سفيان،
2: وهذا هو العمل نتاع الارتسيا. احنا نحب نقربوا التوانسة للعالم الذكاء الاصطناعي الموجود في كندا، خاطر كندا نجم نقوله من الدول الرائدة في ميدان الذكاء الاصطناعي. عندهم دي لابوراتوار كبار برشا، منهم هم خرجوا البرامج الأولى في الذكاء الاصطناعي. لكن حتى في الدول متقدمة كما كندا ما زال الشركات اللي معناها باش يستغلوا الذكاء الاصطناعي ما زالوا معناها ما دخلوش بالقوة اللازمة.
0: نعم.
2: بالنسبة للشركات التونسية اللي عندهم في ميدان الإعلامية، عندهم فرصة كبيرة باش ينجموا ينافسوا شركات لربما كندية باش يعاونوا الشركات اللي موجودين غاديك الاستغلال الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والتجارة الإلكترونية.
0: نعم، هذاك علاش وانا ذكرت توا وقت اللي حدث معنا السيدة مونيا طبعا وهي مقيمة في كندا، تحثت برشا على كسألتها على السوق الكندية التونسية شنو خاصة اللي يقبلوا عليه برشا، ومعتها وتوانسة برشا خرجوا وهجروا إلى كندا، قالت لي معناها الإعلامية، من الإعلامية معناتها مهم جدا من بعد معناتها نمشيو للذكاء الاصطناعي وبرشا مجالات تتحل.
2: ايه هذاك علاش احنا مثلا عندنا مؤسسات في تونس لهم اكثر من 10 سنين معناها يتعاملوا مع شركات كندية يوفروا لهم الخدمات في ميدان الإعلامية. وكانت وكذلك الشباب نتاعنا اللي في كندا يعني توانسة كانوا عندهم معناها فورماسيون نتاعهم معناها كانت في مستوى عالي اللي خولت لهم الاندماج واعطاء الاضافه للمؤسسات الكنديه.
0: دونك
2: التونسي معناها عنده ريبيتاسيون ما شاء الله محترمه جدا.
0: نعم، هذا هو، أنا نشكرك برشا وإن شاء الله بالتوفيق ليكم، ومهم جدا طبعا فتح المجال لكل الكفاءات طبعا من خلال وأيضا مرافقتهم من خلال شبكة الأعمال التونسية الكندية. سي سفيان البوزيري، نعطي كلمة الختام وكلمة زادة للشباب خاصة اللي فكر في الهجرة ربما إلى كندا، معناتها شنو تقول للشباب سي سفيان؟
2: اليوم بالإعلامية وبالإمكانية العمل عن بعد تفتح آفاق كبيرة برشا لشبابنا. علاش؟ تنجم تعيش بكلفة تونسية أقل، لكن تعمل مشاريع للدول الأجنبية ودخل العملة الصعبة لبلادك. ومع إن شاء الله احنا نتمنيه تكون فما تسهيلات أكثر.
0: نعم.
2: بالنسبة في قوانين الصرف التونسية، وإن شاء الله المشاريع نتاع القاعدة تحضر في ميدان قانون الصرف تصير فيها التسريع.
0: نعم.
2: باش تعاون المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة انها تدخل الاسواق العالميه ما نخرجوا كفاءاتنا من تونس.
0: مهم جدا والله فعلا. يعطيك الصحه، شكرا لك سي سفيان البوزيري رئيس شبكه الاعمال التونسيه الكنديه ارتسيا، ان شاء الله بالتوفيق لكم وتحيتنا.
2: شكرا لك مدام هند ولجميع المستمعين.
0: الى اللقاء.
2: الى اللقاء.
1: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة. الأصفر الرمل، الأخضر جبل، الأحمر غالي، دم لليتها وسيدها الفحل.

0: رجال ونساء وعشرة بين تونس الوين.
1: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاك تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاك تونسي، هاشتاك تونسي، ديما قراب.

يلا مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين في هاشتاج تونسي. أكيد في كل مرة نتعرفوا ونثمنوا خاصة مجهودات أبناء تونس في الخارج اللي هم سفراء فعلا، سفراء إلى سفراء تونس في الخارج، نشر التراث الثقافي. هذا هو طبعا ملخص حديثنا بعد

0: نتحثوا على الانتماء، نتحثوا على الأصالة، نتحثوا على الجمل. حكاية ابن دوز سيد كامل بن سالم بدأت في تونس ولا تزال متواصلة، ثم بيت شعري مهم جدا وباش نستحضره باش نستقبله، معناتها نهديهولك فعلا وانت مباشرة في سويسرا. الشاعر المرحوم بالقاسم عبد اللطيف ومكتعر في المرزوقي حب الجمل تركن سكن فعروقي، هذا هو طبعا من حب جمل ولا مهرجان دولي. ومعتها أمس ظهر لي اختتمت الدورة 15 للمهرجان، هدايا صور رائعة جدا حلوة برشا، رسائل مهمة جدا. سي كامل كان تعرفوا كيفاش بدأت الحكاية معاك حتى وصلت لسويسرا وحتى توا في الدورة 15 المهرجان هدايا؟
1: نعم، بارك الله بك مره على الاستضافة، والله يرحم بالقاسم عبد اللطيف، ويقول يا السحر تيجي تجبدني شوقي ومقتال في مرزوقي حب الجمل تركن سكان في عروقي.
0: اي
1: انا هي الصحراء الصحراء هي اللي تتم الكل.
0: اي
1: والله هي باش نقول لك قصه طويله شوي، معناها صعيب الواحد باش يحكيها في 10 دقائق.
0: اي
1: جيت لسويسرا عام 2005 لسويسرا، وبدات تبدا الرحله. بعد تعامين مشيت كونت اللغة، قريت السياحة.
0: نعم.
1: بعد ما عجبتنيش بالضبط، معناها الحاجة اللي نخدم فيها ما عجبتنيش، يعني ولد الجنوب ولد الصحراء ولد الناقة والجمل.
0: اي
1: بدأت الفكرة، قلنا علاش من نعملش مزرعة متاع إبل في سويسرا. بديت
0: أنا نراها صعيبة، أنا نراها صعيبة وانتي بديت.
1: ايه
0: هزيت دوز والصحراء دوز الى سويسرا، كيفاش
1: هي البدايه كلها؟ اي بدايه تكون صعيبه، لكن نبدا الحب للشيء هذا غرام ما عاد يصعب حتى. هذا رايي نشتي انا، ما
0: يعطيك الصحه، يعطيك الصح. نعم فعلا،
1: دائما الحواجز والحاجات موجوده دائما قدامنا في الحياه حتى العاديه، لكن يبدا الواحد يحب متشبث بالشيء اللي يعمل فيه، يبدا يعمل فيه وسهل عليه ربي ورضايه الوالدين وتنقد الامور.
0: نعم. قدرت
1: الله تو بديت المزرعه عام 2004. وصلنا حتى 30 راس من الابل.
0: اي
1: المزرعه هي معناها تخدم سياحه طبعا 80% سياحه و20% نبيعوا الحليب ونبيعوا الصغار الابل.
0: اي يعني فما معناتها يشروا في الحليب الناقه في سويسرا.
1: هي نبيعوا في حليب الناس ونبيعوا معنا الصغار الابل، معنا كيف الصغار نقولوا للصغار معنا مرعاه معنا ثلاثه، وفي نفس الوقت معنا عندنا السياحه هي 80% السياحه. كيف السياحه هم يجونا يعملوا في اعياد ميلاد، يعملوا في حفلات.
0: الجنسيات اللي يجوكم غادي سي سالم، الجنسيات بخلاف سويسرا؟
1: والله جوا من اوروبا، من الجاليه العربيه بصفه عامه.
0: اي
1: جو لأن احنا الموسم السياحي عندنا موسم بالضبط، هو الموسم من شهر أبريل حتى لآخر شهر أكتوبر. هذا الموسم بتاع الخدمة، بعد ما عادش نجمو نخدمو لأن هي طقس سيء، معنا في سويسرا ما عادش يلائم الخدمة على الإبل أو البرة لأنه يبدأ الطقس بارد.
0: نعم
1: نخدمو معنا في العام، نخدمو من أبريل حتى لأكتوبر. في نفس الوقت هو ليش قاعدة مستمرة لحد الآن المزرعة؟ لأنه الخمس شهور اللي ناقصين من الخدمة في المزرعة هم معناها قاعدة نقولوا احنا المصاريف هي ما تبدلتش. لكن احنا عندي الحمد لله معنا عندنا نخدموا في السياحه الصحراويه.
0: نعم.
1: عندنا وكاله السفر في الجنوب التونسي يدوز بالتحديد، هذيك هي اللي تكمل بعدها معناها في البريد، هذيك نجموا نخدموا ونكون المزرعه معنا في احسن الاحوال.
0: نعم مهم جدا اللي قاعدين تخدموا فيه سي سالم، وخاصه كي توجت سي الكامل خاصه كي توجتوا هالمحبه هذه وعملت المزرعه، وبعد كبرت الفكره الى دوره 15 اليوم للمهرجان الدولي السويسري للابل والتراث.
1: بارك الله فيك. نعم. معناها كيما نعاود نرجع لنقطه البدايه اللي ذكرت اني جاي من دوز، معناها بوابه الصحراء. نقولوا دوز بوابه الصحراء، نقولوا المهرجان الدولي للصحراء بدوز.
0: أي.
1: أنا كبرت في المهرجان تاع دوز هذا، أنا الوالد وعمامي وكلهم أنا كبرنا في المهرجان هذا. إذا كانت وفرت الإرادة والمكان موجود والإبل موجودة، بديت من 15 عام تالي بدينا مهرجان مصغر كما الحفلة نقوله.
0: أي
1: والإنسان البداية هي صعبة، ولا الحلم يكبر، ولا كل مرة تجيه كل عام تتجدد الفكرة، وكل عام نزيدوا حاجة باهية، وكل عام نزيدوا حاجة جديدة.

0: هذه شويه من الاجواء الكامل اكيد في المهرجان هذا المهرجان الدولي السويسري للابل والتراث. وكما لاحظتوا ولو انه اللغه معناتها صعيبه علينا ولكن معناتها تلفزه سويسريه نقل مباشر. تحيه لزميلنا زاد مراد مزيود اللي كان حاضر ومازال غادي طبعا من خلال التلفزه الوطنيه واقبال كبير برشا غادي. اغنيه الدغباجي معناها في سويسرا حاجه تعمل كيف.
1: لا هذا احنا بالنسبه لنا احنا يشرفنا في اذاعه بلطيف بالمناسبه نهدي له تحيه
0: برشا.
1: نعم نحيي برشا لانه يمثل العديد وعديد جدا من الناس في الجنوب التونسي اللهجه نتاعه والكلام نتاعه وبرشا حاجات. وهذا الاغنيه نتاع الدغباجي معناها طلب من الجمهور معناها مع المباشر. وهذا احنا بالنسبه لنا ما عندنا حتى مشكله بالشيء هذا. عملنا معناها الاغنيه السويسريه والاغنيه العربيه وهم الحمد لله معنا مشوا على حسن ما يرام ولا طلبوه الجمهور والناس الموجودة يقوه كبار وإلا صغار.
0: أكيد فما توينسة غادي سي الكامل معناها توينسة تفاعل خاصة الأجانب من في مشاهدة برشا مشاهد حلوة برشا من تراثنا نعرف وخاصة في الجنوب ثم هك الألعاب فما برشا حاجات مهمة جدا خبز الملة والأجواء الكل. أكيد كيفاش كان التفاعل مع الأجانب غادي؟
1: التفاعل بالنسبة لنا احنا الناس اللي جو كل معنا فيو في المهرجان الكل هو قدام ما يجي المهرجان فما برنامج نجم يقرا البرنامج.
0: اي.
1: ما يساعدهاش البرنامج ما يجيش.
0: اي.
1: وانه وصل وجي للمهرجان راه ما يروح كان فرحان لان الاجواء معناها كما حبيت نقول لك ان هي اجواء للكبير والصغير والمراه والراجل بس كل الدنيا كلها موجوده. هو المهرجان هذا عند الهدف نتاعه والهدف الحجر الاساسي نتاعه هو كما الجسر انني تونسي والسويسري معناها سويسري من اصول تونسيه. حبيت اني نعمل الجسر هذا بين الثقافات. ولكن السنوات التاليه دخلت فيه حتى دول اخرى عربيه
0: من
1: الخليج من شمال افريقيا ومن افريقيا وقاعدين يكتشفوا وباش السنوات الجايه باش هم في حد ذاتهم باش يجيبوا الشيء هذا من الدول نتاعهم في رق باش يشارك في المهرجان وحاجات من نوع هذا معناها يوقع في المهرجان. عملنا في شراكات مع دول من الخليج باش يكونوا موجودين العام الجاي بالفرق نتاعهم وباش حاجات
0: نعم. وهذا مهم جدا والله مهم جدا. وفعلا انتم غادي سفراء وانت سي الكامل يعطيك الصحه لانك قاعد تنشر في الموروث الثقافي التونسي غادي ومشروع مهم جدا. قلت قريت السياحه وكذا ولكن ملت اكثر للجو اللي انا جيت منه من دوز يعني ونقلت هذايا الكل سويسرا وهذه حاجه مهمه جدا. ما نعرفش تفضل.
1: هو راه كيما نقولوا احنا اللي ما عندهاش معنا كيف نشوف ما عندناش هذه عاداتنا وتقاليدنا ما ننسوهاش احنا
0: اللي ما عندوش ماضي ما عندوش مستقبل.
1: بارك الله والله نفسي نحب نقول هذيك الغالب ما عندهاش
0: هاني
1: ما عندهاش حاضر وما عندهاش مستقبل.
0: نعم
1: الحاضر عندنا كل شيء عندنا ولا عندنا قاعدين دائما نطوروا فيه لكن نطوروا فيه دائما نقول فيه كلام هذا ما ننسوش رانا احنا في سويسرا معناها سويسرا الحمد لله هم متفاهمين وفاتحين ابواب التعاون لنا سويسرا. احنا حتى الواليه نتاع زوريخ موجوده للمهرجان اللي هي 800 الف شخص تحت مش تحكم فيهم معناها هي واليه نقولوا جت للمهرجان وتغدت بحرنا النهار الثاني وكرمناها للحضور وعديد من البلديات موجودين في المهرجان.
0: نعم.
1: حتى كاتب الولايه كاتب سامحني كاتب البلديه نتاع تونس زياد البكري حتى هو استدعيناه باش ما نكونش يعمل شراكه مع زوريخ او عمل بلديه او انا هذه النظرات بالنسبه لي هذه مبادره شخصيه من هنا باش تبدا العمليه واضحه.
0: مهم جدا وانت يعطيك
1: يزيد البلاد غادي يزيد هنا معناها خاصه البلاد كله خاصه دوز معناها المسرح الراسي اللي يزيدهم يفرحني ويزيدني.
0: نعم سي الكامل انا نشكرك برشا وان شاء الله موفق ديما وان شاء الله تنورنا ديما وفكره نموذجيه فعلا. وانت راضي على هالدوره هذه قلت 95% يعني دوره ناجحه. لشكون تهدي هالنجاح هذايا سي الكامل؟ نعرف خدمه برشا قبل ما تنطلق الدوره. نعم
1: كل الواقع انت جبتني حاجه اخرى تو نشكر القائمين معايا على البرنامج كل المهرجان كل مهرجان مش نهار وليله معناها عام كامل ولا من نوفمبر نخدموا على البرنامج هذا نهديه للجماعة اللي يخدموا معي ليكيب نتاعي كيف هم من تونس أو من دول العربية أو السويسريين، هذه نهديه لهم لأنهم هم اللي تعبوا معي واقعا أنا مربي. وللعائلة نتاعي المقربة لأنهم هم حتى هم تعبوا معي وشهروا معي برشا.
0: نعم.
1: والهدية كبيرة معنا إن شاء الله ربي راضين علينا، معنا الواحد الوالد والوالدة
0: ربي يفضلهم لك. نعم. شنو تقول للشباب خاصة والتوانسة اللي بالخارج باش يحولوا حنينهم إلى الوطن إلى مشاريع، كيفاش تنصحهم بعد تجربة توا ناجحة معناتها وحولت برشا حاجات تحبها من طفولتك من حياتك إلى مشروع توا رائد يخدم برشا وقديش من يد عاملة غادي في المشروع، ولهنا عندك أكيد جزء من المشروع، كلمة نكملوا بها اللقاء الكامل.
1: الله هو شوف كيفاش الإنسان، أي إنسان كان في أوروبا وفي أي مكان آخر كي تجيه الفرصة ساعات تبدأ عنده فرصة قدامها لكن ما نجمش ترجمها على أرض الواقع. ما نقولوش الناس كل الموجودة في أوروبا هنا رجعتهم نفس الفرصة اللي عايزني ما قدوهاك، فما يحبوا يعملوا لكن ما نجموش. لكن الشباب ننصحهم نصيحة واحدة، اللي جايين لأوروبا أول شيء يعملوه في حياتهم يكونوا، يعني تكوين أي بلاد مشينا يكونوا أرواحها فيها باش يبدأ عنده شهادة الخدمة، هذيك أهم شيء في الحياة. أوروبا نحكي على أوروبا.
0: هذا يا هو. أنا نشكرك برشا، شكرا ليك طبعا سي الكامل بن سالم، طبعا منظمة الدورة 15 للمهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث، وأيضا هو تونسي 100% كنت حاضر معنا، والدوز هذا نحيي برشا هلينا في دوز كنت حاضر معنا في هاشتاج تونسي في فقرة أنا تونسي، تحياتنا ليك وبالتوفيق ديما والنجاحات سي الكامل.
1: بارك الله فيكم وشكرا مرة أخرى على الاستضافة، نشوفكم في أسعد الأيام إن شاء الله.
0: شكرا ليك. يلا نجم نهديو جزء صغير من غنية في جو الجمل. يلا.

0: إلا ما تبقى إلا باش نحييكم الكل، ونحب قبل ما نختم اللقاء أكيد لأنه آخر عدد من هاشتاغ تونسي رحلة حلوة مع الجالية التونسية من أول يوم، معناتها هكا في كل مرة نكتشفوا حكايات حلوة كما حكاية سي الكامل بن سالم، نحييه برشا. منذ قليل كان معنا مباشرة من سويسرا، هاو نرجع لشوية من برشا حكايات عدوا معنا في هاشتاغ تونسي.
1: كنا موجودين هاشتاغ تونسي هاشتاغ

0: من قبل المغروم بالغناء تعدت لي الموهبه من الوالد.
1: انا كاني حاسه بحاجه، الغناء اللي اخترتها ونعرف القيروان فيها برشا ورد.
0: والله فيها برشا ورد القيروان، وزيد نحن في السخانه تسخن الدنيا، تعرف شنو الاستيس نتاعنا؟ من الزهر ومن الورد
1: هذاك هو
0: نحطوه باش الواحد يتفرشك.
1: هيا رضا
0: قلنا نعمل الوردي جميل.
1: الله الله الله الله الوردي جميل.
0: الوردي جميل جميل الورد،

0: وتعالي شوف شوف وتعالي.
1: الله الله الله الله الله, الله. هذي المهندس إذا العوفاني والفنان والعازف ومغروم برشة طبعا
0: نعم نشطه في اليوم. أنا نعيش في اليوم نشطه غديك عن أسوسياسيون اسمها أكاديمية الفنون العربية ان شاء الله. معناتها نحب نشكر استاذي هو سي عبد الحميد طاغوتي, قبل كان في الفرقه الوطنيه يعيش في اليوم وما شاء الله خرج اجيال من اجيال وديما يحث فينا, وهو اللي عمل لاسوسياسيون ديرنيرمون وقاعدين ننشطوا. مرحبا بالناس الكل اللي في اليوم غاديكا.
2: هاشتاغ تونسي هاشتاغ تونسي.
3: ميرسي بور ليميسيون اللي كيف لو ليان بين لي تونيزيان في وسط تونس وخارج تونس. انا طبيبه قريت في تونس في فاكولتي دي ميديسين تونس. ليسونسييل سي كو ديما نقعدوا نغزروا لتونس ونقعدوا معناتها نتخموا في البلاد اللي خرجنا منها وعانا معناتها بين حياتنا الكل تونس. دونك سا سي اندينيابل ان توكا انا هكاك نشوف هكاك نشوف حياتي. ونا بونسي اليكول خاطر خممنا اللي معناتها كي باش كي باش تعاود مكتب باش تعاود اون جينيراسيون سي سوفي توت لا جينيراسيون ديغيير سي سوفي بليزيور جينيراسيون ديغيير. اكثر بلاصه نحب نمشي لها وترتاحني برشا هي هما اللي معناتها السينيا نتاع الزيتون نتاع الوالد اللي هي ترجع لي كرون بارون نتاعي ولي زاريير كرون بارون. سي لو سول اندروا اللي مرتاح فيه. لو سول اربغ اللي رتاحني هو شجره الزيتون.
2: هاشتاغ تونسي
4: وانسى ديما ما شاء الله عليهم يتاقلموا في اي مجال.
1: نعم.
4: ومتمكنين من اللغات الكل.
1: نعم.
4: الميزه الباهيه في التوانسه انهم وين تحطهم تلقاهم.
1: هذا
4: وين تحط نفسك السيبه دونك تلقاهم ما شاء الله عليهم.
1: نعم.
4: بل قابلت خبرات وفي كل المجالات ما شاء الله عليهم. تذكر فتشكر.
1: نعم.
4: معناها والله يعطيهم يشرفونا في كل.
1: نعم.
4: مجال. اول بلاصه هي مسقط راسي سيدي برويس. خاصه في الربيع نحب نشوفك
1: الخضار
4: والقمح والشعير وكل الارض المنبسطه محلاها وخيراتها ما شاء الله ربي يوصل لهم كل شيء بالسالم الزراعات الكل.
1: تطوال المده في المانيا اكثر حاجه
4: نسمه تونس ريحه البلاد ضحكه الناس طيبتهم دونك تحس الابتسامة من المطار وانت طارد كنت تبدا فرحانة قلبك متشوق باش تشوف الناس وشنو فما جديد. وبالرغم اللي انا ما نبتاش برشا معناها نمشي ونجي ودونك اغلبية الوقت في تونس, مع ذلك فرحة كبيرة بالنسبة لي ولأي مواطن في الهجرة تقاه وقتاش يوصل البلاد ويشم ريحة البلاد.
5: هو أول مهمة كانت تقوم بها لاتوج من بداية من تأسيسها في بداية التسعينات كان هو الاستقبال الطلبة التونسيين اللي يوصلوا لفرنسا في آخر أوت بداية سبتمبر اللي وقمنا به سنة معناتها يعني لاتوج باريس وبقية الجهات في فرنسا زادة استقبلت معناتها الطلبة جدد لي باشوليي اللي هم خذوا الباك نتاعهم وتألقوا سنة وخذوا معناتها بورس وزاد في نفس الوقت معناتها عندنا احنا الفورمول هذه نتاع المنتدى تونس الدولي فما في تونس ولكن فما في كل الجهات في أنحاء العالم اللي فيها جالية تونسية مام يعني فما دي منتديات اللي هم ما تنظمهمش لا تيجي تنظمهم جمعيات أخرى في إطار تحالف الكفاءات التونسية في العالم والجايين إن شاء الله فما في مونريال لو 15 أكتوبر إن شاء الله لندن لو 17 وباريس لو 21 أكتوبر هذوما منتديات القادمة اللي هو تجم تقول كما المنتدى متاعنا فيها كل واحدة تامة متاعها.
2: هاشتاغ تونسي.
1: طبعا هذه شوية من برشا ضيوف كانوا حاضرين معنا, نحييهم الكل في ختام موسمنا في هاشتاغ تونسي. نقول شكرا لكل ضيف كان معنا, لكل تونسي وتونسية شاركونا تجربتهم, لكل جمعية, لكل كفاءاتنا ولكل شخص أعطانا من وقته ومن حكايته مع الهجرة. تحيات كامل الفريق نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني, أيضا سيدة ومي في الديجيتال, بعد شوية أمال الراشدي وسامي نويسري في العشوية. تحيات هند السعيدي, شكرا وإلى اللقاء.
6: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاك تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاك تونسي، هاشتاك تونسي، ديما قراب ديما متواصلين. هاشتاك تونسي، هاشتاك تونسي.
7: إذاعة الشباب من تونس.

الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، كل مستمعينا أوفياء إذاعة شباب، أوفياء ديننا السمح اللي تعودتوا به، مع فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي اللي في كل مرة نطرح واحد من المواضيع. كما قلنا نحاول نركز على الراهن المعيش اليومي، لأنه الحقيقة ديننا هو دين حياة، هذاك علاش نحاول نقرأه اللي نعيش فيه اليوم في واقعنا من خلال أو من منظور ديننا السمح. الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم مهم ومهم جدا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. باش نوضحوا مفهوم التدين أولا، مظاهر حضور الدين في حياة الشاب، كيفاش نقولوا أنه الدين حاضر في حياة شبابنا وإلا ما هوش حاضر، وإلا حاضر نسبيا وإلا غائب نسبيا، هذا باش نقفوا عنده. نحكيو على الفرائض الدينية، الواجب الحفاظ عليها، يعني خلينا ما ننكروش انه فما شباب ما يعرفوش شنو هو الواجبات الدينية، شنو هو مفروض شنو هو ماهوش مفروض، هذايا باش نحاولوا نقفوا عليه. وباش نختموا بطبيعة الحال بالحديث عن مسألة مهمة جدا اللي هي التدين المعتدل وتجنب الغلو والتطرف، لأنه بطبيعة الحال كل حاجة مبالغوا فيها، كل حاجة يعني تكون تزيد على حدها ربما تكون عندها بعض الآثار الجانبية والعياذ بالله. كما ذكرت قلت فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي حاضر معنا، بطبيعة الحال هذا هو موضوعنا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. هذاك علاش زادة يكون معنا ضيف مبجل نرحبوا به، اللي هو السيد عبد السلام البغديري. تو نتعرفوا بعد شوية على التفاصيل على عبد السلام البغديري. فريق لقائنا، الفريق اللي يرافقنا اليوم، زميلنا نزار الورتاني يرافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا الفنسيب في الانتاج الرقمي طبعا معها ضيفة اللي هي حنان خليفي، ان شاء الله ربي يوفقها تعمل في تربص في الإذاعة في الانتاج الرقمي، ومحمد رمزي المنصوري يقولكم ابقوا معنا باش نستمعوا النغم دقائق ونرجعوا لموضوعنا.

0: يا الله نجد التحية والترحاب بكل من اختار موجاتنا موجات إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا كما ذكرت من البداية موضوعنا هو علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. شنو نقصد بحضور الدين في حياة الشباب؟ هاو باش نحكيو على أولا طبعا معايا زوز باحثين دكتور عبد الكريم الطرابلسي والسي عبد السلام البغديري باحث دكتوراه. يزم الأول نبدأ ونوضح المفاهيم هكا ولا مو في كل مبحث البداية هي بالجانب المفاهيمي باش نعرفوا مفهوم التدين شنو نقصد بالتدين مظاهر حضور الدين في حياة الشباب شنو اللي نقصد به وين يظهر أنه الدين موجود في حياة الشباب وين ما يظهرش أنه فما دين في حياة الشباب باش نحكيوا على الفرائض الدينية الواجب الحفاظ عليها وفضيلة شيخ. وكما ذكرت من البداية ثم موضوع مهم جدا اللي هو الحديث عن التدين المعتدل تجنب الغلو والتطرف لأنه كما رأينا ربما في بعض المراحل من تاريخ بلادنا ولا في بعض الدول الأخرى يعني الغلو والتطرف ينجم يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بل يصبح تشويه للدين وإحنا ديننا هو دين وسطي دين معتدل. هذا اللي باش نفصلوا فيه القول. رحب بك فضيلة الشيخ مرة أخرى. أهلا بك.
1: شكرا شكرا لك خويا محمد رمزي. مرحبا بكم المتابعين الكرام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هو حقيقة يعني قضية التدين بالنسبة للإنسان يعني نقول هو مجموعة شعائر. هناك من يقول طقوس لأنه مصطلح الشعائر والطقوس يختلف ربما في استعماله، ولكن نقول مجموعة من الأعلام الظاهرة التي تتعلق بمعتقد وسلوكات إن كان ذلك على مستوى معتقدات وترجم في سلوكات. هناك عقيدة، هناك إيمان، أركان الإيمان، هناك مظاهر لهذه الشعائر. فالشعائر هي الأعلام الظاهرة للدين. فكل دين له أعلامه،
0: هي التمظهر المادي للدين.
1: تمظهر الدين يعبر نحن عنه مثلا بالشعيرة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحج شعيرة، الأذان شعيرة، التلبية شعيرة، الصلاة شعيرة، يعني الذكر شعيرة إلى غير ذلك. هو إيمان، هو ما وقر في القلب، نعم، وصدقه العمل. فحضور الدين في حياة المجتمعات بصفة عامة هو قديم جدا. الدين بصفة عامة إن كان هذا الدين دينا سماويا أو أرضيا محرفا أو غير محرف، يعني بمعنى أنه كما يذكر يعني حتى في الجانب الأنتروبولوجي كما يذكر بيركسون أنه وجدت مجتمعات دون ربما تنظيمات معينة، دون ربما تمظهرات اقتصادية معينة، لكن لم تظهر مجتمعات دون دين أو تدين، وإن كان ذلك في شكله التوطمي كما يذكر دوركيما وغير ذلك. يعني في الحقيقة نجد أن حضور الدين في الحالة وفي الظاهرة الإنسانية هو قديم، فباعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة غيبية، باعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة ميتافيزيقية ما ورائية، فيجد في هذا الدين، في هذا الكتاب المقدس، في هذا الرسول، في هذه المعجزات ما يفسر وما يبرر به هذه الإجابات وهذا العالم. فنحن نعيش في عالم شهادة، هناك عالم غيب لا ندركه ونؤمن به. يعني والدين يقتضي على الإيمان بالغيب، والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذا الإيمان بعالم الغيب يظهر في هذا التدين، في هذه العقيدة، في هذا الإيمان الراسخ، في هذه الشعائر. وهذا التدين يختلف ليس من فرد إلى فرد بل من مجتمع إلى مجتمع. وظاهرة التدين
0: وأحيانا حتى من فرد إلى فرد،
1: من فرد إلى فرد هو أكيد. يعني أردت أن أقول هي تتجاوز الفردانية إلى المجتمع في حد ذاته. يعني وهي قضية يمكن أن نقيسها يعني بمحرار أو بأداة معين فنحكم على شخص بالتدين أو بغياب التدين إلى غير ذلك، وإن كان بين ظفرين يعني مظاهر التدين في المجتمعات تختلف ربما حتى بمرور الزمن، بمرور الوقت، نظرا للقناعات، نظرا للإيديولوجيات، نظرا يعني المستوى الثقافي، نظرا لكثير من العوامل التي تؤثر في ظاهرة التدين بصفة عامة ككل. إذن فالإنسان منذ القدم بحاجة إلى هذه القوة الغيبية الروحية،
0: نعم،
1: فتظهر في التدين، تظهر في تدينه، تظهر في تفسيرات، وإن كانت يعني تفسيرات محرفة. وهذا التدين هو محرك أساسي للمجتمعات لإيمان بقضية معينة، مثلا يعني أعطيك مثالا أن في بعض الحروب التي قامت على أساس فكرة دينية،
0: يعني حروب صليبية،
1: حروب صليبية
0: قامت على أساس دين،
1: أحيانا يمكن لهذا الدين أن يكون محركا، بل في كثير من الأحيان، في غالب الأحيان هو الذي يحرك يعني نزعة انتصارية مثلا معينة، على الرغم من قلة ذات اليد. أعطيك مثلا يعني مثلا معركة ديان بيان فو، مثلا معركة ما حصل الفيتنام، الهزيمة التي حصلت للجيش الأمريكي وحتى الفرنسي كذلك، رغم ضعف إمكانيات الجيش الفيتنامي،
0: لا مقارنة في الإمكانيات،
1: عقيدة التناسخ والتي لا نؤمن بها نحن، يعني حتى على المسلمين لا نؤمن بها، ولكن هذه العقيدة، هذا التدين إن صحت العبارة، كان محركا
0: للتحقيق الانتصار،
1: لتحقيق ربما يعني لنقول الشيء على أرض الواقع، ونتائج على أرض الواقع،
0: تمظهرات على أرض الواقع،
1: يعني نتائج في الواقع نجاح. في الحقيقة تعتبر مبهرة مقارنة بالجانب المادي. يعني رأيت كيف أن التدين
0: الجانب الروحي دافع قوي جدا، يعني هو حتى في القرآن فضيلة الشيخ، يعني واش نلقاو الآثار بتاع
1: غلبة فيك
0: بإذن الله،
1: يعني بمعنى تجد أنه هذا ما يعزز هذا الجانب الروحي للدين في بيان أهمية قوة التدين في حياة الإنسان، وكيف يمكن لهذا التدين أن يكون
0: محركا
1: اقتصاديا، عسكريا، سياسيا، اجتماعيا، كيف يمكن أن ندفع به، وكيف يمكن أن نضعه، وكيف يمكن أن
0: نوظفه.
1: تبقى مسألة التوظيف هذه يعني مسألة أخرى، ولكن نحن تباعا إن شاء الله في الحلقة سوف نتحدث خاصة عن أهمية الدين في حياة الشاب، وسبعا طبعا سنتحدث يعني أساسا نتحدث عن شبابنا، وأنت وجه لشبابنا المسلم، مرجعيتنا الحمد لله تقوم على مقاصد الشريعة، شبابنا التونسي، فالأكيد أن بعد المقدمة هذه البسيطة بصفة عامة حبيت نحكي، حتى أني بعد باش نخصص ونحكي على القرآن وعلى السنة وعلى
0: تفصيل
1: حضور الدين الإسلامي في أهمية شاب، يعني في نفوس نشأنا، وما هي الثمرات التي يمكن أن يحققها في مجتمعنا المسلم.
0: أنا باش نسأل الأستاذ عبد السلام البغديري في السياق هذايا حول مظاهر، كيف نقوله، مظاهر حضور الدين في حياة الشاب، شو نقصد به أستاذ؟
2: قبل كل شيء شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة. بالنسبة للموضوع هذا قبل كل شيء لازمنا نفرق بين التدين والدين. الدين هو منظومة شاملة من العقائد والشرائع في كل دين، لكن التدين هو ممارسة، والتدين هو ترجمة لهذا الدين، وليس كل تدين يعكس ما هو ديني، وليس كل، لأنه اليوم التدين أصبح يعني أشكال عديدة من التدين، لأنه على مر العصور وقديما نعرف اللي التدين هو التدين الروحي في علاقة العبد بربه، لكن اليوم التدين أصبح يعني يأخذ برشا أشكال، منها تدين شكلي، من ثم تدين المعلب اليوم اللي يسقيه فيه الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. بالنسبة يعني توظيف الدين في حياة الشاب، هو عنده الدين، لأنه اليوم كل إنسان عنده هدف في حياته، هدف دنيوي وهدف أخروي، لأنه يعني نشوفه أنه الملاحدة تقريبا يكثر عندهم حالات الانتحار، لأنه تقريبا المسلم اليوم يخاف من يوم آخر، لأنه الانتحار أو قتل النفس يعني حاجة يعني حرام في الدين الإسلامي. دونك كل يعني مؤمن مسلم خاصة عنده هدف في حياته. بالنسبة للدين اليوم عنده برشا أثار إيجابية، منها يعني على السلوك الروحي الفردي والاجتماعي، يعني وحماية الشباب خاصة من الانحرافات. يعني لكن اليوم ما وقع، وبصراحة يعني نحب نحكي في موضوع التدين اليوم في بعض الشباب مثلا اللي تقريبا يعني المستوى العلمي متاعهم يعني
0: متوسط أو أقل من المتوسط،
2: بالضبط في خضم هالتعقيدات هذه والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يلقاش حتى مهرب آخر إلا أنه كما صار في 2011
0: وهذا اللي بيحبوا ننبهوا منه ربما،
2: بالضبط يلقى يعني الحل هذاك بالذات، لكن التدين هذا كما شفنا يعني
0: أدى إلى مآلات يعني لم
2: بالضبط يعني يعني ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والالتحاق بعدة جماعات
0: حركات إرهابية والمتطرفة.
2: نعم هذا هو الدين إذا كان ما يتفهمش بالطريقة
0: بالضبط.
2: هذاك علاش قلت لك أستاذ أنه التدين وليس كل تدين أو كل التزام يعكس صورة الدين الحقيقية.
0: بالضبط هذا هو لهذاك علاش احنا مع فضيلة الشيخ باش نحطوا ربما نوضحوا هالنقاط هذه ونواصلوا فضيلة الشيخ حديثنا توانك حكيت في المقدمة على المظاهر العامة للتدين وظيفة الدين في حياة الشعوب يعني لأنه ما حكيناش فقط على الدين الإسلامي الآن باش نخاطبوا شبابنا ومن منظور ديننا الإسلامي السمح ماذا نقصد بحضور الدين في حياة الشباب يعني باش نفرقوا بين شاب دين وشاب غير دين
1: نعم.
0: لابد أن هناك أشياء تخلينا نقول هذا دين وهذا غير دين
1: هو لما نتحدث عن الدين أكيد نلقاو أن القرآن الكريم بين لنا أهمية ذلك وأثنى على الشباب الذين يعني تميزوا بقوة الإيمان إلى غير ذلك وهذا الدين حضور الدين في حياة الشاب يجعله يظهر بمظهر متدين لكن أحيانا هذا المظهر قد ينحرف أو قد يتم تحريفه فيظن البعض أن كل من ظهر على سمته أنه متدين فهو على دين فليس كل من هو متدين على دين وليس كل من هو غير متدين ليس على
0: ليس
1: دين,
0: على دين.
1: هذه حاجة.
0: هذا ممتاز هذا خلينا
1: يعني هذا ثم لا يعني كذلك أن حضور الدين أن الدين هو فيه تمييز بين جوهر وظاهر
0: ظاهر.
1: فالدين هو كل
0: ظاهر وباطن
1: الدين بصفة عامة في الأصل طبعا هناك أولويات في الدين
0: أي طبعا
1: كي ناخذ الدين نلقاو فيه أولويات فما الإيمان هو أولوية والإيمان هو في الأصل هو تصديق
0: بالضبط
1: هو ما وقر في القلب
0: ما وقر في القلب
1: لكن صدقه العمل يعني فما أولوية
0: يعكس صدقه العمل بمعنى أنه العمل يترجمه
1: صحيح لكن هناك ما يظهر حتى يعبر عن هذا الدين فيك يعني كي نشوف أنا أخلاقك نشوف سمتك نشوف كلامك نفهم دينك
0: بالضبط.
1: فلذلك يعني هذا الدين فيه أعلام ظاهرة فيه شعائر تسمى بشعيرة الشعيرة هي ما يظهر
0: ما يظهر
1: لكن لا يعني أن أظهر تلك الشعيرة ما شاء الله عنده لحية بارك الله
0: مربي
1: سنة
0: أي.
1: هي السنة تربي فيه ساعة هم يربيها السنة هذه ساعة حاجة ملا لبسة لا إذن لكن في نفس
0: الشكلية إذن مش بالضرورة
1: مش بالضرورة لكن لا يعني ذلك أن الشكل ليس جزءا من الدين
0: هو جزء
1: بل هو جزء بدليل أنه نلقاه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ما فيه حث على بعض الأحن المظاهر اللي احنا نعتبروها أنها يعني شكلية
0: بالضبط.
1: الصلاة هي ركن أركان الإسلام لكن ربي جعل لها علم من الأعلام الظاهرة شكلية باش نبين الشعيرة هذه اللي هي الأذان فالأذان هي شعيرة
0: شعير.
1: هي علم ظاهرة
0: ظاهر.
1: المأذنة هي ظاهرة
0: ظاهر.
1: مش تعرف انت لذاك جامع مثلا يعني مثال بالنسبه لحضور الدين عند الشباب من الاهميه بمكان باعتبار انه نلقاو ان ربي سبحانه وتعالى لما تحدث عن اهل الكهف قال انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شطط الى الايات اذا فالله سبحانه وتعالى قال انهم فتيه هؤلاء
0: شباب
1: يعني شباب
0: في مقتبل العمر
1: كان الدين مش حاضر هو يخفوش في مجتمعهم كان فما دين وقتها لكن
0: طبعا.
1: كيفش هو الدين هذا هل هو الدين الذي ارتضاه المولى سبحانه
0: لا.
1: وتعالى
0: لا
1: النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني تولد البيئة اللي هو فيها ما كانش فيها دين
0: فيه أديان.
1: هي فيها أديان
0: فيها مسيحية فيها يهودية فيها
1: لكن مظاهر الدين وعلامات الدين قعد منها بعض الشعائر لكنها طمست حرفت يعني تم تلاعب ببعض المظاهر فيها يعني اخي كانت فما معناتها سيدنا ابراهيم اقر عباده الاصنام
0: لا
1: سيدنا موسى اقر ذلك
0: لا
1: سيدنا عيسى اقر ذلك حاشا وكلا سيدنا نوح اقر ذلك
0: هما سيدنا ابراهيم يعني كسر الاصنام
1: تمسي ذلك لكن قعد وفي نظر الذي يمارس هالطقوس هذه يعتبر ان هذاك هو الدين يعتبر أنه هذا هو الدين.
0: هو الدين.
1: احنا بتبعت الحال شو ديما باش نتحدثوا احنا مسلمين
0: طبعا
1: وإن الدين عند الله الإسلام.
0: إسلام.
1: فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفيا حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالأكيد أن وإحنا مش نتحدث على ديننا. لما تحكي على دينك ما كش بنجم تكون أنت بتقول لا خلينا نقول لا هو الإسلام. نتحدث على دينك.
0: طبعا. يعني. عم هو يا أخي مش ديننا فقط. نعم. إنما دينه عند الله
1: وما
0: الإسلام.
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن
0: يعني
1: نؤمن بأن
0: إنسانية يا جماعة.
1: رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة للعالمين. فلذلك أهمية الدين في حضور الشباب لو كان ما فيش من
0: أهمية حضور الدين في حياة الشباب
1: أهمية حضور الدين في حياة الشباب وحضور الشباب في الدين, في الدين والتدين حضورهم فيه. أنت شوف يعني وقت اللي أنت صغير تعلم ولدك الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة الجماعة تخلي ابنك يعني يواظب على الوقت يكون مفعل الاداب المسجديه. ثم توذي موضوع اخر قضيه النافوبيا هذه الفوبيا من التدين او من شكل الدين في بعض الاحيان هذا موضوع اخر. يعني ممكن يكون ثم بعض الاشكال اللي مثلا يجيك ولي يقول لك انا ولدي يواظب على الصلاه وهذا كما قال اخوي عبد السلام اللي صار في 11 وقت الاستقطاب اللي صار
0: يولي خايف
1: يعني يولي يقول لك انا ولدي تو خايف انا تو ولدي وطفل ولا يحب يصلي في جامع ومواظب ولد نوع من الفوبيا
0: اللي هي من المفروض فرح
1: اي ولا يقول لك انت تحكي يقول لك يا خويا نعرف عليه انا استقطبوه لي ولا كذا
0: بالضبط
1: يعني موجود
0: هو خوف مشروع
1: اي هو خوف مشروع وحكيت مع كثير من الاوياء في الحاج يقول ايش بيك يقول يا خويا طفل ولا يواظب على 6 الصبح في الجامع هو اللي ما يفلتش صلاه ولا خاف ايش بيك يا خويا كان يستقطبوه كان يبعثوه كان كذا هذايا يعني حاجة اللي هي حضور الدين في حياة الشاب كيف ينظر له أحيانا هذا الشاب أو
0: حتى المجتمع
1: والمجتمع
0: حتى
1: في
0: المجتمع
1: أهمية الدين حتى ذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يأخذ الصلاة اللي هي عماد هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عماد الدين الصلاة وذروة سنمه الجهاد كما يقول عليه الصلاة والسلام فيقول علموا أبناءكم الصلاة هم أبناء سبع حرص على أداء الصلاة وخيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني حضور القرآن هذا من الدين وهذا من التدين الذي يجب أن يتحقق في أبنائنا حضور الصلاة مواظبة على الصلاة لأن الصلاة باش ترسخ فيه معاني عميقة باش تخليه إنسان مسؤول هذا العلم اللي هو القرآن علاش قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه علاش به الفيزيائي واللي في الرياضيات واللي في الطب مش حتى هو يقدم في علوم كبيرة وفيها برشا نفع ويعطيهم الصحة على اللي يقدموا فيه
0: طبعا
1: لكن شنو فايدة الرياضيات والفيزياء والكيمياء وقت اللي تكون يعني فيها مضرة للبشرية اللي صنع القنبلة الذرية موش نقص في العلم في الرياضيات لكن شنو عمل يعني هنا حضور الدين
0: رغم أنه خلنا نوضح حاجة فضيل الشيخ ألفريد نوبل راهو بريء من الجرائم صنع القنبلة ولكن لخير الإنسانية لتفجير الجبال ولكن استعمل فيما بعد مثلا
1: اللي اخترع البارود هو اخترع باش يفجر به
0: هذا
1: الملجة مثلا ملجة متاع مناجم متاع كذا
0: ألفريد نوبل
1: مثلا نحكي على البارود البارود اللي اخترع البارود اخترع البارود بالنسبة لي باش يفجر منجم متاع كذا باش يستخرجوا منه
0: ولكن الاستعمال فيما بعد
1: لكن الإنسان شنو فاش استعمل
0: بالضبط
1: هو لو كان يعلم أن ذلك سيتم استعماله في يعني
0: ما يضر الإنسانية
1: لما ربما أقبل على ذلك ولما قام بذلك يعني هنا حضور الدين,
0: الدين
1: والأخلاق
0: الوازع الأخلاقي
1: احنا نقول هذا الوازع الديني هذا الوازع الأخلاقي نجم تقول ناس خرين تيها وما عندهم شي دين ولكنهم متخلقين ومنظمين فما وازع
0: أي
1: موجود
0: الجزء الأول من الحصة شارف على النهاية خليني نجدد ترحاب بصديقنا عبد السلام بوغديري باحث دكتوراه بجامعة الزيتونة اللي باش تسمعوا صوته أكثر في ما بقي من الحصة أبقوا معنا أنا راجعين
3: إذاعة الشباب من تونس عد المشتك تسمع صوتي إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
5: إذاعة الشباب
3: عبد المجتك تسمع صوتك.
5: ديننا السمح.

0: نجد تحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا نجد الترحاب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والأستاذ عبد السلام بوغديري باحث دكتوراه بجامعة الزيتونة ضيفنا اليوم. كما تعودتوا في كل مرة يكونوا معنا ثلة من الشباب لأنه المسائل اللي نطرحوها تعنيهم ونحبوا نسمعوا أصواتهم ونسمعوا أراءهم فضيلة الشيخ، لأنه في الحقيقة هما البوصلة اللي بشي خلي ونفهم وين نحن بالضبط. هكا
1: ولا خاصنا حتى في ذات الشباب ونحكي على حضور الدين كما لون بالضبط بالنسبه للشباب وما يحضروش الشباب ولوني انا مازلت شباب.
0: انت مازلت شباب
1: حتى انت عاد
0: واضح باهي. خلينا نشوفوا سي عبد السلام بوغديري، الحضور هذايا اللي حكى عليه فضيله الشيخ منذ حين، يعني احنا حكينا في العام ولكن خلينا نخصو نحكيو في بيئتنا احنا في مجتمعنا. انت شاب اليوم تبارك الله معناها باحث دكتوراه في المسألة الدينية، يعني كما كان يحكي الشيخ فما زوز انواع من الحضور، ثم حضور ربما يغالط، حضور مظهري شكلي يغالط، وهناك حضور حقيقي للتدين نفهموه ربما من خلال السلوك، ربما أحيانا من خلال اللباس، ولكن الدال الحقيقي حسب رأيي وانت تشاطرني ولا ونحبك تدفع المسألة في النقاش، الدال الحقيقي هو انعكاسه على سلوك الفرد اللي يسميوه متدين.
2: بالنسبة لليوم المشكل ما هيش في طرح مسائل التدين أو غيره، المشكل في توظيف الدين في حياة الشباب وتوظيفه لمآرب أخرى سواء كانت سياسية أو غير ذلك كما حكينا في بعد 2011. اليوم لازم كما قلنا الشباب ثم مهرب روحي وقت اللي ثم يعني
0: تتسكر
2: بالضبط، ثم مهرب روحي لكن هو غير مدرك انه هذاك مش هذاك الدين، لانه التدين الشكلي متاعه هو فقط انا ما عنديش حتى مهرب، وانما هذا المهرب متاعي التدين متاعه يكون شكلي ويكون مفرغ من جوهر الدين الأساسي. وهذا يؤدي به إلى وموجود حتى إلى يومنا هذا، وهذا يؤدي به إلى الانزلاق في اليوم. ثم مصطلح يمكن ينجم يكون يعني حديث هو الإسلاموفيليا وهو الخوف على الإسلام من الإسلام من داخل الإسلام، وهذا اللي نلاحظه فيه اليوم. يعني الدين أصبح اليوم ولينا نشوفه في برشا مظاهر متاع تدين وأشكال تدين، وفي حديث في معنى حديث دكتور عبد الكريم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو وهو الرياء. اليوم هذا باش نحكو في إطار التدين الشكلي. اليوم الدين ماهوش تصاور بصراحة. أنا عندي احتراز على بعض حتى الأصدقاء وكل احترامي ليهم أنك تصور في معناها في مكان مقدس مثل الحج أو أمام كعبة أو أنك تصور في جامع أو
0: من علاش يعني تحترز هنا
2: يعني هذا نوع من أنواع الرياء. مانيش نحكي على المنابر في الجوامع أو غيرها لأنه هذا كيزمو يبث
0: هاو أنا ننظر لها من زاوية أخرى مثلا هاو أنا كيف نصور ونقول راني عملت عمرة وإن شاء الله ربي كاتبها لنا ولا راني قمت بمناسك الحج، نخليك أنت ربما تتشوق أكثر للشعيرة هذه اللي هي معناها من
2: شوف أستاذ الدين معلوم عند الناس الكل ومانيش مستحقين لأي إنسان اليوم بش يشهر بأشياء بس أنا نعتبره تشهير وليس إشهار. مانيش مستحقين وانا نحكي على الشباب الواعي اللي فهم الدين. لكن اليوم يجي الشباب اللي مش فهم الدين دور شكون باش ما يقعش في الانحرافات هذه العقدية وتطرف دور ونعاود ونقول ماهوش دور وعظي وانما دور بالاساس دور الوعظي يدخل في هذا لكن
0: هو دور مجتمعي
2: دور العلماء والاكاديميين المتخرجين اللي موجودين عنا في جامعة الزيتون لانه اليوم ما ننكروش اللي ثم وعاظ ثم مشايخ يدعوا الوعظ والمشيخة لكن هم مش متكونين أكاديميا. احنا ماناش ضد الشيء هذا لكن يعني يا من تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء ما نجمش اليوم احنا ليش اليوم عنا كلية واليوم يعتقدوا انه كلية شريعة وأصول الدين جامعة زيتونة انها هي زاوية او جامعة. حبيت نوضح النقطة هذه، هي جامعة أكاديمية

0: قري العقيده والاديان والمنطق
1: والانثروبولوجيا وعلم النفس
0: على الاجتماع الديني وغيره موجودة. يعني هذه دورهم اليوم الأساتذة والأكاديميين إنهم يوضحوا ويوعوا الشباب لأنه ثم
1: يعني تقول أنت هالأساتذة والأكاديميين يهبطوا من برجهم العاجي ويوضحوا يهبطوا
0: للضرورة للضرورة إيه وأنا ملومش على بعض الأشخاص
1: لا نحب نفهم فكرتك بالضبط. سمحني عبد السلام شنو هو دورهم هذوما الأكاديميين؟
0: دورهم التوعية دورهم بيان
1: عمليا
0: بيان لأنه اليوم بصراحة ما عندناش دين اسمه شيعة ودين اسمه سنة ودين اسمه سلفية جهادية ودي عندنا إسلام
1: فعليا كيفاش
0: فعليا في توظيفهم في في في في في لقاءات في ندوات دولية وطنية تحذير من مخاطر الانزلاق
1: الى ولكن الشباب مش قاعد يحضر في
0: الاتجاه نحو التطرف
1: هي ندوات يعني يحضروا لها اصحاب اليرقات البيضاء
0: هي سلسلة
1: اليرقات البيضاء عفوا ولا الشباب وين موجود الشباب ما احنا نمشيوا للشباب تو مثلا وقت تحكي على المؤسسات الجامعية نمشيوا للشباب في المؤسسات الجامعية بتأطير من المؤسسة الجامعية وبحضور اهل الذكر اللي ذكرتهم انت نمشيوا للمؤسسات التربويه وبحضور اهل الذكر معناها احنا نمشيوا للشباب وين موجود ولكن كي تقول لي ندوات ندوات باش يتم استدعاء معناها بعض الاساكه ولا فضيله الشيخ يعني وباش تكون في فضاء مغلق في نزل 5 نجوم ويكتب معناها في نهايه الامر
0: العزوف استاذ على المسائل الدينيه ومعرفه المسائل الدينيه والعزوف تقريبا في كامل المجالات هو يعني من 2011 ديما نرجع نقول اللي ثم
1: انت ترأى ثم عزوف
0: كبير لانه الشاب اليوم بصراحه يعني ما عادش لاهي بالمسائل الدينيه ولا تعنيه اصلا لانه يعني الهدف نتاعو هدف اخر ومن حقه طبعا مانيش مبرر في الهروب عن الدين لكن الشاب اليوم اذا باش يتلهى بالدين وباش يتلهى بالتدين الاصلي اللي هو الاصل في هذا لقى روحه اليوم معطل عن العمل شباب يعني حتى الاسباب هذه العاطلين على العمل وغيرهم سامحني في الكلمه يعني يكون يمقت على كل شيء ما ينجمش لا يتبع دينه ولا يتبع وهذا الاصل في الشيء اللي يلزم هو يتبع دينه ويتبع الدين الصحيح لكن هذا باش يهزوا سامحني انت في 2011 الشباب المعطل وين لقى روحه على خاطر فلوس على خاطر يعني باش يكسب فلوس وكانت فلوس كبيرة تتدفع انه مشى
1: ولكن في مقابل شنو في مقابل يعني جرائم وفي مقابل والعياذ بالله
0: طبعا هذا يعني هذا المشكل وحبيت نشير لنقطة أخيرة الدين والتدين حتى في الديانات الشرقية هي فلسفات أخلاقية وكانت الفلسفات الأخلاقية هذه تحرم الزنا والخمر والتعدي على الآخر وعندهم في كتبهم المقدسة وهي يعني كثيرة انهم يحرموا المسائل هذه تماما مش كان في الدين الإسلامي أو غير في العهد
1: هو رو أحيانا نحن الأشياء نأخذوها يعني في شكلها تو المسيحية مثلا المسيحية محرم فيها أكل لحم الخنزير طبعا. ومحرم فيها الخمر هذا في النص معناها
0: والزنا وغير ذلك
1: والزنا ولكن ما يبلغ للناس معناها شيء آخر أنا حبيت سي عبد السلام خليك ربما تكمل فكرتك كاملة باش نفهموها ونحيل الكلمة لفضيلة الشيخ يعني أنا ربما نختلف مع الأستاذ عبد السلام في أنه هناك غياب كلي للدين في حياة الشباب لا يعني
0: طبعا
1: نسبه الحقيقة
0: من نجموش نحكوا على حاجة
1: ثم شباب نورات محليهم تراهم في المساجد تراهم ما في صلاة الجمعة تراهم في صلاة الفجر يعني وناجحين في حياتهم راهو معناها ومواظبين على فرائضهم الدينية فضيلة الشيخ
2: هو شوف أخوي محمد رمزي هو فعلا كي ناخذوا احنا القيم هي اكيد فما كونيه في القيم النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق وفي روايه مكارم الاخلاق وفي روايه صالح الاخلاق ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم انا راني جبت الاخلاق الكل ولا
1: وتمم
2: كي ناخذوا سيدنا لقمان هو ماهوش نبي رجل صالح يظهر لي ما جاش اكيد ماهوش بعد محمد صلى الله عليه وسلم يعني هو لانه حكينا عليه وهو ماهوش يعني مسلم بمعنى ما خلطش على القران ما يعرفش القران سيدنا لقمان قال له وربي يقول يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ويقول له وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك المصير ويقول له حتى اللي قال بعد يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني يعني ما شاء الله لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحه. ما شاء الله على الوصايا هذه يلزمها يمكن احنا كل وصية ناخذ بها حصه وحدها. اذا الوصايا هذه هي وصايا كونيه وصايا يعني للديانات. هذا يعني رغم انه الوصايا هذه جابها اكيد القران والاسلام لكنها تقالت
1: قبل ان ينزل.
2: لكن القران كيفاش اقيم الصلاه هذيك موضوع اخر. كيفاش إيتاء الزكاة هذاك موضوع آخر. حتى ربي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
1: كما كتب على الذين من قبلكم
2: كما كتب. يعني كان فما الصيام لكن كيفاش الصيام ما علاش ربي قلنا على الصيام. هذيك مواضيع أخرى حكيفة شيخ طار بن عاشور وذكر ثلاثة يعني مسائل لتعليل يعني لماذا لماذا ربي يقول لنا كما كتب على الذين من قبلكم. فما ثلاثة أشياء ذكرهم ثلاثة مقاصد أناط بهم المسألة الشيخ طه بن عاشور أرجعوا لها تفهموها أكثر إن شاء الله المسألة هذه. فلهنا اللي أردت أن أقوله كذلك أنه أهمية الدين مهم جدا حتى بالنسبة للولي. أنا تو كنت لاحظ فما دعوة أخوي عبد السلام يبدأ واحد طفل صغير وأنت تسلم عليه تقول له إن شاء الله من حفظة كلام الله إن شاء الله من حملة القرآن تي لحمك يقشعر تفرح لأنك تعرف أن الطفل والشاب أكل اثنين ركبة وحفظ القرآن ما يدخلوش مخدرات. أو مش معناتها راهو كل من يحفظ القرآن ويصلي معناتها راهو ملائكة. نكون واضحين
1: ولكن
2: ما قلناش هذا
1: أكثر من
2: ولكن بالتجربة احنا كمربين وكذا بالتجربة أن الشباب اللي نقولوا احنا في علاقة بصلاته أكثر ويصلي أكثر ومواظف في صلاته ويحفظ أكثر قرآن عنده توازن روحي أكثر. نقول وإحنا ربي هديه أكثر. لكن عاود نقول مش معناتها راهو يصلي يعني هو هذا كي وإحنا سك على بياض تهنى راهو. شوف إذا أتاكم من ترضون
1: دينه
2: وخلقه قال النبي صلى الله عليه وسلم. في حق شكون الغالب شكون اللي بيجي أتاكم شكون اللي أتاكم مو شاب بيجيكم واحد عمره 60 سنة بشي أتاكم في الغالب هو شاب. فإذا جاكم الشاب ترضون دينه وخلقه تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يدك هي تنكح. يعني الناس يختاروا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا.
1: هاو
2: انت هاو نعطيك الأحسن شو بتختار عليه مش معناتها هذوما خايبين اما هاو نعطيك انا شنو اللي يلزمك انت تركز معيار رقم واحد
1: بالضبط
2: هو الدين في حق شكون في حق البنية اللي هي باش انت تحب تقبل على
1: نتاخذها.
2: اذا هذا يدل مش معناتها زاد الدين هو ضمان. انت تعرف انك وقت اللي ابنك يكون عندك استقرار يحافظ على الصلاه في وقت يكون منظم اكثر يصلي صلاتنا في الفحشاء والمنكر يولي
1: تنهى
2: سبحان الله في الغالب هذاك علاش تلقى اكثر الشباب اللي ينزلق في مخاطر المخدرات والادمان في الغالب اغلبهم تلقاهم ما عندهمش الاستقرار الروحي اللي موجود في بالضبط. الدين شوف حضور الظاهره الدينيه
1: يعني مهم
2: جدا حتى على مستوى السعاده الانسان الذي خلينا نقول المتدين بصفه عامه هو يمارس شعائر او طقوس ولا كيما تحب انت قول عليه مسلم قول عليه مسيحي قول عليه يهودي
1: هذاك
2: موضوع اخر يعني يحس بنوع من الاستقرار والسعادة والطمأنينة والرضا
1: بالضبط.
2: أكثر من غيره وذلك علاش وقت اللي يكون في عبادة أكثر يكون في طمأنينة أكثر في شهر رمضان رغم التعب ورغم الإرهاق ورغم كل شيء يقول لك نحس فما نحس روحي خير نحس روحي مقبل على يعني في أخلاقي نكون أحسن رغم أنه فما شكون اللي فعلا في شهر رمضان يولي حشيش رمضان وتولي معناتها جد لك حد داير بيه ويولي يعني برشا مشاكل لكن تجد ان حضور الدين عند الشاب من يعني يمكن ان يهذب فيه الكثير من السلوك باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم في وصفته سيد عائش قال كان قرانا يمشي
1: سبحان الله.
2: اذا فالاصل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته فذلك الشاب الذي يحفظ اكثر في الأصل مش ما يكونش كالحمار يحمل أسفاره سيتدبر أكثر. إذا فقرآنه في الأصل سينهاه عن الفحشاء والمنكر صلاته ستنهاه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لحاف يدع طعامه أشرابه الصيام يعني الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني الحج هو لتهذيب السلوك الصيام طبعا. الصلاة إذا حضور الشعائر هذه تهذب فينا السلوك باهي كلام خويا عبد السلام قبلي كان موافقه في جزء أن نقول إنسان ما يزموش أنه رياء وكذا معه لكن إذا كان أشياء هي ظاهرة بطبيعتها كما قال سيد جمعة باش تظهر. فهم كما فما ناس اليوم أحيانا أنا أقول والله في مجتمعنا اليوم أنك تبدي الصدقات أفضل من أنك تخفيها.
1: من أنك تخفيها
2: حالياً أنا نجم نقول لك أنا
1: وهذا نقشناه
2: أني نبدي
1: الحقيقة.
2: نبدي أي. شعيرة اليوم
1: خير
2: أفضل من أني نخفيها. عرفتش علاش؟ لأننا في زمن عمت فيه البلاوة وعمت فيه الفاحشة إلا من رحم
1: الله.
2: فهمنا فمن كثرة ما أنه الناس اللي تعمل في الخير اسكت خبي خريش
1: يولي الشر هو
2: الطاغي لا ما توريش وليت شنو اللي صار
1: صحيح.
2: الذين يظهرون الفاحشة
1: أكثر
2: هم أكثر على الساحة حتى تغيب. ظن الناس أن الأصل هي إظهار الفاحشة وأنه الحاجة الباهية
1: تخبى
2: خبي والطبيعة تأبى الفراغ
1: خلي بست الرب
2: يعني شوف شنو صار أحيانا صار التطبيع من غير ما نشعر مع الفاحشة وقت اللي واحد يعمل حاجة خايبة يا ربي يهديه ربي يهديه نتعاطى
1: الحاجة الباهية ما نشوفوش
2: شو شو أقصى ما نعمله يعمل حاجة خايبة تلبس مش باهي يعمل ربي يهديه ربي يهديه واللي يعمل حاجة باهية ولا يوري في روح الاخر لم نسيء به الظن دعونا له قلنا له ربي يهديه والاخر اللي بين شعيرة باهية واذا كان هو اذا كان هو كما قلنا احنا
1: بينه بين روحه شنو
2: بينه بين ملاه
1: ولكن على الاقل
2: نقول اغزر كيفاش يوري يوري يوري يقعد ديما الدين راهو فيه جزء من الشعائر ولو كان جات الشعائر اللي هي الاعلام الظاهرة ما عندهاش حتى وظيفة وما تقلقش ما كانش الغرب في مجتمع متاعه يعمل يعني. على محاربة هذه الشعائر في بالك اللي انت الأذان ما عندكش حق ترفع الأذان في دولة غربية ترفع الأذان يعني
1: البر أذن
2: يعطيك صحيح تبي تصلي صلي
1: ما
2: تصليش قدام تقول انت ما لقيتش بلاصة تفرش الزربية في الكياس لا المأذنة في سويسرا مثلا المآذن يعني مش صوت المأذنة لا معليش تقلق هذه الشعائر يعني فما هيئة أحيانا رو حتى اليهود كانت عندهم هيئة شوفوا الهيئة متاعه تعرفوا يهودي المسيحية شوفوا بها هيئتها المرأة المسلمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء
1: المؤمنين
2: شنو يدنين عليهن من جلابيبهن فما قراءة تاريخانية يحبوا يسقطوها ويقول لك ماذا نعرفوه الخزعبلات هذه وكذا نعرفوه لكن هاو ربي سبحانه وتعالى بين ذلك لكن مش معناتها راهو اللي يلبس هكرة وكذا ولا اللي يعمل لحية معناتها راهو رد بالك ما عنده حتى علاقة هذا بصحة وبقوة الإيمان ما عنده حتى علاقة خلينا نقول أن حضور الدين
1: أي نحب في الدقائق الأخيرة فضيلة الشيخ نوجه ربما كلمة لشبابنا لأنه رو كما قلت أنت توصلات وتنهى عن الفحشاء والمنكر والحقيقة والله برشا شباب قبل ما يقبل على صلاة وعلى ربما فرائض الدينية تشوفوا نوع وبعد تشوف التغيير متاعه ومحلاه وحتى في نتائجه هو احنا مباشر وفي تلاميذ وفي طلبة وفي ونشوفه في الأعداد متاعهم وفي سلوكهم يعني تحس أنه يتهذب سلوكه يتغير يصبح مقبل على دراسته منظم في في في حياته مش كما ما قبل وما بعد
2: نعم
1: سعد السلام
0: في آخر الحديث نحب نقول حاجة اللي مهما كان ولا اختلاف فيه هذا أنه الدين الحق دين الحق وممارسة الشعائر الدينية التي تعكس صورة الإسلام يعني مما لا شك فيه أنه يعني كل البعد من يمارس ومن لا يمارس يعني بعيدين كل
1: شتان.
0: بعد
1: شتان
0: لكن بيه. في نقطة نحب أن نأكد عليها خاصة اليوم ما تنجمش تكره ابنك لعمره 10 سنين على أنه يصلي أو بنتك تلبس الحجاب حتى ربي وقت اللي قال في نقطة بلاي بش سامحوني وإذا قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين ربي ما عقبوش خلاه قالوا برا إلى يوم يعني الحرية شوف أنت الدرس هذا اللي هو حريتك خليه ولدك أنك تقنعه خير من اللي تكرهه
1: تقنعه
0: تحاول تقنعه بشوي لأنه إذا باش تقنعه باش تكرهه على أنه يصلي ولا يلبس حجاب هذا رو عنده
1: أي حاجة نعملها مكرهين نجمه في أي وقت اللي نلقاو الفرصة باش
0: بالضبط والخطابات اللي موجودة تو رو زاد كيف الحث الشباب يا تصلي يا كافر يا تعمل يا كافر من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يذل عليه
1: بالضبط
0: لكن يلزمنا نقنعوا اليوم اكثر من اللي نكره الشباب على
1: واضح. فضيلة الشيخ
2: نعم وكما بارك الله فيك خويا محمد خويا عبد السلام لست عليهم بمسيطر
1: لا اكراه في الدين
2: يعني لا اكراه في الدين
1: اكراه في الدين
2: فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يعني مش معقول معناتها مش ممكن لا اكراه في الدين ربي قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالاكيد هذه اراده والله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما نختار ولكن خلي ابنائنا يتعلموا القدوه ولدك يشوف كنت تصلي
1: بالضبط
2: هذا بنتك تشوف كيف يعني تصلي
0: وهذا الاقناع
1: هذا اهم شكل من اشكال
2: هي القدوه تهنى ولدك شافك تصلي هزيته معك للجامع علمته دربته هيئته هذيك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاه وابناء سبع صحيح تقول لي كم المقال ضربوهم والله ما تستحق باش تحط عليه يدك ولا باش تكره لانك اذا كان علمته هو سبعه تاش معناتها من سبع سنين
1: تعلق قلبه
2: راهو في النهار خمسة مرات وانت كيما تقول له واش عملت في اللومجه اليوم شنو هي الدرس اليوم وتسألوا على كل مادة على الفيزيك وتسألوا على الرياضية وتسألوا على حتى التربية البدنية وكل شيء وهذا هام ومهم يعطيك الصحة هذا نفرحوا به عشان أبوا اسألوا على الصلاة وثبت صليت ولا ما صليتش أيجي بابا صلي معاي خلي ودك يشوفك تصلي في الدار هزوا معاك للجامع تقولي
1: خلي يشوف الناس يصليوا في الجامع
2: وانت كي ثلاثة شهور كاملين في الصيف قاعد ما يزيدوش حتى مرة معاك للجامع
1: وعطل 15 يوم 15
2: بعد ما تقوليش بي ولدي كبر وما يصليش وبنتي كبرت ما صليش
1: وسبت واحد وغيره لا لا موجود
2: الدين في الأخلاق وقت اللي انت في دارك تشوف الحوار راقي ما بينك وبين مرتك وشوف الاحترام بين الام وبين وبين وبين بوها وبين رجلها وبين الراجل وبين مرته هاك الاحترام اللي يشوفه هذاك واللي تعلمه الطفل هذاك هو من الدين هذاك علاش قال اذا اتاكم تظنون الدين هو خلقه
0: ما ينجمش يعيش عكسه هو
2: نعم تعلم على الشيء هذاك
1: اللي يخرج معاك للسوق ويشوف معاملاتك وما يعني ولا اذا كان الاب تاجر ويهز معاه ولده والبو معناها دين يصلي وما يغشش في الميزان وما يسرقش وما الى ذلك
2: شوف انت ولدي يعني يشوفك تحرق في الضوء الاحمر ديما
1: بالضبط
2: اليوم باش تعلم يحرق الضوء كهو اذا كان شافك ديما انت في الضوء الاخضر كهو شافها من عندك
1: طلعت للسياره تحط حزام الامان
2: حطيت حزام الامان هذيك هي قواعد هذيك الكود اذا كان انت الكود خذاه وشاف التطبيق نتاعو اما انت تجي تاخذ الكود حاجه
1: نظري
2: تتعلم
1: شي.
2: حاجه في الكود
1: نظري شيء
2: وبعد يقول اسمع تعلمت في الكود
1: اي ناحي عليك
2: ناحي عليك كذاك هنا مش ممكن يعني باش نتواصل
1: واضح شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي أستاذنا عبد السلام البغديري شكرا على الحضور وإن شاء الله تجي معنا مرات أخرين في دينا سمحة كنكونوا وصلنا لخاتمة لقائنا طبعا فريق الأستوديو يحييكم زميلة نزار الورتاني زميلتنا ألفا نسيب حنين الخليفي ومحمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء
3: ديننا السمح

هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة

إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا

متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه

0: مدبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهريه ببرامج مختصه، منوعات ترفيهيه فنيه وتثقيفيه. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعه الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعه الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: هارون.
1: لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للجد والجدة مكانة خاصة في نفس الطفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم لنا في تعامله مع أحفاده صورة رائعة للجد الرحيم. كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يدخلان عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يحملهما ويقبلهما ويكرمهما. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. ما أجمل أن يسمع الطفل جده يقول إني أحبه. إنها ليست كلمة عابرة، بل هي بناء لشعور الطفل بقيمته. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن والحسين على ظهره، وكان يقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقبل أحفاده وأن يظهر لهم الرحمة. وهنا نحتاج إلى أن نصحح بعض المفاهيم في التربية. فليس من الحكمة أن يقول الجد: أنا لست مسؤولا عن التربية. نعم، الأب والأم هما أصل المسؤولية، ولكن الجد والجدة يستطيعان أن يكونا مدرسة للحكمة والحب والتجربة. وليس من الصواب أيضا أن يكون دورهما إفساد كل ما يبنيه الأبوان من قواعد وتوجيهات. إن المطلوب تكامل الأدوار، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الرحمة بالصغار لا تعني ترك التربية، وأن التربية لا تعني القسوة. ومن أروع المشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس، فرأى الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فنزل من على المنبر فحملهما ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. إنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الطفل لا يفهم الحب من الخطب الطويلة، بل يفهمه من يد تمسح على رأسه وذراع تحمله وقلب يرحمه. فاللهم صل وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور يعلن أن الكتاب المدرسي متوفر بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال باقي العناوين سيكون خلال هذا الأسبوع. قال المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم بوعمود إن الاستعدادات متواصلة بمختلف المؤسسات التربوية والمبيتات والمطاعم المدرسية لاستقبال التلاميذ خلال العودة المدرسية القادمة، وأضاف أن 300,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ينتفعون بالأكلة المدرسية، مضيفا أن أكثر من 67,000 تلميذ مقيم ب 360 مبيتا بكامل تراب الجمهورية. تختتم اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. يحتضن المركب الثقافي بالمناسير فعالية الدورة 36 على المستوى الجهوي ثم الإقليمي والوطني للمهرجان الجهوي لنوادي المسرحة بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المناسير إلى 11 من سبتمبر الجاري. حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: بسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعة شباب من تونس.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب الخميس 10 سبتمبر 2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات صباح المسرات مرحبا بكم معنا ديما على موجات إذاعة شباب المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم يوميا من الستة حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وإن ما كنتوا إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. إن شاء الله نهار اللي تفرحوا فيه اللي تعيشوا فيه الموجات الإيجابية. على ما يبدو أنه اليوم فما تقلبات جوية كبيرة ومن بعد شوية ناخذوا فكرة أولى عن حالة الطقس وكالعادة بعد نشرة أخبار 7:30 كل التفاصيل اللي بتكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سينو. السلام عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. إن شاء الله طريق السماء لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع كالعادة الاستضافات الاكتواليتي الموسيقى وصوتكم انتم اللي يوصل على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم وين ما كنتم حتى للعشرة الصباح في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

0: 56 دقيقة على موجات إذاعة الشباب ربيع الأسمر غلاك الغنية هذية اللي في فترة ما كانت عندها سكسي كبير وسختانهم برشا منكم اللي سمعوها يقولوا يحصل على الغنية هذية وإحنا في كل مرة رانا نحاول نوع من الموزيكا اللي تسمعوها ديما سيختو الصباح في الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. برشا حكايات اللي تحكيت على طقس نهار الخميس وخاصة نهار الخميس في العشية. دونك اليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وأن درجة الحرارة القصوى باش تكون ما بين 28 و 32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط وما بين 33 و 39 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى ل 41 درجة بالجنوب الغربي. الطقس باش يكون مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة صحوبة بعد الظهر مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة باش تكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال ثم تشمل محليا الوسط البحر باش يكون متموج إلى محليا مضطرب. احنا كالعادة بعد نشرة أخبار 7:30 كل التفاصيل اللي ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو حبيت نذكر بالبلاغ الخاص بوزارة الفلاحة. وزارة الفلاحة وتحسبا للتقلبات الجوية تدعو إلى ضرورة رفع من درجة اليقظة واعتماد أعلى درجات الجاهزية والاستباق تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة في إطار إمكانية تهاتر كميات كبيرة من الأمطار اليوم 15 سبتمبر 2026 بعدد من مناطق البلاد. دونك في الإطار هذا تم التأكيد على جملة من الإجراءات العملية ضرورة تعزيز الجاهزية خاصة نحكيه على ضمان جاهزية فرق التدخل والمعدات وتكثيف المراقبة والمتابعة وتحديد النقاط اللي تستوجب أعلى درجات اليقظة إلى جانب مواصلة التنسيق المباشر ما بين مختلف المتدخلين والتفاعل الفوري مع التطورات الوضعية الجوية. هو على ما يبدو زاد كيف كيف وأنه انخفاض الحرارة متوقع وأنه بش يستمر خلال انطلاقة الأسبوع القادم مع حرارة أقل من المعدلات العادية تزامنا مع العودة المدرسية وسلسلة ثانية منتظرة من التقلبات الجوية يومي 3 و4 الجايين. على كل إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع بعد الصيف الاستثنائي ودرجات الحرارة الاستثنائية. احنا معاكم ديما على موجات إذاعة الشباب محمد رمزي المنصوري توقيته هذا والمعدل اليومي وما هو نرجع بتفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم نهار 10 سبتمبر في فقرة كيما اليوم
1: كيما اليوم.
2: صباح الخير. اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 في نهار كيف ما اليوم من عام 1952 يتم أول لقاء رسمي بين القادة الألمان والإسرائيليين ويوقعوا معاهدة تطبيع العلاقات ما بيناتهم وعفى الله عما سلف. ووقتها يتفكروا العرب اللي ثم قضية فلسطينية تعنيهم ورجعوا لممارسة الهواية المفضلة وهي الاحتجاج اللي بالطبيعة ما تجاوزش كونه تسجيل موقف. ومن بعد باش يبداوا العرب يطبعوا مع إسرائيل من الأول تحت الطاولة ومن بعد في العلن وكل واحد لقى المبررات متاعه. 1960 121 مفكر فرنسي من بينهم جون بول سارتر وسيمون دي بوفوار يوقعوا بيان ال 121 اللي يخص حق العصيان المدني وعدم الطاعة ومضمون البيان هو رفض حمل السلاح ضد الشعب الجزائري. وفي البيان دعوة صريحة للفرار من الجيش الفرنسي ودعم جبهة التحرير الوطنية الجزائرية الشيء اللي خلى برشا يعتبروه فضيحة في الوقت اللي يعتبر فيه الموقعين على البيان أنه من حق الجزائر الاستقلال وتقرير مصيرها وفرنسا ما هي إلا قوة استعمارية في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.

0: السبعة وتسعة دقائق على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم مستمعينا، شكرا اللي تختاروا في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجون. شكرا للناس اللي تتفاعل في كل مرة وتكتب لي كومنتير طبعا على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب. ودايوغ تعودتوا بالفقرات وبالعناوين طبعا اللي تسمعوها على موجات إذاعة الشباب، تعودتوا اللي السبعة وأربعة الموعد يكون ما فيش كلام، الموعد يكون قار مع آخر المستجدات الرياضية. بعد شوية عاطف زنيدي باش يقدم لنا توب سبور معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد

0: سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بالجميع. نجم الدين ننسال مع عطف زنيدي قدموا لكم اولى مواعيد الرياضه في اذاعه الشباب. قبل ما نحكيوا على مشاركه الفرق التونسيه في المسابقات الافريقيه نهايه هذا الاسبوع، نبقى دائما في المستوى الافريقي، نحكيوا كره يد، نحكيوا منتخب الاواسط اللي حقق الهدف المرحلي الى حد الان هو التاهل الى بطوله العالم في مقدونيا الشماليه في بدايه الصيف المقبل، صيف 2027، بعد الانتصار البارحه في الدور الربع النهائي امام الكونغو الديمقراطيه 36 مقابل 20. فوزي بن سالم حاضر في الكوت ديفوار في أبيجان للحديث عن أمم إفريقيا وترشح المنتخب الوطني التونسي. فوزي بن سالم،
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. أشتري الستار مساء أمس على فعالية الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا الأمم أوسط في كرة اليد، وتعرفنا بالتالي على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي. البداية كانت بنيجيريا، ثم كانت أنغولا، وتأهل المنتخب الوطني التونسي بعد انتصاره على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36 مقابل 20، مباراة تعلق في خلالها لاعبو المنتخب الوطني وخاصة الحارس الياس البرجي الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة. في المقابل المنتخب المصري كان بدون صعوبة أزاح المنتخب الليبي. الموعد سيكون يوم غد الجمعة مع مباراتي الدور النصف النهائي. النصف النهائي الأول سيكون بين تونس ونيجيريا انطلاقا من الساعة الثانية بتوقيت أبيجان، الثالثة بتوقيت تونس، والدور نصف النهائي الثاني في حدود الخامسة والنصف بتوقيت أبيجان بين المنتخب المصري والمنتخب الأنغولي. هذا الرباعي نحكي على نيجيريا، تونس، مصر وأنغولا ضمن التأهل كذلك إلى بطولة العالم اللي بشتاق على تنظيمها في صيف 2027. نضيف لهم واحد من المنتخبات الأربعة اللي بشتلعب في مواجهة مباشرة، وخاصة المواجهة التونسية اللي بتجمع بين المدربين حفظ زوابي والهادي جيجا بين رواندا والمنتخب الليبي. ضيفهم كذلك غينيا والكونغو الديمقراطية. عاود نذكر السادة المستمعين وأن الموعد سيكون يوم غد بين تونس ونيجيريا من أجل التأهل للدور النهائي لهذه البطولة الإفريقية اللي بتصير نهار السبت إن شاء الله انطلاقا من الخامسة والنصف بتوقيت أبيجان، السادسة والنصف بتوقيت تونس، وإن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. في المقابل اليوم الخميس يوم راحة بالنسبة لكل المنتخبات المشاركة، لكن اليوم أيضا الاتحاد الأفريقي ورئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي سيقع إبرام اتفاقية أو بروتوكول تنظيم البطولة الإفريقية للسيدات في كرة اليد اللي بيصير في تونس بين 2 و 12 ديسمبر 2026. حظ أوفر للمنتخب الوطني التونسي من أبيجان. حدثكم مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
1: فوزي اللي تحدث كذلك بعد نهاية مباراة البارحة للدورة الربع النهائي مع لاعب المنتخب الوطني التونسي حمزة البحري عن المقارنة بين مباراة البارحة ضد الكونغو الديمقراطية وآخر مباراة الدور الأول ضد المنتخب الليبي.
3: حمزة، مباراة اليوم يظهر لي بعيدة كل البعد على مباراة البارحة ضد ليبيا.
4: والله خاطر مباراة البارحة جاتنا درس وتعلمنا باش نتعلموا كل مرة نعطيه كل ماتش وماتشو ما ضيعوا حتى فرصة، وذي كانت ترشحنا الكوب دو موند، وتوا لازمنا نركزوا في الفينال إن شاء الله.
1: ان شاء الله يوم السبت المقبل نذكر انه اذاعه الشباب ببلاتويت سبيسيال وخاصه بمشاركه المنتخب التونسي الاوسط في امم افريقيا في الكوت ديفوار. نرجع لكرة القدم، نحكي على مشاركة الفرق التونسية نهاية هذا الأسبوع في المسابقات الإفريقية. بالنسبة لكأس الكونفدرالية مع لاعبي الترجي الجرجيس وصلوا منذ 3 ساعات تقريبا لدكار السنغالية، ونبش يواجهوا ديامبارس السنغالي نهار السبت انطلاقا من 6 متاع العشية بتوقيت تونس في ملعب ليبول سيدار سنغور، وتم حل إشكال الخاص بالملعب. نذكر اللقاء الذهاب كان انتصار في طيب المهيري لترجي الجرجيس أمام ديامبارس السنغالي 3-1. في التشامبيونز ليج الإفريقية دائما النادي الإفريقي سافر اليوم 5 متاع العشية لباماكو المالية على متن طائرة عسكرية. المباراة إن شاء الله نهار السبت 5 متاع العشية الإفريقي بانتصار بهدف مقابل 0 في مباراة الذهاب. ممثلنا الثالث في الدورة التمهيدية الأول في كأس الكونفدرالية الإفريقية السي اس اس ومنافسه كان وصل البارحة شوتينج ستارز، وصل البارحة لتونس في حدود الساعة 5 بعد الزوال. المباراة باش يكون نهار الاحد ان شاء الله في الطيب المهيري انطلاقا بالستة متاع العشية، والسي اس اس يسترجع خدمات مؤمن الرحماني كان غايب عن مباراة الذهب. بالنسبة لفرق التونسية ومباريات ودية بالنسبة لفرق اللي ما تشاركش لا في المسابقات الإفريقية ولا في البطولة الوطنية لكرة القدم لنهاية هذا الأسبوع، نادي البنزرتي مثلا يواجه يوم السبت مستقبل سليمان في مباراة ودية. بالنسبة لفرق الرابطة الثانية أسبوع قبل انطلاق البطولة، بطولة الرابطة الثانية نهار الخميس اليوم إن شاء الله في حمد العويني، شباب القيروان تواجه كوكب عقارب، وشباب القيروان إن شاء الله نهار الأحد باش تواجه دائما في حمد العويني مكارم المهدية، مكارم المهدية اللي يواجه اليوم إن شاء الله في أحمد خواجة اتحاد قصور السيف. بالنسبة لنهار السبت سبورتينغ المكنين يواجه هلال الشابة، محيط قرقنة يواجه القلعة الرياضية في 2 مارس، وفي الطويري في جندوبة، جندوبة الرياضية أولمبيكا الكيف. دائما مع اخبار فرق الرابطه الثانيه، هلال الرديف تعاقد مع المدافع الايمن ايوب العوجي قادم من الاولمبي البيجي، والمدافع الايسر ياسين الدخلاوي اعاره من السيابي، ومحور الدفاع وعمران العافي قادم من اولمبيك سيدي بوزيد، ولاعب الرويق سهيل الوشتيتي. هذا بالنسبه للانتدابات بالنسبه لهلال الرديف، وحسب مراسل اذاعه الشباب في الجهه محمد الرياحي فانه باش يجري مبارياته رسميا في ملعب ام العرايس بسبب اشغال تحضير ارضيه ملعب الرديف. بالنسبة للكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي يواصل تحضيراته لأمم إفريقيا الأسبوع المقبل. نذكر أمم إفريقيا بعد ما كانت مبرمجة في الكونغو الديمقراطية تم تحويلها وباش تدور في تونس إن شاء الله في الفترة من 13 إلى 26 سبتمبر. خالد بن سليمان يتحدث لموقع الجامعة التونسية للكرة الطائرة عن تحضيرات المنتخب.
0: مش من الجامعة الثانية بدينا نحضر، ظهر لي الكيب هذا تخدم مع بعضها تو عندها على الأقل عامين ثلاث سنين، واحنا معناها عايشين مع بعضنا بريسك، معناها يدخل اللي ما اثنين يتبدل، دونك ما فماش واحد قديم واحد جديد واحد كبير واحد صغير، الناس كل معناها عندها الرول نتاعها، الناس كل تعرف كل واحد شنو عليه وشنو عليه. ان شاء الله بقدره ربي الناس كل معناها فوكاليزي لوبجيكتيف واحد ان شاء الله اللي هو شامبيونا دافريك ان شاء الله. بون حطينا كل اوبجيكتيف واحد اللي هو عملنا شامبيونا دو موند سنه، الاوبجيكتيف البرينسيبال هو الكوب دافريك، هذا اخر اديسيون كانت معناها ديسيبسيون. زاد ما ننساوش اللي معناها الجينيراسيون اللي قبل هذه زاد هزت ثلاثه كوب دافريك ورا بعضهم، اللي هي مش حاجه سهله. دونك ان شاء الله في تونس نعاودوا الفرحه اللي عشناها 2019 ان شاء الله، وبقدره ربي نعاودوا فوق البي ام تاعنا للجوز اولمبيك ان شاء الله. انا واحد من الناس بيرسونيل ما عشت معناها 2019 الكوب دافريك اللي تلعبت هوني في تونس، ظهر لي ايموسيون كبيره برشا، من احسن التورنوا اللي لعبتهم معناها في كارير نتاعي، ظهر لي صاله كانت فول على الاخر. ان شاء الله يكونوا معنا في الاديسيون هذيا وان شاء الله نعاودوا نعيشوا نفس لي مومون نتاع 2019 ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله زينا لمنتخب الكره الطائره. ذكر كذلك انه اذاعه الشباب تكون في تغطيه خاصه لهذه المسابقه الافريقيه انطلاقا من 13 سبتمبر، امم افريقيا الكره الطائره اكبر. نختم بكره القدم الاوروبيه تشامبيونز ليغ البارحه الدفعه الثانيه من الجوله الافتتاحيه، البطل الموسم الفارط البي اس جي يكتسح سلافيا براتسلافا 6-1 بثلاثيه لفيران توريس القادم الجديد للبي اس جي، وثنائيه لديمبيلي الوصيف أرسنال في نابولي في دييغو مارادونا كان فاز بهدف مقابل صفر، هدف نجمه النرويجي أوديغارد. ليفربول أتلتيكو مدريد لقاء القمة ينتهي لفائدة الفريق الإنجليزي 2-1. البارسا يكتسح فينورد بالخماسية بثنائية لرافينا، وسبورتينج يتغلب على التركي غالات سراي 3-1. بالنسبة لبرنامج اليوم الخميس 6:15 بتوقيت تونس، فينرباتشي يستقبل روما، البي اس في هاندهوفن يستقبل شختر دونيتسك، و الفريق التونسي على غرام موجود في مجموعة شختار دونيسك التونسي الوحيد موجود في تشامبيونز ليج لهذا الموسم، بي اس في انتهوفن شختار انطلاقا من 6:15 بتوقيت تونس. 8 ان شاء الله الظهور الاول الفريق الايطالي كوم يواجه الالماني لايبزيك، بايرن يواجه بودو غريمت، مانشستر يونايتد يواجه صباح في اول ظهور ليه كذلك الفريق الاذربيجاني، والتشيكي سلافيا براغ يواجه فريق الشمال الفرنسي لانس انطلاقا من 8 متاع الليل. نهاركم زين، الى اللقاء.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد الموشتك تسمع صوتك،
2: عد الموشتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب، عد الموشتك تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشات همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها، وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال، مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا، كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. حوالي 97% من الكتب المدرسية متوفرة بالمكتبات، واستكمال باقي العناوين خلال هذا الأسبوع. 195 شابا وشابة يشاركون بعروض مسرحية في فعاليات مهرجان نوادي المسرحة بدور الثقافة والشباب وبالمؤسسات الجامعية بالمنستير. تنشر وزارة التربية النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026، ويمكن الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. أعلن رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أن الكتاب المدرسي متوفر بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال باقي العناوين سيكون خلال هذا الأسبوع. دردور أضاف أنه تم الشروع في توفير الكراس المدعم بالمكتبات في تونس الكبرى، ويتم حاليا العمل على توفيره بالجهات الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كل الكميات اللازمة والمحددة من الكراس المدعمة في غضون هذا الشهر.
7: نسبة توفير الكتب تقريبا 95-97%. ثم بعض عناوين اللي مازالوا يستكملوش، نقولنا من هنا لخلال الأسبوع هذا يكونوا حاضرين. ثم سنة ثالثة زوز عناوين شوية في الثانوي. كراس مدعمة في التوزيع عنده تو أكثر من أسبوع، تزويد قاعد في نسق يتكاثر في تونس الكبرى، أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية باش يخلط لهم الكميات نتاعهم. من هنا إن شاء الله نقولوا لخلال الأسبوع يكون متوفر. يجي الحريف يقول لي اعطيني 10 كراسات 72 و10 كراسات 48، نقول له تو تاخذ 4 4، وعاود ارجع نهير اثنين زيد يبعثونا مره اخرى نعطيو باش اللخيان الحرفه كلهم يتزاو شوي شوي شوي باش ما تصير شكل لافه. ونوصيو الناس راهو من هنا لخر سبتمبر باش تكون متوفره كميات اللازمة. الفورنيتور ماهيش برشا 4-5%، اما بالنسبه للكراس والكتاب كلهم قاعدين بالاجهزه تعملها.
6: تستعد الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس للعودة المدرسية تحت شعار خليك أنت شريك النجاح الجاي، وستشمل العودة 10807 أطفال من قرى أسواس من بين أكثر من 11000 طفل ينتمون إلى مختلف المستويات التعليمية بميزانية تقدر ب 6 ملايين دينار. المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس هالة دريدي تحدثت لإذاعة الشباب.
8: احنا عائله، لكن عائله كبيره بالعدد وكبيره زاده بقلوب العبيد اللي كل عام تدعم في صغيراتنا تقريبا بميزانيه تقدر ب 6 مليون دينار. الحقيقه كل عام التونسي ما يبخلوش، التونسي يؤمن بالعلم ويحب العلم ويحب القرايه. مع تجربه المنازل المندمجه وتجربه انه خرجنا بصغيراتنا للمجتمع، خرجنا من مبدا انه الصغير تجيه الحاجه اللي ديه الى مبدا انه هو يعيش كيف وكيف اي صغير في عائله تونسيه، يخرج مع امه يمشي يختار هذا كان عنده انعكاس كبير برشا برشا برشا على نفسية صغيراتنا على نتائجهم الدراسية. هذاك علاش مشينا فيه انه التبرعات تكون كلها على موقع الجمعية www.swissvo.in. التوانسة يتبرعوا سواء بالبطاقة البنكية سواء بالتحويلات البنكية سواء عن طريق البريد التونسي بالاستظهار بالكود 905 كود الجمعية في البريد التونسي.
6: تختتم اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. القمة تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال بحضور مجموعة من

0: إلى التلاميذ. ويتضمن البرنامج الذي يهدف إلى تعريف الناشئة بالعلوم من خلال التجارب والتطبيقات مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة. مدير فرع تطاوين لمدينة العلوم جمال الجاري.
1: في مدرسة صيفية في العلوم وذلك من 8 إلى 11 سبتمبر 2026 من الساعة 9 صباحا إلى 1 بعد الظهر. يستهدف البرنامج التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 15 سنة. يهدف إلى تقريب العلوم إليهم بطريقة مبسطة وممتعة من خلال أنشطة وتجارب تفاعلية تشمل علوم الحياة والأرض والفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الفلك. يتضمن البرنامج ورشات لاكتشاف الكائنات الدقيقة باستعمال المجهر والتعرف إلى خصائص الصوت والكهرباء وبعض المفاهيم البيولوجية، إضافة إلى استكشاف الظواهر الفلكية وإجراء تجارب مبسطة في الكيمياء والتحديات في الرياضيات والمنطق.
0: يحتضن المركب الثقافي بالمناستير فعاليات الدورة 36 على المستوى الجهوي ثم الإقليمي والوطني للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المناستير إلى 11 من سبتمبر الجاري. التظاهرة تسجل مشاركة 195 شابا وشابة ب23 عرضا لدعم الإبداع داخل المؤسسات الثقافية والشبابية والجامعية، فضلا عن تعزيز التبادل والتنافس بين مختلف النوادي المشاركة. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنسير نادية الوسلاتي.
2: تظاهرة هذه كبيرة برشا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبتنظيم من المندوبية والإدارة العامة للعمل الثقافي وبالتعاون مع مركز فندرامية والرقية بالمنسير. 3 أيام من التنافس الإيجابي والفرجة الإبداع الرقحي، نلقاو أولادنا شبابنا من خلال المواهب المسرحية الشابة باش يقدموا التجارب نتاعهم، يسخطوا ويأكدوا أن المسرح فضاء للإبداع، فضاء للحوار، فضاء للتعبير وبناء الإنسان. 8 دور ثقافة ومركب ثقافي مشاركين في الدورة هذه، 5 دور شباب، مؤسسة جامعية هي كلية العلوم بالمنسير مشاركة بعرضين، 23 عرض مسرحي بمشاركة 195 شاب وشابة. عندنا 8 عروض في المسابقة الموجهة للشباب والكهول، 5 عروض في المسابقة الموجهة للأطفال، 3 عروض في مسابقة الأداء الفردي، عرض في مسابقة مسرح العرائس، و6 عروض في مسابقة مسرح الفضائيات البديلة.
0: حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوى العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في بيان ألقته البعثة باسم تونس خلال مشاركتها في حوار تفاعلي مع الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وذلك في إطار أشغال الدورة العادية 63 لمجلس حقوق الإنسان. ودعت تونس إلى تأسيس نظام دولي متعدد الأقطاب يرتكز خاصة على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وسيادة الدول والمساواة بينها. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. حوالي 97% من الكتب المدرسية متوفرة بالمكتبات واستكمال باقي العناوين خلال هذا الأسبوع. 195 شابا وشابة يشاركون بعروض مسرحية في فعاليات مهرجان نوادي المسرح بدور الثقافة والشباب وبالمؤسسات الجامعية بالمنستير. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من 6 للـ10.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: 7:48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد الأخبار. صباح الخيرات، صباح المسارات، مرحبا بكم معنا من جديد على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجون، كل هذا المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم من 6 حتى للعشرة متاع الصباح. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وأنه اليوم فما تقلبات جوية منتظرة اليوم بعد الأول. كل التفاصيل بشكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم.
0: سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي هو اللي بيعطينا اكثر تفاصيل فيما يخص حاله الطقس اليوم والايام القليله القادمه. سرحان، صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح النور خويا سامي، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي الشباب هذا الصباح.
0: اهلا وسهلا بك. على مديده نسمعوا انه بدايه من نهار الخميس باش يكون فما تقلبات جويه، باش يكون فما كميات هامه. نعم. كميات طيبه من الامطار.
2: صحيح، منذ أيام تنبأنا بهذه الأمطار الرعدية، خاطر هي ما تنجم تكون كان رعدية، خاصة إذا كان نعرف اللي كونها هي بكميات هامة. بطبيعة الحال هذا متوقع جدا بعد الخروج من حرارة مرتفعة والدخول في فصل الخريف، وضعيات انتقالية. بطبيعة الحال أبرز ما يميزها هو نشاط السحب الرعدية اللي باش تتشكل اليوم هذه الخلايا في ولايات الشمال الغربي مساء، تحديدا بولاية الكيف، ثم تتجه نحو باقي الولايات وتوصل حتى إلى تونس الكبرى جهة الوطن القبلي، زغوان وكذلك ولاية سوسة. هذوم الأماكن اللي يكونوا بمعنيين بأمطار هامة وهامة جدا. كنا توقعنا كمية بين 30 و 50 مليمتر بولاية بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القيروان والكيف، وتصل إلى حدود 70 مليمتر بولاية جندوبة، باجة، سليانة وزغوان، مع تساقط محلي البرد ورياح قوية هابطة أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز مؤقتا في شكل هبات 80 كيلومتر في الساعة. الأمطار هذه تتواصل حتى للساعات الأولى ليوم الغد صباحا، معناها على امتداد الليل الأمطار تنزل، وهذاك علاش مجموعها اليومي باش يكون هام. كل التفاصيل في كميات الامطار المدو بكم غدوه. ما ننساش اللي حكوا الحراره باش تنخفض، خاصه في المناطق الغربيه للشمال والوسط ما بين 28 و32 درجه، وما بين 33 و39 ببقيه الجهات. غدوه يلمس الانخفاض اكثر، علاش؟ خاطر الغدوه صحيح الامطار باش تكون موجوده ولكن أقل شمولية من هذا اليوم، ولكن اللي يهمنا غدوة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة بالشمال جهة الساحل والمرتفعات. الأرقام بتكون ما بين 27 و32 درجة وبين 33 و39 ببقية الجهات، ممكن توصل ل 42 بالجنوب الغربي. الأمطار تتواصل نهاية الأسبوع السبت والأحد صحيح، وهذا هو يعني التسلسل و يعني السيناريوهات التي تتكرر من حيث الأمطار الرعدية هذه، خاصة في الواجهة الغربية للبلاد. كل مرة يعني نتحصل على كميات ممكن تلامس في الأفق القريب بعض ولايات الجنوب، هذا وارد جدا. إن شاء الله ربي يسترنا، إن شاء الله ربي يحمينا. كميات من الأمطار هامة إن شاء الله تكون طلع خير ومتفائلين بها في بداية هذا الموسم الفلاحي، لكن نتنأمل اللي كونها تكون دون خسائر مادية وبشرية. ذاك علاش يعني المعهد الوطني للرصد الجوي ديما يقدم في المعلومات ويقدم في موقع ويب ثري، ويعني موقع على شبكة التواصل الاجتماعي، الموقع متاعه موجودة كل المعلومات، كل التحيينات الضرورية، خاصة دون أن ننسى خريطة اليقظة اللي فيها تقريبا الظواهر الجوية المعنية بكل ولاية ودرجة الإنذار المستحقة أولا، ثم نتخذ القرار إذا مررنا إلى لون آخر، لون برتقالي إذا لزم الأمر. هذا يبقى رهين الاستمرارية والمتابعة. نعم. المتابعة من خلال صور القمر الاصطناعي واتخاذ القرار المناسب، هذا بطبيعة الحال مع التنسيق مع شركائنا من حماية مدنية، لجنة وطنية لمجابهة الكوارث. ندعو الناس الكل للحيطة والانتباه، خاصة في فترات ما بعد الظهر منذ هذا اليوم إلى نهاية الخريف، مع التشكلات الرعدية اللي أحيانا تكون إيجابية وأحيانا أخرى له تكون لها أثار سلبية. نحن نسعى إلى الحد من أثارها السلبية من خلال سياسة الإنذار المبكر وتقديم المعلومة في الوقت المناسب.
0: معناه كل الولايات اليوم معنية بالأمطار؟
2: ولايات الشمال اليوم الكل معنية بالأمطار،
0: ولايات
2: بعض ولايات الوسط
0: أي. ولا دونك ولايات شمال وبعض ولايات الوسط.
2: شمال الكل اليوم معني بالامطار الهامه، يعني فما حتى ولايه وحتى معتمديه
0: أي.
2: من ولايات
0: الشمال والكميات باش تكون كبيره
2: الامطار.
0: فوالا
2: الكميات طيب. ان شاء الله تكون متفاوته حسب مسار وهذا التنقل الرعدي الركامي للسحب. هذا بطبيعة الحال كل ولاية ونصيبها من الأمطار.
0: ولا التقلبات الجوية باش تتواصل بداية الأسبوع إن شاء الله؟
2: مش بداية الأسبوع، نهاية الأسبوع، يعني احنا معنين غدوة بالواجهة الغربية للبلاد، السبت كيف كيف، وكذلك الأحد، ولكن الكميات باش تكون أقل من هذا اليوم. اليوم هو اليوم الأهم من حيث التساقطات.
0: فوالا، ومع بداية الأسبوع باش تكون فما انخفاض معناه متوقع
2: بطبيعة الحال، يعني الأجواء مالت إلى الاعتدال، ما عادش نشهد في الحقيقة ارتفاع كبير في موجات الحر، ما زالت أيامات سخونة صحيح، ولكن الأرقام مقبولة مقارنة بما سجلناه في صيف 2026.
0: فوالا، مش السخانة اللي نتاع صيف 2016
2: اللي تعدينا بها.
0: واضح. شكرا سرحان، يعطيك الصحة. سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا، والمؤكد أنه مع هذا التغيير معناها يعني في الطقس مجموعة من النصائح والتدابير الوقائية السريعة اللي كان قدمها زاد منذ قليل سرحان الرحالي، لأنه حتى في التقلبات الجوية وتقلبات الطقس والفارق الحراري ما بين الليل والنهار هذايا، وباعتبار وأنه بدن الإنسان معناها يكون حساس، دونك يسبب هكا شوية نوعا ما بعض الأمراض، ردوا بالكم خاصة بالنسبة لفصل الخريف هذا بالنسبة للأطفال وحتى كبار السن، اللي في كل مرة ينصح بتجهيز الملابس اللي تكون أكثر دفء بالنسبة للأوقات المسائية. على كل احنا لحظة بلحظة طبعا في متابعة للتغيرات الجوية اللي من المنتظر، وأنه اليوم تشمل كامل ولايات الشمال وبعض ولايات الوسط حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية.

0: 8:07 على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجون، المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم يوميا من 6 حتى للعشرة متاع الصباح. مرحبا بكم إذا كنكم زادوا كي خلطوا علينا في الاستماع، سيسوا رواحكم لأنه اليوم الأمطار باش تكون بكميات كبيرة وبكميات هامة في كل ولايات الشمال وبعض ولايات الوسط، والأمطار هذه مازالت باش تتواصل حتى لنهاية الأسبوع، مع العلم وأنه الانخفاض الحرارة هذا متوقع وأنه باش يستمر زادا خلال انطلاقة الأسبوع القادم ومع العودة المدرسية اللي باش تكون نهار 15 سبتمبر تحديدا، نهار 3 إن شاء الله عودة موفقة للجميع. دونك كالعادة نعرفوا لي تلاميذ الابتدائي وتلاميذ التحضيري، لكن قبل ما هما خليني نبدأ بالتلاميذ اللي في رياض الأطفال طبعا، والموعد السنوي اللي صغيرات يبداو، فما صغيرات اللي يحبوا يمشيوا من اول مره، وفما صغار اكلي مسنسين معناها في دار مماتهم ولا في دار عزيزهم. دونك فما نوعا ما صعوبه شويه، معناها صعوبه الانتقال من مرحله الى مرحله. اليوم حبيت نحكي عن تلاميذ السنوات الاولى من التعليم الابتدائي. علاش؟ على خاطر باش يلقى روحه التلميذ معناها قدام واقع اخر، بحكم انه السنه الاولى فيها رسميه اكثر، فيها فما حدود، فما نظام صارم معناها مقارنه بالتحضيري والا بالروضه. دونك هنا شنو اللي يدور في مخ الصغير؟ برشا اولياء يحبوا يحكيوا مع صغارهم، يحبوا يفسروا لهم. الولي بيدو ساعات تحسوا متخوف، وفي علم النفس يقول لك راهو الخوف هذاك اللي انت متخوف لصغيرك راك قاعد تعديه له بطريقه غير مباشره. دونك حابين اليوم نحكيوا في الموضوع هذايا، ومشكوره على حضوره معنا، وانا حتى كي طرحت معاه الموضوع قال لي لا اتوجي للاستوديو وباش نفسر باكثر التفاصيل، وانا فرحان برشا بوجوده. سي شفيق الجندوبي اللي هو خبير تربوي ومتفقد عام سابق مميز للتربيه، وهو في نفس الوقت اديب مختص في ادب الطفل. مشكوره على حضوره معنا سي شفيق الجندوبي، صباح النور ومرحبا بك، نورتنا في استوديو ذات شباب.
1: اهلا وسهلا، صباح العبير والخير الكثير والأمل الوفير لمستمعي إذاعة الشباب، وشكرا على الدعوة. طبعا
0: أهلا وسهلا بك، نورت يا سيدي. دونك حبينا اليوم، والمؤكد أنك معناها يعني شفت الموضوع اللي كنا اقترحناه وأحكينا فيه، وأنه اليوم حبينا نحكيه طبعا عن من هذا المنطلق على التلاميذ اللي في كل مرة طبعا ربما فما نوع من التخوف شوية معناها.
1: شكرا. أولا وباختصار ساعة نحب نوجه تحية لكل المربين والمعلمين وأساتذة ومنشطي روضات وتحضيري، لأنهم هذم في الحقيقة في قلب كل منظومة تربوية. إن شاء الله أوضاعهم طبعا تتحسن، وهما كل الرهان موكول بأيديهم. نتكلم مع الأولياء ساعة نحييهم ونبارك لهم هذه الصفحة الجديدة بالنسبة لأولادهم يدخلوا للسنة الأولى لأول مرة، ويعتبر هذا الحدث بالنسبة للتلميذ أو للطفل اللي يدخل المدرسة أي. أول مرة منعطف جديد في حياته الوجدانية أو العاطفية، على اعتبار أنه باش يعمل نقلة من عش دافئ ومن فضاء عاطفي إلى فضاء مؤسسي. من اللي كان في الدار مركز كل الاهتمام وكل العناية، ومعناها كيفاش نقوله في منطقة الرفاهة النفسية، إلى نوع من الضاغطة الجديدة المؤسسية بانتقاله للمدرسة لأول مرة في حياته. وهذا الانتقال يلزم الوعي به، وفي نفس الوقت المرافقة النفسية، هذا الكلام موجه يعني للأولياء. والتهيئة النفسية هذه أولا تبدأ راه قبل الدخول على الأقل بأسبوعين حتى المدرسة، وما زال الوقت لليوم موجود باش الأولياء يحضروا اليوم الأول.
0: أيه. فعلى سبيل خاطر هو السنة الأولى مش كما التحضيري ومش كما الروضة،
1: بطبيعة الحال هو التحضيري بيدو فضاء تحضير، وهو أيه. فضاء مرن أيه. ولين، وياخو يعني بين ظفرين.
0: أيه.
1: هو فضاء لين ويقبل حتى ببعض ليكار دو كومبورتمون، خلينا نقولوا يقبل. أيه. يقبل فيه مرونه، لكن الفضاء السنه الاولى هو فضاء مؤسسي لاول مره باش تكون ثم تعلمات مهيكله وزمن مدرسي مهيكل، وهو في حد ذاته المرور من زمن غير مهيكل إلى زمن يعني صارم ومهيكل وإلى روتين جديد هو في السنة الأولى. التهيئة النفسية نقول مثلا مهم أنه الولي قبل بنهارين ثلاثة يمشي ويزوروا المدرسة اللي باش يدخل لها التلميذ، خاصة إذا كان في فضاء متاع سنة تحضيرية بعيد على المدرسة ويدخل المدرسة هذيك لأول مرة. زيارة هاك الفضاء هو نوع من التهيئة النفسية، وحتى زيارة القسم.
0: أي.
1: ونظن أن مديري المؤسسات المدرسية مديري المدارس يقبلوا مثل هذه الزيارات اللطيفة.
0: أي.
1: وهذا يخفض حالة التوتر أو الشك اللي عند التلميذ. ثم وهذا مهم أيضا الحديث عن المدرسة في الوسط العائلي بإيجابية، واجتناب كل ما من شأنه يشعر التلميذ أن هذا الفضاء مهدد. فما بعض الأولياء باش يلم ولده شوية هكا ويدعوه إلى الانضباط، يبدأ ينبه عليه ويهدد بالمدرسة. راوستي ما تسمحش، رد بالك لك تخلط مخرة،
0: ولا تو مثلا حتى كي يبدأ يفدك هاو جايك المكتب توا تو صيه، معناه باش تشد، معناه كانوا صورة خوف،
1: صورة سلبية ومخيفة.
0: صورة
1: الحديث إذا هذا مع التلميذ أو التلميذ طبعا، هو لأنه كان تحب نقوله هو انتقل من الطفل إلى التلميذ.
0: أي.
1: ودير حتى في معناها الأدبيات التربوية حتى في الروضة. أي. وفي التحضيري هو الطفل ستاتيو نتاعو، لما يدخل للسنة الأولى أصبح تلميذ. والحديث الإيجابي هو إذن فيش نوع يتمثل، يتمثل أنك باش تعرف أصدقاء جدد، وباش تعلم مهارات جديدة، وباش تصوروا، وباش تحفظوا أناشيد وتتعلموا حاجات مهمة. هذا الحديث الإيجابي مع الطفل عن التجربة المدرسية ديجا أمر معقول، يدخل حاضر ويدخل وهو يتوقع الخير من المدرسة. والحق معلمي سنة الأولى عندهم الخبرة لطمأنة التلميذ، خاصة الأسبوع الأولاني احنا ندخل وراه المدرسة نرجع نهار 15، وعنا وحدة اسمها وحدة تمهيدية في السنة الأولى، وما يبداوش في التعلمات الرسمية كان راهو في مطلع أكتوبر.
0: أي.
1: فهيك ال 15 يوم هذيك وضعها المشرع ك يعني فضاء زمني للتكييف ولتحضير التلميذ فيه. ثم فما حاجات اخرى،
0: هو خطر التلميذ معناه في السنه الاولى سي شفيق، وانه معناه يلزم يكون يلزم يعرفوا انه فما حدود، فما بلاصه راه باش تقعد فيها، فما بلاصه اللي باش تسمع فيها.
1: أي.
0: معناها ما معناها باش تسمع معناها يعني الكلام من غير من نطيحوا في الرهبه والخوف
1: او التهديد
0: او التهديد.
1: هذا مهم بالنسبه للوالدين.
0: أي.
1: كيف زاد فما راهو قصص صغيره معموله باش تحكي على قصص كثيره في موضوع يومي الاول بالمدرسه.
0: أي.
1: انا ما نحبش نعمل الدعايه لنفسي، اما على كل حال انا كتبت قصه للاطفال نتاع السنه الاولى ويقراها حتى في الوحده الاولى او قبلها.
0: أي.
1: بالصور، اسمها زهره في البنفسج، تحكي حكايه بنيه اسمها فردوس تدخل للسنه الاولى بنفسج، ومنها تتحدث بمتعه وبكيفيه خلينا نقولوا جميله على تجربه المدرسه.
0: أي.
1: هذا من ناحيه التهيئه النفسيه، لكن فما ايضا سي سامي فما تحضير عملي، هذا تو حكينا معناها فيما يخص التهيئه النفسيه، التحضير العملي لروتين المدرسه او لليومي المدرسي.
0: وفمك التخوف زاد سي شفيق، وانه انا ولدي داخل سنه اولى مازال ما يعرفش يشد السيلو بالكدا، مازال ماهوش فاهم اللي راهو المكتب. هنا يدخل زاد دور المعلم ربما في الاسابيع الاولى من بدايه طبعا السنه الدراسيه.
1: انا معناها عندي مره اخرى ثقه خاصة في المعلمين متاع السنة الأولى. راهو أنا معناها لما كنت في حالة مباشرة أعتبر السنة الأولى معقل البيداغوجيا، لأنه يجيك هيك صفحة البيضاء، كثير من المهارات ليست بعده بحوزته، ولكن معلم السنة الأولى وأغلبهم متاع السنة الأولى أغلبهم ما يتبدلوش على خاطر المهمة هذية إذا كونوا فيها الخبرة توكلوا إليهم ويصبحون يعني محبوبين عند التلامذة وعند الأولياء ويتشهروا. لكن أنا نوثق ونعرف اللي المعلمين عندهم من الخبرة للطمأنة وفي نفس الوقت للمرافقة التدريجية للتلاميذ السنة الأولى. دونك لو كان نحوصلوا نقولوا أولا معناها عدم التهديد بالمدرسة، الحديث عنها بإيجابية، وفي نفس الوقت فما تحذيرات عملية. كان تحب نقول شنو هي التحذيرات العملية؟ احنا توا كنا في عطلة وكان الوقت او الزمن غير مهيكل، كله افرح ان شاء الله، الافراح دائما افراح وبحورات ويرقد وحده يحب ويقوم وقت اللي يحب. معناها قبل على الاقل باسبوع يلزم تغيير هذه العادات وتحذير الطفل. كيفاش نقولوا معناها ما عادش فما نوم في اي وقت، نحضروا وليداتنا
0: والسهريات
1: وكل سهريات في اي نحضروا اولادنا شويه ونخليهم يرقدوا في اوقات مضبوطه ونعاونوهم على ذي، خطر الولي راه في نفس كيف يحضر عليه ان يلتزم مع ابنه. معناها ما نجمش يقول له امشي يرقد والدار معناها فيها الموسيقى ولا فيها التلفاز محلول، يحاول هو مع ولده يرافقه ولا مع بنته يرفقهم في هذا الروتين الجديد، النوم المنظم والاستيقاظ الباكر، هذا 3 أيام قبل ولا 4 أيام ولا حتى أسبوع. هذا يحضر التلميذ تحذيرا عمليا للزمن المهيكل، وين كان هو في زمن غير مهيكل اللي هو زمن العطلة والاسترخاء وبين ظفرين الفوضى في النوم إلى آخره. فما حاجة مهمة أيضا سيسامي عند الاستعداد للعودة هو ترك التلميذ يختار تجهيزاته المدرسية، ياخذ الكرتابة اللي يحبها واللون اللي يحبه وياخذ القلمات اللي يرى فيها راحة يده. هذا توا نتحدث فيه ساعات في التحضيري، ولكنه مهم أن لا نشئ معنا من المهم أن نشرك هذا التلميذ في هذه الفرحة أنه يختار أدواته، وهو هذاك بيدها نوع من التحضير النفسي، ويحب كرتابته ويحب ستيلواته وياخو تجهيزاته هذه على ذوقه وعلى راحته. فهذا من الحاجات المهمة على خاطر في الاخر بالكل احنا واحنا نرافقوا فيه في معناها كيفاش عملية بين ظفرين سعيدة وليست عملية قاهرة أو عملية ضاغطة، هو حدث جديد ومهم ومفرح ويدعو إلى الانضباط. دونك إشراك الطفل في التجهيز حاجة خارق العادة، وتدريبه على بعض الاستقلالية
0: كيما
1: مثلا يقوم معناها يعمل التواليت متاعه في مبكرا، يفطر يصبروس يعني يغسل السنين متاعه، يعرف يربط سبيدريه، يلبس المئزر متاعه، يحضر المحفظة، هذه الكل باش يعاون الولي بعد في الروتين اليومي. وإلا إذا ترك لنفسه راهو هالأوتونومي أو بعض الاستقلالية فيما يخص معناها هندامه ينجم يعطلوا، خاصة إذا كان البو ولا الأم تخدم وهم يبدأوا مزروبين وهو يبدأ ما يعمل حتى شيء ولا هي تبدأ ما تعمل حتى شيء. فمن المهم أن نحضروا أولادنا وندربوهم على الاستقلالية فيما يخص العناية الذاتية، يعني اللبس متاعه وانا نظافته الصباحيه بعد فطور الصباح.
0: فوالا دونك مهم زاد في نفس الوقت قبل ما نكمل معاك انا سي شفيق، مهم وانه الولي وقت اللي يحكي مع ولده معناه والا مع بنته يفسر له اكل بعض الفوارق الاجتماعيه. راهو مثلا معناها اللي راهو ذاك وضعيته الماديه راهي محدوده، راهو مش معناها وانه احنا رانا كذا وكذا، راهو ذاك راهو السيد مثلا مختلف شويه ربما التلميذ هذاك على معناها. مهم انا شنو اللي حبيت نقول معناها وانه راهو دور الولي هنا فك التاطير وتاطير الجانب النفسي فيما يخص راهو التلميذ المختلف مش معناها رانا نقصيوه، مش معناها رانا بعده، مش معناها رانا ما نلعبوش معاه. لأنه هنا في الحقيقة مهم وأنه كي نزرعوا ثقافة الاختلاف عند التلميذ من الصغر.
1: هذه من المهارات اللي التلميذ باش يتعلمها، والولي معناها بارك الله فيك في إثارة مثل هذا، والولي اللي هو حريص كيف وكيف المدرسة على غرس قيم وتعتبر من مهارات الحياة القرن 21، احترام المختلف، المختلف اجتماعيا وإلا حتى المختلف يعني نقولوا ذهنيا ولا ذوي الصعوبات، يتعلم أن المبدأ الأول في العشرة أو في الصداقة في الزمالة المدرسية هو الاحترام بقطع النظر عن المظهر. وهكا نغرسوا في ولادنا حاجة مهمة ياسر، ومهارة حياة هي، ومبدأ من مبادئ المهمة يحرصوا عليه المعلمين. وحسن انفعلت لما تقول للأولياء راهم فماش زميل يحتقر لأجل زيه وإلا يصدراء ويكون منبوذ لأنه مختلف عنا.
0: هما ساعات حتى صغار معناها يعني ما نجمش أقول كلمة معناها تنمر لأنه كبيرة معناها تنمر عليهم هما، لكن الولي يعرف كيفاش يعديه. راهو مش عيب كي تلميذ صغير يلبس سبيدري راهو كل يوم، راهو مش عيب معناها اللي يلبس راهو سكادو مقطع، راهو الأحلام اللي عندك أنت هو بيدو راهو عنده أحلام. دونك نحاولوا نأطروها معناها يعني الوضعية ذي أكثر، لأنه أنا نمن وأنه التربية والتأطير يبدأ من الدار.
1: بارك الله فيك. الأمر الأكيد أن التربية ضد منحدر الغريزة، التربية تشتغل على القيمة أو على القيم، والقيم ليست في منحدر الغريزة. يعني شو من منحدر الغريزة؟ أنه معناها ما نقبلش إنسان لأنه دميم بين ظفرين، أو لأن المظهر متاعه، يعني تذهب إلى جوهر الإنسان، أن الإنسان مكرم وأنه محترم بقطع النظر عن مظهره. هذا يغرس شيئا فشيئا، ولكن وعي الأولياء بأن الصداقة تعقد مع زميلك مهما كان منحدره الاجتماعي أو طبقته الاجتماعية، ومهما كان الاختلاف الذهني أو الاختلاف المظهر، المبدأ هو احترام الزميل وعقد صداقات بقطع النظر عن هذه الفوارق.
0: سي شفيق نورتنا برشا في الاستوديو، شكرا لك على حضورك معنا. شفيق الجندوبي متفقد عام سابق مميز للتربية وخبير تربوي وأديب مختص في أدب الطفل. دونك أهمية المطالعة زاد هكا ولا لا؟ أهمية المطالعة بالنسبة للصغار مادام كنت أديب ونعرفه مش سهلة معناها، يعني أدب الطفل من أصعب أنواع الكتابات.
1: أي صح إن شاء الله. معناها أنا نقول اللي قالوا واحد من العلماء المشهورين في التربية، يقول إن من يمتلك القراءة يمتلك أكثر مما يعتقد أنه يمتلك. وهنا نقول أن مفتاح كل نجاح هو هذه القدرة على القراءة، لأنها تمنحنا حيوات جديدة، حيوات بليزيور في جديدة وتجارب عظيمة، وهي تقريبا تشكل الفارق في تاريخ الإنسان. ساعة التاريخ بدأ بالكتابة وبالقراءة، ما قبل ذلك يسمى ما قبل التاريخ، وهي الفارق الجوهري بين عالم الحيوان وعالم الإنسان. القراءة القراءة القراءة، قالها ثلاثا.
0: شكرا لك سي شفيق، يعطيك الصحة. 28 دقيقة إن شاء الله عودة موفقة للجميع بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027. نحن معكم على موجات إذاعة الشباب، راجعين بعد موجز 8:30 حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الجنة.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026، ويمكن الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور يعلن أن الكتاب المدرسي متوفر بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال باقي العناوين سيكون خلال هذا الأسبوع. تختتم اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. تحتضن المركب الثقافي بالمنسير فعاليات الدورة 36 على المستوى الجهوي ثم الإقليمي والوطني للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنسير إلى 11 من سبتمبر الجاري. وكالة التصنيف الائتماني فيتش ريتينج تؤكد تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى بي سلبي مع آفاق مستقرة. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة. المبعوث الأممي إلى اليمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية التي استهدفت بنيتها المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها بدأت عملية عسكرية لتحرير منطقة الكدحة غربي تعز من سيطرة الحوثيين، مؤكدة أنها حققت تقدما ميدانيا. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتي صبرا البلعزي، قدمت لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: عدل

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوت.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: 48 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالفقرة الترابيات اللي اخترناها بعد موجز 8:30 ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطوا علينا في الاستماع. دونك فما بعض التقلبات الجوية اليوم في العشية كما قلت في كل ولايات الشمال وبعض ولايات الوسط، وإن شاء الله ربي يرحمنا طبعا بالأمطار في كامل ولايات الجمهورية من شمالها إلى جنوبها. متوحشين الأمطار بعد الصيف الاستثنائي السنة اللي جانا. ومادمنا نحكيه عن الصيف دونك مش نحكيه على مهرجان البحر بالمنستير، هذه الدورة التاسعة. الدورة التاسعة اللي تنظمها جمعية نادي الأجيال بالمنستير بتعاون مع المندوبية الجوية للشؤون الثقافية بالمنستير. الموعد متاحها إن شاء الله بش يكون غدوة 11 سبتمبر 2026. دونك فما مجموعة من الفقرات و كل التفاصيل باش تكون مع سي فتحي بسباس رئيس الجمعية جمعية نادي الأجيال بالمنستير. سي فتحي صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: مرحبا مرحبا جميع المستمعين ومستمعات إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. هذه الدورة التاسعة لمهرجان البحر بالمنستير. به هيت قبل ما ناخذوا فكرة عن تفاصيل البرنامج اللي هو باش يكون غدوة، لأنه فما فقرات موسيقية فما محاضرات علمية، بالنسبة للدورة الجديدة ما الذي يميز الدورة التاسعة بالنسبة لمهرجان البحر بالمنستير مقارنة بالدورات السابقة، خاصة وأنه المهرجان هذية اللي تنظمه جمعية نادي الأجيال بالمنستير؟
1: فعلا السنة هذه التميز على السنوات الفائتة هو أن المحاضرات بشأنه يكونوا محاضرات أكاديمية، كما الدكتور عادل بنوس قدم محاضرة عن المنستير عبر التاريخ، لأن مدينة المنستير لو عندها 3 سنة قبل الميلاد مريت روسبينا كانت تسمى بالقبل هكا، علاش مش حدثنا من عبر التاريخ من روسبينا الى يومنا هذا. بعد عنا الدكتور محمد هلال باش يعمل افاق المستقبليه للسياحه في تونس، هذا حزر تيز الدكتوراه دينرمون الدكتور سي محمد هلال باش يحكي على افاق المستقبل للسياحه في تونس، بالخص بالكونجنكتور باللي قاعد صاير توا، شنو السياحه نتاعنا، شنو يلزم نغيروا، هي زينه من سياحه البحر والبلوزان شكون، هو عنده اقتراحات اخر
0: تصور جديد. اي
1: فعلا. والثالثه وحاجه الثالثه هو عندنا الدكتور اللي هو اول استاذ دشن الاداء اللي درس في كليه الطب في المنستير هو الدكتور عبد الحميد شاوش، باش يحكينا على الموروث الغذائي عبر العصور فعلا من الرومان من البيزنطيين من العهد الاتراك الى يومنا هذا. واحنا باغي نختموها عندنا اليوم تم اتفاق مع رئيس المراسة باش يحكينا كيفيه اصطياد الشركاو اللي هي السمك الاختصاص في مدينه المنستير اللي هو صغير الحجم.
0: اي
1: هذا باش حكينا كيفية الصياد نتاعو بالطريقة القديمة كيفاش كان يصيدوا، لأن توا ما عادش نقرض ما عادش ما قعد لنا واحد برك مازال ما هذا باش حكينا كيفاش فماش إمكانية نعاودوا نحسنوا طريقة الصياد نتاعو. هذا علاش تتميز هذه الدورة على الدورة الفايتة.
0: باهي فيما يخص تفاصيل البرنامج، هو البرنامج غدوة إن شاء الله هكا ولا لا؟
1: نعم إن شاء الله غدوة.
0: أي
1: هذايا باش يكون كما قلنا ذي في إطار منسير مدينة الفن والحضارة تعتزم جمعية نادي الأجيال بتعاون مندوبية جهوية للشؤون الثقافية والشركة العربية للسياحة اللي هي صاحبة ميناء المنستير والمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية اللي هي باش تساهم بالعارضين اللي يكونوا كل شيء ما عنده علاقة بالبحر، وبلدية المنستير فعلا في التنظيم، واتحاد المصورين العرب اللي هي جمعية المشاركة في اتحاد المصورين العرب فرع تونس، وجمعية ثقافية اجتماعية اقتصادية للترفيه العائلي.
0: به هذوما بالنسبة للأطراف المشاركة. أنتم الشعار اللي اخترتوه هو الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنستير هكا ولا لا؟ ربما أنا في النقطة هذه حبيت لو تقرب الصورة للمستمعين وخاصة بالنسبة للشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا، لو تقرب للمستمعين يعني الرابط التاريخي ما بين روسبينا القديمة وما بين المنستير اليوم في علاقتها بالبحر وأكلاتها التقليدية.
1: فعلاً علاش ما تكلمنا عن الموروث الغذائي اللي رجعنا شوية شرنا شوية للتاريخ عبر الطب القناعم. علاش أنا ماذا بيه ما نحكيش نخلي مفاجأة نحكيها لخاطر نخلي الدكتور عهد بن يوسف نحس أنت عندك فكرة عليه الدكتور عهد بن يوسف هو باش حكينا عن الموروث الغذائي هو مع الدكتور كعبد الحميد شاوش هو هذايا يحكينا الموروث الغذائي اللي خلينا مثلاً لأن رسبينا في عهد الرومان وفنا البيزنطيين وبعد الوقت فقعدت تتوارث الأكلات تختلف على قبل لأن لقينا مثلا في الرومان قبل كانوا يعملوا فما كان تعرف كلمة قروم شو معناتها قروم؟ قروم زعما من الحباسة كانوا يعملوا مشوي ويصبوا عليه أي برودوي أي ليكيد ويعبيوه بالملح ويقعدوا المشروب هذاك مشروب خاص هو من العنب يشربوه يسميوه قروم سيرون هذين لقيناه في التاريخ لكن أنا كيفاش مثلا يطبخوا الأسماك بطريقة غريبة طريقة غريبة هو أن يصطادوا السمكة ويشيوها وبعد يعاودوا ينزلوها في البحر وبعد يخرجوها فأنا حتى جربناها عندما مطعم آخر
0: نتصور به فما فقرة اللي هي برشا المؤكد وأنه بش يكونوا حاضرين فيها غدوة 7 متاع العشية اللي هي مسابقة الأكلات البحرية التراثية ربما هيت معك أنت خلينا ناخذ فكرة عن أبرز الأطباق التقليدية اللي بش تتنافس معناها غدوة وهل المسابقة بش تكون مفتوحة للهواة والعائلات وإلا للمحترفين فقط معناها بالنسبة للفقرة هذه
1: لا احنا لا نعملوا معناش حتى هوات احنا نعملوا كان هوات لان الحرفيين عندهم مهرجان
0: وكل
1: ذوكم كان محترفين ما احنا للهوات وذي احنا عنا تو جمعة من اعلننا ذاك تو حتى لليوم عنا 15 نهار ذا بش تعرض كل وقت لكن الاكل متشبهش الاختها بش كون الكلها على السمك عنا احنا عنا سمك في مسير اللي ربما تختلف بقايا اخرى انت تعرفهم اكيد خير مني هو عندنا اللمبوكا عندنا المسلة اللي بدها تبدا طويلة عندنا البرقاش هذا البرقاش راهو يتغذى من من من من من من, من ألج اسمه سبيرولين عندك فكرة عليها هذه اللي تتغير ريخ فيها مطعم خلق البروف انت تشوف فما معمول في جهة مهدية العمل في سبيرولين تعرفهم كل في دي بردين في ساشي هذو ما يغيروا جربوا في العصافر يغيروا اللون بتاعه في 3 شهور فما سماك تتغذى بنوع خاص من الزالج من النباتات عندهم طعم خاص احنا علاش هنا في المسير نحاولوا هذو ما نركزوا عليهم اكثر باش نعرفوا بيهم هما قالوا ينقرضوا للأسف بعد قالوا لكن هذه البرقاش هو كل احمر كلون الاحمر فما المسلة تبدأ طويلة وفما احنا عنا اكثر هو الشركاو اللي هو صغير الحجم فما مره لقيت نادره كانت انا هاجه بورقيبه مره فما وزير سلاحه جاي السيد الرئيس جاي السيد بورقيبه قال له السيد الرئيس المستثنيه باش يركضوا على السمك في تونس قال معليه جاب له في ساشي هذوما البرقاش الصغار قال له يعني هذاك خاص مدينه مصير عمره ما يكبر قال وانت وزير سلاحه توا
0: اي
1: هو النوادر
0: اكزاكتومون هو تنظيم
1: زي فوق في مسير وزي فوق
0: ان شاء الله هو تنظيم مثل هالمهرجانات هذه معناها يعني مهم وقت اللي نحكيوا عليها في اطار الترسيخ للعادات والتقاليد ولمزيد اضفاء طبعا الطابع التقليدي للموروث الغذائي البحري شكرا لك سي فتحي بسباس يعطيك الصحه على كل التفاصيل
1: سمحني احنا باش نعملوا اولا سهره فنيه موسيقيه تقديم اولاد مزاري باش تكون من الساعه 5 الى الساعه 7 وبعد عندنا من الساعه 7 كما قلت تحياتي سيادتك عنا عروض لوحات لأبرز أنواع الأسماك من خليج المنستير عبر التاريخ نفسي هذا تقديم الأستاذ عمر عبادة حرز الله وبعد ساعة سألنا فما تنشيط ثقافي الأستاذ كمان زعق اللي هو رئيس الجمعية الثقافية الاجتماعية اللي هو في نفس الوقت هو رئيس المهرجان وبعد عنا سهرة فنية شبابية بقيادة المسنو أسامة قريشي وويهاب الرحيم إلى الساعة 10 بالليل لأن تعرف مجبورين غادي فما تراتيب في الميناء تعرف السكان معنا شحال في الفاتوره نتاع
0: اكزاكتومون معنا الاجراءات اللوجستيه. شكرا لك سي فتحي بسباس رئيس جمعيه نادي الاجيال بالمنستير، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك اذا كان فما امكانيه وانه تنجموا تمشيوا غدوه للمنستير بفضاء مارينا، دونك تنجموا تتبعوا مهرجان البحر بالمنستير في دورته التاسعه. دونك فما مجموعه من الفقرات اللي تبدا بدايه من الخمسه نتاع العشيه، سهره فنيه، محاضرات علميه وغيرها من المسابقات الخاصه بالاكلات البحريه التراثيه لمدينه المنستير. التاسعه نتاع الصباح هذه اذاعه الشباب حتى للعشره في المدينه الجنه.

0: التسعة دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينال جون. شكرا لكم، شكرا لكم اللي تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا ديما على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جون. أنا في الحقيقة قبيلة شوية كنت حكيت مع السي شفيق الجندوبي المتفقد العام سابق المميز للتربية، وكنا حكينا على الاستعدادات بالنسبة لتلاميذ السنوات الأولى للسنة الدراسية. من السنوات الأولى من التعليم الابتدائي مش نمشي للسنوات الأولى من الجامعة والكلية، وخاصة مشكل السكن بالنسبة للطلبة. دونك حكيت الكوليفينك وأنه اللي فما مجموعة من الطلبة يكريوا مع بعضهم، كيفاش تنجم تكون العملية، والعملية هذه معناها اسكو التجربة أثبتت اللي هي ناجحة ولا لا، كي طلبة يسكنوا مع بعضهم ولا يطيبوا مع بعضهم ولا يأكلوا مع بعضهم. دونك كيفاش ينجموا يختاروا الدار، كيفاش ينجموا يختاروا بعضهم باش ينجموا يسكنوا في نفس الدار. هذاك علاش استضفنا سي سمير زنتور اللي هو كنهار الخميس يكون حاضر معنا. سي سمير زنتور خبير في النجاعة العقارية. صباح النور سي سمير ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك سيدي، نورتنا. دونك تعرف لي العودة المدرسية على بواب والعودة الجامعية وبرشا طلبة اللي قاعدين يلوجوا في الديار. ودايوغ انا وياك كنا نحكيو معناها قبيله شويه، قلت لي وانه حتى في سيدي بوسعيد معناها يعني برشا طلبه اللي ما لقاوش معناها يعني ديار باش يسكنوا فيها. التجربه تاع الكوليفينك برشا اللي يستحسنوها التجربه هذيا، يقول لك انا ندفع معناها يعني
1: بارتي
0: فوالا من الكريم تاعي. فما اللي يقول لك لا نحب انا وحدي، فما اللي يقول لك يسوبو انا ما نتفهمش انا وياه، فما اللي يسهر يخلي الضوء شاعر، فما اللي ما نعرفش،
1: فما اللي نومو خفيف،
0: فما اللي نومو خفيف،
1: واحد كيفاش الضوء يرقد كان الضوء يشعل،
0: كل واحد حكايته، كل واحد وطريقته. فوالا كيفاش بصفه عامه باعتبارك انت خبير في النجاعه العقاريه، الكوليفينغ
1: غزولي نشوفوا الزاويه القانونيه.
0: اي
1: مش مقنن،
0: مش
1: مقنن في
0: تونس، لانه الكونتراي تكتبه باسم واحد،
1: صحيح باسم واحد برك.
0: اوكي
1: باسم الطالب ولا باسم الولي نتاع الطالب هذاك هو يتحمل مسؤوليه
0: في زاد. ما ينجمش معناها قانونيا ما ينجمش الكونتراي تكتبه باسم زوج طلبه.
1: تنجم
0: ما
1: ديما
0: اما الملك جينيرالمون يتقلق، يقول لك اعطيني اسم واحد،
1: واحد برك، واحد
0: برك، معناها ممثل زبيدة. قانوني
1: واحد برك، واحد برك.
0: اي
1: كل فيك بالمشاكل نتاع لي فوايي يونيفرسيتير بريفي ولا ايتاتيك. وسمح لي النقطه هذه كي نقولوا نشجعوا الاستثمار في لي فوايي بريفي، نشجعوا اكثر المستثمرين، نشجعوا نعملوا امكانيات اخرى، نعملوا امتيازات اخرى باش تكثر لي فوايي والنوعيه هذه من الاقامات للطلب مخصصه للطلبه، يمكن تحل مشكله نتاع المساكن والشقق والديار للطلبه، يخف العف
0: تحل حتى مشكل مادي ربما
1: بطبيعه
0: تو ديار غليت برشا
1: حتى الكري. انا نحكي تشوف في اريانا، تشوف في في في مناطق سكره، معناتها نحكيو على 900 ومليون لاسبيس دو. وكما كنت نحكيو الكوليفينغ ثم اللي يقبل مع شكون؟ مع زوز ولا مع واحد ولا مع اثنين، سواء بنات سواء اولاد، ثم اللي يقول لك لا ناخذ دار واحده عنده موفيز اكسبيريونس ولا ما نجمش يتاقلم مع عباد اخرين ولا صارت له هكا معناتها ولا يحب يعيش وحده. معناتها تقول 800 و 900 دينار طالب ولي نتاعو باش يدفعها
0: بالطبيعه.
1: كي تقول احنا عندنا لي فوي بريفي وثم تشجيعات مدروسه باش المستثمر يتشجع والطالب يلقى السوم ولا الولي تاع الطالب يلقى السوم اللي يساعده باش ينجم ويلقى الاقامه المريحه نظيفه سيكوريزي اللي فيها المقاومات وفيها كي تشارج ريسبكتي بالفم وبالملا وثم لي كونترول ثم الردع ثم كذا باش الناس كلها تقام فرحانين وربحين. ديما نرجع المنظومه وين تو وين. المستثمر اللي عمل الاقامه ولا حولها للفوي بريفي فرحان، عنده امتيازات جبائيه ولا عنده امتيازات ماليه وعنده الفوي نتاعو معبي وعنده روتور سانفيسمون قريب وعنده فلوس داخله والمردوديه نتاع المشروع نتاعو ناجح. ومن ناحيه اخرى الطالب ساكن في بلاصه نظيفه قريبه للكليه نتاعو، وسائل النقل موجوده والتنقل موجوده، وينجم يمشي معناتها في بلاصه نظيفه من بلاصه باهيه وينجم يعيش فيها ويدرس فيها مرتاح وعائلته كيف مرتاحه عليه مطمنه عليه.
0: باهي اليوم وقت اللي نحكيو على الكوليفينغ معناها كانت قبل اهم نقطه وانه بالنسبه للطالب كي باش يكري دار تكون قريبه للفاكولتي.
1: هاي
0: باهي اليوم تقريبا ما عادش باش يعطيه الطالب باهي قريبه مش قريبه، اما مش مشكل حتى كي يخو وسيله نقل، المهم هو انه يلقى دار ويلقى متوفره فيها معناها كل المرافق وبصوم زاده مناسب اللي هي معادله نوعا ما
1: به نشوفوا الكراء للطلبة هو جزء من الكراء بصفة عامة.
0: أي.
1: احنا شنو في المنظومة مش موجود تم الكراء في بلايس معينة قريبة كما قلت الكلية ولا قريبة المناطق فيها برشة سيرفيتود ودي سيرفيس تقى غالية وتلقى البلايس الأخرى أقل سعر أقل سعر أما الكومبلومون تاع السعر مثلا تلقى في مثلا تقول منطقة الفلانية زوز منين ومنطقة الأخرى مليون تقول نخرج مليون أما مليون راك السيرفيس أقل والترانسبور باش تحسبوا الكون تاعو بالشهر معناتها فاسيل ما باش توصل لها راك المليون نص ومليون 600 ومليون 800 باش توصل لها معناتها كي تحسب الشارج بين الكراء في المنطقه هذيك اللي فيها ما فيهاش ترونسبورت مش عاد بي فيها السيرفيس الكل فيها المدارس فيها السوبر مارشي فيها المستشفيات فيها الزاكسي تاع الانيماسيون فيها كل شيء وتمشي لبلاصه اخرى تلقى فرق الساعه يتغطى بال بال بالفلوس اللي باش تصرفها في الترانسبور في المعيشه نتاعك في الحوايج اللي تسحقهم
0: دونك
1: ما انت منا ولا منا الحساب هو بيدو باش يرجع بلاسك هو الحساب هو بيدو اقل شويه اما اشتاق بلاسك هو الحساب بالتعب نتاعو بالطبيعه
0: فوالا به اليوم وقت اللي احنا نحكيو على الكوليفينغ بالنسبه للطلبه معناها وقلنا وانه الملك جينيرالمون يحب واحد بركه معناها اللي
1: يتعامل
0: اسكو قانونيا ينجم الملك يكري الكل طالب معناها يعني وحده مثلا شو معناها انا باش ندخلك مثلا انت عندك روبيت وعندك كوجينا هكا كوما معناها يعني للناس الكل وانا باش نكريك انت ب 150 ومعك هذاك 150 ومعك هذاك 150 اسكو قانونيا العمليه هذه وارده ولا لا بالنسبه للملك انا نحكيها
1: هو كي نعملوا جست بوزيسيون على الكوركينغ الميليو بروفيسيونيل بيروتيك فهمت الكوركينغ الملك عنده اسباس كوما كوجينا سالدو اكوي اللي هو للكارين اللي عنده كوليكي وينجم يكري بالبارتي بليزور اونتربريز ولا سوبر بيرسون كن نهزوا المنظومة هذه نحولوها للطلبة نجم تكون نجم تتعمل أما لازم الإطار القانوني تقع موجود الإطار القانوني تولي مش موجود وإحنا نجموا من المنصة هذه ندعو لخلق بإطار قانوني المرصد الوطني للعقارات المرصد الوطني
0: فماش مرصد
1: ما ثماش هذه فكره نحبوا
0: تنطلق من هنا من
1: ذات شباب فكره تاع مبدا المرصد هذا شو الرول تاعو لي بروموتور يعرفوا نعرفوهم احنا في تونس عندنا قرب 26 اداره ووكاله مهتمه بالعقارات نحكيوا على وزاره التجهيز البلديات دفتر خانه ديوان قياس الاراضي اكسترا اكسترا ما ثماش تكامل بين بعضهم فيزافي للدوله وفيزافي للمواطن انا مواطن نحب نعرف قداش تبعت من دار قداش الاسعار في المنطقه الفلانيه اللي بروموتور الفلاني قداش عنده في العام اللي فات قداش بنى وقداش باع باش نعرف السوق اش فيه كدوله كاطار قانوني كمواطن كصاحب خبره في الميدان هذا في كمطلع كنحب نثقف اللي تحب مهم المعلومه تلقاها موجوده بالسكتور بالبروموتور بالكاتيجوري نعرفوا احنا قداش ستوك نتاعنا قداش تبيع قداش ميزال اسعار الكراء زاده تقاها مقنه في المنطقه الفلانيه راهي فرشات من الى اسعار البيع كيف من الى في البريمير ما ولا في الدوزيام ما نلقاو ستوك نتاعنا واضح نلقاو الاسعار شيف دافير زاده واضح الناس كل كي قداش
0: تفهم دوكاين سجي حتى قيمه السوق معناها
1: قداش فيها بالضبط هذا كل كي تلقاه في شفافيه للناس كل للبروموتور للشاري للحكومه للمستثمر الناس كل كي عندها فيزيبيليتي وعندها منصه وعندها مرصد يقوم دور تعديل دور قانوني باش السبيكولاسيون يبعدوا وشفافية تلقاها موجوده والاسعار واضحه للناس كل كي والناس كل شده اثنين
0: فوالا دونك هنا نحكيو عن العقارات الرقميه وربما الذكاء الاصطناعي في العقار هكا ولا لا معناه يعني في مجال معين لأنه هنا على الأقل الشباب يمكن ليه الاستفادة من المنصات الرقمية باش يكتشف الفرص وكما قلنا تقييم الأسعار وخاصة تجنب عملية التحيل تعرف ما برشا تحيل في المسائل العقارية
1: ثم أصلي
0: وما تقوليش
1: مش, مش, مش, مش, مش تحيل دون لسونس تحيل احنا البشر خلقنا كيكا معناتها كل واحد يجبد روحه شوية يحب روحه شوية أما لازم الإطار القانوني موجود وإحنا في تونس اللي باش يقوم بالشراء مثلا باش يبحث على ارض شوف سمسار ولا جونس ولا وكالة عقارية. بعد باش يمشي في الترخيص مع مهندس ولا مع بيرو دوتيود باش يقوم بالإجراءات القانونية باش يبني عليها الدار نتاعو ولا العمارة نتاعو. بعد يمشي للمحامي باش يكتب له كذا. ثم بعد يمشي البنك أو يمشي المحاسب باش يشوف الأمور المالية. معناتها بلوزيور انترفونون. كل انترفونون سي ليميت الشان دو مانوفر نتاعو. في تونس باش نقول قلة، أما ثم قلة تخدم من الأول لآخر البروسيس، تبع لك من الشواء سيليكسيون تاع الأرض حسب البيجي وحسب البزوان نتاعك وحسب الكاليفيكاسيون بروفيسيونيل اللي تحب عليها، أو مويان كو مويان تيرم ولا كورتير، تعمل لك بروغرام فونكسيونيل تمشي معاك للتيبولوجي للسرفاس ستاندينغ للبري دو فونت البري دو روفيان الكو نتاعك، تمشي في هذا كل كي، تمشي مع المهندسين، تمشي مع البيرو دوتيود، تمشي للآخر في الكونفيرماسيون تاع الكونفورميتي تاع لي ترافو الكاليتي نتاعهم، شو تاع روفيتمون شو تاع لي فينيسيون شو تاع ليكيبمون، هذا كل كي لاسبي جوريديك تلقاه من البروميس. خاطر احنا في تونس العمده مش في العقد الفينال العقد النهائي، العمده في البروميس دو فونت غادي تحضر كل وعد بيع، لازم كل شيء مكتوب وكل شيء منصوص
0: كل شيء واضح فيه.
1: تجيني برشا استشارات قولوا لي استاذ راهو البروموتور ولا الملاك ما حبش يكتب لي مالوفي بارسيال بار اكزومبل، قولوا لا لازم يكتبها لك المرسل مو مالوفي بارسيال. علاش؟ على خاطر كان ما يتعادش في العقد في وعد البيع كان مش يعطيك المالوفي بارسيال،
0: عرف العقد اللي هي مش يعطيك
1: مش يعطيك، والبنك ما تنجمش تولي لك اجراءات حتى لو كان باش تخلص بفلوسك مش عن طريق بنك نتاعك عن طريق قرض، راك بعد كي باش تعفي في التيتر نتاعك ما يخرجش. معناتها لي بياج موجودين الفو لي سافوار والفو لي زيفيتي.
0: اكزاكتومون باهي سي سمير، دونك نكمل معاك بالنسبه للطلبه اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي يلوجوا ربما في تجربه السكن الثنائي والا الثلاثي، دونك شنو هي النصائح اللي نقولوها لهم في الاخر وشنو ننصحوهم معناها وشنو نقدموا لهم كمعلومات مهمه بالنسبه لهم هما باش يعرفوا ياخذوا احتياطاتهم؟
1: هو بالنسبه لهم اهم حاجه الموقع لديال اقرب بلاصه للكليه نتاعها،
0: الموقع حسب الاستفاده معناها اذا كان قريب للفاك ولا قريب للخدمه نتاعي ولا من شنو
1: هذاك الموقع. ثاني حاجه إذا كان بعد شوية يشوف السيرفيتيد ويشوف الموين دي ترانسبور الموجودين. ثالث حاجة يثبت في الإطار القانوني ويعمل إطار دي ليون تاعه في الدخول باش يثبت كان ثم حالة تكسير ولا ثم حاجة ما فونكسيون با ولا ثم يحكي باش يحمي روحه، خاطر عاد يتمد وثم فيزافي ملاك من قدامه معناتها باش يحمي روحه مع الكونتراتو اكتب راهو ثم إطار دي ليون تعملت في تاريخ تسليم الدار، عملت اليوم كونتراتو غدا باش نعمل إطار دي ليون باش ندخل مفاتحي، غدا نعمل إطار دي ليون تاعي. راني دخلت بالبياس بالبياس الصاله الكوجينه سال دبان البيت فلاني بوت فلاني، لقيت برسانه مكسره اكتبها، لقيت الحيط ممسخ في معاش في بيت كذا اكتب الحيط في البيت فلاني راهو اكتبها ما يسالش.
0: واللي مكتوبه باسمه هو الكونترا معناها هما زوز يسكنوا مثلا والكونترا مكتوبه باسمه واحد، اذا كنت
1: اللي يتمنى قلبه نجم يعمل ورقه بينه وبينه حتى نقولوا بلغتنا تحت الحيط ما يسالش، معناتها انا باسم الكونترا دو لوكاسيون سي سيم يكتب لي
0: لا معناها انا مثلا انا تقلقت منك ونطلب منك وانك راه مش تتواصل التجربه معك. دونك هنا جانب اللي مستفيد اكثر هو اللي كاتب الكونترا باسمه هو من حقه هكا ولا لا؟
1: لا وتنجم الحاله العكسيه
0: كيفاش؟
1: في وسط العام انت تخرج تخليني معناتها نتحمل الاعباء كل وحدي. هذيك الحاله الاخرى موجوده.
0: اي والوضعيه هذه دونك كيفاش يتم حلها؟ بالتفاهم.
1: انت بالتفاهم وتخرج على روحك وثم شكون نلقاه شكون يشوف بلاصتك. خاطر بالازمه الموجوده والدوموند اكثر من الاوفر باش تلقى شكون في ساعه ان شاء الله.
0: فوالا سمير الزنتور خبير في المجال العقاري، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، وان شاء الله سنه دراسيه وسنه جامعيه موفقه للجميع. 29 دقيقه هذه اذاعه الشباب المتينه الجون حتى للعشره تاع الصباح.

0: للماتينال جاي.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
3: إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026، ويمكن الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. رئيس الغرفة الوطنية للكتبين جمال الدين دردور يعلن أن الكتاب المدرسي متوفر بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال باقي العناوين سيكون خلال هذا الأسبوع. اليوم اختتام أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة التي تحتضنها مدينة ياسمين الحمامات. في الشأن الثقافي، المخرج التونسي يوسف الشابي يتحصل على دعم مالي ضمن برنامج فاينال كات عن مشروع فيلمه بلا، وذلك على هامش الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي. في العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن اقتحامات واسعة تخللتها مواجهات وإصابات واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، ويهدد مجددا بقصف موقع مرتبط بالبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. الحرس الثوري يعلن أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى عشرة سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. وفي لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون جنوب لبنان وسط استمرار التصعيد الميداني. ختام الموجز في أمان الله.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: 49 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم، مازلنا معاكم حتى للعشرة متاع الصباح طبعا، والبرامج والفقرات والمنوعات اللي كما تعودتوا بها، وموزيكا طبعا أنغام منتقات ليكم أنتم للناس اللي اختارت إذاعة الشباب. وتعرفوا اللي في كل مرة البلاي ليست تكون متنوعة ما بين التونسي والشرقي والغربي، وساعات نعملوا فلاش باك، واليوم اخترت لكم في الحقيقة ميدلي مزيان برشا، بعد شوي باش تسمعوه. على كيفك ولا إيهاب توفيق، على كيفك ميل، ألبوم التسعينات، ومعه هو زاد باش نقترح عليكم.
1: ما يجوز لا ما يجوز تحرمني من حبك، قلبك بغير يفوز وانا امتلك.
0: رغب علامة ما يجوز لا ما يجوز، ونكملوها بعد رغب علامة، لأنه ميدلي اللي اخترناه هذية ميدلي للتسعينات. تراها نجم الدين الغنية اللي بعدها، الغنية اللي بعدها نتصور الميكس اللي باش يعجبكم. هذا باش تسمعوه من بعد شوية على موجات إذاعة الشباب. لكن قبل هذا حبيت نذكر وفي إطار الاستعدادات طبعا للعودة المدرسية، جميل الدين الدردور رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين كان أعلن وأن الكتاب المدرسي متوفر بنسبة تتراوح ما بين 95% و97%، وكان أشار إلى أنه استكمال باقي العناوين باش يكون خلال هذا الأسبوع، معناه يعني بقدرة ربي قبل العودة المدرسية. هذا سي جمال الدين الدردور رئيس الغرفة الوطنية للكتبين لميكروفون إذاعة الشباب.
2: نسبة توفير الكتب قريب 95-97%، ثم بعض عناوين اللي مازالوا يستكملوش، نقولنا من هنا داخل الأسبوع هذا يكونوا حاضرين. ثم سنة ثالثة زوز عناوين شوية في الثانوي. كراس مدعم في التوزيع عنده تو أكثر من أسبوع، تزويد قاعد في نسق يتكاثر في تونس الكبرى، أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية باش يخلط لهم الكميات نتاعهم. من هنا إن شاء الله نقولوا لآخر الأسبوع يكون متوفر. يجي الحريف يقول لي اعطيني 10 كراسات 72 و10 كراسات 48، نقول له تاخذ 4 4، وعاود ارجع نهير الاثنين زيد يبعثونا مره اخرى نعطيو باش اللخيان الحرفاء كلهم يتزاو شوي شوي شوي باش ما تصير شكل لعبه. ونوصيو الناس راهو من هنا لاخر سبتمبر باش تكون متوفره كميات اللازمة. الفورنيتور ماهيش برشا 4-5%، اما بالنسبه للكراس والكتاب اللي قاعدين بالاجار تعملوا.
3: اذاعه الشباب من تونس.
1: على

0: التسعة وتسعة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله عجبكم الميكس اللي اخترناه الصبحية اليوم في نهاية لقنا في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. شكرا نجم الدين بن سالم كان حاضر معنا في الإخراج التقني، وسندة العيسي ومحمد ياسين جبالي في الإخراج الرقمي. عاطف زنيدي كان حاضر معنا في توب سبور. صبر البلعزي وصلوح البكري في الأخبار. وسامي فرتون يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. من بعد شوية الموسيقى مازالت باش تتواصل، وبداية من العشرة ونص الموعد باش يكون مع واطف الورغي في خذ فرصتك ومعز العويني تونس اليوم، مع هو بداية من الحداش ونص حتى الماضي ساعة. نذكركم وأنه اليوم راهو فما حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بعد الظهر، وأنه باش تكون فما تقلبات جوية، كميات طيبة وهامة من الأمطار في كل ولايات الشمال وبعض ولايات الوسط. إن شاء الله ربي يرحمنا. دونك مجموعة من الاحتياطات اللازمة اللي ردوا بالكم على رواحكم، وإن شاء الله يا ربي ديما سالمين آمنين. بقيت متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك تسمع صوت

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

0: RG Music.
1: ناسيني ناسي الحنين عشرة سنين ناسي روحي عيني طلع بعيني لبعيد وديني يا أحلى إشي ناسيني ناسي الحنين

القلب ندور ع شجر التين والسنين يابا يا استكانين ع الحجر كل شي انحفر يا ام الحنين ذكريات قصص حكايات

0: RJ Music. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق حصة التجنيد الثالثة لتتواصل إلى 2 أكتوبر المقبل، وهي تشمل الشبان مواليد الفترة من غرة جان في 2000 وإلى غاية 30 سبتمبر 2006. ووزارة الدفاع الوطني تدعو الشبان المعنيين إلى التقدم إلى مراكز التجنيد لتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بنزرت تدعو في بلاغ تحذيري المواطنين والمتساكنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبا للتقلبات المناخية المنتظرة بداية من ظهر اليوم. في الشأن الثقافي، تحت شعار المدينة والثقافة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تحتضن يومي 17 و18 من سبتمبر الحالي فعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب. الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على تقاطعات المجال الحضري مع التعبيرات الثقافية والممارسات الشبابية. في العالم، استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلتان وإصابة آخرين في هجمات إسرائيلية على شمال وجنوب قطاع غزة. الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر وفق مصادر حكومية يمنية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة بلدات جنوب لبنان. ختام الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: إذاعة الشباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح، خذ فرصة وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
5: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خوذ فرصتك من توا حتاش للحداش ونص. اليوم معاكم نجم الدين بن سالم في التكنيك، سندا عيسي ومحمد ياسين جبالي في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي كل من سيدة أسمى خرات، مسؤول عن الإدارة المركزية لدعم ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمركز التقني لصناعة الميكانيكية والكهربائية. أيضا السيدة أمينة الغرياني مسؤولة عن الأعلام والتكوين بالمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. واليوم باش نحكيو على صالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية. صالون هذية باش يبدأ يوم 17 نوفمبر إلى غاية 20 نوفمبر 2026 إن شاء الله. تابعونا على امتداد ساعة كاملة طبعا في حصتنا في برنامج خذ فرصتك. في الأثناء باش نبدأ مع أولى لقاعات والأنغام، وبعد نبدأ في استقبال الضيوف.

0: ليلة ورا ليلة على موجة إذاعة الشباب. باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة اسأل الإكسبير.
1: اسأل الإكسبير.
0: طبعا في حصة اليوم باش نرجعوا نحكيوا على نشاط المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، وباش نعطي الكلمة للسيدة أمينة الغرياني المسؤولة على الإعلام والتكوين في المركز. أهلا وسهلا بك مدام أمينة، مرحبا بك.
2: عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بمستمعينا الكرام، يعيشك.
0: شكرا ليك. إذن باش نبداو معناها تعطينا شوية
2: أي
0: نعرفوا بالمركز،
2: نعرفوا بالمركز
0: وبعد نشوفوا شوية النشاط.
2: اكزاكتومون. دونك احنا المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية سيتيم هي مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،

0: وهو شريك والمستشار التقني للمؤسسات الصناعية والتونسية معنا. المركز هذا يعمل في قطاع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد التونسي, وهو قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية اللي معناه يبلغ صادراته دجا يحكي على روحه 50% من صادرات في جميع tous les secteurs معناه confondu, حوالي 30 مليار دينار في الصادرات معناه. دونك المركز هذا يضم 8 أقطاب كفاءة تشمل الميكانيك, الكهرباء, الإلكترونيك, القياس والمعني الميترولوجي, الطاقة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة, كيف كيف بالنسبة للخبرة والتقييم التقني زادة من الأقطاب متاعنا. وعنا النمذجة البروتوتيباج الأولية في مجال الميكاترونيك. دونك نحن اليوم on est 44 ans de service, 44 معناها المركز هذا أحدث سنة 1982, معناها يواكب في تطور النسيج الصناعي التونسي. الكفاءات نتاعو أكثرها 50% ولا أكثر من هما خبراء مختصين في مجالات مختلفة. إضافة إلى ذلك فما إدارتين جهويتين بكل من سوسة وصفاقس, وذلك المركز نتاعنا احنا في قصر سعيد في المنطقة الصناعية قصر سعيد. يوفر المركز 18 مختبر للاختبارات والمراقبة, من بينها 13 مختبر معتمد 17025, معناها في خدمة في الخدمات, أهم الخدمات متاعهم الاختبارات, التحاليل, الاستشارة, المساندة التقنية, التكوين والتأهيل الكفاءات لفائدة الصناعيين. كيف كيف زيدا نحن نقعدوا ديما نقول ان نقعدوا نحكيوا الغدوة على سيتيم 44 ans de service. كيف كيف زيدا عنا معنى يضع المركز على ذمة الصناعيين منصة للموارد التكنولوجية في سوسة الى جانب الإدارة الجهوية, عنا منصة اللي هي CRT Centre de Ressources Technologiques. أهم اختصاصاته هو النمذجة الأولية الميكانيكية والإلكترونية. معناها من بينها التصنيع العالي للسرعة والتصنيع الإضافي المعدني, عنا معناها وقاعدين نعملوا على توسع فريمون لانشطة نتاعنا وتطوير قدراتنا ومواكبة المؤسسات الصناعية, ما كتعرف أمام التحولات التكنولوجية والتحديات الجديدة والانفتاح على إفريقيا. ودونك أوني لا أوني دودون. دونك هذي كل معناها احنا هذي نفسروه معناها نفسروه في التوجه هذي يترجم اليوم في الانجازات الملموسة. مثلا في نوفمبر 2025 تحصل النشاط الخبرة والتقييم هو الاكسبرتيز ايفالواسيون على شهادة ليزو 9001 فيرسيون 2015, وهو ما يعكس التزامنا على الجودة وتحسين المستمر بيان سور. فهمت؟ كيف كيف عنا إن شاء الله بقدرة ربي تطوير قدرات جديدة, منها مختبر متخصص في تكنولوجيا الليد لي لامب ليد, دونك عنا لابوراتوار ديدي بور لي لامب ليد. إن شاء الله باش يدخل في طور الأنشطة متاعو في طور النشاط إن شاء الله في ديسمبر 2026. دونك كان معناها كان حاب نحكيو شويه زاد على الانفتاح الافريقي.
1: اي بالطبيعه مهم جدا
0: في نفس الوقت الإفريقي. ولا نعمل على تعزيز في الانفتاح على القاره الافريقيه, معناها على تطوير العلاقات, التعاون, تبادل الخبرات. هذاك علاش عنا الأسبوع الفارت استقبلنا وفد معناها انستيتيوشنيل من غينيا اللي هو الـ CPTI Centre de Pilotage de l'Industrie et Technologie. دونك هذا الوفد جينا خصيصا باش يشوف الخبرة متاع سيتيم, باش يكتشف معناه يحب معناه يل فول كولابوري افيك نو في عديد المجالات. ويحبونا نكونوا لهم ان سوبور في الانشطه الجديده اللي هما يحبوا يعملوها معناها فهمت دونك معناها كيف القياس معناها الميترولوجي والفورماسيون برشا حتى لو سوبور نتاعهم بور لي بي ام لي بيتيت اي موين انتربريز اكزاكتومون هذايا غروسو مودو على سيتي نحنا هذي حكيناه الكل باش نقولوا راهو بالخبره هذه بكل شيء هذا سيتيم في شهر نوفمبر باش تنظم ان شاء الله الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعيه
2: يعني ما جاش هكاك من لا شيء التنظيم تاع الصالون هذايا بعد هالخبره هذه الكل وبعد هال44 سنه هذه نشاط تبارك الله للمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه طبعا
0: اكزاكتومون هو ما جاش من هذاك الكل وهو احنا هذه هي لا 10e اديسيون في سابري ريست عملنا ربطور صغيره دو كلكو اني دو ديزاين داني اكثر شويه دونك حابين كيف نعملوا لا رينيسانس و لا ريبريز معناها ونعاودوا بلوتو لا رينيسانس افيك لينوفاسيون افيك شنو قاعد تو يمشي في العالم بالتطورات الجديده دونك حابينه يكون حاجه باهيه وخدمنا عليه قبل اللي خدمنا اللقاءات الصناعيه اللي انتم شاك فوا تكونوا معنا فيها باش نجمنا نوصلوا للصالون هذيه بالفيزيون اللي وصلنا لها توا معناها بالكونسيبت اللي وصلنا له توا
2: الكونسيبت
0: الجديد اللي هو يعتمد معناها يعتمد على سبعة قرى موضوعاتيه معناها دي فيلاج تيماتيك معناها وسي ترانسفيرسال بور لي سيكتور الكل مش كان الصناعات الميكانيكيه والكهربائيه دونك كان تحب كيف العاده ديما نقول لك نعاود نسميهم خاطر سي تري انتريسون باش كل واحد يشوف روحه فانا قريه وحتى معناها سوا كوميتون اكسبوزون معناها عارض والا زائر والا كونفيرونسيي ولا حتى معناها حتى الشباب حتى اللي يحبوا
2: يطلعوا معناها
0: بيان سور اكزاكتومون هي القرى هذوما القريه الصناعه الصيانه الصناعيه لا مانتونونس والاختبار الغير الاتلافي لو كونترول نون ديستركتيف فما حاجات دي فوكابولير لازم نقولهم بالشويه اون فرونسي دونك عندنا القريه نتاع لاندستري 4.0 عندنا القريه نتاع لا ترانزيسيون انرجيتيك اي ايكولوجيك القريه الحلول التكنولوجيه اي لا برودكسيون دي بيس دو روشانج قريه لانجينييري والميترولوجي دونك قريه الاندستري لورد الصناعات الثقيله معناها المناجم والنفط والاسمنت وقريه المناوله والتنقل الصناعي مانوتونسيون اي موبيليتي اندستريال دونك هذوما لي سيت فيلاج بالنسبه للعارضين احنا اوني اجوردي 70% من ليسباس ديكسبوزيسيون معناها خذوها معناها اوكوبي ديجا دونك هذي كله بالنسبة لسابري هو يزمني أنا نقول اللي راهو صالون هذي تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وبشراكة مع شركة المعارض الدولية بتونس لتياف كرم دونك هو مش مجرد معرض هو فضاء يجمع كل فاعلين في القطاع الصناعي المؤسسات الصناعية المصنعين
2: الخدمات
0: مزودي التكنولوجيا لي شيرشور لي زونيفرسيتي المؤسسات الناشئة لي ستارت اب المستثمرين
2: اي كومون عاد المؤسسات الناشئة قاعدين تشجعوا فيهم مؤخرا مع معناتها بين الاهداف نتاعكم وبين الحاجات اللي خذيتوا فيها معناتها اشواط هو تشجيع لي ستارت اب
0: اونتر اوتر وي احنا ديما نشجعوا لي ستارت اب اوني سوبور بور لي بي ام
2: دونك هذه سي موين انتربريز
0: اكزاكتومون اكزاكتومون معناها صالون باش يكون مصحوب بعدة تظاهرات دولية منها
2: على هامشو
0: على هامشو فوالا على هامشو اللي من بعد بعد الفاصل تو تحكي لكم عليه
2: مدام أسماء
0: خرات. دونك انا جوست جوفي لي سيتي اللي هي اهم تظاهره، هي الدوره الثامنه للمؤتمر الافريقي للاختبارات الغير الائتلافيه، لا كونفرنس افريكان دو كونترول نون ديستريكتيف. دونك كيف كيف اللي هي باش تجمع خبراء من افريقيا واوروبا وبقيه العالم. وخليني هوني نقول اللي راهو زاد كيف كيف سابري الي موبلي بار بلاتفورم بي تو بي، معناها باش نعطيو ديزاكسي بور لي بي تو بي كوم، معناها اللي نجموا يقابلوا الخبراء هذوما من افريقيا ومن اوروبا وتوينسا، وتبارك الله احنا الكفاءات نتاعنا والمؤسسات نتاعنا باش يعرضوا شنو اللي شنو الخدمات نتاعهم وشنو البرودوي نتاعهم. دونك كيف كيف بالنسبه شنو الاضافات اللي مع انا كيف قلت هو ماهوش معرض فحسب، معناها نون سولمون البارتي دي اكسبوزيسيون، معناها
2: المساحه
0: العروض العارضين، كيف كيف هذه البلاتفورم بي تو بي، زيدا عندنا اسباس دو ديمونستراسيون اللي كل عارض ينجم ياخذ مساحة من الوقت بيان سور يقدم فيها المنتجات نتاعو والا الخدمات نتاعو. دونك هذاك جاي في دون ان امبلاسمون استراتيجيك بالنسبه للبارتي دي اكسبوزيسيون، نون سولمون عنده الاسباس ستاند نتاعو احنا نقولوا، زيد هذاك يتيح له باش بور بلوس دو فيزيبيليتي، معناها اكثر فيزيبيليتي بالنسبه لليو. دونك معناها على هي مش قلنا سابري عندنا لا سي ان دي تي 2026، عندنا الجائزه الكبرى للصيانه الصناعيه الغران بري دو لا مانتنانس،
2: الجائزه الكبرى للصيانه والاولاني هو المؤتمر الافريقي للمراقبه دون اتلاف.
0: اكزاكتومون كيف كيف عندنا لو ميكاتون افريكا باي سيتيم اون سا دوزيام اديسيون، عملنا الاخرى لا بروميير خدمناها في سوسه في اوت 2025، وهي مسابقه تجمع الطلبه والباحثين والمهندسين ولي ستارت اب، معناها حول حلول مبتكره، حول حلول مبتكره معناها. دونك هذه غروسو مودو الاهداف، احنا حاطين اهداف اللي نطمحوا لها، معناها اللي هما نحبوا نوصلوا 200 عارض، اكثر من 10000 زائر مهني، نحبوا لي بي تو بي تكون تنجح، وان شاء الله بقدره ربي اوني اون تران دو ترافايي في الاتجاه هذا ان شاء الله.
2: ان شاء الله ربي يوفقكم بالطبيعه. ظهر اللي هو برنامج ثري جدا، باش نرجع باكثر تفاصيل على للجائزة الكبرى للصيانة، أيضا للميكاتون ليديسيون 2، المؤتمر الإفريقي للمراقبة دون إتلاف لا سي ان دي تي 2026. باش ناخذوا قبل نغم، وهذه الكل باش نرجعوا معاه مع السيدة أسماء خرات، مسؤولة عن الإدارة المركزية لدعم ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. انتم في الاستماع لخوض فرصتك، رحلة تتواصل حتى شلال 11:30. نجم الدين بن سالم في التكنيك، سندا عيسي، محمد ياسين جبيلي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. طبعا ضيوفي يمثلوا المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. نغم ثم نواصل.

0: مواصلين معاكم الرحلة 11 ل 11 ونص ونواصل ديما مع ضيوفي والخبراء متاعنا اللي مثلوا طبعا المركز التقني للصناعة الميكانيكية والكهربائية. اسأل الإكسبير. باش نواصل باش نمشي مع السيدة أسماء خرات مسؤولة على الإدارة المركزية لدعم ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك مدام أسماء. أهلا وسهلا. بعد ما كنا مع السيدة أمينة الغرياني وقدمت لنا طبعا المركز وصلون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية في دورته الجديدة على هامش الصالون. فما المؤتمر الإفريقي للمراقبة دون إتلاف لا سي ان دي تي 2026، ايضا الجائزه الكبرى للصيانه والميكاتون ايديسيون 2. باش نبداو مع لا سي ان دي تي 2026 طبعا.
1: يعطيك الصحه مدام عواطف، نشكركم على الاستضافه هذه ونشكر المستمعين الكرام اللي مش يوسعوا بالهم بالباء خاطر عندنا برشا فعاليات وعندنا ايفينمون كبير. دونك باش نحكي تويك على la conférence africaine pour les contrôles non destructifs, donc le مؤتمر الافريقي للمراقبه دون اتلاف. هو ينظم المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه بالتعاون مع الجامعه الافريقيه للمراقبه دون اتلاف.
0: شو اتلاف ساعه
1: نقول شنو هو؟ هو المؤتمر هذا باش يصير يومي 18 و19 نوفمبر 2026 على هامش ولا في اطار الصالون الدولي لل اللي قطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية. صحيح مش يصير هذا في قصر معرض بالكرم. دونك هذه باش تكون الدورة الثامنة متاع المؤتمر الإفريقي هذا. دونك هو موعد إفريقي هام. شنية أنت سألتني شنية المراقبة دون إتلاف وإلا نقوله احنا المراقبة لا إتلافية. هو يتم مراقبة المعدات ولا المنشآت وإلا المعادن وهما في طور الانتاج، معناتها في وسط مؤسسه وثم لا برودكسيون وثم الات والكل. عاود نوقفوا احنا الانتاج والكل، تتم المراقبه بالطريقه هذه بالمراقبه دون اتلاف. هو شنية هي؟ تعتمد المراقبه هذه استعمال تقنيات نستخدم تستخدم باش نفحصوا بها كما قلت لك المعدات دون اتلافها والا التاثير على صلاحيه استعمالها. تقعد مش نقص انا ان ايشانتيون باش نعمل انا المراقبه والكل، لا هذا معناتها دون اتلاف دون كسرها. و دونك ثم بليزيور تكنيك ولا عديد التقنيات اللي تستخدم هذا باش البحث باش يصير اجراء فحص باش نلوجوا على شنو هما نقاط الضعف، شنو هما العيوب بابسط الطرق. هما سي ان بو كومبليكي اساميهم، ثم لو ريسواج، لا مانيتوسكوبي، لا راديولوجي اندستريال. لا راديولوجي اندستريال هي بالضبط كيما الراديولوجي اللي نعملوها عظم، نعملوها على الشخص، نعملوها على قطعه معدنيه ولا على اله ولا
0: ديجنوستيك. حاجه ديجنوستيك
1: انسبكسيون. صحيح. دونك يصير فحص المعدات هذوما باش نشوفوا شنو ما العيوب ويتم
0: تشخيصها.
1: صحيح. هذه هي المراقبة دون إتلاف. دونك هي مراقبة دون إتلاف الآلات والمعدات والمعادن معناتها. دونك هذوما لي تكنيك هذوما نستخدموهم في عديد القطاعات، مثلا في السكك الحديدية، في قطاع الطيران، في المنشآت النفطية، وفي الصناعات الميكانيكية. دونك يصير لو كونترول موينون لي تكنيك هذوما سي ان دي، احنا نقولوا لي تكنيك سي ان دي. الواه هو الواه المراقبة هذا لضمان السلامة وتحسين الجودة والوقاية من الأعطال زادة باش نطولوا في عمر المعدات ونقصوا من الخسائر. معناتها ديما لا برودكسيون ولا من غير ما تقف ومن غير خسائر ومن غير تعطيلات. دونك تصير المراقبة بكل بساطة. فهمتني؟ هذا احنا المركز التقني
0: بطريقه يعني سلسه معناها. صحيح. من غير تشويش على
1: البرودكسيون. يعطيك الصحه على سير الانتاج. بالضبط على سير الانتاج. يعطيك الصحه. دونك احنا السي تيم عندنا مختبر مختص في هذا زاد كيف الاكتيفيتي هذه احنا معناتها سي نوتر دومين. ديجا كما قلت لك عندنا بلاتفورم باش نعملوا لي كونترول وعندنا بلاتفورم باش نعملوا التكوين. مانيش مش ندخل برشا خاطر مش نبعد على المؤتمر، خلينا نرجع للمؤتمر الثامني هذا للمراقبه دون اتلاف. دونك هو موعد افريقي مش يجمع عديد المتدخلين في مجال المراقبه الصناعيه. شكون هم المتدخلين؟ هم مؤسسات صناعية مزودين، مكاتب المراقبة، مكاتب دراسات، مراكز البحث، الجامعات، المهندسين، الطلبة، وكل معناتها عنده علاقة ومهتم بمجال المراقبة والانسبكسيون، الفحص والتفتيش، كان كسسوا من تونس، من افريقيا، ولا من العالم كامل. دايور احنا تواك في التحضيرات هذه عندنا برشا مشاركين من افريقيا ومن العالم كامل، معناتها عندنا ديجا معناتها برشا اللي خذوا ان اسباس، تو نحكي عليه الاسباس، وعملوا انسكريبسيون باش يبداو موجودين معنا ان شاء الله في نوفمبر في المؤتمر هذا. واحنا ديما احنا نحضروا لنا باش ديما ثم دعوه باش اكثر مشاركه اللي يستمعوا فينا باش يشاركوا معنا في الكونفرنس هذا. دونك نحكي على البرنامج خلال المؤتمر هذا، مش يتم تقديم احدث التطورات التكنولوجيه اللي تم إنجازها من قبل باحثين تونسيين وزاد عالميين، ومش يتم تقديم نتائج أبحاث علمية متعلقة بينسير ديما في المراقبة دون إتلاف وفي مراقبة الجودة. مش يتم عرض لأهم الإنجازات التكنولوجية في ميدان المراقبة دون إتلاف مراقبة الجودة. وكما حكيت مدام أمينة، ثم فيلاج مش يكون عرض فضاء عرض الشركات مختصة في بيع المعدات هذوما اللي يعملوا المراقبة دون إتلاف، وفي الخدمات المتصلة بميدان الفحص والمراقبة دون إتلاف، شركات تونسية، شركات إفريقية، وشركات عالمية. الفضاء العرض هذا شنو الهدف منه؟ هو مش يسهل للزوار اكتشاف تقنيات جديدة، خاطر ديما ثم دي نوفيل تكنيك ودي نوفيل تكنولوجي بور فير لو كونترول نون ديستركتيف، هذا المراقبة دون إتلاف. دونك اللي باش يعرضوا الخدمات نتاعهم ولي زيكيبمون نتاعهم باش يعطيو شنو هما لي نوفيل تكنيك، واللي مش يزوروا مش يتعرفوا على يكتشفوا أهم التقنيات الجديدة في مجال المراقبة دون إتلاف. والمراقبة هذه كما قلت ديما سلامة المنشآت والمعدات. في المؤتمر هذا مش كانش الفضاء، دونك ثم برنامج علمي ياسر معناتها ثري يمتد على نهارين 18 و 19. البرنامج هذا يتضمن مؤتمرات علمية، ندوات تقنية، ورشات عمل تقنية زادة، عروض حية لأحدث التكنولوجيات الصناعية، لقاءات أعمال بي تو بي، هذا الكل يساهم في تبادل الخبرات من بلاد لبلاد ومن مؤسسة لمؤسسة، نقل التكنولوجيا، خلق فرص تعاون وشراكات ما بيناتهم، خلق فرص استثمار جديدة خاصة مع الأسواق الإفريقية. تويك السوق الإفريقية معناتها فيها
2: سوق واعدة،
1: سوق واعدة صحيت. دونك هما حتى لي زوروبيان كي مش يجيو باش يلقاو لي زافريكان، ماشي دونك ماشي
2: التبادل
1: الخبرات، يعطيك الصحة. هذا على لا كونفرنس افريكان. انا ندعو جميع المؤسسات الصناعية والمهنيين والباحثين والطلبة والكل مهتمين بالشأن الصناعي وبمجال المراقبة دون إتلاف باش يشاركوا ان شاء الله، سواء من تونس ولا من برا، يشاركوا في الحدث هذا. هو حدث دولي هام، وهو فرصة كما قلنا لتبادل الخبرات واكتشاف أحدث التكنولوجيات. باش اللي يحب يشارك في المؤتمر هذا يزور الموقع الويب www.sapri.tn. دونك هذا خاص بالمؤتمر، هذه الفعالية الأولى اللي مش تكون
2: على هامش، هذه معناها
1: أي بالنسبة للسكريبسيون صحيت. أي بورس انسكريغ يلقوها على المنصة الإلكترونية sapri.asndt.in. بالنسبة للمؤتمر، بالنسبة للمؤتمر
2: ديما نقولها مدام أمينة، أمينة غريال.
1: ولا تحب ننتقلوا لل
2: اي داكور ننتقلوا لشنو انت باش تحكي على الجائزه الكبرى للسيانة ولا الميكاتو؟
1: اي كده نسيرش نحكيوا على الجائزه وبعد نحكيوا على الميكاتو. دونك لو غران بري دو لا مينتونس 2026 هذا اللي بالعربيه الجائزه الكبرى للصيانة 2026، هو حدث زادة هام ومميز متميز، ماشي زادة كيف كيما الكونفرنس، مش يكون على هامش سابري، الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعيه من 17 ل 20 نوفمبر. انا ديما نحب نذكر الدات باش المستمعين يتذكروا، وبعد مدام امينه زاده نذكر الدات وكيفاش لانسكريبسيون. دونك من 17 ل 20 في قصر المعارض بالكرم مش يكون هذا الصالون، وعلى هامش الصالون هذا مش تكون الجائزه الكبرى للصيانه 2026. هي مسابقه، هي المبادره هذه مسابقه. لواش
2: كيفاش يشاركوا فيها؟
1: كيفاش يشاركوا فيها؟ هي الفكره كيفاش هي قبل نقول لك، معناتها هذا الكل باش نشجع المؤسسات التونسيه. شكون هو مش يشارك فيها؟ مش يشاركوا فيها المؤسسات التونسيه. دونك احنا ديما سيتي ميدام ثقافه التميز، شكون هما لي زونتربريز اللي باش يتميزوا، وباش نشجعوهم زاد على تطوير انظمه الصيانه، خاطر هو الجائزه الكبرى للصيانه. دونك نشجعوهم المؤسسات على تطوير انظمه الصيانه، تحسين الانتاج وتحسين القدره التنافسيه نتاع المؤسسات. شكون اللي مش يشاركوا ولا كيفاه انت قلت لي
2: شكون وكيفاش
1: دونك شكون باش يشارك فيها؟ هي الجائزه هذه موجهه للمؤسسات اللي تنشط في القطاع الصناعي في تونس، هذوما بور لي زونتربريز اللي موجودين في التريتوار التونسي، معناتها الجائزه الكبرى للشركات في تونس. هي المؤسسات الصغرى والمتوسطه وكذلك المؤسسات الكبرى، معناتها مش الصغرى والمتوسطه، المؤسسات الكبرى والمؤسسات خاصه اللي عندها تجارب في الصيانه وعندها ممارسات في مجال الصيانه. دونك هذوما هما المؤسسات اللي معنيين بالجائزه الكبرى للصيانه. جوست انا هكا انتروداكسيون علاش الجائزه الكبرى. احنا وقت نحكيو على الصناعه الحديثه نحكيو اللي تواك نحكيو على تحسين الانتاجيه ونحكيو على الجوده والسلامه والكل، وهما هذوما الكل مع عناصر مرتبطه بالصيانه. توا الصيانة الحديثة اليوم ما عادش نصلحوا إصلاح عطب في آلة ولا في ماشين، ولا بعد ما طاحت أمبان، ولا بعد وقوع العطب، معناتها يصير إصلاح توا سيء، معناتها ما عادش توقف الإنتاج، ما عادش ما نتوقعوش، معناتها كان قبل يصير العطب يصير الإصلاح، توا سيء لا خسائر مادية ولا معناتها كيفاش نقوله لا التكاليف ولا اجال ولا حتى شيء. توا بالصيانه الحديثه هذيا وليت معناتها عنصر في الاستراتيجيه نتاع المؤسسه، عنصر هام في وهو التحسين الانتاج، وهذا العنصر هو من اهم الاهداف الاساسيه للجائزه الكبرى، انه نشوفوا استراتيجيه المؤسسه ونشوفوا الصيانه هي ان اليمون ولا هو عنصر من استراتيجيه المؤسسه ولا لا. دونك واحنا من هذا المنطلق جات فكره الجائزه الكبرى للصيانه، وباش نكرموا المؤسسه الصناعيه اللي معناتها عندها نجاح تجارب ناجحه ونجحت في ارساء منظومه صيانه متطوره وتستعمل ممارسات تنظيميه وتقنيات وتستفيد من الرقمنه. دونك سيتيم حاب يسلط الضوء على المؤسسات الناجحه هذه ويظهر التجارب الناجحه نتاعهم في مجال الصيانه.
2: لا
1: يستحقوا هما الحق، المؤسسات اللي يبداو ناجحين والكل يستحقوا باش واحد
2: يشجعهم
1: ويكونوا معروفين ويكونوا مثال زاد المؤسسات اخرين، معناتها
2: يستفادوا من تجربتهم.
1: يستفادوا من تجربتهم صحيت. جست كان تحب نزيد نوضح شويه اللي ثم شروط مشاركه.
2: اي
1: دونك يلزم المؤسسه تكون صناعيه، يلزمها تكون عندها صفه قانونيه، يلزم يكون النشاط نتاعها قائم، تكون عندها هيكل صيانه منظم، تكون على الاقل عندها شهاده معناتها في نظام الاداره، يكون الموقع الانتاج نتاعها دخل حيز النشاط عنده اكثر من عامين على الأقل، والمؤسسة زادة يلزمها تكون تقبل أنه مش يصير إجراء عملية تدقيق، خاطر بعد معناتها مش يصير تدقيق أي تدقيق ولا تقييم ميداني غادي سورسيت عندهم في المؤسسة باش نشوفوا في الموقع نتاعها شنية هي الصيانة وشنو اللي الممارسات اللي قاعدة تقوم بها، تثبيت على معناتها حسب الدوسي اللي مش تكون هي تقدمه للمركز. دونك مراحل التقييم هما ثم برشا مراحل، وكل مرحلة ثم معناتها مش تكون لجنة تحكيم ومش تعتمد معناتها بالنقاط، مش يصير كل محور معناتها ثم برشا محاور منها القيادة والاستراتيجية الصيانة، ثم التي بي ام زادة هي التي بي ام المحافظة على المعدات والكل. دونك كل نقطة كل محور مش يتصير فيه نوتاسيون، ثم نوت دي نوت وبعدين هذوما معناتها لي كريتير دو سيليكسيون. صحيت 9 محاور رئيسيه تتناول مختلف جوانب باش مؤسسه تنجم تتميز في ميدان
2: الصيانه. الشروط معناتها
1: صحيت هي ثم زوز مراحل. من الاول ثم ملف ترشح مش يتحط في معناتها كي يعمل الانسكريبسيون كي يدخل للسيت ويب سابري مش يحط الملف الترشح نتاعو ومش يحط الوثائق يقدمها المؤسسة مش تقدمها. من الأول مش تصير دراسة الملف هذاك ويصير بعدين ثم سيليكسيون، تصير اختيار شنو المؤسسات اللي تم اختيارها، وبعد مش نمروا للمرحلة الثانية اللي مش يصير تقييم، وثم دي كيفاش نقوله زيارة ميدانية وتدقيق في وسط المؤسسة باش نشوفوا لا كونفورميتي ولا المطابقة نتاع لي دوني اللي حطوهم في ملف الترشح على في الميدان معناتها على أرض الواقع، مش نشوفوا السكي رياليزي غاديك. ثم لجنة التحكيم متكونة من خبراء في مجال الصيانة وهما اللي مش يقوموا بدور التقييم والسيليكسيون تاع السوسيتي أنها اللي مش تكون فايزة صحيت ولا متوجة. لجنة التحكيم هذه بيان سور مش تكون معناتها كيفاش نقوله
2: منين معناها منين
1: من لا من يعطيك صحة السؤال اي من المؤسسات كيفاش نقوله احنا أكاديمية من الشركاء نتاع المركز التقني من مؤسسات كلهم خبراء مختصين في مجال الصيانة خاطر احنا الاعضاء
2: اللجنة خاصه بالصيانه صحيح باش يكونوا خبراء مختصين
1: في الصيانه، واعضاء اللجنه بيان سور مش يكونوا ملتزمين بقواعد الحياد والسريه ونزاهه النتائج بحول الله. معناتها هذا مهم برشا باش تكون الجائزه عندها مصداقيه وتعتمد كما قلت لك على الحياديه. ثم 3 انواع نتاع جوائز، البلاتينيوم اللوغ ولا الجولد كيف كيف ولا السيلفر. دونك 3 جوائز مش تكون للمؤسسات التونسية،
2: معناها المرتبة الأولى وثانية
1: وثالثة صحيح. ويتم الإعلان على نتائج الجائزة هذه الجوائز يوم 20 نوفمبر في
2: على يوم الاختتام
1: صحيح على هامش سابي في قصر المعارض، ومش يتم تنظيم حفل توزيع الجوائز بحول الله. آخر ديلي 21 المشاركة 21 سبتمبر 2026 بالحق ما نستناوش سايز برواحهم المؤسسات. ثم برشا مؤسسات اللي بالحق نعرفوهم أنهم ينجموا يشاركوا، عندهم أحسن كيفاش نقولوا الممارسات في مجال الصيانة، دونك علاش لا ما يشاركوش،
2: ما يفلتوش الفرصة هذه.
3: وعلاش 21 احنا سبتمبر؟ على خاطر فما مرحلة التدقيق من كيف قالت لك هي في نوفمبر في شهر
1: أكتوبر.
3: نوفمبر
1: اكتوبر اكتوبر ونوفمبر
3: معناها بور لا بري سيليكسيون بور لا كانديداتور اكزاكتومون.
1: دونك 21 سبتمبر باش نخليو الوقت باش تصير لا سيليكسيون والاوديت التقييم ولا الزياره الميدانيه، فهمت؟ خاطر سا بون دو طون هذاك، ولجنه التحكيم زاده بعدين عندها خدمه توا نوفمبر بيانتو سي ما عادش وقت. دونك انا ندعو المؤسسات باش من تواكا اللي يسمع فينا يمشي للسيت سابري ويشارك في الجائزه الكبرى للصيانه.
2: اي فوالا نمشيو توا للميكاتون
1: ايديشن
2: راهو نذكروا هذوما ديما على هامش الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعيه من 17 الى غايه 20 نوفمبر ان شاء الله.
1: اي لو ميكاتون افريكا بيسي تيم هو زاد هذا في دورته الثانيه، صارت عم ناول في 2025 الدوره الاولى ونجحت برشا ومعناتها كانت اون ريفيرونس لا بروميير اديسيون. دونك تواك على هامش الصالون سابري مش نعملوا ليديسيون الثانيه. هي مسابقه ومش يكون فضاء للابتكار والعمل الجماعي، معناتها كيفاش هما ثم دي جروب كي ان شاء الله يربي كي فون بارتيسيبي، وثما كي سون ديجا انسكري في البلاتفورم سي على السيت. دونك نزيدو نعملو دعوه باش يزيدو يشاركوا. شكون اللي مش يشاركوا تنقول عليهم؟ هما اي واحد عنده حل عملي يستجيب لحاجة معينة. معناتها ثم في قطاع صناعي ثم مشكلة، دونك تجي فكرة ومن الفكرة مش يصير تصميم وبعد مش يصير نموذج أولي. دونك هما اللي مش يقدموا هذوما مشاريعهم مش يشاركوا باش يعطيوا شنو عملوا هما، شنو أنجزوا. الميكاتون مش يمتد على 72 ساعة برسك 3 جور 72 ساعة. الفكرة هي بحث عن الفكرة كما قلت حتى نوصلوا النموذج أولي، باش والنموذج هذاك يلزم يمكن بتطبيقه في مؤسسة صناعية ذاك اللي قاموا به المشاركين. دونك هلنا نشجعوا الشباب ونشجعوا الكفاءات التونسية والإفريقية. هو الميكاتون بارابور الجران بري دو لا مينتنانس، الجران بري دو لا مينتنانس للمؤسسات اللي في تونس، alors que le ميكاتون هذا أفريقيا بيسي تيم هو تونس وإفريقيا. معناتها حتى للمشاركين من بلدان إفريقية ما مرحبا بهم. دونك هما مش يحاولوا أفكارهم، النماذج كما قلتوا حلول ويبدأوا أبليكابل. دونك من 17-20 كيف سابري، من 17-20 نوفمبر في قصر المعارض بالكرم على هامش سابري ينظموا زيادة كيف الميكاتون هذا هو المركز التقني اللي مش ينظموا. المشاركة هذه مفتوحة لشكون؟ للطلبة وطلبة الدكتوراه زيادة، المهندسين، الباحثين، التقنيين، الصناعيين، أصحاب المؤسسات الناشئة حكينا عليهم بكري، المبتكرين دونك من تونس ومن إفريقيا. وتجم تكون المشاركة هذه فردية وإلا جماعية، عاملين ثم برشا عملوا أون بينوم معناتها جروب مع بعضهم كما ينجم يكون واحد فردي. دونك على مدى 72 ساعة مش يبدأوا ويخدموا باش يحضروا أن بروجي و il va être كيفاش نقولوا احنا مش يتم تقييمه البروجي هذاك. دونك هي راي مش تكون لهم خبره، بخلاف انه المشاركه والجائزه والكل مش تكون لهم خبره، مش يكونوا متاطرين هما هذوما اللي مش يشاركوا، مش يكون عندهم تاطير، ثم دي كوتش مش يصير لهم دي فورماسيون، مش يسيستيوهم كيفاش، خاطر ما ديجا هي فكره مازال ماهوش بروجي، يعينوهم حتى لين يوصلوا بهم المشروع
2: قائم الذات.
1: قائم الذات صحيت اولي ما نقولوش احنا بعد مش نشوفوا ينجح ولا ما ينجحش، اما من الاول مش يعينوهم حتى يوصلوا الفكره نتاعهم للنموذج اولي. كما قلت لك راهم مش يكونوا كان ثم مشكله مش يحلوا لهم المشكله، مش يوريهم كيفاش يعملوا اداره الوقت،
2: فما مراقبه، فما
1: اكومبانيمون افيك دي زيكسبير في
2: وكان سي دو لانكوباسيون نجم نقول، وسي مراقبه اكثر
3: بعد
2: مراقبه
3: بعد الميكاتون. احنا بالنسبه لل معناها اللي رويا لوريا اللي باش ياخذوا الجوائز نعاونوهم اون لي زوريونت ونحاولوا في معناها مع الانكوباسيون نحاولوا مع احنا بشراكه مع
1: معناتها بعد الميكاتون ما احناش مش نسيبوهم حتى بعد الميكاتون.
3: بعد الميكاتون
1: اللي فازوا الاخرين راهم
2: فقط الميكرو امينه
1: دونك ثم محاور حطيناها ما احنا في السيت اللي باش يشاركوا تو يلقاوهم، ثم المحاور على الرقمنه الصناعيه، الصيانه الذكيه، هذا الكل جديد معناتها الذكاء الاصطناعي، الروبوتيك، على الطاقه، النجاعه الطاقيه، تحسين الجوده، الميكاترونيك، معناتها ثم ديفير دومين ولا محاور نقولوا احنا بالعربيه اللي نجموا يشاركوا فيهم، معناتها يكونوا لي بروجي نتاعهم في ليي ولا كيفاش نقولوا ليي المحاور هذوما. كيفاش تتم المشاركه؟ ثم استماره موجوده في السيت سابري خاطر هما كلهم على هامش سابري اون مارج دو سابري. ثم ميكاتون كي يدخل لسابري يلقى ميكاتون، دونك ثم استماره مخصصه على الموقع الرسمي هذاك نتاع سابري، يدخل يسجل، ثم شروط وثم محاور وبرامج والكل يوافق عليها. إن فوا سجل وتم معناتها قبوله ديريكت مش نهار 17 يبدا في العمل ويبدا يخدم على المشروع نتاعو على البروجي نتاعو. كما قلنا من 17-20 في المرحله هذه يتم تاطيرهم، حكينا ديجا ثم ورشات تكوين، ثم جلسات توجيه، تقديم نصائح حتى يوصلوا للعرض النهائي. بعد اعمالهم مش يقدموها قدام لجنه التحكيم، لجنة التحكيم هذه حسب الاختيار نتاعهم، دونك متعدة الاختصاصات متكونة من برشا وحيد حسب لي بروجي نتاعهم معناتها. مش يتم تقييم المشاريع نتاعهم، والتقييم المشاريع هذه ثم معايير معناتها يتم كله اتيدي كله حاضر باش يتم اعتماد المعايير. مثلا نعطيك على سبيل المثال درجة الابتكار، قابلية التطبيق بين نعملوا البروجي وبعدين ما نجمش نطبقوا، اسكو ثم ان بزوان بهنا عملته وبعدين ما نلقاش
2: فما دراسه قبل
1: فما دراسه يعطيك الصحه
2: فما بروبليم من خلال البروبليم الموجود في السوق انا باش نلقى حل من خلال الكرياسيون
1: تاع البروجي
2: مش اعتباطيه
1: مش اعتباطيه. وشنو الامباكت نتاعها على شنو نقولوا احنا في الصناعه عندها أثر وإلا لا هذاك البروجي هذاك. وثم زاد الجانب التقني والفكرة هذيك مش يتم شرحها، يلزم هو الكونديدا وإلا الجروب مش يعطي شنية القيمة اللي مش الحل هذاك شنية القيمة باش هو قد مش يبدأ قدام جوري ويلفا ديفوندغ البروجي متاعه اللي عمله في 72 ساعة هذاك. كهي فرصة الحق لاكتساب تجربة عملية هما والكلنا راهو كنا معناتها ما نحكي لكش الظروف نتاع الميكاتون كيفاش تعدات ليديسيون الاولى ومش تتعدى زاد ليديسيون الثانيه
2: ان شاء الله تكون احسن
1: ظروف ان شاء الله يا ربي
2: وانجح معناتها
1: واي مشارك راهو مشي تصير معناتها تكون له فرصه باش يوسع شبكه العلاقات حتى كان مخذيش جيزة راهو مشي تكون له تجربه ومشي يوسع شبكه العلاقات نتاعو مشي يكتشف افكار وتقنيات جديده. الجوائز ثم ثلاثة جوائز ذهبية فضية برونزية سي لو ميم برينسيپ دونك الأولى والثانية والثالثة. آخر أجل نحكي على الأجل 30 سبتمبر للميكاتون كيما قالت مدام أمينة قبيلة بعد الميكاتون زيد راهو ما نسيبوهمش ديما السيتيم يحتضن ويأطر ويتبعها من الأخر معناها هذا لو ميكاتون.
2: يعطيك الصحة شكرا ليك. باش نختم مع سيدة أمينة الغرياني إذا نرجعوا ونحكيو على الانسكريبسيون.
3: على الانسكريبسيون معناها هذه انا من المنبر هذا نحب ندعو جميع المهنيين الصناعيين المؤسسات والفاعلين في القطاع معناها القطاعات جميع القطاعات معناها مش كان القطاع الكهرباء والميكانيك ماك تعرف معناها لي شين دو برودكسيون في اي مجال في اي سيكتور منش يتكون معناها في يعتمد على معناها تكامل ثلاثة مجالات اللي هما الكهرباء والميكانيك والإلكترونيك معناها دائما ما دونك هذوما كل تو سيكتور كونفوندو ندعوهم في المشاركة في سابخي 2026 اللي هو الصالون الدولي لقطاع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية salon international de la pièce de rechange des équipements et des services industriels اللي سوف ينظم من 17 إلى 20 نوفمبر 2026 بقصر المعارض بالكرم تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وبالمشاركة مع شركات شركة متاع الكرم اللي هي شركة المعارض بالكرم. دونك سابخي هو 4 أيام من اللقاءات وهو 4 أيام من الحلول من الابتكار فيا لي سايد ايفنت متاعو وخاصة فرص الأعمال والشراكة كيف كيف قلنا فيا البلاتفورم بي تو بي اي لا بارتي دي اكسبوزيسيون. مشاركة معناها من فاعلين تونسيين وأجانب ودونك هذي هو إفريقيين وأوروبيين. الاطلاع على البرنامج سواء بالنسبة للفضاءات العرض باش يشوفوا لي اكسبوزون سواء بالنسبة لل les conférences et les workshops soit بالنسبه les side events et pour l'inscription ben soit بالنسبه les side events pour l'inscription في الميكاتون le grand prix ou في la CNDT comme étant des speakers ولا des participants فهمت. دونك فما الادريس هي كلها www.sapri.tn فما لي سايد ايفنت فما لا سي ان دي تي دونك مرحبا بالجميع.
2: شكرا لكم
1: كونوا في الموعد.
2: شكرا لكم مرحبا بكم. شكرا لك سيده امينه غرياني مسؤوله على الاعلام والتكوين بالمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه. شكرا لك سيده اسماء خرات مسؤوله على الاداره المركزيه لدعم ومسانده المؤسسات الصغرى والمتوسطه. نقطه نهايه لخذ فرصك لليوم اجمل تحيات كل من سنداعي سي محمد ياسين الجبالي في الديجيتال نجم الدين بن سالم في التكنيك عوض في الورغي من أمام الميكروفون. بعد شوية وبعد الموجز تقاو فريق تونس اليوم. باي باي.
4: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك. العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا. هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا. إذاعتنا هي عائلتنا. سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس.
4: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا. إذاعة شباب من تونس.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق حصة التجنيد الثالثة لتتواصل إلى 2 أكتوبر المقبل، وهي تشمل الشبان مواليد الفترة من غرة جان في 2000 وإلى غاية 30 سبتمبر 2006. وزارة الدفاع الوطني تدعو الشبان المعنيين إلى التقدم إلى مراكز التجنيد لتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. بالشأن الثقافي، وتحت شعار المدينة والثقافة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تحتضن يومي 17 و18 من سبتمبر الحالي فعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب. الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على تقاطعات المجال الحضري مع التعبيرات الثقافية والممارسات الشبابية. في العالم، قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة طهران الكبرى يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لشن هجمات خاطفة للدفاع عن البلاد في الحرب ضد الولايات المتحدة. سيطرت جماعة الحوثي على ميناء المخا الاستراتيجي في الساحل الغربي للبلاد عقب تقدمها من منطقة حيس بعد انسحاب القوات الحكومية نحو الميناء وفق مصادر حكومية يمنية. الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية بلدات عدة جنوب لبنان وينفذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل بعدد من المناطق. اعتقال أكثر من 100 فلسطيني من محافظات الضفة الغربية، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون وفق نادي الأسير الفلسطيني. ختام الموجز، في أمان الله.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: مبروك السيد مع خوب فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: تونس اليوم.
3: Actualité, musique. خليكم أجور وحنا علينا المزاجور.
0: تونس وأخبارها.
4: من الاثنين للخميس.
0: من 11:30 الماضي ساعة.
2: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
5: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعاده في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعه مجموعه من المتابعات، المواكبات، الفقرات المعتاده والموسيقى تكون حاضره في تونس اليوم. نحكيو على نسق العبور في مختلف المعابر الحدوديه، سواء كان مع الاشقاء الجزائريين او الليبيين خلال الفتره هذه. بعد شويه ناخذوا فكره مع زملائنا المراسلين من جندوبه، مع زميلنا هشام صغيري وبن قردين زميلنا عوني العجيل، ناخذوا فكره حول هذا الموضوع. بعد شوية سي الحبيب باش نحكيه على البرمجة الجديدة لإذاعة شباب واللي تنطلق نهار 2/4 سبتمبر. برمجة باش نلقاو فيها برامج متنوعة، فيها اللي يعنى بالمشاريع الناجحة، فيها الرياضي، فيها الاجتماعي، باش نلقاو فيها زادة برامج جديدة. باش ناخذوا فكرة على البرمجة هذه أكيد بعد شوية، نعطيكم التفاصيل بعد شوية. نحكيه في تونس اليوم زادة على مبادرة باش يتم مناقشتها الأيام القادمة داخل قبة البرلمان، متعلقة بتسوية وضعية العقارات المخالفة لرخص البناء، ومبادرة أخرى متعلقة بتسوية وضعية المباني المقامة على الأراضي الفلاحية المتحولة. نحكيه على مضمون المبادرات هذه مع نائب بمجلس نواب الشعب ونائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة طارق المهدي. قبل ذلك خلينا نقدم تحيات فريق البرنامج في الإخراج الرقمي سند عيسي، محمد ياسين الجبالي، نجم الدين بن سالم في الهندسه التقنيه، بدران عرفاوي كالعاده في المواكبات الخارجيه، الاستاذ حبيب السماوي في التحليل والتعليق، ومعز العويني في التقديم. سي حبيب تحيه لك.
6: تحيه طيبه ان شاء الله للمستمعات ومستمعي اذاعه الشباب. اكيد الحراره نقصت هالايامات، فهمت؟ بقى البارح في مجلس حقوق الانسان الدوله 63 في الامم المتحده، تونس معناها البعثه الدائمه، يعني في كلمتها قالت أنه الجو سخون، تفاقم الوضع الدولي ونزاعات مسلحة، وأكد أنه ما زالت ازدواجية المعايير، ما زالت منظومة متحدة منظومة غير عادلة. مجلس الأمن دعات إلى مراجعة المنظومة هذه ونحو نظام أكثر عدل وأكثر إنصاف، خاصة بالنسبة للدول حضورها. أن المنظومة المتحدة ماهيش ديمقراطية، خد تمثيلية البلدان قولوا في طور النمو والنامية يعني تمثيلية ضعيفة، وأدعت إلى حتى مراجعة الديون تجاه البلدان هذه ومراجعة تمثيليتها، خاصة وأكدت كما العادة على حقوق الشعب في تغيير مساره، خاصة الشعب الفلسطيني. هذه تونس، هذه تونس اللي ديما معناها ترفع معناها راية العدل والحق والإنصاف في منظومة المتحدة باش نحو نظام دولي جديد، لأن النظام هذا اللي خرج بعد الحرب العالمية الثانية أثبت الوقائع أنه نظام فاشل.
5: واضح. احنا مواصلين أكيد في تونس اليوم، بعد شوية نحكيه على نسق العبور في مختلف المعابر الحدودية. يكونوا حاضرين معنا زملائنا المراسلين من جندوبة هشام صغيري، وأيضا زميلنا العوني العجيل من بنقردان.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
4: توقيتنا 11:41 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. أولى المواضيع اللي نحكيو فيها، نحكيو على نسق العبور في مختلف المعابر الحدودية، سواء كان مع الأشقاء الجزائريين أو الليبيين خلال الفترة هذه. سي الحبيب، الحقيقة ثم بعض الصور اللي رينيها على شبكة التواصل الاجتماعي بتاع صفوف طويلة بتاع سيارات قاعدة تستنى من الجانب التونسي ومن الجانب الجزائري في مختلف المعابر اللي موجودة في جندوبة. خلينا نفهموا أكثر الحكاية، شنو وراء هذا الارتفاع نتاع نسق العبور بين الجانبين. حاضر معنا زميلنا هشام صغيري، مراسل إذاعة تونسية في جندوبة. هشام، تحية ليك خويا غالي.
5: مرحبا مهاج، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب.
4: شكرا ليك هشام. دونك نعرفش، شفنا برشا تصاور على شبكة التواصل الاجتماعي هشام، معناها على مختلف المعابر الحدودية، خاصة وقت نحكيو على ولاية جندوبة ملولة. دونك ثم معناها صفوف طويله معناها نتاع سيارات موجوده في المعابر الحدوديه، باش نجموا نفسروها وباش نجموا نحكيوا في ارقام اذا كان عندك هشام في علاقه بعدد الوافدين الجزائريين والا التوانسه اللي ماشيين للجزائر.
5: صحيح معز، الصور هذيك اللي شفناها هي في المعبر الحدودي ام طبول من الجانب الجزائري واللي هو يقابلوا المعبر الحدودي ملوله بمعطيه برقه، وكيف كيف يعني المعبر الحدودي العيون في ولاية الطارف الجزائرية يقابلوا معبر الحدودي ببوش ما تنبيت عند راهم، بالإضافة إلى معبر جليل على الحدود مع ولاية سقهراس. يعني حركية دائما ما زالت متواصلة هي الحقيقة منذ
6: مناسي هشام. ثلاثة معابر منا ثلاثة معابر
5: أي ولاية ولاية جندوبة فيها ثلاثة معابر. أي زوزة تجارية اللي هي جليل غردماء و ببوش عند راهم، والمعبر السياحي معبر ملولة اللي هو يعتبر يعني من أكبر المعابر الحدودية مع الشقيق الجزائر وطنيا.

0: حركة كبيرة معز لما توافد عدد محترم من الأشقاء الجزائريين على امتداد هذه السائفة وهذه اللحظور ربما اللي موجودة خاصة على مستوى مدينة برقة ومدينة أندراهم على الوطنية 6. يشوف الحركة كبيرة نتاع سيارات من الأشقاء الجزائريين اللي ديما يعني يكونوا موجودين على مستوى بلادنا سواء كان بمناطق الشمال الغربي أو المرور إلى مناطق الساحل وغيره. يعني نعرف أن السنة الفارطة تقريبا حدود زوج ملايين جزائري دخلوا إلى التراب التونسي يعني سياحيا بالطبيعة، ثم حتى الحركة التجارية بين الأشقاء، وكذلك نعرف أنه ثم علاقات يعني تاريخية وحتى أسر وعائلات موجودة في الشمال الغربي في علاقة بالأشقاء الجزائريين. حركية على مستوى الوحدات السياحية يعني ساهمت فيها هذه التوافد بتاع العدد من الجزائريين، ومتواصلة إلى حد الآن بالأرقام ما تمش تحقيقها في هذه الفترة، لكن الحركية موجودة وملحوظة في المعابر الحدودية الثلاثة الموجودة بولاية جندوبة، خاصة المعبر السياحي معبر مدولة بمدينة طبرق.
1: بلي سؤال، هل أنه بالنسبة للأخوة الجزائريين في الاتجاهين الدخول وخروج يعني نفس العدد ولا من جانب آخر؟ معناه التوضيح.
0: اي والله هو يعني في علاقة بالمعابر الثلاثة قصدك.
1: اي هي معناها يعني الحركية في الدخول ولا في الخروج ولا في الاتجاهين؟
0: في الاتجاهين.
1: في الاتجاهين
0: يعني حتى في الاتجاهين موجودة الحركية، حتى متواصلة بالطبيعة. تعرفوا ان العلاقات كذلك تجارية بين البلدين موجودة حركية يعني على امتداد السنة، وخاصة في هذه الفترة مع في الأشهر الفارطة كذلك كانت حركية كبيرة برشا على مستوى بعض المدن في ولاية جندوبة خاصة طبرقة وأندراهم، عدد كبير من الأشقاء الجزائريين موجودين ولستمتع كذلك بالمناطق الموجودة بالجهة بالوحدات الفندقية، واللي هم الحقيقة ينشطوا الحركية السياحية بصفة ملحوظة خاصة على مستوى منطقة طبرقة أندراهم وكذلك بنيمتير.
2: واضح، شكرا لك زميلنا هشام صغيري، يعطيك الصحة، شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها لنا. من جندوبة نمشيو لبن قردان سي حبيب، نفس النسق نقاوه وإلا لاحظوه موجود في المعبر الحدودي في بن قردان وإلا لا؟ زميلنا العوني راجيل من بن قردان، تحية لك عوني.
0: تحية لك وألف تحية لكل المستمعين ومتابعي إذاعة الشباب. بالفعل هي نفس الوضعية وربما حتى تكون أكثر نظرا لأنه المعبر الرئيسي الوحيد بين تونس وليبيا لجانب معبر ذهب وازل. الحركية حركية كبيرة، توافد كبير لعدد الليبيين قاعد معناها نلاحظوا فيه من ساعة إلى ساعة أخرى، ولكن يبقى أن الركود مازال متواصل من الجانب التجاري مع الجانب الليبي خاصة فيما يخص التجارة البينية، وكذلك تواصل معاناة خلينا حسب ما فادونا بها المواطنين التونسيين اللي قاعدين يتحولوا ليبيا وقاعدين معناها خلال فترة معناها وقت جو رجعين تونس فترة الانتظار فيهم حتى توصل حتى 9 سوايع وعشرة سوايع انتظار لإتمام إجراءات الدخول إلى الأراضي التونسية والعبور من المعبر من الجانب الليبي.
1: معناها من الجانب التونسي الجانب التجاري نسق بطيء وضعيف.
0: متوقفة
2: تسعة ساعات انتظار عوني، 9 ساعات
0: هي مواطنين تونسيين اللي قاعدين يتحولوا ليبيا كسياحة ولا كمعناها ربما حتى قضيات عائلية وكذا، يبقوا ينتظروا حتى بثمانية تسعة سوايع باش يتموا مجراته باش يدخلوا للمعبر من الجانب الليبي.
1: ثم بطء حتى على مستوى البوابة الليبية،
0: بطء كبير وكبير جدا وازدحام كبير.
1: سمعت يعني حتى يوصل حتى لأكثر من 48 ساعة،
0: ساعات توصل لوقت ما ربما معناها حتى الوحدات العامله بالمعبر تختلف من مجموعه الى مجموعه اخرى. خلينا الوضع ما انا عارفينه في الشقيقه
1: هذه، احنا نخموا على الاطفال وعلى الشيوخ وعلى الناس اللي
0: الوضع معناها يتحسن الوضع الامني، ولكن معناها ساعات تجد معناها فريق تنتظر حتى 24 و48 ساعه باش يجتازوا الحدود ويدخلوا الاراضي التونسيه. كذلك من الجانب معناها المواطنين الليبيين اللي قاعدين يهبروا الى الاراضي التونسيه سواء للعلاج او للسياحه، ونعرف خاصه ان هو معناها حسب المعلومات اللي وصلتنا معناها ان فتره العوده المدرسيه تاجلت الى شهر اكتوبر، معناها ربما معناها هذه من الاشياء اللي خلت الحركه تزيد ترتفع والتوافد العدد العائلات الليبيه الى الاراضي التونسيه سواء للسياحه او للتبضع ونعرفوا معناها العوده المدرسيه دائما وابدا حتى هما يتحولوا لتونس وغاديين معناها يتبطعوا من تونس خاصه من الجند القريبه من الحدود التونسيه الليبيه كما على غرار جربه جرجيف بن قردان مدنين قاعدين معناها يتحولوا ولكن الاعداد معناها ماهيش مستقره في فتره الانتظار لاتمام اجراءات الدخول الى الاراضي التونسيه من الجانب التونسي ومن الجانب الليبي خاصة للعائلات الليبية تتراوح ما بين 5-6 ساعات معناها خاصة ونعرف الظروف المناخية الصعبة اللي قاعدة معناها تمر بها الجهة درجة حرارة مرتفعة توصل حتى 40 درجة هناك عائلات معناها ربما فيهم العائلات اللي جايين معناها للعلاج وينتظروا معناها فترة هذه ربما هذه الوضعية هي الاجتماعية والإنسانية اللي ربما معناها تعطل شوية ولا معناها تخلي الوضع معناها ماهوش كامل.
1: سلعوني سامحني بالنسبة لمعبر ذهيبة وازن شنو وضعيته ولا
0: معبر ذهيبة وازن حركية حتى هو فيه ولكن بقل حدة من معبر
2: راس جديد
0: نعرفوه معبر موجود على الحدود معنا مشيرة الجنوبية للقاعدة الشقيقة الليبية مع بين ذهيبة ومنطقة وازن الليبية ولكن معناها بقل ارتفاع وقل معناها حركية من معبر راس جديد اللي هو الشرايين الوحيد بين تونس وليبيا
1: أكيد
0: سواء كان اقتصاديا وربما حتى من أكبر المعابر على مستوى القارة الإفريقية معبر معناها يومين وصلت في خلال فترة الذروة حتى 5,000-6,000-7,000 عابر يومين معناها من المعبر باتجاه الدخول و
2: واضح. شكرا لك زميلنا عوني العجيل من بن قردان شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمت هنا مهم جدا سيدي حبيب أنه نقاو ولا نلاحظوا حسب ما تحطوا توا الزملاء عليه الحركية حركة العبور في مختلف المعابر الحدودية اللي معناها تنشط الحركية التجارية أولا وأيضا تساهم في دعم الاقتصاد الوطني
1: أكيد بالنسبة لنا في تونس في جانبي الجانب السياحي والجانب التجاري على المستوى المعبر الجزائري اعتقد انه وضع عادي بالعكس احنا نشجع اولا التبادل الاقتصادي بين والتجاري بين تونس والجزائر وسواء بالنسبه للتوانسه معناها باش نقل بضائع ولا حتى بالنسبه للاخوه الجزائريين هذا وضع بالعكس احنا نباركوه مادام ثم تبادل تجاري يعني ثم حركيه وثم حتى اللجنه المشتركه اللي قاعده تشتغل وهذا الوضع بالعكس احنا نشجعوه كيف الجانب السياحي معناها انه الاخوه الجزائريين انا يعني يجيوا حتى مختلف في المناطق يعني حتى في المولد شفناهم في القروان يجيوا حتى المناطق السياحيه في سوسه في الحمامات وحتى المعابر الاخرى المعابر اللي في القصرين ولذا هذه الوضع بالعكس وهذا حاجه عاديه تبقى حتى بالنسبه للتوانسه هذا شيء جميل تبقى نتصور حتى على مستوى رئاسة الجمهورية الجزائرية يعني ثم توصية أنه تيسير عبور التوانسة عبور التوانسة والحد من الأجراءات خاطر هو الصفوف علاش على خاطر الأجراءات الديوانية تبطأ خصوص مراقبة السيارات ومراقبة تعرف أنه ثم بعض التجاوزات يعني بلك شوف ثم ثم يعني توا الجرائم عبر القارات وكل دولة ماذا بها تأمن حدودها احنا أكيد هو عندهم ثقة في التوانسة احنا ثقة في الإخوان الجزائريين لكن ثم بعض الناس اللي تستغل بعض الأوضاع وهذا شيء عادي من على المستوى الأمني والديواني احنا كيما من الجانب التونسي كيما الجانب الجزائري بالنسبة أعتقد الجانب الليبي يعني الأخوة الليبيين على على على على الراس والعين واكيد الحركات بقى ماذا بينا يوقع تسهيل التبادل التجاري اللي قاعد متعطل ونحن كيف احنا شاريين بالنسبه للاقتصاد التونسي على المستوى الجنوب لانه يخلق حركيه اقتصاديه بالعكس احنا نحو السعي انه منطقه التبادل الحر وتكون راس جديد معبر مش ليبيا فقط بوابه نحو افريقيا وان شاء الله تتسهل الامور اكثر وخاصه نأمل انه الاستقرار السياسي والامني في الشقيقه ليبيا.
2: واضح احنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم حتى الماضي ساعه بعد شويه يكون حاضر معنا زميلنا وليد النويري في الاقتصاد اليوم.

0: توقيتنا 11:56 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. وكان سمعتوا حاجة راهو من حس وليد النويري. وليد النويري كي يجي يحب يواصل الحديث سي الحبيب على الحركة التجارية في الجزائر، دونك بين تونس والجزائر. قال لي وليد راهو مازالت متواصلة ومن قديم الزمان، معناها مش جديد. وليد تحية ليك.
1: أهلا بك معاذ، تحية ليك واللي يسمع فينا، تحية سي الحبيب. نحكي من منطلق التجربة نتاعي أنا، ولد منطقة تقريبا تنجم تكون حدوديه، ماهيش حدوديه بالضبط بالضبط، اما قريبه برشا الحدود الجزائريه. نحكي على منطقه نبزه من ولايه بيجه، بعيده 30 كيلومتر تقريبا على تبرقه، وبعيده يمكن 50 كيلومتر على الحدود الجزائريه كي نحكيوا على حدود ملوله. الحضور الجزائري الحقيقه احنا مستنسين به منذ عقود. يعني صحيح الحركيه التجاريه كل مره تحسها في اتجاه، مره في اتجاه تونس، مره في اتجاه الجزائر، والمبادلات التجاريه كي نحكيوا بلغه الارقام، مره تلقى الارقام لفئه تونس، مره لفئه الجزائر، لكن فينومين يعني كظاهرة هي موجودة منذ القدم. والحقيقة مستنسين بالحضور الجزائري في تونس، تعزز في الفترة الأخيرة. الحقيقة كنا نحكيه حتى في الليكوليس أنه مرات كي تنقص حاجة من المواد الغذائية اللي نستحقوها في تونس، عادة في المناطق الحدودية تكون موجودة ومتوفرة، بما أنه بعض التوانسة ولا حتى بعض الجزائريين يستغلوا القرب متاع المناطق والحدود باش فما سلع من هنا تتعدى ومن غادي تتعدى، فبالتالي فما حركة. إن شاء الله الحركة هذه أنا اللي نحب ونتمنى أنه يصير، أنه يتم تنظيم هذه الحركة التجارية من خلال تكون فما سوق مشتركة في المناطق هذه. لأنه بالطريقة هذه صحيح المستهلك قاعد يربح، قاعد يلقى في المواد اللي تنقصه، لكن كي نحكيه بلغة الدولة التونسية ولا حتى الدولة الجزائرية نجمو نلقاو شكون خاسر. فما دول تخسر الضرائب، فما دول تخسر المواد والمدعمة اللي قاعدة تعطي فيها للمواطنين متاعها. فبالتالي كان تبدأ فما منطقة متاع تجارة حرة وتكون منظمة أكثر، نتصور أنه باش يكون الربح للناس الكل وللمساهمين الكل، سواء دولة وإلا مستهلك في كلتا البلدين.
2: تأكيد تأكيد أيه. كلامك هو أنه أكيد هذا في إطار حماية اقتصاد بلادنا واقتصاد الأجوار. هو راهو مش كان في على المستوى الحدود، يعني المناطق الحدود، مناطق العبور في جندوبة، حتى وليت القصرين، حتى
1: مناطق الحدودية الكل في تونس وحتى في العالم راهي نفس الظاهرة موجودة في العالم الكليكة. يعني كل ما فما مناطق حدودية بين زوز بلدان تلقى ديما فما حركة تجارية بين زوز بلدان، على خاطر هذاك هو المنطق وهذاك هو المبدأ متاع التجارة. اللي عنده أبوندون يعني مواد
2: وفرة
1: في مواد يحاول يسوقها في البلايس اللي مش موجودة فيها المنتجات هذه، فبالتالي هي ظاهرة عادية. أنا نتمنى كما قلت أنه تكون مقننة أكثر باش تحمي الأطراف الكل.
0: وهو اللي يربط تونس والجزائر مش فقط الحركة التجارية سي الحبيب، العلاقات التاريخية، الدين، معناها الأشقاء الجزائريين راهو كي نقولوا عائلات متساهرة معناها بين تونس والجزائر. دونك الحركة التجارية ما تنجم تعبر كان على حاجة عادية تنجم تصير بين زوز دول. دونك الرابط اللي بيناتنا بين تونس والجزائر وإلا تونس وليبيا أبعد
2: دم مشترك، راهو مقاومة الاستعمار الفرنساوي دم مشترك.
0: واضح. احنا مواصلين اكيد في تونس اليوم. بعد شويه وليد باش نحكيوا اقتصاد، نحكيوا الارقام الاقتصاديه والاخبار الاقتصاديه، لكن قبل هذايا بعد شويه زيدا باش نحكيوا على البرمجه الجديده لاذاعه الشباب واللي تنطلق نهار 2/14 سبتمبر.
3: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رايك وتسمع راي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوته. إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب،
3: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور
4: واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
5: اكيد برمجه جديده ان شاء الله باش تنطلق نهار الاثنين كما قلنا 14 سبتمبر. برمجه باش تكون متنوعه، برمجه باش نلقاو فيها برامج اكيد اهتماماتكم شقاها موجوده في البرامج هذه. نلقاو برامج ترفيهيه، تثقيفيه، برامج اجتماعيه، رياضيه وغيره من البرامج اللي باش نلقاوها في البرمجه الجديده في شبكه تخريف شتاء على موجات اذاعه شباب. قبل هذا خلينا نمشيو مع زميلنا وليد النويري في الاقتصاد اليوم.
6: الاقتصاد اليوم
7: نحكيه على قطاع مركز النداء في تونس اللي يواجه مرحلة جديدة من التحولات في ظل دخول قانون فرنسي جديد حيز التنفيذ يحد من عمليات التسويق عبر الهاتف، وهذا التطور يمثل تحدي مهم للقطاع لكنه أيضا ينجم يتحول إلى فرصة لتنوية الأسواق وتطوير الخدمات. قبل ما نحكيه على القانون الفرنسي وعلاش وكيفاش يأثر في مؤسسات منتصبة في تونس، هات نعمل طلة على أهم أرقام قطاع مركز النداء في تونس. مركز النداء ظهرت في بلادنا منذ بداية الألفية، يعني قطاع عمره تقريبا أكثر شوية من ربع قرن. فما 245 شركة تنشط في القطاع هذا في بلادنا وتخدم ما بين 28 إلى 30 ألف عامل. رقم معاملات قطاع مركز النداء في تونس يوصل ل 1.2 مليار دينار تقريبا أرقام 2025. الرقم هذا كان 830 مليون دينار سنة 2019، وهو يعكس تطور مهم في نشاط القطاع في السنوات الأخيرة. نجمو نعملوا مقارنة صغيرة بالمغرب اللي قطاع مركز النداء يخدم 130 ألف مغربي. 85% من نشاط مراكز النداء التونسية مرتبط بالسوق الفرنسية، 15% المتبقية تتوزع بين السوق الإيطالية، الكندية، الإسبانية والتونسية. وهنا يخلينا نجم نجاوب على السؤال الأولاني، علاش قانون فرنسي يأثر على شركة منتصبة في تونس؟ شنو هو القانون الفرنسي اللي أثر على مركز النداء في تونس؟ التغيير الأساسي في هذا القانون هو الانتقال من نظام كان يسمح للشركات بالاتصال بالأشخاص بهدف التسويق ما لم يعبروا عن رفضهم. النظام هذا كان قبل ولا نظام يقوم على الحصول على موافقة الشخص مسبقا قبل ما يتم الاتصال به لأغراض التسويق عبر الهاتف. التغيير القانوني هذا ما يشملش كان الشركات الفرنسية، وإنما يشمل زادة الشركات اللي تتعامل مع الشركات الفرنسية حتى ولو كانت منتصبة خارج فرنسا، وبالتالي يمس مراكز النداء اللي موجودة في تونس وتتعامل مع السوق الفرنسية. الحل ينجم يكون في التكيف مع مقتضيات القانون الفرنسي الجديد، وينجم يكون زادة حسب المختصين في هذا القطاع أنه نعملوا على أسواق أخرى خاصة السوق الكندية بحكم أنها في جانب منها سوق فرانكوفونية. نجم نعملوا زادة على أسواق أخرى، الأسواق الخليجية، أسواق أيضا أنجلو ساكسونية، بما أنه الكفاءات التونسية أثبتت كفاءتها في أكثر من لغة. نمشيو للخبر الموالي. الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار اللي انعقدت البارح وبحثت فرص الاستثمار في قطاع المعادن الحرجة وسبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات في ظل التحولات المتسارعة اللي تشهدها سلاسل القيمة والأسواق العالمية. تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية وأيضا تحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي بما يوفر بيئة أكثر ملائمة للاستثمار في الموارد المعدنية ويعزز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات اللي تشهدها أسواق المعادن الحرجة عالميا. وتتناول أيضا تناول هذا التقرير اللي تم عرضه بالمناسبة واللي كان عنوانه المعادن الحرجة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية أي فرص استثمارية لتونس، كان تناول هذا التقرير سياسات وإصلاحات الاستثمار والتحولات اللي تشهدها الأسواق العالمية للمعادن الحرجة وانعكاساتها على سلاسل القيمة الدولية إلى جانب استكشاف الفرص اللي يمكن أنه تتيح هذه التحولات أمام تونس لاستقطاب استثمارات جديدة وتطوير أنشطة وقطاعات ذات قيمة مضافة. التقرير هذا أبرز أيضا تنامي الطلب العالمي على عدد من المعادن والموارد الاستراتيجية من بينها الفوسفات، الليثيوم، النحاس، وما يتيحه أيضا من إمكانيات لتونس لتطوير الاستثمار في هذا المجال بالاستناد إلى ما يتوفر لديها من موارد وإمكانيات ومشاريع ومبادرات ذات صلة. شخص التقرير أيضا وضع قطاع المعادن الحرجة في تونس من خلال استعراض الإمكانيات المتاحة والتحديات القائمة وتحديد أبرز فرص الاستثمار وأفاق تطور القطاع اعتمادا على تحليل عدد من التجارب الدولية وأفضل الممارسات في مجال الإصلاحات والسياسات العمومية. نمشيو للبورصة. في حصة اليوم مؤشر تونانديكس يوصل في هذه الآونة إلى نقطة 19138، تراجع طفيف ب 0.07% مقارنة بإقفال حصة البارح. 49 من 75 شركة مدرجة بالبورصة تعرف تداول، ثم 13 يعرفوا ارتفاع، 24 في انخفاض و12 دون تغيير إلى حد الآن. وإلى حد الآن تم تبادل 270 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 4.2 مليون دينار من خلال أكثر من 1200 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات لشركة البنك الوطني الفلاحي ب 1.5 مليون دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي أيضا البنك الوطني الفلاحي 69 ألف سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة أوفيس بلاس ب 6%، وأهم انخفاض لأسهم شركة البنك العربي لتونس ب 4.1%. الأورو ب 3 دينارات 378 مليم، والدولار ب 2 دينارات 903 مليمات. احتياطي العملة صار بحتاش للبارح عندنا 99 يوم استيراد. بالنسبة لأسعار الطاقة، استقرت أسعار النفط فوق مستوى $100 للبرميل الواحد في وقت يتخوف فيها المتعاملون من المزيد من الاضطرابات في الإمدادات في ظل تبادل طهران وواشنطن أكبر هجماتهما على حركة الشحن. نلقاو أنه سعر النفط حاليا في مستوى $96 للبرميل الواحد بالنسبة لمزيج البرانت، وبالنسبة للنفط الخام بالنسبة لمزيج البرانت يفوت $100، يوصل بالضبط $101 للبرميل الواحد. نختم هذا الخبر من مصر. مصر اللي تخطط لإنشاء أول مركز واسع النطاق للبيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في البلاد بقدرة مستهدفة تبلغ 200 ميجاوات وكلفة توصل إلى $1 مليار باستخدام تقنيات شركة انفيديا الأمريكية. المشروع اللي أعلن عنه وزير اتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري كان أعلن عليه البارح يجي في ظل تنافس الولايات المتحدة والصين، أبرز زوز قوى عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، على تعزيز الحضور متاعهم في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. من المتوقع أنه يبدأ المشروع بمنشأة قدرتها 20 ميجاوات وكلفتها $200 مليون ضمن مرحلة أولى تمتد لثلاث سنوات. تتولى تنفيذها شراكة بين فودافون بيزنس وسويدي إلكتريك شركة مصرية وكاسافا تكنولوجيز الشركة الرئيسية لإنفيديا في إفريقيا. نذكر أن إنفيديا هي الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم وهي القوة الدافعة الرئيسية وراء الطفرة الراهنة في مجال الذكاء الاصطناعي. الوحدات وحدات معالجة الرسوميات اللي تنتجها والمثبتة داخل مراكز بيانات متخصصة تبنى في أنحاء العالم تستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. نذكر أن قبيل أول زيارة يجريها الرئيس الصيني تشي جينغ لمصر منذ عقد في الأسبوع الفارط، وكالة بلومبيرغ كانت أفادت أنه شركة هواوي الصينية تقدمت بعرض لبناء مركز بيانات في مصر، وهو ما دفع واشنطن إلى طرح عرض منافس تشارك فيه الشركات الأمريكية إنفيديا وأي أم دي وأيضا مايكروسوفت.
1: الاقتصاد اليوم.
5: شكرا ليك وليد، يعطيك الصحة. سي الحبيب بإيجاز أي تعليق؟
1: هو زوز تعليق مع برقية. موضوع مراكز النداء كما قال سي وليد، موضوع معناها قطاع عنده مدة ويشغل، وأنا عندي شكون حتى من العائلة يعني مورد رزق وفيها يعني مستوى حتى الحوكمة والتصرف في الشركة هذه معناها باهية، واستقطبت معناها مواطن شغل حتى من الإطارات وغيرها. لكن تصور أنه كما قال وليد أنه إن شاء الله الشركة هذه مش تلقى معناها أسواق أخرى، خاطر عملت مدة العروق وليت عندها يعني موقع هام وسوق
7: تجربة
1: وخبرة بالنسبة للإطارات نتاعها، لذا أنه مش منها السوق الأفريقية، السوق الكندية، وكما قلت السوق الخليجية، وأكيد أنه حتى على مستوى الاتفاقات بين تونس وفرنسا يجمعوا حتى يدرجوها في المجال هذا ويحاولوا يلقاوا الحلول. بالنسبة للنقطة الثانية هي بالنسبة اللي وقع بالنسبة للهيئة العليا، هيئة الاستثمار، هيئة التونسية للاستثمار، التقرير اللي عملوه المجلس هذا، ثم يعني أنا مسؤولين من الهيئة المجارية اللي خدمت على المجال هذه، هو قدمت التجربة متاعها، وهذا مجال واعد، لأنه توا المعادن الثمينة والمعادن الحرجة أصبح صراع دولي يعني بين الصين واللي تحت الأمريكية، ويصنعوا به الآلات الإلكترونية الحديثة اللي بورتابل وغيرها.
5: واضح، شكرا ليك وليد، يعطيك الصحة. ملتقانا إن شاء الله مع بداية الشبكة الجديدة اللي تنطلق كما قلنا نهار 14 سبتمبر، نهار 2
7: توقيتها ما يتبدلش.
5: أكيد أكيد، مش
1: باش نخليوها في المركب،
5: نبدلوا شوية الوقت نتاع
7: نحكي على توقيت تونس اليوم.
5: تونس اليوم باش تحافظ على التوقيت نتاعها،
7: نمشي النظرة أعمق وأوسع.
1: ديما منورنا
7: مكرو يكون
1: اسمه النويري، ديما منورنا
5: وبالنوار زاد سي وليد، ديما بالنوار. شكرا ليك وليد، يعطيك الصحة مرة أخرى. احنا مواصلين أكيد في تونس اليوم حتى الماضي ساعة، نحكيو على الشبكة الجديدة اللي تنطلق نهار 14 سبتمبر، شبكة باش نلقاو فيها برامج متنوعة. نهار 2 البداية في شبكة جديدة باش تكون معلمة ماتينال جون كالعادة، فريق كامل باش يكون حاضر في التقديم، وجدان، سامي، حسين، وفي الماتينال ويكاند نلقى ذكريات بن حميدة وأميرة زيدي. خلينا ناخذ فكرة على الكونسيبت الجديد نتاع الماتينال جون مع زميلنا سامي فرتونة. سامي تحية ليك.
8: تحية ليك معز ولكل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الشباب، مرحبا بكم. دونك بالفعل كما قلت، وانه ان شاء الله كونسيبت جديد بالنسبه للماتينال جون. دونك الماتينال جون، اول حاجه حابين نشكر المستمعين، لانه نشكرهم اللي في كل مره يختاروا
1: والمستمعات والمستمعات زاد سامي
5: في اطار المساواه سامي
8: خويا. لا ومش في المستمعات وبعض المستمعين، هذه طبعا ما نشكوش فيه، واللي في كل مره يختاروا معناها وانهم يبداوا الصبحيه معنا في الماتينال جون. ربما هو شنو اللي يميز الماتينال جون؟ الماتينال جون لانه هي تقريبا معناها يعني اربع سوايع، فما مزيكا، فما اختيارات
5: موسيقية
8: من 6:30 ل10 ومن 6 ل6:30 طبعا هذيك تكون الموسيقى والفقرات. ربما خصوصية الماتينال وأنه ساعة، أول حاجة الاختيارات الموسيقية، أنا واحد من الناس نعتبره أنه مهم برشا الاختيارات الموسيقية. علاش؟ لأنه واحد ساعات الصباح يقوم نعمل عليك يا ربي، دونك يحب يبدأ نهاره راي، يحب يبدأ نهاره يسمع هكا موسيقى بنينة، يسمع معناها يعني حاجة حلوة. دونك معنا احنا المؤكد وأنه حتى نوعية الموسيقى اللي تم اختيارها اللي تتمشى مع التوقيت، هذا يساعد. اثنين معناها الاكتواليتي، احنا ديما في الماتينال جون نحاولوا الاكتواليتي، وخاصة انت تعرف اللي في إدارة الشباب والخط التحريري موجه بدرجة أولى معناها يعني للشباب، دونك الاكتواليتي اللي تخص الشباب، هذا بالإضافة إلى الفقرات. من بين الفقرات اللي قاعدة تلقى فيها في نجاح فقرة ستوري تيلينغ مع أولفانسيف، الفقرة هذه اللي تقريبا نستضيفوا فيها، وألفا تقوم بتسجيلات خاصة طبعا مع الشباب، الشباب اللي عرفوا كيفاش يشقوا الطريق نتاعهم، اللي صنعوا حاجه مزيانه برشا في حياتهم، اللي يعرفوا يتجاوزوا كيفاش الصعوبات والعقبات. دونك ستوري تيلينغ هي نموذج مصغر للشباب اللي ضروري، لانه كل واحد معناه يعني فينا عنده مجموعه من الصعوبات، مجموعه من العراقيل وقت اللي باش يبدا مشروع ولا باش يبدا اي حلمه. دونك نحاولوا من خلال الفقره هذه وانه نخفض شويه ربما من حده الصعوبات اللي ساعات تلقاها مع الشباب. هذا بالاضافه الى جمله المتابعات، لانه احنا نحكيو حتى على الفلاش، فقره اخرى اسمها فلاش كولتوريل اللي هي تقريبا فيها ابرز المواعيد والتظاهرات الثقافيه. الضيف بتبعها اللي هو باش يكون قار، هما مجموعه من الضيوف لكن الضيف الرئيسي اللي يكون في حدود 8 متاع الصباح، موضوع اجتماعي اللي يخص التونس الكل بصفه عامه وبصفه خاصه بالنسبه طبعا للشباب، وصوت الشباب اللي يوصل طبعا من خلال كل سؤال استضافات والا الاختيارات اللي حبوها هما. صفحه الفيسبوك اللي في كل مره تكون موضوع على ذمه طبعا الناس كلها، راديو جون توليزي باج اوفيسيال. تقريبا هذا بالاضافه الى مجموعه من الاستضافات اللي في كل مره تكون حاضره. الويكاند برمجه خاصه بالنسبه لذكريات بن حماده واميره الزيدي، طبعا الفقرات والاستضافات اللي تتمشى مع خصوصيه الويكاند في تونس.
5: واضح، شكرا ليك سامي، يعطيك الصحه. شكرا.
8: شكرا
5: وبالتوفيق ليك ولبقيه الزملاء. ايضا نلقاو من بين البرامج سي الحبيب جديدة في الشبكة الجديدة، شبكة خريف شتاء على موجات إذاعة شباب، برنامج يعنى ب معناها الفئة عمرية اللي الحقيقة ما نلقاوهاش برشا موجودة في البرامج في المؤسسات العالمية، جيل ألفا بيتا. باش يكون في التقديم الأستاذ محمد حمودة وسامي نويسر. راهو معانا الأستاذ محمد بن حمودة، خلينا ناخذوا فكرة معاه حول البرنامج ومحتوى البرنامج. أستاذ أهلا وسهلا بك.
9: أهلا وسهلا، تحية لك سي معز، تحية سي الحبيب وكل مستمعي إذاعة الشباب والمكان.
5: دونك أستاذ جيل ألفا بيتا، شنو بالضبط الكونسيبت نتاع ليميسيون أستاذ محمد بن حمودة؟
9: نحاولوا باش نفهموا الجيل قبل ما نحكموا عليه، هذه أهم حاجة. شعارنا هو ألا نفهموه، خاطر الجيل ألفا بيتا برنامج تربوي اجتماعي نفسي أسبوعي كل نهار خميس من 4-6 نقاش حول جيل ألفا وجيل بيتا، الأطفال المراهقين اللي نشأوا في عالم نجم نقوله مختلف، معناته فيه المدرسة، فيه الأسرة، فيه الذكاء الاصطناعي، فيه التكنولوجيا، وفي أشياء بشكل غير مسبوق. نحكيه على
5: أستاذ، نحكيه على كاتيجوري داش اللي بين 3 سنين 15 سنة 16 سنة كيكا.
9: نحكيه من 2010 حتى التو
5: به
9: 2010-2025 هذاك جيل ألفا. جيل بيتا يبدأ من 25 وانت ماشي حتى العام 2039، الجيل اللي كبر في بيئة رقمية شديدة الحضور، معناها مش هواتف ذكية فقط، وإلا حتى جيل زاد شوية هواتف ونعطيه الشاشة وما نعطيهوش الهاتف، أما هذم تولدوا في الجيل الهاتف وجيل الأجهزة واللوحات والمنصات والتعليم عن بعد والجو فيديو والانترنت، وخاصة الذكاء الاصطناعي اللي هو مهم ومهم إلى درجة باش نلقاوها اليوم العديد من الأسئلة، سواء في التربية في التعليم، حول الألعاب، حول الهواتف، حول مواقع التواصل الاجتماعي، حول الذكاء الاصطناعي، الصحة الرقمية، رأس مال رقمي هكا كاريمو، معناها مش عندهم مش ما عندهمش المهارات اللي يحتاجوها الأطفال هما اللي باش يخدموا خدم مازال مش موجودة. اسكو باش يقراو قراي، خاطر فما برشا خدم تنتهي في حلول عام 2030، برشا خدم تتنحى وانت ماشي ل 39، باش يلقاو روحهم في مهارات اخرى وعالم اخر. البرنامج الكل كما قلت انت الفئه معينه نتاع اطفال ونتاع شباب باش يكونوا حاضرين معنا، باش يكونوا معنا مختصين في علوم التربيه، في علم النفس، في الديموغرافيا، في التكنولوجيا، ايضا زاد باش يكون معنا معناها فقرة أو حضور جديد أول مرة باش يتعمل في الإذاعة اللي هو صوت الذكاء الاصطناعي، نحكيو على مونجي. مونجي هو اسمه، مونجي ما مونجي بالبرشا ووات كما ممكن. مونجي هو صوت الذكاء الاصطناعي في البرنامج، مداخلات يقدمها مباشرة معنا. تجربة معناها يحاول باش يحكي على يجاوب على أسئلة ذيك المونجي، ويحكي على تجارب دولية وقراءة مختلفة للموضوع. حتى
1: أنا مش ينجينا إن شاء الله سي مونجي.
9: صحيح، سامي ومحمد معهم مونجي. مونجي اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي تو لاجون، اللي تو زاد ما يعرفوه برشا جماعة ألفا، كل جيل عنده لاجون تاعه ويحكي معاه ويسأل ويتناقش معاه، مش لازم يكتب تو ولات بالفوكال. جيل ألفا وبيتا إن شاء الله تجربة جديدة في إذاعة الشباب تهتم بهذه الفئة اللي نحكيو من 0 حتى 16 سنة وحتى ما أكثر منهم. لكن علاش يكون ما أكثر؟ خاطر والديهم اللي هما جيل زاد اللي هما باش يتعاملوا معاهم.
5: واضح
9: واضح. مش باش نحكيو عليهم باش نحكيو معاهم اكثر واضح. من اننا نحكيو عليهم
5: واضح. دونك جيل الفا بيتا باش نلقاو كل نهار خميس من الاربعة للخمسة على موجات اذاعة شباب. بالتوفيق استاذ محمد بن حموده، بالتوفيق ليك ولي سامي النويسر في التجربه هذه. سي الحبيب احنا مواصلين الحقيقة في متابعتنا لمختلف البرامج، برنامج في راجل زميلنا كريم الزغبي اللي باش يكون نهار لحد من نص نهار ونص حتى لساعتين. كريم تحية ليك ساعة في البداية.
10: تحية ليك موظف
1: نهار لحد كريم.
5: نهار لحد كريم يظهر لي لقيت مدروس بدرجة كبيرة، لأنه في الوقيت هذاك أغلب المباريات معناها نقاوة موجودة نهار لحد. دونك فيراج باش يتم التركيز على المباريات اللي موجودة نهار هذاك، ولا كيفاش باش يكون بالضبط كونسيبت كريم؟
10: والله معزز مرة أخرى جد بك تحية لك أنت والسي الحبيب وكل المستمعين والمستمعات. هو فما شطر من ملاحظتك الصحيحة وشطر غلط. الشطر الصحيح هو أنه فما دراسة للتوقيت. الشطر اللي نجم نقوله مش صحيح 100% هي حكاية الماتشوات، لأن الماتشوات تنطلق إن شاء الله في التوقيت الشتوي الماضي ساعتين ونص. دونك أنا البرنامج يوفى مساعتين باش نحاولوا أنه الفيراج في موسم العاشر يكون مغاير شوية للي شفناه في النسخة السابقة. شو جديد معز؟ جديد أنه تقريبا صحيح فما ماتشوات تلعب بالسبت، فما ماتشوات نظرا للمشاركة بتاع الأندية التونسية في المسابقات الأفريقية مش يتلعبوا وسط الأسبوع، مباريات متأخرة تلعب بأربع خميس. حسب الموضوع جديد أنه باش يكون فما ضيف موجود نهار الأحد، ضيف حسب الموضوع المقترح، والضيف مش نكون في حوار معاه أنا بصفة مباشرة 100%، ولكن باش نحافظ على اللوك بتاع فيراج أنه المستمعين الشارع الرياضي يكون في حوار مباشر مع الضيف. دونك نعطي اكزامبل مثلا انه اذا كان نحكيو على قطاع التحكيم مثلا، يجب يكون الضيف تاعي يا اما حكم سابق، والاكيد الاكثريه انه يكون حكم سابق لانه صعيب انك تجيب حكم ممارس للمهنه، ونشوفوا الاشكاليات ويكون فما حوار مباشر بين الشارع الرياضي وبين الحكم هذايا، باش ما نقعدوش نحكيو فقط ونقترحوا في حاجات تنجم تكون غلطه. يلزم شكون يكون موجود كضيف ويكون في حوار مباشر مع الشارع الرياضي، كيف إذا فما مشكلة في فريق معين، إذا فما حاجات إيجابية في فريق معين، فإنه يكون فما ضيف ينتمي للفريق هذا ويكون مع جماهيره مع أحباء الفريق هذاك بصفة مباشرة في حواره.
5: واضح كريم، موافقين خوي غالي إن شاء الله.
10: شكرا معز. فقط سهرية أحلى الليالي زادة اللي يمكن نرجع للسبت. دونك
5: سبت
10: تعودنا بالجمعة
5: 9 نص الليل.
10: فوالا
5: موافقين كريم، موافقين لجميع الزملاء في البرمجه الجديده ان شاء الله تنال اعجابكم. واكيد في تونس اليوم سي الحبيب احنا مواصلين توقيتنا 11 ونص الماضي ساعه من الاثنين للخميس. سي الحبيب التجربه كيفاش تنجم تقيمها في تونس اليوم مع البرمجه السابقه وان شاء الله مع بدايه البرمجه الجديده ان شاء الله؟
1: هي تجربه ثريه توا تقريبا عندي عام انا يعني في سبتمبر اللي فات، يعني تجربه مواكبه للاحداث والأحداث السياسية الاجتماعية، وثم خاصة نحن الإضافة هي الضيوف اللي نتحاور معهم ويقدمونا الجانب الخفي من أي ظاهرة اللي يشوفوها، سواء من ناحية العلم الاجتماعي سواء من ناحية المناخ الحقيقة، واللي احنا نستفاد ونقدم نزيد ونوضح المعلومة هذه من تطويرها من الجانب العلمي إلى الجانب اللي يحبذوا المستمع ويفهموا، ومواكبة للمختلف الاشكاليات الاجتماعية اللي تطرأ. انا موضوع نقص بعض المواد المعدنية الدواجي الى اخره، ومواكبة لكل ما يهم الشباب والمواطن التونسي.
5: واضح موافقين، وان شاء الله باش تواصل معنا اكيد التجربه هذه سي الحبيب. موافقين موافقين جميع الزملاء في اذاعه شباب وفي الاذاعه التونسيه ككل في البرمجه الجديده، برمجه شبكه خريف الشتاء واللي تنطلق نهار الاثنين 14 سبتمبر القادم. احنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، بعد شويه نحكي على المبادره اللي باش يتم مناقشتها خلال الايام القادمه تحت قبه البرلمان واللي متعلقه بتثبيت وضعيه العقارات المخالفه لرخص البناء الحقيقه هو الاشكاليه هذه طرحت في اكثر من فرصه وخلقت ممكن ازمه بين البلديه والمواطن في فتره من فترات. سي الحبيب دونك من خلال المبادره هذه ان شاء الله نفهموها اكثر تفاصيل بعد شويه مع النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس نائب رئيس لجنه التخطيط الاستراتيجي والتنميه المستدامه طارق المهدي. هذا كل بعد موجز اخبار نص نهار ونص.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
2: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، ما زلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
9: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. استفادة 400 طفل من أبناء المناطق المتضررة من الحرائق من قافلة تضامنية للأطفال المتطوعين إلى منطقتي سقية سيدي يوسف من ولاية الكاف والعلايق من معتمدية فرنانة بولاية جندوبة. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن صدور النتائج النهائية للمناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي. شبكة أطفال الأرض تنظم غدا ندوة وطنية حول التربية الغذائية في خدمة الأمن الغذائي بمقر المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج. في العالم، تواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن على أكثر من محور. وزارة الخارجية الباكستانية تقول إنه لا توجد في الوقت الراهن مناقشة بشأن تحرك أو رد عسكري في إطار حلف مكة عقب هجمات الحوثيين على السعودية. اعتقال أكثر من 100 فلسطيني من محافظات الضفة الغربية، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون وفق نادي الأسير الفلسطيني. التلفزيون الرسمي الجزائري يعلن أن الجزائر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما وصفته استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: الشعار مبروك سي مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: توقيتنا نص نهار 34 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. بعد شوية نحكيه على المبادرة اللي تم مناقشتها داخل قبة البرلمان واللي متعلقة بتسويت وضعية العقارات المخالفة لرخص البناء. نحكيه على مبادرة أخرى متعلقة بتسويت وضعية المباني المقامة على الأراضي الفلاحية المتحولة. بعد شوية يكون حاضر معنا طارق المهدي، عضو مجلس نواب الشعب وأيضا نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، ناخذ معاه تفاصيل المبادرات هذه. لكن قبل ذلك خلينا نرجع لرجل الميدان سي بدران. بدران تحية ليك.
5: هيا سي معز ليك وسي حبيب هاو يستفز فيك ومن بعد يقول
4: علاش يستفز فيك؟ انا قلت سي بدران كبرنا بيك خويا
5: رجل. انا نحب صحافة القرب، واول ما دخلت لقسم الاخبار تعرفني وش قسم الاخبار، كان فما اللي يقدموا في الاخبار اللي هما لي سبيكور، وفما اللي يخدموا العمل الميداني ريبورتاجات. انا كانت عنا رئيس تحرير يذكرها بالخير مدام رفيقة العنابي، معروفة كانت تقدم في الأخبار متاع اللغة الفرنسية في التلفزة في عهد بورقيبة. شفت في ربما كون الميدان يتماشى معايا أكثر، وين نحب نخدم الميدان.
4: وهذاك علاش، وهذاك علاش مشيت التسمية متاع رجل الميدان؟
5: ها جاسي معز عمل لي كونية وتسمية وسحبي.
6: بالعكس حاجة باهية برشا.
5: اي رجل الميدان
6: هذا لا يخفي معناها شو اسمه الخصال متاعك الأخرى، يعني
5: ربي يستر. هذا من حسن
4: الخصال الفلسفية نتاعو هذيك
6: والله. عنده اي عنده خصال
4: فيلسوف.
5: نحبوا نضحكوا نحن معز وروحه خفيفة وصاحب نكتة. وذيك انا حسب رايت مفهوم التنشيط هكاك، يلزم المنشط يكون سريع البديهه، عنده حضور البديهه وعنده
4: كونتر اتاك مع بدران، هجمه معاصره يعطي صحه بدران. شكرا لك، بارك الله فيك.
5: انا اكبر كاليتي لازم تكون في المنشط كونه يكون يعرف يتكلم اللغه ذيك، يعرف يعبر ويعرف يحكي، وعنده القبول وعنده روحه خفيفه وصاحب نكته وكذا.
4: ان شاء الله ربي يعطينا.
5: انا نرى المنشطين ما غير لا نسمي اللي نجحوا الكل عندهم الخصال هذا.
4: وما الخصال نتاعك؟ كما قلنا بدران رجل ميدان في الروبورتاجات كالعاده. بدران يخرج للشارع التونسي ويسال المواطن التونسي ويختار التوقيت نتاع الرونتري سكولير.
5: هو الحدث يفرض نفسه، هو الحدث
4: اشكاليه الارتفاع نتاع الاسعار،
5: الكلفة متاع التلميذ
4: المواد المدرسية
5: اللي فما شكون قدرها معناها من الحد الأدنى 300 دينار والحد الأقصى 500 دينار. أنا حق مشيت ومشيت للأسواق شعبية معناها سيدي البحري، معناها الناس اللي دور غاديك طبقة متوسطة معناها كيفنا، فهمتني؟ الحقيقة يتكلف أكثر حسب ما اللي حكيت معهم، يتكلف أكثر من 500,000 ورام يشريو في مواد معناها في لبسة
4: 500,000 للتلميذ نحكيه.
5: التلميذ معناها اللي عنده جوز وثلاثة
4: نسمع الروبورتاج. ربي يكون مع الزوالي الحقيقة. نمشيو للروبورتاج اللي عادوا زميلنا بدنا نعرفه به.
7: الصغير ينجم يفوت 500 بين كسوته وأدواته وتفوت برشا على الولي برشا يبداو زوز، فهمت برشا. ديجا اللبسه تويكا معناها نحكيوش على الماركه معناها. السواقي ما فوقكش من 180 وانت فوق، هذه السلعه الخايبه معناها. فهمت كيف باش تشري لبسته وكرتابته ودنيته كل ما عادش مع الادوات.
8: انسان معناتها يعرف السوق ويدور ويشوف الاسوام ويقارن، فهمت؟ اذا كان من ديله تاع 80 وشيخ هو مثلا بشر الحق نمشي للجروسيست ب 40، سبيدري 200 ناخذ ب 100، اقل شيء الواحد يتكلف 800 900 دينار
5: مدرسي
8: بلا ادوات المدرسه. هذا المينيم.

0: ويرد كيف كيف. انا داويتها اول مره كم خذيت ب 75، وبعد كملت يعني لي روتوش حكيت 30 40، يعني وصلت اكثر من 100 تاع الكتبه والكرطابه فوق ال 150 قبل 200 الف، وزد احسب حوايجها كي تحسبهم الكل مع الحوايج اكثر من 500 اكثر.
1: معاناة الحقيقة سي الحبيب نتاع المواطن التونسي ديما متواصلة، خاصة وقت نحكيو على المناسبات كيما العودة المدرسية ولا غيره من المناسبات الأخرى، ديما الإشكالية تقعد مرتبطة بالمقدرة الشرائية نتاع المواطن.
2: أكيد هو معناها كيما وضحوا بعض معناها مستجوبين ومستجوبات أنه هذيك 300 يبدو أنه معناها مستبعدة، يعني في 500 الفوق أولا لأنه فيها العودة المدرسية الميدعة والمحفظة، ونزيدوها لأننا الأولين يمكن مش مشي مشي بس لبسة جديدة وفرحاني، وفي إطار الأعداد النفسي اللي حكينا عليه قبل أنه هيك الجاذبية، وأكيد
3: زي جديد
2: زي جديد باش يظهر أمام أصحابه، وهيك اليوم الأول وكيفاش عديد العطلة. ثم الجانب الثاني راه اللي يبوه وأمه يخدموا راه يقيدوه في المحضة المدرسية، معناها ما ننساوش
1: شارج آخر هذاك،
2: معناها شارج آخر يعني يبداو حتى المدرسة بعيدة على البيت، وبخلاف اللي تقام يعطيهم حق
4: الترونسبور
2: واللمجة يعني أكيد أنه ما نحكيوش على الدروس الخصوصية وغيرها، إذا الكلفة الواحد توصل حتى لأكثر من 500 و800، أكيد التونسي زاد كيف كيف يفكر ويلقى في حلول كما قالت المرأة من أول الصيف وأنا نخمم وكذا، هيك السافوار فير والمرأة هيك اللي تتحكم كيفاش الماكلة وغيرها، هيك الذكاء التونسي وباش الإنسان يسلكها.
1: وبلي دعوة زادها سي الحبيب وبدران للمربين والأساتذة رفقا بالأولياء والمستلزمات هذيك اللي يطلبوها على التلامذة مع الرونتري سكولير، كراسة ما نعرفش شنو هي، تكون السوم نتاعها في 20 دينار وكراسه ما
2: لا لا الاولياء يدخلوا على
1: رجاء معناها الراعي والمقدره الشرعيه نتاع
2: الاولياء يدخلوا الموقع لافيسكولير والموقع نتاع الواحد، ويدخلوا ووضعته في موقع وزاره التربيه، موقع وزاره التربيه مش موقع الفيسكولير، وفيه الادوات نتاع كل مستوى وكل شعبه في بالنسبه للتعليم الثانوي. لذا معناها هذا حاجه ولات معناها ستاندارديزي، يعني ما ثماش هكا تجاوزات منه ومنه.
1: شكرا لك بدران، يعطيك الصحة، احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى انتهى الساعة.

0: يشغل بال التونسي الحقيقة سي الحبيب وقت اللي نحكيه على رخص البناء، وثم إشكاليات تخلقت في الفترة من الفترات بين المواطن التونسي والبلدية، خاصة وقت اللي التونسي خمم باش يعمل دويرة، لكن ثم إجراءات اللي تخلي معناها البناء نتاع الديار معقد، دونك وبالتالي ثم ناس اللي معناها التجأت إلى البناء دون رخصة، وبالتالي صارت لها إشكاليات مع البلدية. في الإطار هذايا مبادرة داخل قبة البرلمان متعلقة بتسوية وضعية العقارات المخالفة لرخص البناء، ومبادرة أخرى الحقيقة متعلقة بتسوية وضعية المباني المقامة على الأراضي الفلاحية المتحولة. نفهم أكثر تفاصيل المبادرات هذه ومضمونها مع النائب بمجلس نواب الشعب طارق المهدي. سي طارق تحية ليك ومرحبا بك على موجة إذاعة شبابة.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين الكرام.
0: شكرا لك. دونك كما قلت سي طارق، ثم مبادره قاعدين تناقشوا فيها انتم كنواب متعلقه بتسويه وضعيه العقارات المخالفه لرخص البناء. المبادره هذه فاش تتمثل بالضبط سي طارق، وشنو اهميتها خاصه في فتره قلنا انه صارت ازمه بين المواطن التونسي الراغب في انه يبني دويره والبلديات في وقت من الاوقات؟
1: ولدنا لنكون معناه واضحين ونقسموا زوز قوانين هما مختلفين على بعضهم، وباش يبدا المستمع يتلقاهم على خاطر الحقيقه زوز قوانين هذم يهم معناها يهموا الشعب التونسي بصفه كبيره برشا، ويهموا المقاولين ويهموا كل باعي في المشاريع. القانون الاول هو تسويه وضعيه المباني المنجزه والمخالفه لرخص البناء، والقانون هذا هو قانون 044/2025 هذا كما قلنا متعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة رخص البناء، هذا قانون وحده. لهنا نجيو القانون هذا يهم كل المباني والمشاريع، معناها كل سواء مباني سكنية أو مباني معناها سياحية أو استشفائية أو معناها المشاريع أو غيرها متحصلة على رخص بناء، وحين بنائها معناها فما مخالفات في البناءات هذوما ما كانتش معناها مطابقه 100% للرخصه المتحصل عليها.
2: يعني هذوما عندهم رخصه لكن مخالفين البناء، مش الناس ما عندهمش رخصه بالكل.
1: القانون هذا يعطيك صحه يسوي وضعيه الناس اللي متحصلين على رخصه بناء ومخالفين لرخص البناء.
2: واضح.
1: المساله هذه نعرفوا لي بروموتور اللي يسمعوا فينا ولا الناس ولا اللي بنى فيلا لولده ولا زاد بالكون ولا زاد حاجه ولا كذا. بيان سور فما قانون من جملة فما فصول معناها تحدد المخالفات هذوما، ما نجموش يكونوا زادة مخالفات كبيرة احنا نخلق قانون باش ولا نعمل قانون باش نسوي وضعيتهم، خاطر كل بناء معناها مبني في خارج معناها الحد نتاعو يعتبر معناها مخالف لهذا القانون، بناء يكون زادة يسبب قلق للأجوار مخالف لهذا القانون، بناء مبني في في في معناها خارج معناها تخل في منطقه سوديزون ما هيش مرخصه للبناء هذاك القانون، اما المباني المبنيه المتحصله على رخص البناء زاد اتاج بتاتر زاد كبر شويه عمل حاجه بطريقه ما تضرش بالاجوار ما هيش مخالفه معناها للبلون داميناجمون في المكان هذاك. القانون هذا يسمح بتسويه الوضعيه هذه للحصول على رخص معناها الثانية هي التحصل على الماء الصالح للشراب والضوء اللي بلون دو ركولمون بالنسبة للبروموتور. القانون هذا مجعول لتسوية الوضعية هذه، وللعلم القانون هذا هو قانون مشابه لقانون تم إخراجه سنة 2015 يسمى قانون عدد 11 ل2015 لتسوية زادة وضعية المباني هذوما. اليوم اللي يسمع فينا باش نوضح القانون هذا فيسا هناك عدد كبير من المشاريع والناس تتعدى وتشوف فما عمارات مبنية عندها تو مدة واقفة، فما ديكلينيك مبنية واقفة، فما اليوم مؤسسات سياحية معناها ديزوتيل مبنيين واقفين، فما معناها مباني سكنية موقفين على مخالفات معناتها معناها مخالفات على خاطر خالفوا رخصة البناء المتحصل عليه. اليوم القانون هذايا يعطي يقنن الوضعيه الحاليه اللي هي كما قلنا ديما راهو ما يقننش كل شيء، راهو اي حاجه زايده عن حد القانون هذا مش يقننها معناتها، فهمتني؟
0: واضح.
1: مي الحوايج البسيطه والحوايج اللي تنجم معناها الحقيقه تتصلح امورها سهله، حاجه صغيره زادت توسع وما خرج الأجوار كذا كما قلنا معناها ما خرجش معناها من خارج العقار نتاعو، الكل يجب يتسوى. والقانون هذا نشوفه فيه مربوع كبير ياسر للدولة للمواطن.
2: بلي سؤال أنه المهم ما عندوش نزاع قضائي مع الأجوار معنا.
1: بسرعة بسرعة فما فلوس مش تتدفع على كل متر مربع تزيد معناها خارج الرخصة، هذه واحد كما قلنا ديما دون لي نورما فهمني. اثنين اليوم بالقانون هذا راهو سيرتو المؤسسات السكنية الكبرى أو الاستشفائية أو السياحية أو الصناعية، اليوم المؤسسات هذوما اليوم ينتصبوا وياخذوا البلان دو ركولمون نتاعهم ولا ياخذوا رخص معناها النهائية للحصول على الماء الصالح للشرب وعلى الكهرباء وغيره، ينجموا يكونوا دفع كبير للاقتصاد التونسي ويد عاملة جديدة ودورة اقتصادية جديدة نحن في أمس الحاجة إليها، وبالتالي هنا نضرب عصفورين بحجرة أن نسوي الوضعية هذه، ندخلوا فلوس للبلديات في كامل أنحاء الجمهورية ونزيدوا المشاريع هذه على الأقل تتحل وتدور معنا الدورة الاقتصادية ونستخدم على روحها ويدخلوا معنا في النتيج الاقتصادي.
0: واضح. هو سي طارق ممكن تنجيو القانون الثاني المبادره اللي اقترحتوها، اما السؤال اللي طرح لهنا زاد سي طارق نحكيه على المباني اللي عندها رخصه ومعناها وفيها تجاوز نتاع القانون وبالتالي ثم اجراءات نتاع صلح باش تتسوى الوضعيه. اما زاد السؤال اللي طرح زاد سي طارق لهنا الديار ماهيش منهاش القانون هذايا، الديار اللي تبنات في وقت من الاوقات دون رخصه، هل انه كانوا قاعدين تخموا باش نلقاو حل للديار هذوما سي طارق ولا لا؟
1: باهي لهنا انت طرحت معناها تكلمت على زوز نقاط هما زوز قوانين مختلفه. القانون الثاني يشملوا التسويه اللي قاعد تحكي فيها.
0: واضح.
1: احنا شو نقولوا؟ وظلي احنا اليوم لونا اللوم نتاعنا راهو على كل المصالح المختصه في لي بلون داميناجمون. نعرفوا مليح انه لي بلان داميناجمون في تونس معناها الحقيقه متخلفين ياسر على ركب الدول المتحضره، والبلان داميناجمون معناها بالحق يمشي بسرعه معناها بسرعه السلحفات معناتها فهمت معناها واقل معناها اليوم لي بلان داميناجمون نعرفوا التمدد الديموغرافي في المدن ونعرفوا العدد الكبير نتاع السكان اللي تزادت ونعرفوا مليح انه اليوم البناءات وسط المدن وسط المدن ما عادش متاحه، واحنا راهو لهنا نحكيو كيما معناها اي مدينه فما الداون تاون فما السونتر فيل ومنها هي ينطلق البناء نحو الاحداث فهمتني. لهنا جاء فكره القانون، القانون هذا اللي هو عدد 101/2025 ويتعلق معناها باتخاذ اجراءات استثنائيه لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة. لهنا نحكيو على مانيش جودينا بوقتك وانا عطينا للسبيل المثال الصفاقس. الصفاقس راهو من السونتر فيل، الصفاقس من المدن اللي يقول لك كيلومتر واحد كيلومتر اثنين كيلومتر كذا كيلومتر فهمتني، طريق المهدية كيلومتر، طريق المهدية كيلومتر عشرة، طريق الافران كيلومتر كذا، طريق تونس كيلومتر كذا فهمتني. احنا الصفاقس داير بها حزامية، داير بها سنتور طريق حزامية، البلان داميناجمون ميم با وصل للطريق الحزامية، معناها تلقى انت على مستوى مثلا الطريق المهدية
2: لكن كلها سي طارق كلها كلها مقسمة في بلديات وكل بلدية نورمالمون يلزم عندها مثال للتهيئة العمرانية.
1: صح، مثال للتهيئة العمرانية. انا لهنا نعطيك مثل الحقيقة مثل نعتبره انا يدل على على على على عدم الكفاءة نتاع البلديات نتاعنا ونتاع الإدارات أو المصالح المختصة واللي بيديها تغيير لي بلان داميناجمون. اليوم عندك في طريق لفران مثلا على اليمين قبل طريق لفران وكيلومتر تقريبا سبعة ولا واحد على اليمين تلقى البلان داميناجمون هذا مش فلاحية، اما البلان داميناجمون تعدل او تنقح باش يكون العمارات تجي تطلع ستة تيقان، من الجهة الاخرى اير بليس دو مش لوجيك، معناها البلدية هذه خدمتها البلدية الاخرى ما خدمتش خدمتها وما حينتش معناها البلان داميناجمون. الناس اللي مش تبني في الاراضي هذيك ما عندهاش الحق باش تبني اكثر من اير بليزو، هو مكان ينجم يطلع اير بليزو. لهنا الضغط كثير من اللجنه نتاعنا احنا لجنه التخطيط الاستراتيجي والتنميه المستدامه والنقل والبنيه التحتيه والتنميه العمرانيه، لون الكبير وخدمتنا والمساءلات نتاعنا ديما على مصلحه التعمير والمصالح التي تختص معناها باللي بلون داميناجمون هذوما امثله التهيئه العمرانيه. خاطر اليوم كما قلنا تونس راهي عندنا الحق اليوم باش نبنيو دي بيلدينغ، علاش العالم كامل يرى من بنائه ومن نظافته؟ معمارها. اليوم احنا الدول اللي تغزر لها حتى اللي تكذب في دول الكبرى، ترى الامارات حتى صحابه ترى غيره. اليوم تونس هاك تشوف انت الناس الكل اللي تسمع فينا اليوم اير بليس 5 اير بليس 4 اير بليس 6 اير بليس، معناها حتى شيء، معناها ما تخناش فيك فكره التطور العمراني اللي نجموا اليوم نطوروا بلادنا به. اون بليس كو ما فماش معناها خدمه صحيحه على بلون داميناجمون والتمدد نتاعهم مع تمدد المواطن اليوم في البناء في المناطق الفلاحيه. اليوم القانون هذا يحكي على الاماكن اللي مازال ما وصلناش لبلون داميناجمون، معناها تكون مناطق عمرانيه وقعد مازال مناطق فلاحيه بالاسم على الاوراق فقط. مي سي لو بلون ريال مبنيه فيها احياء سكنيه ومتحصلين على الماء والضوء وغيره، وفيها حتى اماكن معناها مصانع وفيها مؤسسات معناها اقتصاديه وما زالت مبنيه بالاسم. كي تجي تشوف اي يقول لك والله اسمع الزون هذيك كلها لا زون فلاحيه.
2: خاطر المواطن قام هو عمل التوسع والحاجه انه هو يبني من غير رخصه وفي بلديات بدون امثله العمرانيه.
1: الطبيعه تقبل فراغ. اليوم أيه. المواطن اليوم مدير عام مش متحصل على على على قرض فرندا ولا ماهوش وارث ورثه كبيره فرندا، ما نحكيوش على الامور الاخرى، ما ينجمش يبني فيلا ولا يشري ابارتمون معناها باية بفلوسه الخاصة في وسط سنتر فيل. هذا شيء نعرفوه. في نفسك كمقدم برنامج تمشي تسأل على بارتمون تشوف قداش المتر كاري، مسكين تلقاك تشري بورتمان باش تقعد 15 و20 سنة تخلص فيه.
2: هو سي طارق هو باش ندفعوا قطاع العقارات اللي يشكو معناها ثم مشاكل معناها في القطاع هذا، يعني
1: ثم مشاكل كبرى
2: اللي اثرت على القطاعات الاخرى، خاطر القطاعات الغير مباشره الحداد والنجار وغيره، لذا انه التسريع في تهيئه الامثله التهيئه العمرانيه من شانه يحل المشاكل الكل، مناطق بيئيه، مناطق معناها تجهيزات اجتماعيه، مدارس وغيرها، وهذا اللي ماشي معناها باش نكونوا مدن احنا صديقه للبيئه ومدن متحضره.
1: هذا هذا هذا مؤكد، هذا مؤكد. اليوم انت كي ك ك ك كدوله كي تقنن الاماكن هذوما وتعطيهم معناها تهيئه صحيحه وتشوف الكياسات نتاعهم والطرق نتاعهم والانهج نتاعهم وتوفر لهم الكهرباء معناها دون لي نورم وتوفر لهم شبكه السونات دون لي نورم وتوفر شبكه تطهير دون لي نورم وتعمل معناها فكر معناها استراتيجي وخدمه استراتيجيه على الاماكن هذوك، اليوم تدخلها في النسيج العمراني والاقتصادي، واليوم الناس هذوك تعطيهم معناها صفه قانونيه للارتكاز نتاعها في المكان اللي هما فيه اللي هو بالاسم فقط فلاحي. لهنا رانا نحكي لك راهو الاماكن راهو مش معناها مش ندخلوا على على على على الزيتون وعلى التوز وعلى الاماكن الفلاحيه نحيوها الرزيه ونبنيو في بلاصتها وهي، لا تلقاها اراضي بالحق بيضاء ما فيها حتى شيء وماهيش مستعملة منذ سنوات منذ عقود، والناس بدأت تتمدد نحو الأراضي هذيك فهمت، وهذا عادي وليجيتيم خاطر الناس اليوم
2: لا سي طارق ثم زاد قاعد ناس ثم ناس قاعدة تبني في الأراضي الخصبة راهو موجودة.
1: احنا لهنا لا نتحدث على الأراضي الخصبة.
2: أيه. نحن لهنا كما قلت موجود لا موجود موجود الشيء هذا. أيه. وهذا هذا هذا خطر على الفلاحة في تونس.
1: أيه. لهنا ما نخلطوش، لهنا رانا نحكيو على تسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة، معناها تحولت من أراضي فلاحية نحو أراضي تم إقامة بناءات عديدة منذ سنوات وما قعدت ما زالت في الصبغة نتاعها القانونية هي صبغة فلاحية ألورك هي دون معناها سيلو بلون براتيك عمرها ما هو
2: تحويل صبغة الأرض سي طارق يتم بأمر معناها تحويل صبغة الأرض من أرض فلاحية إلى أرض صالحة للسكن يتم بأمر معناها لذا أنه
1: هو قانون هو تغيير لبلون داميناجمون لا أمثلة التهيئة العمرانية حاجة أخرى راهو أمر هذيك مسائل أخرى. إحنا اليوم مجلس نواب الشعب ما عادش فما أوامر ترتيبية ولا أوامر أخرى هذيك تجي تأثر المصادقة على قوانين. الأمر عندما لا يكون هناك موجود معناها وجود لبرلمان تشريعي الأمر يكون لتعديل أو توضيح معناتها مسألة أخرى أو قانون معناها من القوانين اللي تعطى بأمر من رئيس الجمهورية معناها قانون كيف هناكية يتم المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب. الأوامر الوحيدة اللي مش تكون هي الأوامر الترتيبية لتوضيح القانون الذي صدق عليه مجلس نواب الشعب.
0: واضح، شكرا لك سيد النائب طارق المهدي نائب بمجلس نواب الشعب نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، شكرا لمجمل اللقاحات اللي قدمتنا. احنا نكونوا هكا مستمعينا الكرام وصلنا لختام حصتنا لليوم، تحيات كامل للفريق، بقينا كنقول لكم شيء طيب للجميع، في نمان. تونس اليوم.
3: Actualité, musique. خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
4: تونس واخبارها.
5: من الاثنين للخميس.
4: من 11:30 الماضي ساعة.
5: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
4: إذاعة الشباب.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
4: عدل موجتك.
6: تسمع صوتك.
4: تسمع صوتك.
7: RG Music Playlist.

امشي عوجة ما دام سيدك حي امشي عوجة امشي عوجة خوتك بحر وانتي عليهم موجة

عمود القمر وانتي عليهم ضيا. اليوم عيدك يا طاطاوين، بقصورك يا أرض الجود ساد صيتك من وين الوين، وفرسانك شجعان سيود. الإسلام فرقة.

0: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: وفي عناوين النشرة، المركز الوطني البيداغوجي تؤكد أن نسبة طباعة الكتب المدرسية تجاوزت 97%. حجز 10,000 من القطاع المدرسية في أكثر من 400 زيارة ميدانية لمراقبة المواد المدرسية. في النشرة، نصائح وتوجيهات نفسية للتلاميذ والأولياء لتأمين عودة مدرسية آمنة وناجحة. وزارة الدفاع تدعو شبان المعنيين إلى التقدم إلى مراكز التجنيد لتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. إلى التفاصيل. نشرة 1:30 ظهرا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82% وناست نسبة المبيعات 75%. وأكدت إدارة المركز أن عملية طباعة الكتب المدرسية تسير في مراحلها الختامية، مشيرة إلى أن عملية القبول والتوزيع تتقدم بشكل منتظم بهدف توفير الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجيال المحددة. قامت مصالح وزارة التجارة إلى حدود اليوم بحجز 10,000 من القطاع المدرسية غير المطابقة للمواصفات حسب مديرة الجودة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سلوى الفطناسي. وأكدت الفطناسي خلال تدخله على موجات الإذاعة الوطنية أنه تم تسجيل أكثر من 150 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بمسك منتجات غير مطابقة للتراتيب وأخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار وغيرها من المخالفات.
7: قامت مصالحنا بأكثر من 400 زيارة ميدانية، رفعنا في حدود 760 عينة. نتائج التحاليل أسفرت عن وجود كميات غير مطابقة من حيث المعادن الثقيلة والنقاوة الجرثومية في حدود 54,000 قطعة مواد مدرسية تم إعادة توزيعها وإتلافها. حجزنا زاد 1255 ممحات في شكل مواد غذائية وتدومها بالقانون ممنوع ترويجهم بالسوق الداخلية، وحجزنا زاد 2576 لصق مدرسي يحتوي على المواد المحلة العضوية، وتم تسجيل أكثر من 150 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بمسك منتجات غير مطابقة للتراتيب وإخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار وغيرها من مخالفات.
6: ومع بدء العادة التنازلي للعودة إلى مقاعد الدراسة، انطلقت العائلات التونسية في اقتناء مستلزمات العودة المدرسية. عدد من المواطنين أكدوا للزميل أحمد بدران العرفاوي أن تكلفة الأدوات والكتب واللباس أصبحت تفوق قدرتهم الشرائية.
8: الصغير ينجم يفوت 500 بين كسوته وأدواته تفوت. جاء اللبسة تويكة معناها نحكي وش على الماركة معناها. السواقي ما فوقكش من 180 وانت فوق.
9: أقل شيء الواحد يتكلف 800-900 دينار.
10: يعني نقول إحنا للحظة هذه فما 450 وان بلوس راني مانيش ناخذ في حاجات دو لوكس يعني.
11: بالكارت أبو سيبور ومتابعة شاريو 200 دينار مالغري يعني تبعوا في برومو سولد 80 حتى سولد.
12: الحوايج كيف يعني باش تشري قطعة ولا زوز. الأدوات هذا كيف كي تحسبهم الكل مع الحوايج أكثر من 500.
6: بضعة أيام إذا تفصلنا عن العودة المدرسية، عودة بعد راحة امتدت لأكثر من 3 أشهر تعود خلالها الطفل على نسق حياة خال من الالتزام بمواعيد يحددها جدول الأوقات. لذلك فإن التحضير النفسي للتلميذ مهم حتى يعود بطاقته وشغفه إلى مدرسته أو معهده حيث تنتظره سنة دراسية جديدة. الزميلة تبرن عيمي والورقة التالية.
5: مع تصاعد نسق اقتناء الكتب والأدوات المدرسية على العائلات أن تهتم أيضاً بتهيئة أطفالها للعودة إلى نسق الدراسة بتعجيل أوقات النوم والتشجيع على طلب العلم وغيرها من السلوكيات التي تتحدث بشأنها المختصة في علم النفس ربيع عليبي التكابري.
13: العائلة تحاول تاخذ ريتم نتاع العودة المدرسية خاطر قعدوا بخير 3 mois صغار استنسوا بريتم معين نتاع خرجة نتاع قومين وقت اللي يحبوا سهريات استعمال الهاتف جوال بدون رقابة. دونك التحضير النفسي يتمثل في انه الصغيرة هذيا الجمعة الأولى نتاع سبتمبر تبدل الريتم دوفي نتاعو يبدا يرقد في نفس الوقت يقوم في نفس الوقت على أساس انه باش يرجع باش الهرموج بيولوجيك اللي في بدنه تتأقلم وتبعد شوية على ريتم نتاع الصيف. الأولياء يشجعوا صغارهم كل من يدعم عام جديد لينتم له باش تقدموا في قرايتكم ويحطوا لهم هدف في حياتهم داخل تقرا باش تخدم له ماهوش هدف يقرا باش يحسن مستواه المواد الكل مهمين ومهما تكون البقعة اللي باش يقرا فيها ولا المعلم الأستاذ اللي باش يقريه.
5: الرهاب المدرسي عانيه بعض التلاميذ في أيامهم الأولى في المدرسة قد يمتد فترة ويجب التعامل معه بشكل خاص لتفادي مضاعفاته تؤكد المختصة في علم النفس.
13: النهار الأول نتاع دخول المدرسة كنا يسمى الرهاب المدرسي في نشيل نحن تخطئين نفسيين السنة الأولى انتوغتري معناه نجم نخرج وكلمزة حتى كنا يبكيش تحسوا يرعش تحسوا ما يحبش يدخل للقسم ثم يبكي بسيح ويعيط وسط الدخول ثم ينزوي وما يعمل حتى شيء وما يحبش يتبع. دونك هذه موجودة راهو حالات مش برشرة ثم بالرهاب المدرسي خاطر الولي ما حضرش صغيره وسقطوه ونلقاو المشاكل هذه عندك صغار يدخلوا ملحق يدخلوا قبل السن القانوني ونلقاو حتى عند 6 سنوات التصغير مثلا ما مشيش الروضة ولا ما قعدش برشا في الروضة يمشي نهار وعشرة ليه دونك ما تسميش بعد على العائلة ومعها انه 4-5 سوية عراهو في انفغمان تلميذ عمره 6 سنوات بش يمتسل 4-5 سوية عراهو في دخول معناها يزم مراجعة الوقت الدراسي انه برشا انكمبرمون سنة اولى كان يلعب حتى في الروضة كان يلعب يقرأ اي مكان يلعب.
5: كما توصي ربيع علي بالتكابري الاولياء بالاستعداد النفسي للعودة المدرسية التي يتحملون الجزء الاكبر من مسؤولياتها.
13: التحضير النفسي للولي خط الولي توبش تخل في ماراتون تعجري مركيب ودروس وتحضير الدروس وازين وجبين المدرسة ولا الكوليج وصغار تنسوا انهم اغلبيتهم معناها فما المناظمين مشوا وحدهم اللي يتعبوا كيلومترات بيشوفوا اما فما اللي ما يعملوا حتى مجهود. دونك مجال حضر الولي خط الولي هو المسؤول على النظام في الدار يزم الجمعة الأولى متاع سبتمبر يبدأ المضمون اللي نتاعه يرقد في نفس الوقت يكون في نفس الوقت. ثاني حاجة نقص من استعمال الهاتف الجوال ونقص من استعمال التلفزيون.
5: الاستعداد النفسي للتلاميذ وللأولياء للعودة المدرسية أمر مهم لإنجاح سنة دراسية نرجو أن يرافقها الاجتهاد والشغف وتكلل بالنجاح والتميز.
6: في شأن وطني آخر انطلقت منذ أكثر من أسبوع حصة تجنيد الثالثة لتتواصل إلى 2 أكتوبر المقبل ويتشمل شبان مواليد الفترة من غرة جنفي 2000 إلى غاية 30 سبتمبر 2006. العقيد روضة بالحاج قاسم كهية مديرة تجنيد بوزارة الدفاع أكدت اليوم على موجة الإذاعة الوطنية أكدت أن الوزارة خصصت 5 مراكز للتجنيد في مختلف الولايات.
14: الشبان مواليد ما بين 1 جانفي 2000 إلى غاية 30 سبتمبر 2006 واللي ما سواوش بأي طريقة كامل وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. ما عندها سويت وضعيتك إزاء قانون الخدمة الوطنية يا إما تكون جنت قبل وإلا خديت عفاء غير ذلك راك ما سويتش وضعيتك النهائية. الشبان هذا نديهم باش يمشيوا يتقدموا لأقرب مركز تجنيد من مقر سكنه. احنا عنا 5 مراكز موزعين على جميع تراب الجمهورية. الخدمة الوطنية في بلادنا راهي إجبارية مش اختيارية.
6: العقيد روضة بالحاج قاسم كهية مديرة تجنيد بوزارة الدفاع أكدت أهمية تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية بالنسبة للشبان وخاصة عند التقدم إلى مناظرات الانتداب والحصول على عقود عمل بالخارج.
14: أغلبية المناظرات اللي قاعدة تخرج توا في تونس سواء من المؤسسة الحكومية ولا المؤسسات الخاصة قالوا لك هات ما يفيد أنك سويت وضعيتك إزاء قانون الخدمة الوطنية. إذا عندك الفرصة تقدم وأدي الواجب متاعك وخوذ هالوقت. ونحكي لك راهو أغلبية المؤسسات الحكومية تفرض فيه هذايا تسوية الوضعية. ما نحكيش على القوات الحاملة للسلاح راهو فما تمييز كبير في

0: يتواصل نزول الأمطار يوم غد الجمعة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حيث تكون محلية غزيرة. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إدارة والمركز الوطني للبيداغوجي تؤكد أن نسبة طباعة الكتب المدرسية تجاوزت 97%. حجز 10,000 من القطاع المدرسية في أكثر من 400 زيارة ميدانية لمراقبة المواد المدرسية. في النشرة نصائح وتوجيهات نفسية للتلاميذ والأولياء لتأمين عودة مدرسية آمنة وناجحة. ووزارة الدفاع تدعو الشبان المعنيين إلى التقدم إلى مراكز التجنيد لتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل مشتك،
2: عدل مشتك،
1: تسمع صوتك.

0: مبروك السيد. مع خوب فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب.

0: الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد المجتبي.
1: توب سبور. ماضي ساعتين غير بقى على سهل بكم نسل كل في توب سبور شوي اخر ماضي ساعتين يجيكم كريم الزغبي في على كيفك في الاثناء عنا برشا ما نحكيه حقيقة في الاخبار الرياضية اليوم من الرابطة المحترفة الثانية كأس الاتحاد الافريقي اليوم النادي الافريقي قصد ربي الى جوليبا الى مالي عبر رحلة خاصة وبش نحكيه ايضا على الكرة الطايرة الحدث بطولة افريقيا ولكن ايضا الحدث على المستوى المحلي هو الرزنامة العامة للبطولة وانطلاق البطولة تركيبة المجموعات والتواريخ باش ناخذ كل التفاصيل مع ضيوفنا وغير ما ننساو اكيد المرسل الكبير البطوله الافريقيه اواسط لكره اليد بأبيجان في الكوتيفوار مع مبعوث الاذاعه التونسيه فوزي بن سالم كنت لحظات في الجامعه التونسيه لكره القدم اجتماع هام جدا انطلق على 11 متاع الصباح بين اعضاء المكتب الجامعي معز الناصر رئيس الجامعه كان حاضر لكن اعطاه كلمه الترحيب اعتقد ثم غادر وخلى اشراف الجلسه لسي بلحسن بن سمره وسي خميس الحمزاوي مع الانديه الممنوعه من الانتداب في الرابطه الثانيه البطوله باش تبدا نهار 19-20 سبتمبر وعندنا 20 فريق ما عندهمش الحق يقوموا بالانتدابات يعني اكيد الملاعبيه تسمعوا فيهم الفرق ياخذوا في الملاعبيه لكن الى حد الان تاهيلهم ما ينجمش يصير الا ما يتم رفع عقوبه منع من الانتداب واليوم الاجتماع جاء بما أنه نوادي هذية طالبت بتأجيل عقوبة منع من الانتداب بعد مراسلة جماعية للمكتب الجامعي حاضر معي في المباشرة رئيس سبورتينغ المكنين وهو همزة الوصل بين المكتب الجامعي وكل النوادي سي المودي الغربي مساء الخير مرحبا
2: مساء الخير خويا الهادي ونحبت نشكرك ونشكر المستمعين كل متاع إذاعة الشباب أنا الإمات هذه ديما موجود على أمواجكم وديما احنا تحت الطلب نتاعكم
1: شكرا لك سي المولدي اكيد حابين ناخذوا اخر مسار في الجلسه نتاع اليوم نسمع في برشا اخبار شنو هو صحيح شنو هو الغالط تاجيل البطوله الفرق خذت مبالغ ماليه شنو فما جديد
2: والله يا جديد كما قلت لك اخويا الهادي احنا حبينا اليوم بعد الاستجابه نتاع الجامعه في اقل من اسبوع احنا طلبنا منهم من نهار صاحب الرزنامة نهار الخميس اللي فات باش نحلوا المشكلة هذه والمعضلة متاع منع من انتداب الجامعة استجابت مشكورة الرؤساء الجامعيات كل الممنوعين من انتداب الأكثرية 90% حضروا اليوم في الجلسة مكشوف الحضور متاعهم اليوم صار شوية نقاش
1: باش نتفاعل معك سي المودي اليوم عرفت الاجتماع عرف غياب اعتقد مستقبل قصرين والمحيط القرقني في بيني ما جاوش
2: هي حضر مستقبل قصرين الكاتب العام النائب الرئيس
1: اما قرقنا مريتيش يظل
2: ما نحكي لك ما قلت 95% من الانديه المعنيه حاضرين
1: واضح اي
2: حاسيلو الحضور كبير الناس كل كي هبت باش باش تتمنى على الجمعيات وتتمنى على البطوله نتاع السنه نتاع الرابطه الثانيه ثم كما قلها تجاوب كبير مزال من الجامعه اني على البلاصه كما قلها استجابت الإدانة هي باش تفيد وتتفاوض مع وكلاء اللاعبين والمحامين ان شاء الله فما اجتماع مع ثلاثه باش يصير ما بينات الجامعه اللي هي باش تتفاوض الجامعه هي باش تخصص مبلغ 20,000 دينار لكل فريق فهمتني ولا في مرحله اولى وبعد ذلك معناها الفرق عندها مبالغ كبيره بتاع ال 900
1: سي المولدي هذه ال 20 مليون يعني الناس الكل باش تخوا ولا كل فريق وحسب الديون اللي عنده مع الجامعه
2: مش من حاسه ثنائيه ولا حاجه عبنا توضيح راه الفلوس هذه باش تطبقها هي الجامعه وباش تبدا خاطر ما جمش تتفاوض مع انسان يسالك فلوس من غير ما تعطيه فلوس
1: اي اما الناس الكل يعني باش تاخذ يعني 28 نادي باش ياخذ 20 مليون مسكره ولا حسب المديونيه
2: 20 مليون هي باش تكون كما نقولها احنا كل في الرابطه الثانيه عندنا 80,000 دينار كل فريق هي الجامعه باش تطبق لك 20 باش باش معناتها تفض بها الدفاع نتاعك فهمت
1: 20 اكيد باش تفيد نوادي اما 20 ما هي باش تعمل شيء لبرشا نوادي زاد
2: 20 فما عندنا اربع نوادي احنا طولش كاين كل كيف الاربع نوادي هذوما واحنا كل رؤساء جمعيات متضامنين معاهم واحنا كل كيف معنا فرض موقف الجمعيات الاكثريه نتاع ال 16 فريق الاشكاليه نتاعهم ان شاء الله باش تكون مفضوضه الواجب تدخل من الجامعه وزاده تدخل من الجمعيات السهم باش تفضل النزاع معناها القضايا هذه وان شاء الله اليوم معناها فما باش تصير ان شاء الله 16 فريق هذوما باش ينحالهم منع الانتداب
1: والاربع نوادي الكبار اللي
2: هي مستقبل قابس ملعب القاسي مستقبل سليمان وقواف القفص
1: دوسيتهم كبار
2: هذوما دوسيتهم كبار ان شاء الله الجامعه ساعيه اني معناها باش تلقى حل، وانه النوادي زاد رؤساء النوادي فما زاد كما نقولها تدخلات من مثلا من ناس مدعمين كما ملعب قاسي مجمع الكيميائي باش يتعهد انه باش معناها يجدول شويه معناها يساهم في جدوله الديون نتاعه، فهمت بالله معناها الحلول ان شاء الله باش تكون موجوده ان شاء الله. احنا نتمنى اني من نهايه الاسبوع المشكله تتحسب معها كما قال سي معز، راهي الجامعه والكره القدم التونسيه مبنيه على النوادي، والنوادي هما راس المال نتاع نتاع البطوله ونتاع نتاع المشهد الرياضي كل كان. معناها ان شاء الله الجمعه هذه تتمسح الغمه هذه نتاع
1: منعها. سي المولدي انا تو كنت في الجامعه وخليت فما توجه بالطبيعه، مش سمعت ترتش حديث نتاع ثم شكون يحب يأجل البطولة أسبوع أسبوعين ولا وريت، ثم شكون ربما كتابة مكتوب جماعي، شو الحكاية هذه فما منها؟
2: والله فما اقتراح من زوز نوادي انه مش بحكم انهم بداوا التحضيرات تاعهم متاخر وكل ما شيء، حسب التوجه نتاع الرابطه والجامعه انه مش باش يصير فما تاجيل، والاغلبيه الجمعيات حتى من اول جويليا بداوا يخدموا، نص جويليا بداوا يحضروا عندهم شهرين، تولي برشا شارج وبرشا معناها التزامات ماليه واش تكبر ماشيين الناس كل كاي معناها ماشيين بالتوجه يعني مش تقعد الرزنامه هي تقعد بيها مش باش مش باش تتاجل، فهمتني ولا
1: واضح سيدي.
2: في رق بدات مؤخر عند اسبوع ولا اسبوعين يساعدهم باش يحضروا روحهم في الاقل. اما كو معناها كي الرزنامه محطوطه من قبل وكو، فهمتني الاغلبيه نتاع الجمعيات مش ماشيين في التاجيل، فهمتني.
1: واضح، يعطيك الصحه سي المولدي، شكرا ليك رئيس سبورتينغ المكنين على هذا التوضيح. دونك ما ثمش تأجيل، بطولة بشدة نهار 19 و20 سبتمبر، ما ثلاثة متاع عشية اجتماع المكتب الجامعي مع الوكلاء أعمال اللاعبين والمحامين من أجل محاولة التقارب أكيد، وجدول متاع الديون هذية ولا تتنحى. والمكتب الجامعي أعطى 20,000 دينار لكل فريق، 20,000 دينار هذية 20 مليون يعني ماهيش هيبة أو مساعدة مالية، هي سلفة خليني أقول، خاطر الفرق عندها الحق في 80,000 دينار كنقل تلفزي على امتداد الموسم تقريبا. هذا أبرز ما جاء في اجتماع هذا اليوم، ولو الاجتماع حق وصار رابطة ثانية وحدها ورابطة ثالثة وحدها، خطر اليوم كان اجتماع مشترك بين نوادي الرابطة الثانية ونوادي الرابطة الثالثة، وكان فما برشا بعض النقاش الحاد وما فهمناش كيفاش التمشي وكيفاش التخمام. حق على الأقل الجامعة عملت الليك دو وحدها، ومن بعد دخلت الفرق متاع الرابطة الثالثة مستوى أول وثاني اللي عندها برشا ملفات مالية عالقة أكيد، وإن شاء الله بالطبيعة بالتوفيق للناس الكل. شكرا لك رئيس سبورتينغ المكنين سي المولدي الغربي. نمشي الآن إلى كرة اليد، وسعيد جدا باستقبال فوزي بن سالم. قبل ما نمشي في الكرة الطائرة، فوزي مرحبا بك، مبعوث الإذاعة التونسية من أبيجان.
3: مرحبا بك، هذه تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب. اليوم عنا راحة لهنا في أبيجان بعد ما كملنا مقابلات الدور الربع النهائي يوم أمس، وتعرفنا على المنتخبات الأربعة اللي باش نلقاوهم في المربع الذهبي بداية من يوم الغد الجمعة. نذكر السادة المستمعين أن نيجيريا كانت ضمن تأهلها البارح بعد انتصار على غينيا، أنغولا فازت على رواندا، مصر على ليبيا، والمنتخب الوطني التونسي البارح في مباراة استثنائية في الحقيقة تعكس المردود الطيب لعناصرنا الوطنية، يتأهل الأربع منتخبات هذه باش نلقاوها في بطولة العالم اللي بتصير 2027 يعني بصفة رسمية. المقعد الخامس ثم تصفيات مع المنتخبات اللي انهزمت البارح في الدور الربع النهائي، باش نتعرفوا على الفريق الخامس اللي باش يكون موجود في بطولة العالم بين وخاصة ثم مقابلة تونسية نجم نقوله 100% بين المدرب الهادي جيجا والمدرب حافظ أسوابي بين رواندا والمنتخب الليبي. المنتخب الوطني التونسي أكيد اليوم حصة تدريبية استعداد لمباراة قدوة ضد نيجيريا اللي باش تكون إن شاء الله ماضي ساعتين بتوقيت أبيجان، ما ثلاثة بتوقيت تونس. ثم أكيد مبدئيا نجم نقولوا أن المنتخب إن شاء الله ما يتمش استسهال المنافس، لكن نيجيريا ما هيش الفريق اللي ممكن يشكل عقبة أمام المنتخب التونسي باش يتواجد في الدور النهائي نهار السبت. حبيت كذلك هادي نقول تحية كبيرة لثنائي التحكيم التونسي الأختين حقي اللي قدموا بطولة متميزة جدا، أربع مقابلات، ثلاثة في الدور الأول ومباراة في الربع النهائي، وممكن ياسر تكون موجودة في المباراة الترتيبية يوم الغد، لكن من الصعب أن نلقاهم في النصف النهائي بما أن المنتخب التونسي موجود. كذلك معلومة أخيرة، اليوم إن شاء الله باش يتم إمضاء بروتوكول تنظيم البطولة الإفريقية كبريات في كرة اليد اللي باش تحتضنها بلادنا إن شاء الله من نهار 2 إلى 12 ديسمبر 2026. هذه
1: يعطيك الصحة فوزي، برافو، شكرا لك. مبعوث الإذاعة التونسية لأبيجان، البطولة الإفريقية لكرة اليد أواسط، وبالحظ والتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. نذكر نكملوا شابتر الجونيور، فوزي بن سالم باش يقعد معنا بما أنه البطولة الإفريقية للأصاغر في نفس المكان تنطلق مباشرة بعد نهاية الأواسط. دائما في المواكبات، ونستقبل حاضر معي بالهاتف سي بسام الفوراتي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة الطائرة. مرحبا سي بسام وشكرا على الانتظار.
4: مرحبا، هذه مرحبا كافة مستمعي إذاعة الشباب.
1: يعطيك الصحة سي بسام، أكيد الحدث اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، تم توجيه لكرة الطائرة، تم توجيه دعوة لممثلي فرق القسم الوطني أليف ذكور وإناث، زوز اجتماعات 10 و11 متاع الصباح، والحدث حول سحب الرزنامة، تركيبة المجموعات، نقاط فنية، الحديث على نظام البطولة. ناخذ معك أبرز ما جاء سي بسام.
4: أكيد وقع سحب البطولة قرب مع البرنامج نتاع البطولة بالنسبة لمباريات الفريق الوطني الفرق الوطني آ وكان ذكور وإناث، ثم تغيير صغير وقع في بالنسبة للسحب الرزنامة بالنسبة للذكور، يكون المرحلة الثالثة البطولة عملناه كنا نلعب ثلاثة مباريات دور نصف النهائي ودور النهائي.
1: أي
4: لكن مش نرجع لنظام البطولة، أربع فرق في آخر المجموعة مش يتبارون مع بعضهم ذهابا وإيابا، الفريق اللي مش يكون أحسن ترتيبه مش يكون صاحب اللقب،
1: يعني صاحب المرتبة الأولى في مرحلة السوبر بلاي أوف.
4: صحيح، مش يكون هو صاحب اللقب سواء كان في البناء سواء كان في الأولياء.
1: واضح. البطولة إن شاء الله وقتش تنطلق إن شاء الله؟
4: تنطلق بطولة الكبريات نهار 2 أكتوبر وبطولة الأكاب نهار 16 إن شاء الله. 16.
1: نعم، والمجموعة الأولى فيها الترجي الرياضي التونسي، مستقبل مرسى، نادي صفاقسي، اتحاد قرطاج، سعيدية سيدي بوسعيد، وفتح حمام الغزاز، نحكي على الذكور. وفي المجموعة الثانية نلقاو اتحاد النقل بصفاقس، نادي حمام الأنف، النجم الرياضي الساحلي، الأولمبي الإقليبي، مولدية بوسالم، واتصالات صفاقس موجودة؟
4: اي صحيح،
1: واتصالات يعني معناش المستقبل الرياضي للنقل بصفاقس؟
4: لا لا، اتحاد النقل بصفاقس ثم كيف اتصالات تونس بصفاقس.
1: واضح، هذا هو فيما يخص دونك 17 اكتوبر ونرجع بالنظام القديم نلعب.
4: صحيح.
1: واضح. البنات الامور لاباس؟
4: الحمد لله، ثم نعطيك 10 فرق مش يكونوا في المجموعات بطبيعه، المجموعات بخمسه.
1: اي
4: ومش يكون انطلاق بطبيعه، تعرف احنا تعرف الاتحاد الدولي هو اللي كان عندنا تاريخ بدايه البطوله وتاريخ نهايه البطوله، دونك احنا ملزمين باش نكونوا باش نسرعوا في انطلاق البطوله نتاعنا ان شاء الله.
1: نعم، تحضيرات الكان وين خلط المنتخب في كليمه سي بسام؟
4: والله المنتخب اليوم كمل التربص نتاعو الاولاني.
1: اي
4: وبالطبيعه اليوم كمل يرجع نهار السبت ان شاء الله بتمارين ان شاء الله مسائيه ونلحق كيف تعرف منتخب قاعد يكون جاهز ان شاء الله يكون على جميع المستويات ان شاء الله. احنا ديجا حتى اليوم 70 جمعيات الكل باش يكونوا موجودين مع باش يكونوا يساندوا المنتخب نتاعنا ان شاء الله، ربي يوفقنا ان شاء الله.
1: يعني الدعوه هذه اليوم يعني باش تصير؟
4: احنا دعوه كان اليوم في اجتماع تاع الفرق، دعوه للفرق الكليه باش يكونوا مع باش يجيو مرحبين عند الكليه ويساندوا المنتخب
1: ان شاء الله. شكرا لك سي بسام الفوراتي المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة. نذكر الأسبوع القادم إن شاء الله تنطلق بطولة إفريقيا للأمم، حدث هام جدا بعد تعلينا برشا الكوب دافريك، إن شاء الله ترجع هوني في تونس وإن شاء الله نتوجوا بها. ونذكر بطبيعة اللي يفوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة يترشح لكأس العالم القادمة وخاصة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وإذاعة الشباب والإذاعة التونسية ستكون مواكبة خاصة وحصرية للبطولة هذية اللي باش تدور مقابلتها بين قصر الرياضة بالمنزه وقاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد. النقل المباشر للمقابلات، التصريحات، الفيديوهات والصور يوميا على صفحاتنا على الفيسبوك وموقعنا على الويب radiojeune.tn. هكا كونوا كملنا احنا التوب سبور، كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لهذا اليوم. كان معاكم نجم الدين بن سالم في الإخراج، هادي جبليني في الإعداد والتقديم، ميرسي لياسين وسندا في الديجيتال. بعد أقل من دقيقتين ديجا حاضر بحذانا هو كريم الزغبي في على كيفك. باي باي.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك
4: على كيفك. ماذا ساعتين ودقيقة، تحية لكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا. هذه الحصة الأخيرة في الشبكة الانتقالية في الموعد وفي التوقيت هذا، إن شاء الله انطلاقا من نهار الاثنين مع الشبكة الجديدة، شبكة خريف شتاء 2026-2027. على كيفك يبدأ معاكم إن شاء الله من ماضي ساعة حتى لماضي ثلاثة، على ذكر البرامج الجديدة إن شاء الله تلقاو فيها كل البرامج اللي تحبوها، كل البرامج اللي تعودتوا بها، برامج جديدة إن شاء الله تكون موجودة بداية من اليوم الاثنين مع العودة المدرسية والجامعية. نبدأ وننطلق معكم في برمجة شتوية إن شاء الله تنال رضاكم الناس الكل. مرحبا بكم معنا أنتم اللي اخترتوا أنكم تكونوا موجودين حاضرين معنا في على كيفك حتى للأربعة سواتين عديو مع بعضنا مع الموسيقى مع الفقرات. فقرتنا كالعادة فقرة بون بلون، بعد شوية نعمل تنجيزة لسفاقس، نشوفوا بلا اليوم من سفاقس إن شاء الله نال رضاكم. شيء طيب للعبادة اللي قاعدة تفطر توا في الوقت ذي، للي كمل فطوره أكيد مع العمل بنظام الحصتين ما ساعتين نتصور برشا من اللي يخدموا في الإدارة رجعوا إلى بيرواتهم إن شاء الله. دونك نصور فتركم بشيء طيب لكم الناس كلها. احنا موجودين حاضرين معاكم، نجمين بن سالم في الخرج التقني، سلموالين سلموالين ياسين وسند اللي موجودين معنا في الخرج الرقمي، كريم زغبي يقول للناس كل مرحبا بكم. بعد شوية كما قلت تنجيزة لسفاقس في فقرة بون بلون، قبل ذي شغل موسيقى نجمتين بون هو بشغل موسيقى ما نشوى كرام كمام عنوان التيتر ذي شغل الموسيقى. بعد شوية زادة فضل الشيك نرجع بكم للبوم سهرني شو البوم 2005 غنية حياة الروح. مرحبا بكم حتى للأربعة في على كيفك.

0: هذا يا فضل شاكر يا حياة الروح. كما قلنا رجعنا بكم للألبوم سهرني الشو، ألبوم 2005 دونك نحكيو على 21 سنة التالي فلاش باك. ماضي ساعتين و 12 دقيقة. السلام عليكم على الناس الكل، شكرا لكم، بارك الله فيكم على استماع، تحياتي لكم وين ما يسولكم. صوتي إذاعة الشباب بنتم علي في الكهرباء، علي في الراديو ديجا ديجا، إن شاء الله ثنية زينة زوينة ومزيانة لكم على الناس الكل، توصلوا سلامات وين قاصدين ربي، وين قاصدين ربي. احنا توا باش نعملوا تنقيزة لصفاقس، محضر لكم بلا يعمل 88 كي في فقرة بون بلون.
1: بون بلون بون بلون
0: وقايت اللي مازال ما فطرش ماذا بيه يعمل وذن سمعت وذن ما سمعتش، خاطر محمص بالقديد من صفاقس حاجة تعمل 66 كيف سيرتو إذا كان حار شوية. ما نعرفش كيف باش يكون بالضبط مع زاهر كمون ناشط في المجتمع المدني واللي سعداء ديما يكون موجود وحاضر معنا ومعاه في كل مرة نكتشفوا أكلة من الأكلات التقليدية اللي موجودة في صفاقس. سي زاهر مرحبا يا سيدي.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعات الشباب.
0: صحة لاباس؟
2: الحمد لله يا ربي لاباس.
0: يا سيدي محمص بالقديد اليوم
2: اي احنا كما تعرف كل مرة نعملوا زيارة في مدينة صفاقس نكتشفوا عديد المعالم واكتشفنا برشا أكلات كما مرقة فارسية كما جواجم وغيرهم، واليوم اخترت أكلة خاصة في الوقت هذا بالذات خاطر كما تعرف توا هيك أواخر الصيف وتو بداية الشتاء معناتها مش يبدا الخريف وبعد الشتاء، يعني الفترة هذه تقريبا ما تماش برشا خضرة، خاطر الخضرة تجي في الخريف في الشتاء، نحكيو على التشيش بالخضرة، نحكيو على الببوش وحاجات أخرين، لكن طول الوقت هذايا بما أنه كما قلنا آخر الصيف دونك ما تماش برشا منتوجات، وتبدا الدنيا سخونة ماذا بينا ما ناكلوش حاجة معناتها نقولوا احنا فيها برشا خضار وكل خاطر كما قلنا ما تماش، هكا علاش حبيت نحكيو شوية على أكلة معروفة في الوقت هذا اللي هي محمص بالقديد والكركوس ومعها شوية سردينة مقلية. القديد المحمص ولا المحمصة في مدن أخرى فما برشا أنواع، معناتها ثما يجي المحمصة الكبيرة المحمصة الصغيرة. احنا المحمصة اللي نطيبوها في الصيف تتسمى محمص صيفي، الطيب بالمحمص الجويد، معناتها محمص الجويد اللي يتقليه شوية بصل في الزيت، شوية في الفلفل الأحمر، شوية ملح، شوية في الفلفل الأحمر، ما ننساو زادة الطماطم معجونة، وتقريبا هذه هي تقريبا هذه هي المكونات، ما زال ما تحقوش مكونات أخرى.
0: الهريسة والكروية والذوكا يتحطوا طبعا
2: تيجي معي تيجي ما تحط الهريسة باش على الأقل ولا الهروس العربي باش على الأقل تعطي شوية وزويزة وكل. وفي صفاقس عندها خاصية أنه خاصة بعد العيد، بعد العيد الكبير نوليو ما عادش نطيبوا بالزيت، ما عادش نطيبوا بالزيت الزيتون، نوليو نطيبوا بالدهان نسميوها. الدهان هو الزيت نتاع التقلية نتاع الكركوس والقديد. القديد نعرفوه هو الحم المثلي، الحم الشايح اللي نشيحوه وبعد نسويوه في الزيت، والكركوس اللي هو في مدن أخرى تتسمى العصبان، نقولوه احنا نقولوه الكركوس الساقس اللي هي تبدا فيها الطرفية، فيها شتمو الكبشة، فيها برشا حاجات.
0: العصبان التونسي دي معروف.
2: العصبان التونسي احنا في الساقس نقولوه الكركوش. هذا الكل معناتها يتقلل الزيت اللي هو كما قلنا الدهان والمكونات الكل، وفيها طيف قديد وشوية كركوش واللي هو العصبان كما قلنا، وتاكل بالهنا والشفاء. وكيف كيف عنا مع القديد خاطر معناتها تبدا حاجه حوت والحم في نفس الوقت، عنا تو وقت السردينه والسردينه ماهيش غاليه تو 3000 7000 حتى 8000 حاجه باهيه، خاصه السردينه المهدويه والكبشيه، تقري كعبات سردينه في الزيت وبالهنا والشفاء.
0: بالهنا والشفاء فقط زاهر ما نعرفش معناتها المحمصه معناتها تتحط مع الصوص ولا من بعد تبدا تزيد بشويه بشويه وتحرك في الصوص؟
2: لا احنا ما كيف حضرنا الصوص وبعد عملنا لها الماء وبعد نصبوا فيها المحمصه وتقعد تغلي معناتها.
0: اوكي
2: واحنا عندنا عاده في الساق نسميوها العدو. ايش معناتها العدو؟ ديما هي حاجه ممكن غريبه مش اكتشفوها، أنه العدو هي حاجة تجي مع الماكلة، تجي عكس الماكلة. إيش معناتها؟ المحمص يبدأ مالح وناكله مع حاجة حلوة.
0: أوكي.
2: مثلاً
0: العدو معناتها وكأنه الحاجة النقيض.
2: النقيض متاعها بالضبط.
0: أوكي.
2: مثلاً إحنا توا مع المحمصة نجي ناكله الدقلة، هاي الدقلة. ولا الكنتيشي، نعرف تعرفوه الكنتيشي ولا ما تعرفوه؟
0: الكنتيشي هو نوع متاع تمر هكا ولا؟
2: نوع متاع تمر يبدأ شايح.
0: يبدأ شايح ويبس شوي.
2: بالضبط. يعني تاكل مالح وحلو في نفس الوقت، يقول لك ياكل محمص والعدو نتاعه ونسميها احنا.
0: وفيه بنا معناتها
2: اي جرب كوري فيه بنا. مثلا عندنا في الشتاء عندنا الفرفوشه نسميها في الساقس البسباس، البسباس يتاكل معاه الدقله. تعمل طحين دقله بجنبك تاكل هكا وهكا وذوق وتبنن تولي ساري سي بخير. نقولوا احنا
0: ما نعرفش نجم الدين عندك على فكره الحكايه ولا لا نجم الدين الاولاد الكل هادي عندك تاكل تاكل دقله وحاجه حاره دونك الاولاد لهنا ما نعرفش سنده نتصور كمان زاد كيف كيف لا فما حد جربها معناتها الحكايه انه ياكل حاجه حار وحاجه
2: حلوه هو حتى في الفاقس تو ما عادش دارجه الحكايه ممكن حتى تسال الفاقس يقول لك ما نعرفش معناتها هي عادات جدودنا في بيت كانوا ياكلوا العدو يقول لك ما العدو هو يمشي يكون كما قلنا ساري سكري ولا تكون مثلا جرين فلفل مالح ولا يكون مثلا في الفاقس احنا عندنا عاده مثلا حاجه من قبل ما تاكل تو كسكسي بالدلاع
0: اي موجود هذايا فما برشا موجود ولو لهنا كلهم موافقين وكلهم هزوا ايديهم وموافقين على الحكايه هذيا وجربوها كسكسي بدلاء حاجه بنا بالحق اي اما هذه اما هذه
2: كسكسي برومان
0: موجود موجود موجود كسكسي برومان موجود اي اوكي اما اما اي اما اما, أما حاجه حاره ومعها حاجه حلوه دقله حد ما جربها انا نوعدك يا زير باش نجربها راهو
2: انتوا لازم تجيو بحذانا الدعوه هذه ما زالت مفتوحه منذ
0: اكثر من سنه اي ان شاء الله ان شاء الله اخويا وانت زاد اجا بحذانا لهنا زاد نفرحوا بك ان شاء الله يا رب عندنا برشا زاد حاجات في تونس اما هاوكا قاعدين نكتشفوا في حاجات في سفاقس ديجا انت قلت حتى في سفاقس فما برشا عباد ما عادش تعرف هذه الحكايه هذه وما عادش
2: فما برشا اوكريت اساسا انخربت معناتها فما برشا اوكريت كانت معروفه عند جدودنا والصغار
0: حتى عادات في الاكل حتى عادات في الاكل مش بالضروره اوكليت اي مش بالضروره أوكليت. اوكي ومعها سردينه مقليه سردينه موجوده متوفره ولو انه ما نعرفش سمعه في صفاقس قداش يخدم تو
2: احنا تو من 6000 حتى ل 10000 وقبل كانت بدينار
0: شو معناتها قبل
2: نحكي 10 سنين
0: تاعي اوكي هي فهمتك هي. لا لا لا نحكيوا على فتره من الفترات اللي كانت فيها رخيصة
2: هي تو اقصى معناتها اقل سوم تنجم تشريها
0: 6000 7000
2: هكاك حتى اقل حتى 5000 4500 اما انت ويكاليتي زاده خاطر فما السردينه تلقى فيها برشا سوق فما السردينه لا نسميوها المهدويه ويجات
0: وفما برشا فما برشا فما برشا زاد اللي يبيع برشا انواع على اساس انا سردينه الورك هي ماهي سردينه
2: ماهي سردينه تنجم تكون جاتشا تنجم تكون ما نعرفش انواع اخرى معناتها
0: فوالا فوالا فوالا محمص اليوم بالقديد مع صحيح دقله بحذاك هذا البلان اللي اقترحوا عليكم زاهر اليوم
2: مع شويه سردين نعمل جرين دلاع ولا قريم دلاع حاجه بنيه
0: نكملوا الايامات الاخرانيه نتاع الدلاع تقول انت يا ولو انه ما نعرفش زاهر دلاع سنه حسيته مش 100% ما نعرفش انت رايك الخاص شو
2: وقاعد في السياقف كيف مش كالدلاعة متاع العادة
0: معناتها فوالا تفرح بدلاعة وتهزها وتروح بها للدار ويا خيبة المسعى
2: تقاها مش حلوة تقاها حمرة راهو حمرة مش حلوة
0: فوالا دونك ما نعرفش
2: يا حفرة على الدلاعة الأخضر متاعنا البعدي هذاك القديم
0: لا طويل هذاك طويل
2: هذاك طويل هذاك طويل أما الدلاعة في السياقف كان معروف دلاعة أصفر كعبة تقاها صفرة من داخل
0: فوالا أي مازال موجود اما مش برشا مازال موجود تو ريتو حتى في المارشي سنترال مش موجود برشا دلاع هو اصفر مش موجود
2: برشا احنا نشوفوا في موضوع نتاع البذور وحمايه البذور نتاعنا المحليه وعلاقتها بالبذوع المستورده هذا موضوع اخر ماذا بينا ما ندخلوش فيه
0: ماذا بينا ندخلوا فيه شويه ما عندي حتى مشكله الان البذور التونسيه الاصيله اللي فما راهو حاجه ايجابيه انه فما بعض الفلاحه اللي قاعدين مستحفظين بالبذور الأصلية التونسية البرشة منتوجات منها الدلاع ما نعرفش علاش ما يتمش وانا ريت حتى دي فيديو سيد يقترح على الفلاحة انهم يجيوه ويعطيهم البذور هذو
2: خاطر قانونين ممنوع قانونين انك تبيع بذور ماشي مسجلة
0: البذور
2: المحلية كلها ماشي مسجلة هذا خاطر ثم شركات أجنبية معناتها ميلتي ناسيونال تحكم في البذور في العالم كامل تنجم تعطي بذور بلاش اما انك تبيعها ممنوع
0: هذيك حاجه
2: اوكي معناتها راهي موضوع كبير برشا
0: موضوع كبير برشا اوكي ان شاء الله نخصصوا نهار على شلا ان شاء الله في برامج مختصه نحكيوا على المشكله اللي علاش في الاخير نلقاو عندنا منتوج غير صالح ما نقولش غير صالح للاستهلاك ولكن البنه اللي تعودنا بها انا نتذكر مليح وانا صغير معناتها كي تروح للدار تشم وتدخل في الدار تعرف اللي فما دلاعه محلوله اللي فما دلاعة تشريت لأنه تبدأ ريحتها موجودة في الدار الكل البنة ما فماش هذه قليل نتصور قليل
2: وراه شوف ثم حاجه اخرى انا ما عندي مده فيك فرست في دوكيمونتير قال لك الكعب التفاح اللي ناكلوا فيها تو كي تقارنها بكعب التفاح نتاع لي زاني 50 نقصت قيمتها الغذائيه 50%
0: هذا
2: بخلاف الطعمه وبخلاف الريحه راهو حتى القيمه الغذائيه خاطر هذا المهجن وذاك حاجه اللي تجيب برشا وهي في كاليتي نتاعها معناتها البنه تنقص راهو هذا قاعدين فاش يسوقوا وعندنا برشا اصناف بخلاف الدلاع راهو نحكيو على انواع نتاع غله انواع نتاع مشماش انواع نتاع خوخ في تونس
0: خوخ هي
2: اللي ما عادش تشوفها معناتها
0: لنزاز العربي اللي كان موجود
2: العربي تفاح شبيبه في الساقط عندنا انواع نتاع مشماش اللي نلقاهم عند الديار العربي كيما مشماش الفراتي مثلا كيما
0: فراتي فراتي
2: اسمع بهم سمعنا هذوما عادش تشوفهم معناتها
0: 10 واذا موجودين في الاسواق سومهم متكون من 7 أو 8 ارقام
2: شخص كان نلقاهم في الاسواق راني نشريهم ما حتى تو نلقاهم عند العائلات معناتها نمشيو للجيران باش ناخذوا اما باش تلقاهم يتباعوا ما تلقاش
0: باش تاخذوا معناتها شو باش تاخذوا باش نقز على الحيط ولا
2: لا احنا عندنا قاعده بالساق نذوقوا بعضنا احنا عندنا رومانه نعطيهم رومانه هذاك يعطي من المشماشه اما تو ادخل انت لحوان في عادي ادخل للخضار عادي تلقى نوع واحد نتاع فلفل ولا جوز تلقى نوع واحد نتاع طماطم تلقى جوز نوع ولا نوعين نتاع خوخ بينما شوف في اوروبا تلقى الطماطم تلقى الاحمر والاخضر والاورانجي والصغير والكبير يعني ثم تنوع بيولوجي احنا قاعدين ينقص خاطر احنا الهدف التجاري ما عادش هدف نتاع تنوع بيولوجي
0: ومتاع ايضا تغذيه وصحه للمواطن اللي يشري المنتوج هذا يظهر لي بدينا من محمص بالقديد وصلنا للبذور وحديث يجبد حديث والحديث معك ديما محلاه زاهر كمون ناشط في المجتمع المدني تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا في السباق وشكرا لك انت كل مره على قبولك دعوتنا شكرا زاهر شهيه طيبه لكم الناس الكل بعد شويه الموجز اخبار ماضي ساعتين ونص في الانتظار كملينا مع الموسيقى عمرو مصطفى فلاش باك زاد المرسو هذايا اول ما اول وراجعين بعد شويه معاكم في على كيفك

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عد موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.
2: إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.
0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء تنحسوا ونتوحشوا الدفئ.

0: مبروك سي مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من إذاعة الشباب في هذا الموعد الأخبارية. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97% فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82% ونهزت نسبة المبيعات 75%. المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة قطعت أشواطا متقدمة في إجراءات تخصيص عقارين من مصالح الوكالة العقارية للسكنة على مساحة 10,000 متر مربع بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية قصد بناء مدرسة ابتدائية وأخرى عددية جديدتين استباقا للتحولات العمرانية والديمغرافية المرتقبة بالمنطقة بعد إسناد القسط الأول من المساكن الفردية بالسكن الاجتماعي الرياض. نفذ صباح اليوم عدد من الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بدعوى من تنسيقيتهم للمطالبة بانتدابهم المباشر ووضع حد لسنوات من الانتظار. سفارة تونس بالبرتغال تنظم الدورة الثانية من يوم الطالب التونسي يوم الجمعة 2 أكتوبر المقبلة، وتمثل هذه التظاهرة مناسبة للتلاقي والتعارف بين الطلبة التونسيين الجدد والطلبة القدامى والاستفادة من تجارب الكفاءات التونسية التي تزاولت تعليمها الجامعي بالبرتغال وتكوين شبكة علاقات تعاون أكاديمية ومهنية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الزهرة أعلنت في بلاغ لها ظهر اليوم عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ببعض مناطق معتمدية رادس من ولاية بن عروس تشمل رادس مليان وحي الطيب المهيرية، وذلك أثر عطب فجئي طرأ اليوم على قناة التوزيع ذات القطر 400 ملم برادس. وأوضحت الشركة أنه من المنتظر استئناف توزيع الماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من الساعة 6 مساء أن اليوم إثر الانتهاء من الأشغال التي تتواصل دون انقطاع. ومن أخبار العالم، ذكرت مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران سيطرت اليوم على مدينة المخاء الساحلية التاريخية مع تطور استراتيجي قد يهدد مضيق باب المندبة أحد أهم مسارات الشحن العالمية. قالت منظمة العفو الدولية اليوم أن تجنيد روسيا لمواطنين جانب للقتال في الحرب في أوكرانيا يرقى للاتجار في البشر. وقالت العفو الدولية أن مسؤولية تجنيد الروس استخدموا الإكراه والغش والخداع لإقناع الأجانب بالالتحاق بالجيش الروسي. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

شيرين الاجمي ماضي ساعتين 43 دقيقة. الجوال التونسي موجود حاضر معنا. رجعنا محمد الجبالي قبلها في حنين بعد موجز اخبار ماضي ساعتين ونص مكملين حتى الاربعة. ديما السلام عليكم في على كيفك. برشا اخبار موجودة وحاضرة، اخبار متعلقة بالمحيط. اي نعم، بما انه آلة ضخمة موجودة في هولندا قاعدة دور توا وتسحب في البلاستيك اللي الموجود في المحيط الهادئ، وهذايا من أجل التخفيف من المظاهر الكبيرة للبلاستيك. آلة عملاقة وضخمة وبعد نحكيو عليها بأكثر تفاصيل. كي تحبوا تعرفوا زادة شو حكاية ساحب المقهى اللي موجود في الفلبين، اللي ابتكر حكاية باش يخلي عبادة تعس على القهوة في الليل، بمعنى كلها بالنار تعس على القهوة في الليل مجانا. شنو المكافأة اللي عاطيها لهم؟ بصفة مجانية كما قلت عنده حراس للمقهى ليلا. حاجة مزيانة بالنسبة لمولى المقهى هذية في الفلبين. سينو out of the box اليوم باش نحكيه على حاجة دارت برشا على الفيسبوك حتى وصلت على مستوى عربي. شنية حكاية القعود النادر اللي كان ماشي باش يتذبح أصبح حديث مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. out of the box يظهر لي الناس الكل شافت في النهايرين هذوما الصورة نتاع القعود الجمل الصغير اللي تقريبا دارت بشكل كبير. برشا اخبار عليه، برشا اخبار تناقضتها مواقع التواصل الاجتماعي. من لحم كان باش يمشي الحم في في في زازار، عن زازار اصبح حديث الناس الكل في المكنين، في مدينه المكنين. دونك قصه القعود هذه الصغير اللي كان معروض للذبح تحولت الى حديث الناس الكل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الصورة اللي لقات تعاطف وأعجاب برشا عباد. خليت تقريبا السيد اللي راى القعود لأول مرة فيسع يخلط بحظة الززار ويشري القعود هذا، يشريه بسوم تقريبا الحم كيفاش كان باش يتباع بالضبط، لأنه بكل بساطة القعود هذا شد الانتباه وشد انتباه السيد اللي شراه بلونه أولا اللي كان لافت.

لفت برشا مش شوي، بني وابيض، وايضا اهم حاجه لون عينيه اللي كانت زرقاء، عينيه الزوز البياض المميز اللي غطى اجزاء كبيره من وجهه ومن الرقبه، ايضا تفاصيل جماليه نادره خلت صورته تنتشر بسرعه بعد ما شراها السيد هذايا، واثارت كما قلنا عشرات التعليقات ومئات التعليقات المطالبه بالابقاء عليه وبعدم ذبحه. ومع المنشورات والتعليق اللي كما قلنا صارت عدد كبيره دارت وكلها تحكي على جمال القعود هذه، حتى أنه تقريبا أخبار ولات برشا عليه، فما اللي يحكي أنه صوم وصل ملايين، فما اللي يحكي أنه فما شكون من برا يحب من دولة شقيقة يحب يشريه، ولكن المهم أنا اللي ريته الفيديو اللي صاحب القعود اللي شراه دونك اللي خلط عليه وشريه قبل ما يتذبح قال انه فما عباد اتصلت به وفما شكون اللي اتصل به، ولكن لم يؤكد بعد الصوم الحقيقي اللي تم عرضه عليه، ولكن في الاخير تقريبا حقق صاحب القعود الجديد مبتغاه بطريقه مباشره ولا غير مباشره، عنية ولا عن دون قصد، اصبح هو والقعود حديث الناس الكل. تصور موجوده سواء كما قلت على وسائل التواصل الاجتماعي وإلا حتى في بعض القنوات العربية اللي حكيت عليه، حكيت على جمال ونوعية نادرة بالنسبة للقعود هذايا. يقعد السؤال المطروح، الززار اللي كان باش يذبحو ما خممش لدقيقة أنه ينجم يستغل جمال القعود هذايا أكثر من الحم اللي كان باش يبيعه، ما نعرفش أنتوكا في الاخير كل حد وكيفاش يخمم. فما اللي يقول لك انا هذيك خدمتي، انا ززار دونك باش نذبح وباش نبيع بدون ما يقعد يلوج اكثر على الجماليه، لانه اذا كان باش نحكيوا على الجماليه حتى فما برشا خرفان وفما برشا ابقار تنجم تكون جميله في الشكل، ولكن يقول لك انا في الاخر انا ززار. ولكن فما شكون من المتابعين اللي خلطت عليه الباب ززار انقذ حياته الجمال مرات، مش مرات، في عديد الحالات يكون مهم كمهم، وخلى الجمال هذايا مازال عايش والسبو كما قلنا أنه في قادم ليامات ينجم يتباع إذا مولاه يحب يبيعه بسوم أغلى من هكا، كما ينجم يستحفظ عليه ويولي الجمال هذايا من الجمال النادرة كما قلت، لجمال الألوان اللي موجود عليه، خاصة لجمال عينيه اللي عينين زرق. دونك فوالا الجمال أنقذ حياته، خلاه إلى حد الآن مازال عايش وقاعدين نحكيه عليه في Out of the Box.

هذا هي بتوفيق أحلى ليلة وإحنا معكم كاملين حتى الأربعة في على كيفك تقريبا ما زالت تسويعة من عمر البرنامج مكملين وبنفس الريتم بنفس اللقاء. نسلم عليكم ديما الناس الكل شكرا على الاستماع. بعد نعمل طلع إن شاء الله على المعهد الوطني للرصد الجوي نشوفوا حالة الطقس المنتظرة بالنسبة لليوم الخميس خاصة اليوم العشية وأيضا الجمعة في ظل الأمطار اللي من خلال سواء النشرات التحذيرية اللي هبطها المعهد الوطني للرصد الجوي وإلا أيضا حتى البارح في مداخلتنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي كان فما توقعات بنزول أمتار سرتو في بعض المناطق اللي توصل حتى 70 مليمتر. اليوم المرصد الوطني لسلامة المرور كان دعا كل مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة والمتوقعة واللي نجم يرافقها من أمتار رعدية أحيانا باش تكون غزيرة رياح قوية خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط. المعهد الوطني للرصد الجوي كان توقع في بلاغ نشره اليوم الخميس على صفحته الرسمية على منصة الفيسبوك نزول أمطار مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة بعدد من الولايات مع إمكانية لتساقط البرد أيضا هبوب رياح قوية قد تتجاوز 50 أو 80 بالأحرى كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. التقلبات هذه بتشمل ولايات تونس الكبرى زغوان نابل جندوبة الكف سليان المستير قروان سيدي بوزيد توزر قبلي القصرين باجة بنزارة سوسة تقريبا مختلف ولايات الجمهورية مع تواصل التقلبات هذه يوم غدا الجمعة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وين تكون أمطار محليا غزيرة. المرصد الوطني لسلامة المرور في هالصدد هذا أوصى بالتثبت من حالة السيارة قبل الشروع في السياقة خاصة سلامة الإطارات الأضواء صلاحية الفرامل مساحات الزجاج سواء الأمامي ولا الخلفي. أيضا دعا لتخفيض السرعة اللي تتلائم مع حالة الطريق ومستوى الرؤية خاصة مع بداية نزول أمطار ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارات وهذا بطبيعة الحال تفاديا للحوادث وقت اللي فما سبتو الفران الفجئي هذاك الى جانب ملازمه اليمين واحترام الاولويه. بعد ان شاء الله في مداخلتنا في فقره الميتيو مع المعهد الوطني للرصد الجوي نشوفوا التوقعات الخاصه ببقيه اليوم الخميس وايضا الايام القليله القادمه. سيسر واحكم ان شاء الله امطار خير وبركه علينا التوانسه الكل. الاخبار كما قلت مكمل في كل مرة أخبار من الأخبار اللي تنجم تكون أخبار تريفة كما حكيت على صاحب المقهى في الفلبين اللي خير أنه يعمل حراس بدون ما يعطيهم حتى أجر عسو على القهوة في الليل. شنو هو الحاجة اللي خلت برشا عباد تجي تقعد بحدا القهوة وهي مسكرة قهوة بلار وهي مسكرة وبطريقة غير مباشرة يوليو حراس للقهوة هذه بصفة مجانية. صاحب المقهى هذا في الفلبين في مدينة اسمها إلويلو بالفلبين قهوة ديجا اسمها كافي ستوديو عمل حاجة استثنائية بما أنه هو يسكر 9 متاع الليل ولكن خير أنه يخلي شبكة الواي فاي تخدم في القهوة والانتوراج متاع القهوة. الواي فاي هذا مش للزبائن كهؤلاء موجودين في القهوة ديجا حاط المودباس متاع الواي فاي حاطه معلقه لبرا في القهوة. العباد تجي في ظل غياب الانترنت والكونيكسيون على بعض العباد يجيو يقعدوا ويسهروا أمام المقهى بالواي فاي اللي موجود ونجح بطريقة غير مباشرة في أنه يخلي العباد هذيك اللي قاعدة تستعمل في الكونيكسيون تعس على قهوته اللي كما قلت كلها بلدار فبطريقة مجانية العباد تستعمل الواي فاي ويعسوا ميمتون على القهوة. دونك كلمة السر والمود باس بالنسبة للواي فاي هذا ما غيروش وما يغيروش مخليه ديما لاصق في القهوة. العباد الكل اللي يحب يجي يستعمل الكونيكسيون يقعد في البرة من القهوة وميمتون هاني قلت يستعمل الكونيكسيون وميمتون
يعس بطريقة غير مباشرة على المقهى تصور دارت لي عدد كبير كبار صغار شباب موجودين كل حد اللي عندي ساعة اللي عندي ساعتين ليسونسيال معناتها الحراسة متاع المقهى تصير بصفة دورية وكل واحد يعمل فاكاسيون عسى ويروح هو وحسب قدرته على السهر وعلى استعمال الكونيكسيون اللي موجودة غادي. فكرة من الأفكار جات بالنسبة للمولة المقهى هذية بشي نجم يخلي العباد اتصلوا على القهوة كما قلت بصفة مجانية. ماضي 3:04 قبل الموسيقى مكملين بالموسيقى راجعين مونسينكم انتم وين ما كنتوا سيسروا احكم في الاثنية كارول السماحة انا جيت ومعها وليد الريفي جاب حضرة معها نقولوا نجم دي من سالم اثنية زينة مكملين معكم حتى الأربعة في على كيفك.

موزيكتنا مكملة معكم في عادة كيفك بعد شوية ليسا وانت وصادي تلقى زادة سميرة سعيد تلقى برشا موزيكا تسنى فيكم في عادة كيفك. العودة المدرسية بدأت تقترب شيئا فشيئا ما عادش برشا ثلاثة أيامات كهو. المركز الوطني البيداغوجي في السدد ذا كان أكد أنه المخزن المركزي للمركز تقريبا نسبة الطباعة نتاع العناوين فيه وصلت للكتب المدرسية تقريبا أكثر من 97%، رغم أنه نعرف برشا أولياء في الفترة اللي فاتت كانوا يتشكوا شوية من غياب بعض العناوين لبعض الكتب في بعض السنوات، ولكن 97% هي نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية في المركز الوطني البيداغوجي. دونك تقريبا من هنا العودة المدرسية كل الكتب تكون جاهزة، أيضا التوزيع على الفروع الجهوية بالنسبة للمركز تجاوز 82%، والمبيعات نسبة المبيعات نهزت 75%. دونك هذا فيما يخص كما قلنا الكتب المدرسية. عملية الطباعة في مراحلها الختامية، عملية القبول والتوزيع قاعدة تتقدم بشكل منتظم، وهذه بهدف توفير الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجيال المحددة إن شاء الله يا رب. عودة مدرسية وجامعية وديما نزيدها أنا أيضا عودة تكوينية بالنسبة لمركز التكوين المهني، إن شاء الله تكون العودة لكلها موفقة إن شاء الله بالتوفيق لكل التلامذة لكل الطلبة. إن شاء الله موسم دراسي وجامعي يكون مكلل بالنجاح، ديما نقول خاصة للسنوات النهائية للتلامذة أنه العمل ما يكونش لا في وسط العام ولا في آخر العام، العمل يلزم يكون من أول نهار في القراية. إن شاء الله بالتوفيق ليكم. ديما خموا في شهر جوان، شهر الامتحانات والاختبارات وشهر النتائج، دونك خموا فيه أو تبدأوا على بكري تقرأوا وتحضروا وتراجعوا وتستغلوا الوقت الكل، وإن شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل. بعد شوية نحكيوا أيضا على في موضوع واحد آخر على زيت الزيتون اللي مهم برشا سرتو وإحنا داخلين على موسم فلاحي. من المنتظر حسب ديوان الزيت أنه فما أسواق عالمية جديدة ستستقطب زيت الزيتون التونسي المعلب. شكون هم الأسواق هذوما وعلاش وشنو الخطوات اللي يلزم اتباع؟ هذا كنا نحكيو فيه بعد لحظات سمضي 13 دقيقة بالموزيكا مكملين إليسا وانت أوصادي بعد شوية سميرة سعيد. شوفوا مرحبا، تجبوا تكملوا تبعتوا كومنتاريتكم قولوا لنا بالضبط كان عندكم غناء تحبوا تسمعوها في الوقت اللي مازال حتى للأربعة في على كيفك. أبعثوا للديديكاس نتاعكم كان عندكم زاد إنسان عزيز عليكم قريب منكم بعيد عليكم، هدايا على كيفك حتى للأربعة. أهلا وسهلا بالناس كلها.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
2: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
1: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
3: تربينا بالكليل والزعتر، الخدمة هذه كبرنا معاه
1: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
4: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية متجددة من إذاعة الشباب. في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية، طلع وزير التربية نور الدين نوري خلال زيارة ميدانية إلى ولاية نابل على مدى تقدم أشغال إنجاز المعهد الثانوية ببير بورقبة. وزير التربية أكد على أهمية هذا الإنجاز بالنسبة لتلاميذ الجهة.
8: هناك سلسلة من المؤسسات الجديدة التي تنطلق مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها معهد بير بورقبة اللي احنا موجودين فيه، اكتمل فيه جميع الأشغال تقريبا، كل الفضاءات جاهزة مجهزة للانطلاق يوم 14 ويوم 15 سبتمبر. سنستقبل المربين في هذه المؤسسة ونستقبل أبنائنا التلاميذ. المؤسسة هذه ذات أهمية بالنسبة لولاية نابل وبالنسبة لبير بورقبة وبالنسبة لمعتمدين الحمامات، لأنه يعني تفك الاكتظاظ على المؤسسات الإعدادية اللي كانت تحتوي السنة الأولى. اليوم الإعداديات ما عادش تحتوي السنة الأولى، انتقلوا تقريبا أكثر من 650 تلميذ موجودين في المؤسسة هذه كانطلاقة أولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير، فيها وجود قاعات الاختصاصات، الفضاءات الثقافية، الفضاءات الرياضية، قاعة مراجعة، كل مكوناتها موجودة، منارة تربوية بأتم معنى الكلمة.
7: وفي ذات السياق، أشار نور الدين نوري في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن السنة الحالية شهدت إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة على المستوى الوطني وعددا هاما من الانتدابات بالنسبة للسنة التربوية الجديدة. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة تباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97% فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82% ونهزت نسبة المبيعات 75%. تم اليوم تسليم هبة لفائدة قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان، وتتمثل هذه الهبة في 15 سريرا للأطفال من أجل تعزيز الخدمات الصحية بالجهة، وفق ما جاء في متابعة للزميلة نادرة برجب. في العالم، قال مسؤولون في مجال الصحة أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة رجل وزوجته وابنتيه ما في منزل بشمال قطاع غزة اليوم، في وقت صعد فيه الجيش الإسرائيلي قصفه للمنازل على مدى اليومين الماضيين. ارتفع عدد القتلى في الحريق الذي اندلع في وقت سابق اليوم على متن سفينة شحن أثناء رسوها في ميناء تشين جداو الصيني إلى 25 شخصا حسب وسائل إعلام رسمية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب،
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
9: تسمع صوتك،
0: تسمع صوتك.
9: على كيفك،
0: على كيفك،
9: ما تخليش لحظة تفوتك،
0: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: على كيفك.
11: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء
10: على كيفك.
12: إدارة الصحة والهناء
10: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
11: من غير شقة
12: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
11: اتبعنا بكل وفاء.
10: على كيفك.

ماضي 43 دقيقة. هذا وائل الكفوري، مازال مكملين احنا معكم حتى للربع. نعاود نجدد لكم التحية للناس الكل في الوقت هذا، متعودين ناخذوا زملائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي في اتصال بهم منذ لحظات. أكدوا لي أنه تقريبا في الوقت هذا قاعدين حاولوا ياخذوا الأرقام المسجلة وأيضا التحيين اللي صاير في التقلبات الجوية. نذكر ديما أنه تقريبا البر طقس بدل شوية، وهذا اللي كان متوقع، هذا اللي كان منتظر بالنسبة لطقس اليوم الخميس وأيضا غدوة الجمعة. دونك أمطار ستكون موجودة إذا مش انطلقت في عديد المناطق في عديد الجهات. على ذلك سيسر وحكم الناس الكل، أمطار قد تكون غزيرة في عدد كبير من الولايات، ولايات الجمهورية. كما قلت تقريبا رياح قوية. أيضا من المنتظر أنه السحب تكون رعدية مصحوبة بتساقط البرد في بعض الأماكن في بعض الجهات. طقس كما قلت بدأ مغيم البر، أمطار قد تصل إلى 70 مليمتر في عدد من الجهات في تونس الكبرى، في زغوان، في نابل، في جندوبة، كاب سليانة، مستير، قروان، سيدي بوزيد، توزر، قبلي، القصرين، باجة، بنزرت، سوسة. على ذلك كما قلت سيسر ويحكم الناس الكل، حاولوا سيرتو تجنبوا الأماكن اللي تكون فيها الأودية، لأنه كمية من الأمطار تنجم تكون بأعداد كبيرة وبكميات بالأحرى كبيرة. دونك تجروين والكيف بداية الغيث النافع منذ سواعة تقريبا. كما قلت التوقعات المنتظرة، فما التبروري، فما الأمطار الغزيرة اللي قد تشكل بعض السيول وارتفاع لمنسوب المياه بالمناطق المخفضة، سيرتو إذا كانت تكون كميات كبيرة من الأمطار في وقت وجيز. على ذلك ديما نعاود ونقول ابتعدوا على مجاري الأودية. أيضا الحذر مطلوب سيرتو لمستعملي الطريق في الشمال، في الوسط الشرقي، الولايات اللي سميتهم بكري شوية، تونس الكبرى، زغوان، نابل، بنزرت، باجة، جندوبة، سليانة، الكف، قروان، سوسة، مستير. إن شاء الله ربي يعطينا أمطار بتاع خير، أمطار بتاع بركة يا رب. وإن شاء الله الناس الكل تكون سلامة. هذه فكرة كما قلت حول حالة الطقس.

اللي متعودين في الوقت هذايا زملائنا والمعهد الوطني للرصد الجوي يعطيونا فكرة، ولكن نظرا لأنه لقيت هذا تغير كبير في حالة الطقس في عدد كبير من الجهات، أيضا الأمطار قاعدين يحاولوا يسجلوا كمية الأمطار المسجلة، فإن شاء الله في نشرات إخبارية تكون عندنا المعلومة الكافية حول كميات الأمطار بعد ما يتأكدوا أكيد زملائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. المهم أنه الأمطار قاعدة تنزل في عدد من الجهات، من المنتظر أيضا عدد من الولايات يكون فيها نزول أمطار تكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة مع إمكانية لتساقط البرد، هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. هذه فكرة حول حالة الطقس، أكيد ستكون مفصلة في بقية برامجنا. سيسر ويحكم إن شاء الله سلامات للناس الكل. أول مرة من عند حمزة المحمداوي، وإحنا راجعين معكم في على كيفك حتى الأربعاء.

اول مره ماضي 53 دقيقه فوالا دونك مع اول مره تقريبا متينا تيكا تيكا نوصلوا لنهايه موعدنا في على كيفك. حبيت نسلم على الناس الكل اللي تواصلوا معنا على الفيسبوك, تحياتي ليكم. نسلم زاده على بلال اللي توا في الثنيه, هو ومروان ودمشق. اوكي الحمد لله ما نسيتهمش, دونك هما في الثنيه توا سيسر واحكم مروحين من قفصه فوالا. ان شاء الله مانيش غلط, نسلم عليهم ان شاء الله. ثنيه زينه ليهم, ثنيه زينه للناس الكل مع التغيرات اللي صايره في الطقس. سير واحكم ديجا ديجا توصلوا سلامات وين قاصدين ربي. نختم فقط بخبر قلت عليه بكر شويه حول الاسواق الجديده بالنسبه لديوان الزيت اللي اعلنها 82 سوق عالميه جديده باش تستقبل زيت الزيتون التونسي المعلب. هذا حسب ما اكد رئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت معز بن عمر, اللي اكد انه تقريبا الصادرات بتاع زيت الزيتون المعلب وصلت منذ بدايه الموسم الحالي لحوالي 55 ألف طن مقابل 42 ألف طن تم تصديرها تيلة الموسم الماضي. توقع أن الكمية توصل إلى 60 ألف طن مع نهاية الموسم. وأكد أن زيت الزيتون المعلب أصبح حاضر في 82 سوق عالمية, 7 أسواق جديدة من بينها السوق التايوانية. زيت الزيتون موجود في تايوان. مش نعرفوا قيمة الزيت زيتون التونسي. أكد أيضا أن تونس تتجه تدريجيا نحو الانتقال من تصدير زيت الزيتون في شكله السائب إلى تصديره معلب, وهذا أكيد باش يخلي القيمة المضافة للمنتوج التونسي تكون أكبر وتعزز مواقعه وموقعه وتموقعه في الأسواق الدولية. وعلى مرة أخرى نأكد حول التغيرات والتقلبات الجوية المرتقبة واللي بدأت في عدد من الجهات في انتظار أنها توصل لبقية الجهات. سيسر واحكم تقلبات تشمل ولايات تونس الكبرى, زغوان, نابل, جردوبة, الكبسليانة, المستير, قروان, سيدي بوزيد, توزر, قبلي, القسرين, باجة, بنزرت, سوسة, تقريبا تونس الكل. وانتوكا سيسر واحكم ردوا بكم على رواحكم ان شاء الله تقابلوا وديما بلادنا تكون بخير وانتم بخير وصحه وعافيه. شكرا لليكيب الكل, وليد الريفي, شكرا وليد اللي كان في الاخراج التقني مع نجم الدين بن سالم, في الاخراج الرقمي حمزه ومي. بارك الله فيكم الزوز كريم, يقول لكم نتقابل معكم في اقرب الاوقات من هنا الغادي. ان شاء الله بلادنا ديما بخير. باي باي ناس كلها.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

الستة ودقيقتين، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج كريزي ساينس حتى للخمسة متاع العشية. اللقاء اللي نتعرفوا فيه على قصص نجاح والكفاءات العلمية والتكنولوجية من تونس ومن خارجها. طبعا مستمعينا في هذا اللقاء اليوم عنا زوز استضافات. الاستضافة الأولى باش نهزكم إلى القاهرة، والحديث باش يكون مع مدربة وخبيرة وكاتبة صحفية مختصة في الصحافة العلمية. باش نحكيوا برشا على تجربة الصحافة العلمية في إفريقيا والشرق الأوسط مع الأستاذة رحاب عبد المحسن. وفي اللقاء الثاني واحدة من الكفاءات العلمية التونسية المتميزة، كفاءة مختصة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأستاذة حميدة الرباعي مباشرة من كندا، باش تكون معنا في لقاء خاص ونحكيه على تجربتها ونحكيه أيضا على الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مختلف المجالات التربوية الفلاحية والصحية. أيضا نتعرف على جانب من تفاصيل العمل متاعها في إطار التحول الرقمي، الإخراج الرقمي في التقنية عفوا في لقاءنا اليوم. أمنوا وليد الريفي في الديجيتال، حمزة ومي من أمام ميكروفون استوديو صالح جغام، ونجيب الخطاب حسن الطاهري. أهلا وسهلا بكم.

0: هذا نصيف الزيتون، مرحبا بكم مستمعينا في كريزي ساينس. قبل ما ننطلق في الأولى الاستضافات في لقانا اليوم، الطقس بدأ يتغير شوية وبوادر الأمطار كما سمعنا في نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي. مستمعينا سيسوا رواحكم في الطريق وربي يحفظكم وتوصلوا السلامات. يلا نبدأ مباشرة الاستضافة الأولى باش نهزكم إلى العاصمة المصرية القاهرة. سعيد جدا انه في اولى الاستضافات معنا اليوم باش تكون الضيفه هي من اهم، وانا لا ابالغ، من اهم المختصين والمدربين في مجال الصحافه العلميه، الكاتبه الصحفيه المصريه رحاب عبد المحسن. مساء الخير استاذه رحاب.
1: مساء النور. مساء النور، شكرا لحضرتك.
0: أهلا وسهلا بك
1: وشكرا على التقديم، أتمنى أن أنا أكون أستحقها يعني.
0: طبعا طبعا طبعا. وهذا تواضع منك أستاذ رحاب. اليوم اللي قانا باش نتحدث على مفهوم الصحافة العلمية اللي في الحقيقة صاير فيه خلط. خليني في البداية نبدأ معاك لو سمحت تعطينا التفسير العلمي والتقني الدقيق لمفهوم الصحافة العلمية.
1: أوكي. أكيد أكيد. أنا بداية قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك حابة أعبر عن سعادتي لوجودي في الراديو التونسي وسعادتي بالاستضافة، وشكرا لحضرتك والطاقم الإعداد كله.
0: شكرا.
1: أنا الصحافة العلمية هي صحافة بمعنى إنتاج أخبار، مقالات، انترفيوز، ولكن الفوكس بتاعنا أو التركيز الأساسي بيكون عن العلوم في شتى المجالات التي نتخيلها أو لا نتخيلها. يعني في صحافة علمية واضحة هغطي فيروس كورونا، ده علوم صحة واضحة جدا. بس مثلا هغطي الحرب على إيران، فين العلوم فيها؟ لا، فيها علوم برضو، وده دور الصحفي العلمي إن هو يشوف الجانب العلمي في الذي لا يتم تغطيته أو يتم تجاهله، اللي هو مثلا الأثر البيئي على على البنية التحتية، الأثر على العلماء. مثلا إيران ليها علماء في الخارج، إيه وضعهم؟ إيه تعليقاتهم؟ رأيهم إيه في الموضوع؟ هل توقفت المنح اللي كانت معطاة ليهم من قبل الدول الأوروبية مثلا اللي كانت مديهم منح؟ دي كلها مثلا متابعات لموضوعات علمية ذات صلة بحاجة تبدو سياسية بحتة. كذلك الأمر في حاجة زي حرب غزة وهكذا. يعني اذكر ما شئت، أي موضوع يخطر على بالنا هو ليه البعد علمي ممكن تغطيته من قبل، يفضل طبعا صحفي علمي. إيه اللي بيعطي الصحافة العلمية دي خصوصية على الرغم من أنها صحافة زي أي صحافة، بنكتب مقال عادي أو خبر عادي، إنه العلوم التعامل معها يعني دي خصوصيته. مثلا في الموضوعات السياسية لا تحوي على أرقام كتيرة، إحنا الموضوعات العلمية مشهورة بأن فيها أرقام، مشهورة بأن فيها احتياج أعلى لشرح المصطلحات. لو هقول ميتوكوندريا، طب مين يعرف؟ لازم يكون حد عنده خلفية في الصحة مثلا عشان يعرف إيه هي الميتوكوندريا وهكذا. فبحتاج أكثر لمهارة التبسيط.
0: مش نجيك النقطة التبسيط. نعم أستاذ رحاب عبد المحسن، هل نشر الأخبار أو بلاغات من المؤسسات نشر الثقافة العلمية أو المؤسسات البحثية يدخل في خانة الصحافة العلمية أم لا؟
1: يعني شكرا لحضرتك على هذا السؤال. الحقيقة هو البرس ريليزز أو البلاغات الصحفية اللي حضرتك ذكرتها ليها شكلين من التعاطي معها. شكل صحفي محترف، وهو إن أنا مثلا الجامعة، جامعة فكرني اسم أي جامعة عندكم في تونس،
0: جامعة تونس المنار،
1: جامعة تونس المنار، أصدرت بيان صحفي عن بحث نشر في مجلة مرموقة. في نوع من الصحافة بيسموها ليزي جورناليزم، اللي هو الصحفي فيه بياخد أو صحفي كسول، معلش لللفظ بس هو ده المصطلح، يعني إن هو بياخده كوبي بيست وبيروح نشره. في صحفي آخر بينتهز الفرصة إنه الله ده جامعة المنار نشرت بحث قوي ومرموق، أنا هتواصل مع الباحث، أنا هتواصل مع الجامعة، أنا هتواصل مع باحث آخر مستقل في نفس هذا المجال يعلق لي على هذا البحث. ربما أنا وبيبقى غرضنا في دي ان احنا نكون كريتيكال اكتر، ان احنا نكون نقديين، يعني ما اخدش البحث دوت وانشره. يمكن البحث ده مثلا الباحث المستقل ده يقول لي هو بحث رائع ونشر في مجله مرموقه ولكنه لا يتناسب مع الدول الناميه مثلا، فيبقى عنده كريتيكال ثينكينج اكتر مني انا كصحفي.
0: نعم.
1: فهو ده شكل التعاطي مع البريس ريليزز اللي بيخليها صحافة علمية، وبالعكس احنا يعني دي حاجة بنهتم جدا بتغطيتها. الشخص نفسه بقى اللي بيكتب البريس ريليزز جوه الجامعة، هل هو صحفي علمي؟ عليها ديبيت. هو مش صحفي، هو كوميونيكيتر، هو موصل للعلوم، هو عنده شخص عنده قدرة، عنده اكسس مبدئيا على الجامعة، على بحوث الجامعة وباحثين اللي في الجامعة. عنده هو همزة وصل ما بين هذه البحوث والباحثين وما بين الصحفيين، بيوصل الاثنين ببعض، بيوصلهم ببعض عن طريق البريس ريليز او البلاغات اللي هو بينشرها، او عن طريق ان انا اروح له مباشرة واقول له انا بعمل موضوع عن ووتر سكارسيتي او الجفاف، ممكن عندكم بحوث في هذا المجال ممكن توصلني بحد، فبيوصلني بحد. ليه شكل كتير من التواصل، وهو حلقة وصل هامة جدا.
0: نعم.
1: يعني لأنه برضو جزء من عملية تبسيط المصطلحات والتبسيط الغير مخل الدقيق هو بيقوم بيها.
0: نعم، أنا نحب ننطلق من جملتك الأخيرة وجملة أخرى، قلت مصطلح تبسيط العلوم. طيب خلينا من خلال هذا اللقاء مع الغرض أنه نفهم أكثر مفهوم الصحافة العلمية. أستاذ رحاب، هل من مهام الصحفي العلمي بين ظفرين تبسيط العلوم؟ وإن كان أنا قريت في بعض المقالات عبارة ثقيلة شوية، تسطيح العلوم، هل هي مهمة الصحفي العلمي أم الباحث العلمي في المراكز العلمية؟
1: لا طبعا، لأنه لا مهمته ان هو يكون اي مصطلح، ودي والله معقده شويه استاذ حسان، اي مصطلح غامض على الجمهور هيحسس الجمهور ان هو غبي، انه انا ايه ده، انا مش عارف افهم، وبالذات في العصر الحالي بتاع الديجيتال ميديا، الناس بقت سهل عليها جدا ان هي تكليك على حاجه تانية، يعني تسيب الموضوع اللي انت كاتبه وتروح حاجه تانية.
0: نعم.
1: قدرتك على التبسيط غير المخل أو عدم تسطيح العلوم زي ما حضرتك ذكرت هي اللي بتخليك صحفي علمي منضبط. ولكن بنيجي بقى هنا، يكون برضو في ديبيت آخر حوالين أو نقاش آخر حوالين إنه ايه الالفاظ المشهوره او المعروفه وايه الالفاظ لا. يعني على سبيل المثال كلمه sustainability او استدامه بتستخدم كثير جدا في موضوع المواضيع الكلايمت تشينج او التغيرات المناخيه. عملوا سيرفي كده بين جمهور عادي وسالوهم الكلمات الذائعه جدا المشهوره زي كلمه sustainability، في رايك يا فندم بتعني لك ايه؟ يعني sustainability دي معناها ايه؟ لقوا ان اغلب الناس مش فاهمينها، ودي كلمه استدامه دي طول الوقت بنستخدمها في في في في موضوع التغيرات المناخيه.
0: نعم.
1: يبقى الكلام كان على انه حتى الريبورتات اللي بتطلعها الامم المتحده اللي الصحفي بيعتمد عليها في كتابه تقاريره او في كتابه مقالاته محتاجه كمان هي نفسها تكون مستخدمه لغه ابسط من ده. ف تبسيط، ولكن مثلا في فترة كانوا حاولوا يكتبوا الموضوعات العلمية بلغة عامية سواء درجة تونسية ولا مصرية، هنا بقى بتحس انه لا، احنا كده كصحافة عامة عملنا، يعني احنا لين المفروض نعمل اضافة للجمهور، يعني يتعلم حاجة جديدة وهو بيقرأ، احنا كده نزلنا من مستوى الجمهور جدا.
0: نعم. طيب فما البعض يتحدث، لا أدري مدى صحة هذا الكلام، يتحدث عن عزوف الباحثين من المراكز العلمية على الظهور في وسائل الإعلام أو التحدث إلى وسائل الإعلام والاكتفاء بالمجلات العلمية المرموقة المختصة. يعني من وجهة نظرك أستاذ رحاب عبد المحسن الكاتبة الصحفية المختصة في الصحافة العلمية، كيف نبني علاقة ثقة بين الصحفي العلمي أو الصحفي المختص في المجال العلمي والباحث، كيف نحفزه على الظهور في وسائل الإعلام؟
1: والله انا يعني اول مره حد يفتح هذه الموضوع يعني او يفتح يثير هذه النقطه، نقطه في غايه الاهميه. انا هقول لحضرتك الملحوظه دي حقيقيه، انه الباحث مش شايف عنده اي حافز في ان هو يكلمني انا كصحفي الا من رحم ربي، يعني في قليل بيحبوا اسمهم يطلع في الموضوعات او كده، فده بيكون الموتيفيشن او الحافز بتاعه. ولكن في الاجمال تلاحظ مثلا ان لما بأرسل أسئلة للصحفي الأجنبي بيرد عليا بسرعة، الصحفي العربي بيتثاقل بالذات لو حاجة مكتوبة، هو هياخد من وقت الشغل ووقت البحث بتاعه او كده، او وقته الشخصي في البيت، ويقعد يعمل يكتب إجابات او هكذا، فبيتثاقل في ده. تكتشف انه الباحث الأجنبي بيسموها الساينس كوميونيكيشن او تواصله العلمي، ده ان هو تواصل مع صحفيين، انه في صحفيين غطوا البحث بتاعه كده، بيتحط في الترقيات بتاعته، يعني هو بيعتد بيه من قبل الجامعة ومن قبل رؤسائه في أثناء تقييمه. فلو انت عملت تواصل اكثر، ويا سلام لو مع جهات كبيره، بي بي سي، ما ادري ايه، ده كله بيعتد بيه من قبل الجامعه. ولكن هنا في العالم العربي بالنسبه للجامعه غالبا مش بس لا يعتد بيه، ولكن ساعات يحاسب، يعني ساعات الجامعه تقول له انت ليه اتكلمت من غير اذن، انت ليه ما خدتش تصريح. فضيقت عقبات البيروقراطيه اللي موجوده عندنا جزء منها، إلى جانب عدم وجود محفز. لسه اللي على رأس السلطة مش شايفين إنه، أو لا يروا في التواصل العلمي وتوصيل العلوم للناس منفعة. إنه أنا الناس، طيب الناس لو وصل لها المعلومة السليمة، حتى في النموذج لسه كنا ذكرناه زي كورونا، وعملت وسائل وقائية جيدة، ما هو ده هيقلل التكلفة على الدولة، تكلفة الرعاية الصحية على الدولة. فالدولة مش عارفة تشوف الأهمية الكبيرة للوعي الصحي والعلمي، بينما الدول تانية، يعني بلاش نقول دول أوروبية، الدول تانية شافت أن ده في منفعة، وبالتالي أنا هحفز الباحث أنه يعمله. الجديد حاليا في الزمن اللي احنا فيه أنه الباحثين بقوا مش شايفين، طب ليه أنا أتواصل مع صحفي والصحفي يوصل، أنا هعمل شانل بتاعتي على اليوتيوب وأنا هقدم. عندنا كام نموذج عملوا هذا، وكتير منهم أدائهم جيد، والبعض الآخر يعني ممكن نتفق أو نختلف معاهم، بس هي يعني حاجة أظن إجمالا إن هي جيدة، بتعمل انتشار للعلوم، بيحتاج يعني للأسف. بس هي أنا بالنسبة لي مشكلتها إن هي بتفتقر لدائرة التدقيق اللي عادة بتمر بيها الموضوعات قبل النشر في الصحافة العلمية. يعني أنا قبل ما أنشر موضوعي بينظر أو بيطلع عليه محرر، وممكن محرر آخر، يعني 2 محررين أو محرر واحد على الأقل، مصحح لغة، وهكذا، يعني بيمر بدورة عشان نضمن تماما خلوه من المعلومات المغلوطة.
0: نعم.
1: يا ترى صانع المحتوى بقى ده يعني الحاجة بتاعته ما بتمرش بهذه الدورة يعني.
0: صحيح. طيب في الكلام بتاعك أستاذة رحاب عبد المحسن تحدثت أكثر من مرة على أزمة كوفيد. طيب وهذا يهزني إلى الحديث على مسألة الأزمات الصحية أو البيئية وكل، فماش قواعد لحسن اختيار المتحدثين حول هذه المواضيع؟
1: الحقيقة دي برضو نقطة هامة جدا. في كوفيد، يمكن كوفيد من الموضوعات اللي المصادر بتاعتها واضحة، واضح ان انا لازم اتحدث مع طبيب وطبيب متخصص في الحميات او في الباطني، الامراض او الفيروسات وهكذا.
0: نعم.
1: يعني شوية واضحة كانت التخصصات. حصل ما يعتقد أنه ارتباك في المعلومات، ولكن أرى أنه هو مش ارتباك، هو ده طبيعة العلم. يعني كان التحديثات اللي بيقدمها الباحثين، هل نلبس كمامة ولا ما نلبسش كمامة، هل الأفضل التباعد ولا الاختلاط عادي وهو ما بينتقلش عن طريق التنفس، ده كان جزء من طبيعة العلم. وحضرتك تعلم أكتر مني أنه العلم بيبني بعضه فوق بعض. النهاردة البحوث قالت أنه الكمامة غير مهمة. بعدين ظهر بحث تاني قال لا، هو respiratory disease أو مرض تنفسي ومحتاج إن إحنا نلبس كمامة. فبالتالي ده مش معناها إن العلم خاطئ، لا، ده معناها إن هو ده شكل العلم، كل واحد بيطلع درجة وبيجي الشخص الآخر يبص ينظر إلى هذه الدرجة مرة أخرى، يعيد النظر فيها ويبني عليها.
0: نعم نعم أستاذ ريحة، تفضل
1: لا لا لا لا تفضل حضرتك.
0: احنا في سنة 2023 الحقيقة في السنوات الثلاثة الأخيرة اجتاحتنا أدوات الذكاء الاصطناعي، وهذه الأدوات أصبحت قادرة أنها تلخص مفاهيم ومجموعة كبيرة من الوثائق العلمية. هل اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي ستمحو أو ستقضي على مهنة الصحفي العلمي؟
1: الموضوع ده هو حديث الساعة، ويمكن أهم موضوع أنا عن نفسي بتابعه. أنا هكلم مع حضرتك على دراسة شيقة جدا كنت قاعدة بقراها من كام يوم، ليها علاقة اتكلمت عن هل الجمهور بيحب ولا بيكره الموضوعات اللي منتجة بالذكاء الصناعي. فعملوا سيرفي كده على عدد ضخم، رقم يتجاوز 1000 شخص، وقعدوا يسألوهم انتوا لو موضوع مكتوب بالذكاء الصناعي تفضل ان انت تقراه، ولا لو الموضوع مكتوب ببشر. الناس كلها تقريبا السواد الاعظم اجمع انه لا، احنا عايزين الموضوعات اللي مكتوبه ببشر، وانا ثقتي في الموضوع اللي مكتوب بالذكاء الصناعي بتكون ضعيفه. بعد كده نفس الشخص ده راحوا ادوله او اعطوه امامه موضوعين، واحد منتج من بالذكاء الصناعي وواحد انتجه بشر، وابتدوا يقولوا له انهي في رايك المنتج بالذكاء الصناعي. برضو الغالبية العظمى فوق نسبة تفوق 70% من الناس لم يستطيعوا تمييز الذكاء الصناعي. ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان البشر بتكره المنتج اللي بينتجه الذكاء الصناعي، ولكنه هو منتج عالي كفاءة. فده مسألة مربكة بالنسبة لنا، انه الذكاء الصناعي وصل في قدرته على كتابة ان هو يأنسن الموضوعات، اصبح قادر على هذا الامر بالنسبة ما. ولكن الجدل الآخر اللي أنا مقتنعة بيه إنه في حاجات بيعملها البشر لن يستطيع في الصحافة، لن يستطيع الذكاء الصناعي القيام بها، منها مثلا توصيل العواطف، توصيل إن هو يكون عنده critical thinking أو العقلية النقدية. هو والله حتى هو بيعملها بنسبة، ولكن النسبة البشرية أضبط وأزق. هو بينتج محتوى وهينتج محتوى، واحنا مفيش مانع ان احنا نستفيد منه في انتاج محتوى، ولكن ازمتي الحاليه يا استاذ حسان ان احنا بعيدين جدا كدول عن وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الصناعي. انا صحفيه بشتغل في جهه صحفيه، كل الجهات اللي اعرفها ما زالت لم تحدد للصحفيين يستخدموا الذكاء الصناعي في ايه ويبتعدوا عنه في ايه. مثلا لا يجوز يا جماعة ان احنا نستخدمه في كتابة الموضوعات، بس ممكن نكتب بيه بوست على الفيسبوك مثلا، وهكذا. يعني ممكن نعمل بيه brainstorming كذا، ايه الحاجة اللي لو استخدمت فيها ذكاء الصناعي، ايه الحدود لو استخدمت الذكاء الصناعي فيها اكون بستخدمه باخلاقية، وايه اللي لو تجاوزت اكون بخدع الجمهور وبستخدمه بغير اخلاقية. الاجابة على هذا السؤال غائبة هنا في العالم العربي، ولكن هي سؤال محل نقاش واسع عند الأجانب، وبيحاولوا ان هم المؤسسات الصحفية الكبرى تطور إجابات لي وترشد الصحفيين. احنا مش هنمنعكم من الاستخدام، ولكن احنا هنوريكم أفضل استخدام أخلاقي لهذه الوسيلة.
0: واضح. أستاذ رحاب عبد المحسن، قبل ما نختم معك، نعرف أنه عدد كبير من الشباب، مؤكد أنه فيهم عدد من الطلبة وطلبة معهد الصحافة اليوم، قبل ما نودعوك، أهم المهارات اللي ضروري الطلبة يتعلموها، وطلبة نحكي على طلبة الصحافة اللي يحبوا يتخصوا غدوة في مجال الصحافة العلمية.
1: الحياة دي هيبدو منطقي. أنا شايفة إن مهم جدا
0: ايه
1: نكون مستوعبين كويس التولز المختلفة بتاعة الذكاء الصناعي. أنا شايفة إن أنا مش طالبة، يعني أنا أبان إن أنا متخرجة بقالي كتير سنين طويلة جدا جدا، ومع ذلك أنا النهاردة طالبة بتعلم التولز بتاعة الذكاء الصناعي. كل يوم بحاول أقرأ التولز الجديدة إيه، وإيه استخداماتها، وإزاي أقدر استخدمها أطبق في شغلي. هقول لحضرتك على مثال، انا كنت في مؤتمر ليه علاقه بالتحقق، الفاكت تشيكينج يعني، او التحقق من المعلومات. التحقق مثلا واحده من التولز الرئيسيه اللي احنا بنتحقق بيها هي تولز الذكاء الصناعي. يعني ان انا استخدم ذكاء صناعي واقول له شوف هل الصوره دي مضبوطه، هل الصوره دي من لقصف امريكي في ايران. طيب قال لي لا دي، او قال لي هي كده فعلا، هل ده خلاص اكتفي بيه؟ خالص، دي واحده ستيب واحده. برجع تاني بقى استخدم صور الاقمار الصناعيه واتاكد من الصوره، اشوف العلامات المكانيه والزمنيه اللي موجوده في الصوره واتحقق منها، وهكذا. فالذكاء الصناعي تمرسه في منتهى الاهميه. الحاجه التانيه اللي اعتقد برضو مهمه جدا، وهي مهاره التحقق دي. انا شايفه ان دي من المهارات الهامه جدا للصحفيين، لانه كميات الاخبار الكاذبه والمعلومات المغلوطه المنتجه بالذكاء الصناعي بالمناسبة وبغيره أصبحت مهولة. فدي مهنة لن تنقرض، لأنه الذكاء الصناعي شخصيا بيساهم في التضليل. فإن إن إن هو منتج من ناس ليها أغراض، فهو نفسه موجه. فمهنة إن أنت تكون صحفي ومتخصص في التحقق أو عندك مهارات تحقق، أظن إن هي من الأساسيات حاليا.
0: واضح. أستاذة رحاب عبد المحسن، الكاتبة الصحفية والمدربة المختصة في الصحافة العلمية، نورتنا اليوم في إذاعة شباب وفي برنامج كريزي ساينس. كنت سعيد جدا باستقبالك، شكرا جزيلا على وقتك وعلى كل المعلومات اللي قدمتها لنا، نورتنا.
1: أنا أسعد ومشكرة لحضرتك جدا جدا على الاستضافة الكريمة، ويا رب دايما في ازدهار ونجاح
0: إن شاء الله. شكرا، نشوفك على خير، إلى اللقاء.
1: شكرا حضرتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية اطلع وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة ميدانية إلى ولاية نابلة على مدى تقدم أشغال إنجاز المعهد الثانوي بير بوركبة. وزير التربية أكد على أهمية هذا الإنجاز بالنسبة لتلاميذ الجهة، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا المعهد اعتماد نظام الحصة الواحدة على غرار عدد من المعاهد الأخرى في الجهات، وذلك وفق شروط مشددة على أهمية هذا التمشي في تطويق ظاهرة العنف المدرسية. في ذات السياق، أشار وزير التربية في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن السنة الحالية شهدت أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة على المستوى الوطني، إضافة إلى عدد هام من الانتدابات. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للعودة المدرسية للسنة الدراسية الحالية. وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير مطابقة أو عبر المسالك الموازية. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة تباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82% ونهزت نسبة المبيعات 75%. وفي إطار برنامج اختتام 100 دورة الثانية من مهرجان الشباب بسيدي بوزيدة، انتظمت اليوم بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بالجهة ندوة جهوية حول الشباب في الفضاء الرقمي تحت عنوان من العنف الرقمي إلى المواطنة الرقمية الآمنة. الندوة اهتمت بالتعريف بمختلف أشكال العنف الرقمي وأثاره النفسية والاجتماعية والقانونية على الشباب، وتعزيز قيم المواطنة الرقمية القائمة على الاحترام والحوار وقبول الاختلاف، وترسيخ شعار الندوة كرسالة تحفيزية لحماية الذات والمستقبل. رست باخرة سياحية على متنها حوالي 5500 سائح اليوم بميناء حلق الوادي، فيما شارك نحو 50% من المسافرين في جولات سياحية مبرمجة شملت عددا من المعالم بالعاصمة وبسيدي بوسعيدة. أشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. تولى 4:36 دقيقة مباشرة إلى عماد طويلة الخبير في السلامة المرورية، نأخذ من عنده مجموعة من النصائح الغيث النافعية. تهات سيسر روحكم مستمعينا في الطريق، شنو لازمنا نعمله؟ معناتها الأهم ما يكونش فما ارتباك، والتفاصيل والإضافات نأخذها من عند سي عماد. أهلا وسهلا بك سي عماد.
1: تحياتي لك سي الفريق العمل معاه في جميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: نصائح للوقاية من مخاطر الأمطار، ومعناتها ربي يعطي خير وتوا
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. وخاصة في بن عروس كما يقولوا تو. نصائحك سي عماد.
1: نصائح بخصوص معناتها كيفاش نتعاملوا مع الطريق وقت اللي تبدأ فما تقلبات مناخية. يعني أول حاجة أو النقطة نثيروها، اللي ما عندوش باش يخرج في مهمة ومهمة أكيدة ينجم يأجل الخروج نتاعو. مثلا سيارة أجر الواج باش يخرج تو من تونس العاصمة في اتجاه أي مكان من الجمهورية التونسية ينجم يأجلها في الخارجة نتاعو مثلا. اللي عنده قضية. ثم ثاني نقطة هو أثناء السياقة عدم المخاطرة والمجازفة والدخول في معناتها ركام مياه
0: مناطق المغمورة معناتها بالمياه.
1: اي بالضبط. معناتها تبدا فما الطريق مخرها، طريقة قراءة للطريق تتغير معناتها. ولذلك معناتها السياق بحذر.
0: نعم.
1: ودوب نشوف روحي بديت باش ندخل هكا بديت ركام مياه نلقى فما مستوى المياه يبدا مرتفع، يرتفع بشوية بشوية وباش يوصل للسيارة بتاعي اوب مضطر باش نتوقف في الحين. هذه حاجه. هما زاد ماذا بينا احنا كمستعمل التاريخ نعاونوا بعضنا زاد كيف معناتها اي اشاره معناتها تنجم تعاونوا مستعمل التاريخ مثلا في طريق مقطوعه ولا طريق راهي ما تعديش نجمو ناخذ فيها اخرى ولا باش ندور دوره زايده اخرى من نهج الاخر باش نجم نتعدى. هذه حاجه. ثم بالله زاد كيف نفسر واحنا مع جميع مستعمل التاريخ الرش. المترجلين سواء درجة النارية درجة الهوائية نحط روحي في بلاصتو زاد كيف خاطر تنجم تعدي متعديات راني في شكل ما نقولها معناتها دوش تخليه يولي تقول عمل دوش معناها
0: بالضبط.
1: ثم مضاعف مسافة الأمان. طريق مبلل. الطريق والمعبد مبلل بعد ما كان الصيف كامل معناتها الشمس حامية فما برشا سمعتني في الكلمة من الأوساخ والنفايات اللي هي تقعد لاصقة في المعبد توا بالماء هذاك تولي فهمت الخليط تشوفوا احنا أي عربة تتعدى من فوق بالماء نشوفوا كالرغوة نتاع السبور خويا حسين.
0: نعم.
1: هذيك هي بعض من الأوساخ والنفايات اللي قاعدت لاصقة هذيك ولا فهمتي ولا بالخليط مع الماء هذيك تولي فما انزلاق هنا الحيوة على انزلاق السيارة خاصة إذا كانت تكون فما سرعة موجودة من السيارة اللي هي وقت اللي يتعدم مع فوق ركام المياه الالتصاق بين العجلة والمعبد هذاك يولي غير موجود. وبالتالي السيارة تولي عبارة على فلوكة هي تاخذ المسار نتاعها والثنية نتاعها والتوجه نتاعها ما غير ما تشاور وقتها وين يقع انزلاق السيارة. مسألة أخرى هي نجم نستعمل الإنارة الأضواء في النهار. ذيك تعاون برشا بالنسبة لمستعملي الطريق معناتها في التعامل معناتها باش نتشاف باش نشوف وباش نتشاف خاصة حتى إذا كان نهار معناتها ونجم حتى التعامل نتاعنا معناتها في عوض باش نستعملوا منبهات الكلاكسون لولي نستعمل الأضواء هذيك كعبارة كإشارات معناتها اللي هي تعاون بخصوص عملية التواصل بين جميع مستعملي الطريق. النسخة الأخرى هي ما نحاولش راني ناخذ ثنية ونبدأ نتبع في عربة كبيرة شاحنة ولا حافلة كبيرة ونقول أسمع هاني في جرتها العربة هذه

0: يشتغل يولي يجبس فيه براس طول الماء. إذا كان الماء حصل دخل وسط المحرك وقت طول وضعية أخرى معناتها تعمل سلوك آخر. مسألة أخرى هي مساحة البلور اللي زيش في جلاس تعدى عليهم السيفية كاملة واللي الإجواء متاحهم هذيكم ينجموا يكونوا طيبين يعني ربما بنا يقع تجديد مساحة البلور والماء اللي في خزانك الريزرفوار متاع الفجلاس خزانة متاع تنظيف اللور يكون موجود هذا ما يكونش فارغ يكون فيه الماء باش وقت اللي نحاشي باش نحب ننظف البلور الامامي نتاعي معناتها الطرابريز معناتها يقع تنظيفه بطريقه سهله. واذا كان الريسيرش كلاس راهم يبداو قدامه معناتها تاكلوا معناتها ما عادش فيهم راهم هو بيدهم راهم ينجموا يوليو يجرحوا البلابريز داخل البلور الامامي وتولي معناتها اذا كانت جرح البلار معناتها يلزم يقع تغييره راه. هذه حاجه. مثلا اخرى هو التهوئه داخل السياره. نعرف اللي احنا مناخ بلادنا فيه بشهر وطوبة حتى في الشتاء وخاصة في طقس كيما هكايا معناتها في طقس كيما هكايا في برشا تقلبات جوية نخلي ديما فما مجال نتاع الشباك يبدا معناتها محلوم شوية فما تتنفس السيارة باش هكاكا ما يوقعش معناتها هكا البرويار الذبابة اللي تولي داخل السيارة. وإذا كان ولت عندي ذبابة داخل السيارة سهل برشا هو اني مش لازمني نخدم المكيف نتاعي الكليماتيزور هو صحيح هو بارد ولكن لو زاد في نفس الوقت هو شيح في ساعه ما يخلي معناتها كل البرويار الموجود الداخل معناتها هذاك يشيح في ساعه وتولي فما رؤيه معناتها رؤيه واضحه. مساله اخرى معناتها هو لابد ان نحب نقول معناتها صحيح توقيت وقت الخروج معناتها من مخره العمل نتاعنا نسيسرو احنا بالله ماشي صح احنا معناتها ما غير ما يكون فما عنايات بالله معناتها عنايات والعنايات يكون معناتها
1: ونزربوا الناس كل نحبوا نوصلوا في صافي
0: باش الناس كل توصل معناتها سلامات لديارها
1: هذا المهم.
0: واللي غلط غلطه صغيره نعطيه له بعد شويه مش معناتها راهو يلزمنا نقلت ولا استفسا اما راهو معناتها الالتزام بتطبيق القانون واحترام قواعد المرور هذه حاجه اللي عمل غلطه صغيره بالله نعطيه له بعد شويه باش الناس كل توصل سلامات.
1: واضح. شكرا لك سي عماد طويل الخبير في السلامه المرورية كان يعطي فينا في مجموعة من الإرشادات حول الوقاية من الحوادث بمناسبة التهاطل الأمطار والأمطار نعمة. مستمعينا صفحة الحماية المدنية هبطت أيضا نشرت مجموعة من النصائح تقول أنه تدعونا إلى متابعة النشرات الجوية أيضا تجنب القيادة في المناطق المغمورة والتأكد من سلامة أسطح المنازل أيضا الابتعاد عن مجاري الأدوية الأودية عفوا والسيول وحماية التوصيلات الكهربائية والمحافظة على سلامة أفراد العائلة. ربي يحفظكم الناس الكل سيسر ويحكم الناس اللي في الطريق اللحظات ونمشي للاستضافة الأخيرة في لقاءنا اليوم.

0: اهلا بكم مستمعينا من جديد. يلا نمشيو مباشره للاستضافه الثانيه في لقائنا اليوم مع الاستاذه حميده الربيعي الخبيره في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، واحده من الكفاءات العلميه التونسيه المتميزه خارج تونس. معنا مباشره من كندا مدام حميده، اهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شنحويكم لباس؟
0: الحمد لله الحمد لله. نرجع بيك شوية بعض السنوات ومن بعد نمشيو للمرحلة تاع الكندا. كيفاش نجمو نقدموا المراحل الأولى في المسيرة الدراسية متاع حميد الربيعي؟
1: المسيرة الدراسية كلها في تونس، قريت في المعهد العالي لل ليزي ان توكا ليزي سوبيريور دانفورماتيك في ليزي في اريانا. دونك بعد قريت في لي اس جي وختمت التعليم تاعي في ليكول ناسيونال دي انجينيور في كارتاج في الشرقيه 2000. دونك عندي ماستر في التكنولوجي دانفورماسيون، دونك ولي سكي باسو دوني. دونك بديت المسيره تاعي دونك التعليميه كلها في تونس. والبدايه المسيرة متاعي في تونس زادة دونك العمل وكل شيء في شركات. الحقيقة ما بديتش في شركات مصرية، بديت في شركات اللي تسميها اوفشور فرنسية. معناها تعاملت مع دي كليون أكثر خارج تونس من أنه في وسط تونس 8 سنين، وبعد خرجت من كندا.
0: اليوم تشتغل في بيئة تكنولوجية متقدمة، لكن كما كنت تفضلت وتحكي تكوينك تونسي، هل ترى أنه التكوين الجامعي هو نقطة انطلاق، نجم يكون نقطة انطلاق حقيقية نحو النجاح؟
1: بالطبيعة في الجامعة الحقيقة توفيش حتى حاليا، يعني من قبله حاليا. دونك الجامعة كانت هي من الحاجات اللي خلتنا نحب التكنولوجيا، وخاصة في اللي كلوب اللي يتعاملوا مع الستوديان. دونك اللي كلوب تاع ميكروسوفت وجوجل، ليزيفينمون شاركتي حتى في ليزيفينمون عامين التالي في تونس، منظمة معناها من الطلب وكل شيء. دونك هي الجامعة تجب تكون تلقى فيها الأحلام بتاعك، تقاطع التكنولوجيا الكل. مازلنا صغار نحبوا نتعلموا برشا حاجات جديدة، نشوفوا التكنولوجيا سريعا، نحاولوا حسب التوفر التكنولوجيا الموجودة نشوفوا الولاد فيها برشا حاجات. مازلنا نخلصوا باش ندخلوا مثلا في الذكاء الاصطناعي، باش نجربوا برشا حاجات. لكن كانت عندنا بيئة باهية الحقيقة في الجامعات، خلينا حاجات معناها خلاتنا نتغرموا بالتكنولوجيا، نبداو التكنولوجيا نتستي وكل ما شيء.
0: نعم، اليوم وسط الحديث الكبير منذ تقريبا 3 سنوات على الذكاء الاصطناعي اللي باش يجتاح كل المهن، اليوم كخبيرة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، شنو اللي لازم التوانسة يعملوا باش انه هاك الفجوة اللي تنجم تكون موجودة، او كيفاش نحافظ على مواطن الشغل اللي قد تختفي بسبب الذكاء الاصطناعي؟ ولا تنجم تقولي لا هي ستضمحل هذه المهن وستختفي نهائيا ولا مجال لمقاومة الذكاء الاصطناعي؟
1: في فسرت الحاجات اللي احنا بدينا نخدموا عليها خاصة هو اللي يعني مش كان تونس، في العالم الكل اللي بدينا نحكيه، واللي مثلا المطور تاع البرامج اللي هو نعيطولو الديفلوبور اللي يعمل في الديفلوبمون، ينجم نبدلوه بالموديل تاع كلاود اي اي مثلا. والا اللي يكتب الا سمعتكم تحكيوا على كيفاش معناها الصحفيين
0: الذكاء الاصطناعي في الصحافه،
1: الذكاء الاصطناعي نجم في الصحافه نجم يبدلهم ولا الحقيقه هو الذكاء الاصطناعي حاليا نجم نقول من هنا 10 سنين يكون معني شي نقص في عدد نجم نقولوا الديفلوبر وعدد في العدد، اما ماهوش باش يعوض الديفلوبر. وهذا معناه اثبت في معناه اثبتناه في برشا مشاريع هنا. ما تنجمش تخلي الذكاء الاصطناعي هو يقرر هو يعمل، دونك لازم الذكاء الاصطناعي عنده حد وراه ماشي فسر له باش يثبت وراه. دونك لازم نثبت وراه في الوضعيه الحاليه شي نقص صحيح، نقص في العدد نتاع العباد هذوكم، ولكن مش باش يعوضهم بصفه نهائيه. حتى كيفاش نحكيو على لي زاجون اجونتيك مثلا، هذوك لي زاجون اللي نجم يوليو يعاونوك وحدهم اوتونوم يعني يتعاملوا وحدهم ماهمش ينجموا لازم فما وراه حد معناها عبد هو يثبت هل انه اللي عامله صحيح ولا غلط على خاطر فما خاطر مش ديما صحيح هو ديجا يقول لك اللي فما نجم يكون فما اغلاط والمعلومه لازمك تثبت منها في المرحله هذه الحقيقه سواء ديفلوبر والا الصحفيين والا الخبراء وبعد حتى انه المهندسين تاع البرمجيات نجموا يتبدلوا حتى كي تجرب اوبن اي اي لي موديل تاع الاوبن اي اي ولا لي موديل تاع اللي موجودين في الكلاود اي تلقى فما تلقى لازم تعطيه اكثر معلومه اللي هي ولا تو نسميوها برومبت انجينير لازم تعطيه اكثر معلومات باش نجم هو يعطيك الحاجه اللي انت تستنى فيها في نجم تقول فما خدم باش تتبدل معايا باش تكون فما تغييرات في الاعمال نتاعك مش باش تتفسخ لازم العباد هذوما يحاولوا يتعلموا اكثر في الاستعمال يتعلموا كيفاش هما الخدمه نتاعهم كيفاش نجم تستعمل معناها الذكاء الاصطناعي وكيفاش انك تزيد حاجات في الخدمه نتاعك تخلي فيها معناها البصمه نتاعك هذيك هي تخلي الذكاء الاصطناعي نجم بدلك انا ديجا كتبت كتب يعني حكينا على مش نعوضوا الناس الكل ما عمرنا لا حكينا باش نعوضوا على المديرين واللي ياخذوا في القرارات وحكيت لهم الكل دونك انا خدمت فما معناها يانغ ريسيرش في الهارفارد حكيت على الموضوع هذايا لانه نجم نعوضوا المديرين خاصه هو اتخاذ القرارات من الحاجات اللي هي الاصعب حاجه بالنسبه للمدير القرار صحيح انه مش صحيح وبداوا يظهروا حتى في هوني نسميهم لي بلاتفورم هما اللي يخليك يعاونوك باش تاخذ انت القرار نتاعك فيها معناها لي فوت الحكايه هذوما الكل حاليا نقولوا من هنا 10 سنين انا الخدمه مش تتبدل مش تتنحى اما لازمنا نواكبوا
0: ننطلق من كلمتك الأخيرة عن المواكبة اليوم الطلبة في تونس أو غير تونس في الاختصاص تاع تكنولوجيا المعلومات نستعمل العبارة الكبيرة الواسعة شنو ما المهارات اللي ضروري أنهم يخدموا عليها بالإضافة اللي للمواد اللي يتلقاوها في المرحلة التكوينية الجامعية متاعها
1: الحقيقة لازم
0: ديما
1: تعودينا في مرحلة صغيرة على الأخر خاصة في التكنولوجيا أنا ديما أقول من اللي بديت ما تعلم من اللي بديت دخلت للتكنولوجيا معناها من القرايه نقول ان احنا الدومين تاعنا صعيب على الاخر خاطر لازمنا نتعلموا لازم نجيو نتعلموا وبالعمر نتصور بعد تولي صعيب انك تتعلم النصيحه الحقيقه لازمنا نتعلموا لازمنا نشوفوا شنو موجود لازمنا نجربوا حتى معناها صحيح احنا ما لازموش نكونوا جوست ديزيتيزاتور معناها مستعملين فقط للتكنولوجيا تاع الذكاء الاصطناعي اما لازمنا نجربوا انا كيفاش نشوف نجرب نشوف شنو يعطي انا شنو خممت هو قرب لي في الهندسه اللي انا في مخي ما قربش الى اي درجه هو وصل قرب ممكن ننصح لهم يحاولوا يواكبوا التكنولوجيا ويواكبوا لي موديل اللي قاعدين يخرجوا لي زوتي معناها الادوات الموجودين في الذكاء الاصطناعي باش يعرفوا رواحهم خاصة شنو اللي تبدل في الخدمة نتاعهم شنو باش يتبدل شنو المستقبل وانا الحقيقة عندي ولدي صغير في السكوندير ونقول له اقرا برشا ماتيماتيك اقرا برشا معناها رياضيات على خاطر هي الباز هي الاساس نتاع الذكاء الاصطناعي اللي كان فهمت اللي كان عندك باز ماتيماتيك فالي عندك اللوجيك تنجم من بعد ذلك تكون عندك اسهل انك باش تفهم باش يدور الذكاء الاصطناعي وتنجم حتى انت تولي تخدم على لي موديل فهمت معناها هذا شنو ننصحهم الحقيقه في التكنولوجيا حاول انك تفهم كيف تجي يدور الموديل حاول انك تصنع انت حاجات لك انت باش تفهم هذا اللي نجمو نعملوه حاليا في تونس ولا حتى خارج تونس
0: نعم
1: خاطر ما باش تجرب موديل ولا حاجه مكلفه لازمك انفراستركتور معناها كامله كل ما شيء هذه هي حاول انا نقدمو ما تقفوش رانا كي نقفوا احنا من الناس معناها من ميتي كيف نقفوا ما عادش نجموا نقف هذاك علاش
0: واضح قعد لي كان دقيقتين في الدقيقتين هذوما نحب ناخذ من عندك النصائح للكفاءات الشابه في تونس في المجال التكنولوجي والمعلومات انت واحده من قصص النجاح اليوم شنو هي مفاتيح النجاح في هذا المجال استاذه حميد الرباعي
1: مفاتيح النجاح هي انك تحاول ديما تتعلم او تسمع وتشوف معناها غيرك تحاول تتعلم من التجارب نتاع الاخرين هذه من اكثر الحاجات نعملها انا نشتغل في الوكالة معناها في الحكومه الكندا في حكومه كندا في كيبيك
0: اي
1: مو كيبيك دونك كيما اي معناها كيما اي وكالات معناها حكوميه دونك نجم يكونوا فما حاجات متقدمين فيهم فما حاجات تمشي بشويه. انا في الحاله هذه حاولت ندخل في لي كوميونيتي هذوما معروفين كيما لي كوميونيتي تاع مايكروسوفت اللي موجودين هما دي كلوب في الجامعات تلقاهم كيما دوكر كيما برشا معناها في الحوسبة اللي موجودين الكلاود معناتهم الكلاود هذوما الكل. تحاولوا انكم تدخلوا في الكوميونيتي تحاولوا انكم تشوفوا شنو جديد تحاولوا انكم تتعلموا من كل شيء موجود طبعا كل شيء متوفر حتى معناها الذكاء الاصطناعي نجم تسأل ويجيبك يعطيك حتى وين نجم تلقى المعلومة أكثر معناها مبسطة بصفة عامة. نصيحتي انك حاول تتعلم من تجارب الآخرين أو تشوف تخرج من البوكس اللي انت فيه بس نجم تقدم.
0: نعم واضح. شكرا لك الأستاذة حميدة الرباعي واحدة من أهم الكفاءات التونسية خبيرة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. حاولنا في هذا الوقت الوجيز أنه خذينا فكرة على أهم المحطات في مسيرتها المهنية. بالتوفيق الأستاذة حميدة الرباعي يعطيك الصحة. شكرا على حضورك معنا. وهكا مستمعينا نكون وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم في كريزي ساينس. أجمل تحيات وليد الريفي في الإخراج التقني في الديجيتال مي وحمزة ومن أمام ميكروفون استوديو إذاعة شباب حسن الطهري. بعد شوية موعدكم مع بشير خلف الله. إلى اللقاء.

0: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج، حياتك وحياة غيرك أهم. سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفئ.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رايك وتسمع راي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين. ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية. الخمسة دقيقتين، مرحبا بكم في العشوية من توحات السبعة ونص. تحية كبيرة لكم وفي إذاعة الشباب مستمعينا أينما كنتوا، تحية كبيرة أيضا للناس اللي تسمع فينا خاصة في كراهبها. انطلاق موسم الأمطار، انطلاق بقوة أمطار غزيرة جدا على عديد المناطق في تونس الكبرى وعديد المناطق الأخرى في كل أنحاء الجمهورية. الحقيقة صعوبة كبيرة لقيتها حتى أنا يمكن في تجربتي باش نوصل هوني للإذاعة. تحية كبيرة وإن شاء الله لباس الناس الكل، إن شاء الله تنوصلوا سلامات. أمطار غزيرة جدا وأيضا رياح سحب رعدية، فما البرق، فما حتى ربما بعض الصواعق. دونك ردوا بينا بعد شوية باش نمشيوا المعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا آخر أخبار الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، حتى الوقتاش بتتواصل الأمطار هذية والفيضانات. أيضا باش ناخذوا فكرة بعد شوية أيضا على حالة الطرقات، خاطر رينا بعض النقاط اللي تعطلت فيها حركة المرور بما أنه الكياسات في سح ما تعبات بالماء بسبب هذه الأمطار الغزيرة جدا. دونك هذا اللي باش نبداو به بعد شوية إن شاء الله مع مختلف فقراتنا كالعادة في العشوية من توا حتىش للسبعة ونص. خليكم مع الموسيقى، سلامات إن شاء الله للناس الكل وأنا راجعين.

0: رجعنا معكم في العشوية الخمسة ودرجين الخمسة وعشرة دقائق. نذكروا انطلاق موسم الأمطار بقوة في الحقيقة. أمطار غزيرة نزلت اليوم على عديد المناطق في تونس وخاصة تونس الكبرى، أيضا ولاية بنزرت، بيجة، جندوبة. سجلنا هنا في تونس الكبرى أمطار غزيرة، أيضا فما بعض النقاط اللي تعطلت فيها حركة المرور، ولو أنه اللي لاحظته هنا في تونس العاصمة برشا الناس قرأت حسابها، بما أنه المعهد الوطني للرصد الجوي عنده ثلاثة أيام تقريبا يحذر من هذه الأمطار الغزيرة المتوقعة اليوم بعد الظهر. بالتالي فما شكون اللي قرا حسابه ربما خرج قبل الأمطار وقبل ما تبدا تتعاطل بغزارة في تونس الكبرى على الأقل في الإدارات. لكن الملاحظ انه عديد الطرقات فيها إشكاليات برشا كراب، الناس وحلت أيضا مع الأمطار الغزيرة، الكاسات تعبت بالماء، هذا يريناه في مدخل تونس من الضاحية الجنوبية، في بعض النقاط في أريانا، أيضا في بن عروس، في وسط تونس، باب بحر تقريبا، أيضا بعض النقاط اللي تعطلت فيها حركة المرور مع عديد النقاط الأخرى نرجع عليها تباعا. في الحالات هذية شنو اللي نعمله؟ شنو السلوك اللي لازمنا نتوخاوه؟ هذا كله ناخذوه مع الخبير في السلامة المرورية سي مونجي الشابي، موجود معنا في المباشر. سي مونجي مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي باشي، ان شاء الله نقول احنا امطار مباركة ونبدأ بكل خير ان شاء الله. المطار هذه نعرفها مطار الخريف، تجي فشقية وغزيرة في نفس العقل،
0: غسالة النوادر.
1: غسلت النوادر، يعطيك الصحة.
0: إذا سي مونجي على الأقل نوصف لك اللي لاحظته وإحنا جايين من مدخل تونس الجنوبي، من الضاحية الجنوبية باش ندخل تونس، تقريبا الفيزيبيليتي تكاد تكون معدومة على بعد 10-20 متر، ما ترى حد شيء. العديد من السواق خيروا أنهم يقفوا على جنب حتى كي تحط لي كاتر كلينيونتون، الرؤية ماهيش واضحة، معنى الرؤية صعيبة جدا. الأمطار غزيرة، فما رياح، فما زوابع رعدية، فما حتى صواعق والفودر، معنا ريتها بعيني كانت خفيفة ماهيش كبيرة لكن كانت موجودة وخلت حتى شرارة على عمود كهربائي. في الحالات هذه شنو أبرز السلوكيات اللي لازمنا نتوخاوها في الطريق؟
1: احنا نعرف سي بشير السياقة هي مرتبطة دائما ببعض المنظر، قداش الرؤية تكون موجودة في المطر هذه الغزيرة. واحد قلت مع عشرة وحد شيء على عشرة أمطار، معناها الأمطار غزيرة جدا، الرؤية تتحجب أكثر ما يمكن، وهو في القانون يقول لك إذا كان الأمطار ولا الرؤية غير واضحة ولا معامل تبعية نقلص من السرعة في الطريق السيارة ب20 تولي من 90، في الطريق الوطنية تولي حتى 70-90، وال50 تولي 70 تولي 50، وال50 تولي كيف كيف تاق. فبالتالي داخل المدن حركة مرور كثيفة، الرؤية مش واضحة بالعمران، إذا كان زدنا عليها الأمطار هذه تولي غزيرة وغزيرة جدا، ونولوا الرؤية شبه منعدمة بتاتا. أنت عطيت مثال طيب وجدا، قلت الناس وقفت على اليمين وحطوا الأضواء الغاثة كليك في الدتريس باش ينبهوا رانا موجودين ومش متحركوا. هنا زاد حتى كي ناقص باش ينقف في بلاصة ما تشكلش خطر علينا احنا وعلى الآخرين.
0: صحيح.
1: أول حاجة. اثنين، ما نغامروش حتى أدنى 1%. المغامرة راهي ممنوعة، ما تعرفش فين تنجم تقدم وين تنجم تكون. ثالث حاجة، نحطوا الأضواء نتاعنا اللي يشعلوا باش نبينوا للناس الاخرين اللي رانا احنا موجودين، أضواء الإغاثة وأضواء العادية. رابع حاجة نجم نقولوا نهوي الكهرباء نتاعنا من داخل بشكل الضباب اللي في الكهرباء بنفس يحجب علينا الرؤية في صورتنا احنا باش نمشي. ونقولوا راهو في المجال هذايا نحاولوا نعاودوا ناخذوا الطريق اذا كان شفنا جل العربيات اللي قدامنا بدات تمشي.
0: صحيح.
1: ما نغامرش على اللي جاي من تالي، اللي جاي من تالي مش قاعد يشوف كما نشوفوا احنا.
0: صحيح. حتى الرؤيه على الجناب تكاد تكون منعدمه سي مونجي، صعيبه برشا.
1: قلت لك نهوي الكهرباء من داخل باش نحيوا البيوي هذاك الباب اللي يبدا في الكهرباء من داخل في صوت ما باش نمشي باش نولي وراه خير. المغامرة لأن نحط الظن تاعنا ما نسرعوا شكل منهم، وأهم حاجة ناخذ وقتنا في المرواح، لأن إذا كان مش نسرعوا رو غيرك مش أسرع تولي وقت إكداد مروري أكثر من يلزم، وإذا كان صار إكداد المروري اللي هذه يحاول بشخر جو الأولاني وقت تتعطل الأمور تتعكر، وأحيانا نمشي لما يحمل عقباه للحوادث. فبالتالي أمر عطونا ربي فرحنا به، لكن نصبر شوية، ما هي إلا سويعة ولا حاجة تتعدى ومن بعد نرجع ونسوق على رواحنا، وفرصة أخرى سي بشير باش نتفقدوا كما تفقدناش غضوة نتفقد مساحات الريح نتاعنا يخدموا طبيعيين ولا يبسوا ولا لا في فصل الشتاء حاجة كبيرة برش والأطواق المطاطية نتاعنا السموك نتاعهم باهي ولا والضغط العجل نتاعنا باهي ولا والحاجة الرابعة اللي هي الفرام نتاعنا صح ولا مع التأكد من الإنارة الأمامية والخلفية نتاع العربة وكل الأضواء تشتغل بصفة عادية هذا ما نجم نقوله بصفة سريعة لكن نجم نرجع نهار آخر وفرصة أخرى على كل المشاكل هذه في خصوص سلامة الطريق عند نزول الأمطار.
0: يعطيك صحة سي المنجي الشابي خبير في السلامة المرورية إذن ماذا بينا تفادي البرك اللي تتعبى بالمياه بما أنه وقت لنزيده شوية في السرعة معانك تعبت في بركة من المياه النجم ربما يفقد التوازن متاع السيارة عديد النصائح والسلوكيات اللي نجم نتوخاوها من هوني حتى نهاية تهاطل الأمطار ونبعد على كل حاجة تنجم تشكل خطر بالنسبة لمستعمل عملي الطريق. تحية كبيرة لكم احنا مازلنا نونسوكم ان شاء الله نعطيكم حالة الطقس اول باول بعد شوية نمشيو الى المعهد الوطني للرصد الجوي وايضا بعد شوية مع الخمسة ونص موجز الاخبار مع قسم الاخبار في اذاعة الشباب. خليكم مع الموزيكا موزيكا اللي اختار هنا وليد الريفي باش نسمعوا رامي عايش لامت الحبايب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن الديوان تولى إعداد خطة استباقية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية داعيا إلى تجنب التنقل إلا عند الضرورة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة ميدانية للمعهد الثانوي ببير بوركبة من ولاية نابل أنه سيتم في هذا المعهد اعتماد نظام الحصة الواحدة على غرار عدد من المعاهد الأخرى في الجهات وذلك وفق شروط مشددا على أهمية هذا التمشي في تطويق ظاهرة العنف المدرسي. وبالتزامن مع الاستعدادات للعودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. مديرة مركب الطفولة بالمحمدية الهام مقطيف أعلنت عن برمجة انتفاع 70 طفلا إضافيا من أبناء الأسر المعوزة ومحدودة الدخل وذات الوضعية الخاصة بخدمات المركب بداية من شهر جانفي المقبل. في أخبار العالم، مجلس الوزراء اللبناني وافق اليوم على طلب وزارة المالية منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الصهيوني. مسؤول أمريكي يقول أن ضربات إيرانية ألحقت أضرارا بعدة طائرات عسكرية أمريكية هذا الأسبوع في قاعدة موفق الجوية في الأردن. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: رجعنا معكم في العشوية 6:45 بالضبط بعد أقل من 10 ثواني 45 دقيقة. تحية كبيرة لكم الكل. نذكروا بانطلاق موسم الأمطار، أمطار غزيرة عشتها قبيلة شوية، مناطق كبيرة من تونس الجمهورية، تونس الكبرى، ولايات الشمال، أمطار غزيرة خلت الطرقات تتعب بالمياه، أيضا شهدنا رياح قوية، فما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واللي لازم نأكد عليه ولازم نتوخاو الحذر بتاعنا منه هو حوادث الطرقات بسبب انزلاق السيارات أو ضعف الرؤية. هذا اللي شاهدناه قبيلة توا، ربما فما انفراج على مستوى نزول الأمطار، لكن فما العديد من النقاط اللي قاعدين نلقاو فيها في إشكاليات مرورية، دونك بشوية بشوية إن شاء الله تتحسن الأمور والناس كل توصل سلامات المنازلها. احنا باش نمشيو مع رئيس الإدارة الفرعية العمليات والمتابعة بديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، اللي اعطانا التصريح التالي لإذاعة الشباب منذ قليل.
1: فما مناطق معنية بالهشاشة، احنا كديوان وطني للحماية المدنية نسميها بالمناطق الزرقاء واللي نعرفوها مسبقا، اللي هي تكون عرضة لتجمع المياه بصفة كبيرة، خاصة اللي تكون في المناطق المنخفضة او محاذية للأودية. لذلك احنا نقوم استباقيا بتعزيز المناطق هذه وحتى نوصل تركيز وحداتنا الميدانية يخرجوا مسبقا واستباقيا للمناطق هذه، بانتظار انه تكون فما تدخلات نكونوا احنا في وقتها على عين المكان ونقوموا بالتدخلات اللي نحاول تجنب التنقل إلا عند الضرورة، خاصة أثناء فترات الأمطار الغزيرة وقت يصب برشا أمطار، وإذا كان ما نجمناش نزيد ديبلاسمون نحاولوا نقلوا من السرعة عند السير. حاجة أخرى من التوصيات الهامة هو عدم محاولة عبور الأودية أو المجير المائي، نبتعدوا على المنشآت المائية، نبتعدوا عن الأودية، حتى لو كان نشوفوا أنه منسوب المياه في الواد ماهوش عالي نحاولوا ما نتعداوش الأودية.
0: كنا نسمع في خليل المشري والمقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني.

لاباس للجميع. احنا ما زلنا مواصلين معاكم في عشويتنا وقعدوا معانا ما زلنا نسمعوا في الموسيقى ونسوكم في بالموسيقى. فكرة هبكم خاصة للناس اللي متقلقة شوية ومحصورة ومخصورة في السيركولاسيون، اقعدوا معانا نسمعوكم الموسيقى ونسوكم سعاد ماسي غير انت.

نالي فورتادو عم لايك بيرت. وصلنا للستة غيد رج. والله يريد برشا الناس مبلولين مساكن بمياه الأمطار، نساء رجال كبار صغار اللي تحسروا بما أنه وقت الغزارة متاع الأمطار هذيك ملقاوش ربما نقل باش ينجموا يخرجوا من الأماكن اللي هما فيهم، بالتالي برشا الناس تبلت. نحب نوجه لهم تحية، خاصة ريت برشا نساء ونساء كبار، تحية كبيرة اليوم نقول لهم إن شاء الله لاباس، إن شاء الله يوصلوا سلامات لديارهم. احنا موصلين معكم لل 7:30 في عشويتنا، نعطيكم آخر تحيين لحالة الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، باش نقراه لكم كامل كيما جاء. خلايا رعدية منتظرة بداية الليل، تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد التبروري بأماكن محدودة بالشمال ومحليا الوسط، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل وبالجنوب مع الدواوير الرملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في كل الهبات. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال، تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية بين 28 و 32 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. هذا آخر تحيين لحالة الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. ما زلنا نتابع أيضا في بعض الأماكن اللي الحقيقة فيها اختناق مروري كبير، دونك سلامات إن شاء الله نسيسوا رواحنا بشوية بشوية، ناس كلها تخرج منها ونروحوا للديار. نحن في هذا الكل ما زلنا مواصلين معكم، ما زلنا نوانسوا فيكم في عشويتنا حتىش للا 7:30. قدوا معنا بعد شوية، نعطيكم ريكاب على أهم الأحداث الوطنية بالنسبة لليوم الخميس 10 سبتمبر 2026.

رجعنا معكم في العشوية متاعنا، وصلنا للجزء الثاني من حصتنا، مكملين إن شاء الله حتش للسبعة ونص الستة وثمانية دقائق بالضبط موعد الركاب. الركاب مع آخر الأخبار الوطنية إن شاء الله نمدوكم بها، آخر الأخبار اللي تهم اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026. مع بقية فقراتنا إن شاء الله ما زلنا متواصلين، بعد شوية أيضا آخر أخبار التكنولوجيا، دوزة فن أيضا، والأولد سكول ذكركم عشويتنا اللي توفى بالأولد سكول بأغاني من الزمن الجميل. لكن توا خلينا مع الركاب. ركاب في ركابنا اليوم، ولي تونس رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة عماد بوخري استدعى عموم المواطنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر بالنظر إلى التقلبات المناخية اللي صارت اليوم الخميس، وتبعا لإشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي والنشرات التحذيرية، وخاصة خريطة اليقظة اللي تنبه من إمكانية نزول أمطار رعدية تكون محليا غزيرة خلال فترات قصيرة، وذا باش يتواصل حتى لبداية الليل اليوم، باش تكون مرفوقة برياح قوية نسبيا خاصة بالمناطق المفتوحة بولاية تونس. أيضا نحكيه على المياه، المرصد التونسي للمياه، التواصل اضطرابات وانقطاعات مياه الشرب في عدد من مناطق البلاد خلال شهر أوت. المرصد التونسي أفاد بأن الضغوط اللي تواجهها منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشرب قد تواصلت خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفي، هو من جر عنه اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء في عدد من المناطق التونسية. وأشار المرصد إلى تسجيل نحو 361 انقطاع واضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية من أصل 402 تبليغ، وهذا استنادا إلى التبليغات اللي تم رصدها والإعلان عنها عبر الموقع. نمشي مع وزير الصحة اللي يدعو إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية. وزير الصحة سي مصطفى الفرجاني اللي شدد خلال مشاركته اليوم في الحمامات في الدورة الثانية لقمة فورورد سميت 2026 على ضرورة توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي نحو خدمة المريض وبسندة الطبيب، مع تطوير حلول رقمية تستجيب للأولويات الفعلية للمرضى والفرق الصحية، وتقدم إجابات أو تقدم عفوا إجابات علمية لحاجياتهم. هذا بالنسبة للخبر اللي هم الفورورد سميت 2026 القائم حاليا في مدينة الحمامات. نحكيه على السياحة أيضا اليوم، سات باخرة سياحية علمتنا حوالي 5500 سائح بميناء حلق الواد، في مشارك نحو 50% من المسافرين في جولات سياحية مبرمجة شملت عدد من المعالم بالعاصمة وسيدي بوسعيد. هذا بالطبيعة قبل ما تشدهم المطر والأمطار الغزيرة في تونس الكبرى مع انطلاق ظهر اليوم. ونكملوا بخبر رياضي في الكاراتيه، والنخبة الوطنية التونسية أحرزت زوز ميداليات اليوم، زوز ميداليات برونزية في مفتتح بطولة إفريقيا للكاراتيه الكبير في تحت 21 19 و17 سنة كوميتي وكاتا أيضا اللي انطلقت اليوم الخميس في الجزائر. زوز ميداليات تحصلت عليهم كل من مهجب وكمشة في الكوميتي كبريات وزن دون 50 كيلوغرام، وشيرين زراتي كوميتي كبريات أيضا وزن دون 55 كيلوغرام. هذا أبرز معنا في الركاب، وقعدوا معنا مواصلين معكم بعد شوية نمشيوا لآخر أخبار التكنولوجيا في البوانتك.

0: مايكل جاكسون بيريت. وصلنا للستة وثلاثة وعشرين دقيقة موعد لبوانتك.
1: بوانتك
0: في البوانتك اليوم ما نجموش ما نحكيوش على الأبل والآيفون الجديد بالنسبة للشركة الأمريكية اللي كشفت البارح على ثلاثة هواتف جديدة في مؤتمرها السنوي. أبرزها أكيد الآيفون جو، هو أول آيفون قابل للطي من أبل، ويعد أكبر تغيير في تصميم أجهزة آيفون خلال 20 عام. وكشفت شركة أبل خلال الحدث هذا عن هاتفي آيفون 18 برو وبرو ماكس بالإضافة إلى ساعة أبل الذكية أوترا 4 وأبل ووتش سيريز 12 إضافة إلى سماعات إيربودز الخامسة. وتبدأ طلبات المسبقة لجميع الأجهزة باستثناء آيفون جو في 12 سبتمبر، يعني بعد غدوة الريزيرفاسيون، على أن تبدأ إتاحتها للبيع عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية في 18 سبتمبر. أما آيفون جو فسيفتح باب الطلب المسبق له في 16 أكتوبر، على أن يبدأ طرحه في المتاجر في 23 أكتوبر حسب ما أعلنته شركة أبل البارح في مؤتمرها. شدوا رواحكم بالنسبة للثمن. وليد يغزر لي يسأل على السعر متاع الايفون جيو انطلاقا من 2200 دولار بالنسبة لل 256 جيجا، يعني 256 جيجا الأول 2200 دولار فما فوق بالنسبة للايفون جيو. نمشيو الأسعار. صيانة الهواوي ميت اكس تي 2 اللي تكشف مفاجأة صادمة أيام قليلة على إطلاق الهواوي هاتفها الجديد القابل للطي ثلاثيا ميت إكس 2 في 7 سبتمبر 2026. وكشفت الشركة عن أسعار قطع الغيار الرسمية عبر موقعها، وتأكد أنه امتلاك الهاتف هذا الفاخر قد لا يكون مكلفا عند الشراء فقط، بل أيضا هنتعرض لأي عطل خارج الضمان. نحكيه على برشة فلوس، نحو 2980 دولار سعر الهاتف نسخة 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجا بايت للتخزين، يرتفع السعر نحو 3278 دولار نسخة 512 جيجا. الإصدار المزود أو الإصدار المزود بشاشة للخصوصية سعره نحو 3725 دولار، ويصل سعر النسخة الأعلى بمواصفات 16 جيجا مع 2 تيرا بايت مع قلم وشاشة الخصوصية إلى نحو 4470 دولار. ما نشرتش هواوي القائمة الكاملة لأسعار قطع غيار نسخة 2 تيرا بايت المزودة بالقلم، لكن معظم القطع الخاصة بالإصدارات الأخرى أصبحت مدرجة بالفعل. سعر جسم الشاشة المرنة مثلا نحو 819 دولار. تصوروا يعني جسم الشاشة، مجموعة الشاشة الكاملة تشمل الشاشة والإطار الأوسط والبطارية تبدأ من 6999 يوان، يعني ما يقارب الألف دولار. هذا ضمن العروض الخاصة. أوكي في بالكم دونك اللي بشي شريه هواوي ميت. نمشي إلى موتورولا اللي تشوق الهاتف غازغ قابل للطي بتصميم مدمج، وبعد ساعات من إعلان أبل على هاتفها. إذن موتورولا أيضا عملت لمحة أولى لهاتف رازر جديد قابل للطي، لكن بتصميم مختلف عن هاتف رازر القابل للطي اللي كنا اعتدنا وشفناه. وفقا لمقطع فيديو نشرته الشركة عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي، أنه الجيل الجديد من رازر لن يأتي بتصميم الهاتف القابل للطي العمودي المعروف، بل باش يتبنى هيكل مدمج قابل للطي على طريقة الهواتف ذات التصميم الكتابين. هنكملوا بخبر يهم الذكاء الاصطناعي. ناسا وي بي ام طوروا نموذج ذكاء اصطناعي لاستكشاف القمر بعد ما شهد العالم في الربيع الماضي لحظة تاريخية مع نجاح مهمة أختيميس 2 التابعة لوكالة ناسا. هي أول رحلة مأهولة إلى القمر منذ 1972، تواصل الوكالة استعداداتها من خلال إذن هذا التطور ونموذج جديد من الذكاء الاصطناعي. هكا نكونوا وصلنا لنهاية البوانتيك. اقعدوا معنا بعد شوية موجز الأخبار مع يسرى وراجعين.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تساقط كمية هامة من الأمطار في عدد من مناطق البلاد تجاوزت 40 مليمترا، خاصة في ولاية الكاف وجندوبة وسليانة، فيما سيتواصل الوضع الجوي متقلبا هذه الليلة والأيام القادمة ليعود للاستقرار بداية الأسبوع المقبل، وفق ما صرح للأخبار رئيس مصلحة التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة السعد. دعا رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ولي تونس عماد بوخريس عموم المواطنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر بالنظر إلى التقلبات المناخية التي كان أعلن عنها المعهد الوطني للرصد الجوي، وحرصاً على التقليل من المخاطر والآثار السلبية المحتملة جراء التقلبات الجوية وضماناً لسلامة الجميع. أوصى الوالي بالخصوص بالابتعاد على ضفاف الأودية وأماكن تجمع المياه وعدم المجازفة بعبورها في حالة جريانها، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم ملامستها أثناء التساقطات. وطلب عموم المواطنين بتأجيل التنقلات غير الضرورية واتباع التعليمات الصادرة عن مصالح الحماية المدنية واحترام قواعد المرور وإشارات وتعليمات أعوان شرطة وحرس المرور. وفي سليانة دعت مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية كافة المواطنين إلى التقيد بجملة من التوصيات توقيا من مخاطر التقلبات المناخية، وتشمل التوصيات بالخصوص الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية خاصة قرب الأودية والمنشآت المائية. كما دعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية لتثبيت الأجسام القابلة للتطاير وتجنب لمس الأعمدة الكهربائية وتجنب ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية. ولمجابهة التقلبات المناخية خاصة اليوم وغدا، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، أكد أن الديوان تولى إعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، داعيا إلى تجنب التنقل إلا عند الضرورة. أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن طباعة الكتاب المدرسي بلغت نسبة 100% في انتظار استكمال توزيعها نهاية هذا الأسبوع. في أخبار العالم، قال مسؤول أمريكي أن ضربات إيرانية ألحقت أضرارا بعدة طائرات عسكرية أمريكية هذا الأسبوع في قاعدة جوية في الأردن. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.

عشويتنا ما زالت متواصلة معاكم. نذكروا الحدث اليوم الحقيقة هو الأمطار الغزيرة اللي نزلت على تونس الكبرى وعديد المناطق في تونس، وما زالت متواصلة في الليل إن شاء الله أمطار الخير على تونس. صحيح فما برشا تعطيلات بالنسبة للمواطنين، برشا مناطق تسكرت بفعل فيضان المياه، وإن شاء الله سلامات ولباس للجميع. في الغرض هذا وزارة الداخلية أصدرت بلاغ منذ دقائق على أثر تعطل الأمطار لهذا المساء والساعات القادمة، وحرصا على سلامة مستعملي الطريق تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بالتوصيات التالية: توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط اللي تشهد تراكم بالمياه، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار، والالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء أضواء الضباب الانتبرويار والأضواء الرفافة، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، وتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين، احترام مسافة الأمان والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان، ترك المجال مفتوح أمام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة تحركها، ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية. وزارة الداخلية كالعادة تضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكن عند ضرورة الاتصال بالأرقام التالية: نذكر الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. اقعدوا معنا احنا بعد شوية نهزوكم في دوزة فن. شنو الفيلم اللي اخترناه لكم اليوم؟ تعرفوه بعد شوية في دوزة فن. وكالعادة أيضا لول سكول نختموا بها مع أخبار، مش أخبار، مع أغاني، أغاني من الزمن الجميل، أخبار من الزمن الجميل ما توتيش لول سكول، دونك أغاني من الزمن الجميل من اختياري أنا واختيار أيضا وليد الريفي معايا في الإخراج. تحية لي، تحية المي أيضا معنا في الإخراج الرقمي. يقعدوا معنا، نرجع لكم بعد شوية.

رجعنا معاكم في عشويتنا 7:05. ترحاب كبير بالمناضل محمد عنتول معانا في الإخراج، يلتحق بينا بعد وليد الريفي، تحية كبيرة لي. أيضا وليد الريفي، أمطار غزيرة تسببت في بعض البلل على مستوى الثياب اللي صديقنا محمد عنتول، لكن هذا ما يمنعوش من أنه ياخو مقاليد الحكم على مستوى الأزرار. هوني تحية كبيرة لي محمد عنتول معنا في الإخراج، وأيضا مي في الإخراج الرقمي. محمد عنتول جاء وجبنا حكايات ممتازة جدا مش تسمعوها في دوزفن اليوم. دوزفن دوزفن، الحكاية مش تسمعوها في الفيلم اللي اخترناه لكم اليوم، هي حكاية السحر، السحر، السحر في العائلة. مش نحكيه اليوم على فيلم مازال كي خرج في الولايات المتحدة الأمريكية، هو خرج في العرض الأول الدولي ابتداء من البارح، وغدوة مش يكون العرض الأول في أمريكا الشمالية، غدوة 11 سبتمبر 2026. الفيلم اسمه Practical Magic 2، وكي تعرفوا الجزء الأول تمثيل زوز من أعرق ومن أكبر ومن أجمل ما أنجبت هوليوود، نحكيه على ساندرا بولوك ونحكيه على نيكول كيدمان. الجزء الأول اصدر عام 1998، ويعيد ساندرا بولوك ونيكول كيدمان هذا الجزء الثاني إلى دور الأختين الساحرتين سالي وجينيان أوينز. القصة هو أنه سالي وجيليان يرجعوا لعالم السحر والعائلة، لكن المرة هذه تواجه عائلة أوينز لعنة سحرية مظلمة تهدد بتفكيك العائلة. الفيلم هذا يركز على العلاقة بين الأختين والسحر المتوارث والأسرار العائلية. ايضا كان نزيدوا نتعمقوا في الفكره الاساسيه نتاع الفيلم هذايا، هو نلقاو انه فما جانب عاطفي. الفيلم ما يتحدثش برشا على البركة على السحر، يتحدث ايضا على جوهر الامومه، الحب، الفقدان، والعلاقه بين الاخوات سالي وجيليان اللي يختلفوا برشا في شخصيتهم، لكن عندهم وقت لتواجه العائله صعوبات او خطر حقيقي يرجعوا لبعضهم ويساندوا بعضهم. ايضا باش يدخلوا زوز بنات ايضا اختين اللي هما بنات سالي اللي هي نيكول كيدمان، وباش يكتشفوا انه عائلتهم عندهم ان بوفوار كبير في السحر، حاجه ما كانوش يعرفوها، وامهم باش تخليهم بعد يمشيوا في الرحله هذه، الرحله الى انجلترا اللي تاخذ القصه منحه اكبر وقت اللي تقود الاسرار العائليه سالي وجيليان والجيل الجديد الى انجلترا، وتبدا رحله البحث عن اصل السحر واللعنه. هذا Practical Magic 2، اذا لساندرا بولوك، نيكول كيدمان، انطلاقا من غدوه في الولايات المتحده الامريكيه. مازال ما وصلناش لتونس اكيد، فيلم باش يلقى صدى كبير في هوليوود وخارج هوليوود. قعدوا معنا، احنا مازلنا مواصلين معاكم في عشويتنا، بعد شويه لولد سكول. تو خليكم مع محمد المجدوب، حدودك سماء.

ناتاشا يوت وصلنا للسبعة وخمستاشر دقيقة سبعة وأربعة وصلنا لنهاية حصتنا اليوم تقريبا وهي آخر عشوية في البرمجة الصيفية إن شاء الله انطلاقا من الاثنين المقبل ننطلقوا في البرمجة أو برمجة خريف شتاء 2026-2027 مش يكون عندكم عشوية بشكل جديد إن شاء الله مع كل الزملاء اللي باش يتناوبوا على تقديم هذا البرنامج وبقية البرامج. تحية كبيرة لكم الكل إن شاء الله. ملتقانا في البرمجة الشتوية انطلاقا من الاثنين الجاي. مش خليكم توا مع لولد سكول أولد سكول. في اللود سكول باش نسمعوا زوز اغاني دافت بانك وان مور تايم اللي تسمعوا فيها توا في التابي او بي دي ميرفي ايضا شاب مامي هذوما الغنيتين اللي اخترناهم لكم باش نسكروا بهم لود سكول والعشويه في البرمجه الصيفيه. بعد لود سكول وبعد العشويه نشره الاخبار كالعاده بعدها توب سبور وديديكاس مع وفاء فدو. انا نحييكم تحيه كبيره برشا محمد عنتول ايضا تحيه كبيره ليه في الاخراج كان معنا ايضا وليد الريفي مي في الإخراج الرقمي. قلكم إلى اللقاء صباح الخير.

0: العشوية.
1: العشوية.
0: عدل موجتك، اسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وزير التربية يشدد على أهمية اعتماد نظام الحصة الواحدة في المعاهد بهدف تطويق ظاهرة العنف المدرسي. 100% نسبة تباعة الكتب المدرسية في انتظار استكمال توزيعها نهاية هذا الأسبوع. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، طلع وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة ميدانية لولاية نابل على مدى تقدم أشغال إنجاز المعهد الثانوي ببير بوركبة. وزير التربية أكد أهمية هذا الإنجاز بالنسبة لتلاميذ الجهة، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا المعهد اعتماد نظام الحصة الواحدة على غرار عدد من المعاهد الأخرى في الجهات، وذلك وفق شروط، مشددا على أهمية هذا التمشي في تطويق ظاهرة العنف المدرسي.
2: معهد بير بوركبة اللي احنا موجودين فيه اكتمل فيه جميع الأشغال تقريبا، كل الفضاءات جاهزة مجهزة للانطلاق يوم 14 ويوم 15 سبتمبر. سنستقبل المربي ونستقبل أبنائنا التلاميذ. المؤسسة هذه ذات أهمية بالنسبة لولاية نابل وبالنسبة لبير بوركبة وبالنسبة لمعتمدية الحمامات، لأنه يعني تفك الاكتظاظ على المؤسسات الإعدادية اللي كانت تحتوي السنة الأولى. اليوم الإعداديات ما عادش تحتوي السنة الأولى، انتقلوا تقريبا أكثر من 650 تلميذ موجودين في المؤسسة هذه كانطلاقة أولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير، فيها وجود قاعات الاختصاصات، الفضاءات الثقافية، الفضاءات الرياضية، قاعة مراجعة، منارة تربوية بأتم معنى الكلمة، وإن شاء الله تكون بادرة أولى لتطبيق الحصة الواحدة وتكون قاطرة لولاية نابل مؤسساتها التربوية أنها تقتدي بها في مستوى تنظيم الحصة الواحدة متى أمكن ذلك. هذه المبادرة التي انطلقت في كثير من الولايات ونحتاجها في مقاومة الكثير من الظواهر المستجدة كالعنف وغيرها.
1: وفي ذات السياق، أشار وزير التربية في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن السنة الحالية شهدت إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة على المستوى الوطني، إضافة إلى عدد هام من الانتدابات.
2: 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة، كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية يوم أمس، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
1: دائما في الشأن التربوي، أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن طباعة الكتاب المدرسي بلغت نسبة 100% في انتظار استكمال توزيعها نهاية هذا الأسبوع.
3: كل الكتب تمت عملية طباعتها 100%، واحنا قاعدين نقبلوا في الكتب طباعة. العناوين الناقصة إلى حد الآن بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي، السنة الثانية ابتدائي رياضيات تم تسليم الكتاب هذا اليوم، بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي كذلك القراءة تم تسليمها يوم أمس وهي بصدد التوزيع، السنة الثالثة تمارين وإيقاد علمي سوف يتم تسليمها غدا، بالنسبة للمرحلة الإعدادية تم تسلم الكتب بنسبة 100% وتوزيعها كذلك بنسبة 100%، وفم بعض العناوين في المرحلة الثانوية تمت عملية الطباعة، لكن نحن في انتظار تسلمها وقبولها اللي تكون إن شاء الله جاهزة من هنا لنهاية الأسبوع.
1: وفيما يتعلق بالخلل الذي طرأ على منصة البيع عن بعد التي وضعها المركز الوطني البيداغوجي، أفاد كريم داود بأنه تم استئناف العمل بالمنصة بالفروع الجهوية للمركز بكل من أريانا وبن عروس وصفاقس في انتظار إصلاح العطب في الفرعين الجهويين ببارد وجابس.
3: هي عملية نموذجية شملت 5 فروع جهوية فقط، خاصة في مستوى تونس الكبرى وصفاقس وجابس. صحيح فما خلل صار في المنصة للبيع عن البعد، اليوم قمنا بمعالجة الإشكال هذايا ورجعت المنصة تخدم بالنسبة الفرع أريانا وبن عروس وصفاقس، والخلل التقني مازال قائم بالنسبة الفرع باردو وجابس، علما وأنه لدينا في الإجراءات باش خدمة البيع عن بعد السنة القادمة سوف نعموها على كل فروع الجهوية في كامل الجمهورية إن شاء الله.
1: وبالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة، أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وستشمل عملية المراقبة بالخصوص التثبت من مصدر المنتجات والبيانات الوجوبية لتأشير المستلزمات المدرسية ومدى مطابقتها للتراتيب المعمول بها، فضلا عن مراقبة المنتجات التي قد تشكل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم. وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن عملية المراقبة ستتواصل خلال الفترة المتزامنة مع العودة المدرسية بهدف المساهمة في توفير مستلزمات مدرسية سليمة وآمنة للتلاميذ وضمان احترام قواعد المنافسة ونزاهة المعاملات الاقتصادية. في موضوع آخر، تم اليوم تسليم هبة لفائدة قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وتتمثل هذه الهبة في 15 سريرا للأطفال، وذلك من أجل تعزيز الخدمة الصحية ومعاينة مجهودات الدولة. متابعة لنادرة برجب.
0: مبادرة إنسانية مجتمعية قامت بتنفيذها جمعية الوسيط الخيري بتونس من خلال توفير أسرة للأطفال والرضاع بقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار. أمل مفتحي المديرة التنفيذية بجمعية الوسيط الخيري بتونس:
4: المبادرة هي تقديم أسرة لفائدة قسم الأطفال بالقيروان. المبادرة هذه جاءت بالتنسيق ما بين زوج جمعيات، اللي هي جمعية الوسيط الخيري بتونس وما بين جمعية تونسيان سوليدار وكندا إيير. المبادرة هذه تتمثل في تقديم 15 سرير للأطفال، ما بينهم أسرة بغصور نوبكسي أي بغصور كرومي، تكلفة في حدود 12 دينار. إن شاء الله تكون فما هبة أخرى، وهذه مش جديد لا على الوسيط ولا على الجمعية التونسية سوليدار وكندا.
0: ونوه المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط بأهمية هذه المبادرات المجتمعية التي ستساهم في تحسين الخدمات والترفيع في طاقة الإيواء بقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار.
5: أكيد رأي مش تحسن الخدمات الصحية، مش تعاضل مجهود الأطباء في العناية خاصة الرضع حديث الولادة، يطلبوا عناية خاصة بين 72 سرير بين حديث الولادة وبين رضع وبين أطفال أكثر من سنتين.
1: تساقط كميات هامة من الأمطار في عدد من مناطق البلاد تجاوزت 40 مليمترا خاصة في ولاية الكاف وجندوبة وسليانة، فيما سيتواصل الوضع الجوي متقلبا هذه الليلة والأيام القادمة ليعود للاستقرار بداية الأسبوع المقبل. رئيس مصلحة التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد:
6: احتجنا إلى حدود هذه اللحظة كميات وصلت إلى حدود 46 مليمتر بسيد المنوبية، كذلك تقريبا 40 مليمتر بجهة المروج، وأيضا 35 مليمتر بمكثر من ولاية سليانة، كذلك 30 مليمتر بالكريب، وبقية الجهات مبدئين الكميات قاعدة تزيد، وصلنا إلى حدود هذه اللحظة 20 مليمتر. بالنسبة للتوقعات لبقية هذا اليوم والليلة القادمة، إن شاء الله يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية للشمال وكذلك الوسط، ونتوقع إن شاء الله تدريجيا تقلص فعالية هذه التقلبات بداية من 9 ليلا وعودة تدريجيا إلى الاستقرار، لكن هذا الاستقرار ظرفي لأنه غدوة العشية إن شاء الله نتوقع عودة إلى النشاطات الرعدية على المناطق الغربية للشمال والوسط. الأمطار باش تكون بفعالية أقل من اللي شهدتها بلادنا اليوم، لكن تبقى أجواء ملائمة لنزول أمطار مؤخرة رعدية وأحيانا غزيرة، وكذلك يوم السبت مناطق الشمال وكذلك المناطق الغربية الوسط معنية بأمطار تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة. توقعات تشير يوم الأحد إلى تواصل التقلبات، ومبدئيا يوم الاثنين عودة تدريجية إلى الاستقرار إن شاء الله.
1: ولمجابة التقلبات المناخية هذه الليلة وغدا، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، أكد أن الديوان تولى إعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق التي قد تشملها التقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، داعيا إلى تجنب التنقل إلا عند الضرورة.
7: أما مناطق معنية بالهشاشة، احنا كديوان وطني للحماية المدنية نسميها بالمناطق الزرقاء واللي نعرفوها مسبقا، اللي هي تكون عرضة لتجمع المياه بصفة كبيرة، خاصة اللي تكون في المناطق المنخفضة أو محاذية للأودية. لذلك احنا نقوم استباقيا بتعزيز المناطق هذه، وحتى نوصل تركيز وحداتنا الميدانية يخرجوا مسبقا واستباقيا للمناطق هذه، بانتظار انه تكون فما تدخلات تكونوا احنا في وقتها على عين المكان ونقوموا بالتدخلات. نحاول تجنب التنقل إلا عند الضرورة، خاصة أثناء فترات الأمطار. غزيره وقت يصب برشا مطر، واذا كان ما نجمناش اونيفيت دي بلاسمون نحاولوا نقللوا من السرعه عند السير. حاجه اخرى من التوصيات الهامه هو عدم محاوله عبور الاوديه او المجاري المائي، نبتعدوا على المنشات المائيه، نبتعدوا عن الاوديه، حتى لو كان نشوفوا انه منسوب المياه في الواد ماهوش عالي نحاولوا ما نتعداوش الاوديه.
1: في سياق متصل، دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها المواطنين إلى العمل بعدد من التوصيات، منها بالخصوص توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكم المياه، وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار، والالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء، وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيالين بصفة عامة، والتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين. وأكدت الوزارة أنها تضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعمل الطريق. بهذا الخبر نصل وياكم مستعملين لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير التربية يشدد على أهمية اعتماد نظام الحصة الواحدة في المعاهد بهدف تطويق ظاهرة العنف المدرسي. 100% نسبة طباعة الكتب المدرسية في انتظار استكمال توزيعها نهاية هذا الأسبوع. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
9: عدل موجتك،
8: تسمع صوتك.

0: سبور.
1: السلام عليكم. الموعد الأخير الرياضي على موجاتنا توب سبور اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، معكم في الإعداد والتقديم رمزي القلعي، محمد عنطول في الجانب التقني. البداية بكرة القدم. النادي الإفريقي سافر اليوم على متن طائرة عسكرية في رحلة خاصة إلى باماكو لملاقاة نادي جوليبا المالي، طبعا مباراة في إطار مباراة العودة دور التمهيدي

0: اللي علينا الكل ملعبيه ما خسروش الحقيقه عملنا غرو ماتش انا كري بوكو دوكازيون كنا ناملوا انه باش نمشيو وارتح من هكا لكن مش مشكل نتيجه طيبه دونك نعرفوا ان المقابله باش تكون اصعب في باماكو لكن حاضرين قرينا الادفيرسير كيما يلزم عاودنا تفرجنا بالكدا في الماتش نعرفوا نقاط قوه نقاط ضعف مانيش باش نلعبوا الدفاع سكي سور دونك باش نسجلوا نحاولوا زاد ننتصروا ان شاء الله نروحوا بالكاليفيكاسيون من باماكو ان شاء الله كي يبدا عندك لي زاتو نتاعك يبدا عندك الملابيه الكل ديسپونيبل سورتو في الكومبارتيمون تاع الاتاك نتاعك هذا ما يعطيك كان ازيد شوا دونك عندنا ثقه في المهاجمين الكل كو سوا كان غايب وحاضر ولا اللي حاضرين دونك عندنا ثقه في المجموعه كل كيما قلت لك مانيش ماشيين باش ندافعوا ماشيين باش نلعبوا كيما لعبنا في مقابله الذهاب اكثر اكيليبري يمكن شويه في الادفيرسير كيما نعرفوا في بلاده مطالب باش يسجل وباش يرجع في النتيجه وهذا من حقه دونك باش نحاولوا نلعبوا الهجوم ونحاولوا نكونوا اكيليبري سو لو بلان ديفونسيف لو بلوز امبورطون بالنسبه لينا احنا انه ما ندافعوش ما نطيحوش البلوك من الاول دونك كيما قلت لك حاضرين جاهزين الاولاد كل عازمين ان شاء الله وان شاء الله نقعدوا جمهور شراحوا بالترشح هذا من باماكو ان شاء الله.
1: هذا في رابطة الأبطال الإفريقية تشامبيونز ليغ الإفريقي الخامسة مساء يوم السبت ضد جولي بالمالي. في كأس الكاف الترجي الرياضي الجرجيسي العكارة وصلوا إلى العاصمة السنغالية داكار رحلة انطلقت من مطار تونس قرطاج الدولي وتخللتها محطة عبور بالدار البيضاء. الترجي الرياضي الجرجيسي يلاقي ديام بارس السنغالي بداية من السادسة مساء يوم السبت وأسبقية الذهاب وإن شاء الله بالتوفيق لترجي العكر. النادي الرياضي صفاقسي بدوره في كأس الكاف يلاقي في صفاقس في طيب المهيري إن شاء الله يوم الأحد 6 متاع العشية فريق شوتينج ستارز النيجيري بعد عثرة الذهاب هدف مقابل صفر في نيجيريا إن شاء الله التدارك لأبناء المدرب محمد الكوكي أو نبيل الكوكي. محمد الكوكي هو المدرب السابق. الإدارة الوطنية للتحكيم أنزلت منذ قليل تعيينات حكام بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم طبعا بالنسبة للجولة الرابعة لمرحلة الذهاب يوم السبت 12 سبتمبر في شتيوي باسم بالعيد حكم مباراة مستقبل مرسى لطوال وفي الفار أميل فقير في حمام سوسة خالد قويدر حكم مباراة حمام سوسة الملعب التونسي وفي الفار درصاف القنواتي وفي بن جنات وسامة بن اسحاق حكم مباراة الاتحاد المناسيري واتحاد بن قردان وفي الفار هيثم قيرات. يوم الأحد بقية المباريات جي اسو في زويتن مع نجم المتلوي الأربعة متاع العشية نذكر كل المباريات محمود قسيعة حكم المباراة وفي الفار حمزة جعيد في حمام الأنف النادي الرياضي لحمام الأنف وترجي الرياضي التونسي أيمن النصري حكم المباراة وحسن النيلي في الفار وفي بوجمع الكميتي الأولمبي البيجي تقدم ساقية الدائر صادق السالمي حكم المباراة وفي الفار أمير لوسيف. نادي حمام الأنف 1500 تذكرة أو تذكرة على ذمة الجماهير في مباراة الترجي. إلى كرة اليد المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أواسط غدا يخوض النصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا في الكوت ديفوار. أكثر تفاصيل ستكون مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية فوزي بن سالم في هذه المراسلة. في انتظار أن يكون فوزي بن سالم جاهز معنا. منتخبنا الأواسط يلعب غدوة إن شاء الله 5 متاع العشية ضد المنتخب النيجيري في نصف النهائي. نذكر أنه سيكون هنالك استوديو تحليلي للمباراة. نسمع فوزي.
2: نتقابلوا إن شاء الله في موعد رياضي جديد إن شاء الله غدوة. حدث كبير برشا في أبيجون العاصمة الإيفوارية مع الدور النصف النهائي لبطولة أفريقيا الأمم أواسط في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي المنتخب النيجيري. نيجيريا ماهيش ليبيا ماهيش البنين ماهيش كينيا ربما نيجيريا أفضل بقليل من هذه المنتخبات لكن ما نتصورش أنا بشكل عقبة أمام المنتخب الوطني التونسي من أجل التواجد في الدور النهائي يوم السبت انطلاقا من 4:30 بتاع العشية في قاعة أبيجون الإيفوارية 5:30 بتوقيت تونس. المنتخب الوطني التونسي كان أجرى اليوم حصة تدريبية وأيضا متابعة لمباراة البارع ضد الكونغو الديمقراطية اللي من خلالها تجاوز الهنات والإشكاليات اللي كانت لاحت على المنتخب في مباراة ليبيا في ختام الدور الأول. المنتخب الوطني التونسي على أتم الاستعداد لهذه

0: مباراة الهامة واللي إن شاء الله باش تكون منقولة مباشرة على موجات إذاعة الشباب انطلاقا من الساعة 3:00 تونس نيجيريا جوز منتخبات ضمن التأهل كذلك لبطولة العالم 2027 بالإضافة إلى كل من أنغولا والمنتخب المصري اللي هو يعتبر من أبرز منافسي تونس على اللقب الإفريقي. اليوم كانت راحة على بالنسبة للمنتخبات المشاركة بهذه البطولة الإفريقية والاتحاد الإفريقي استغل هذه الراحة باش ينظم حفل تم خلاله إمضاء بروتوكول تنظيم البطولة الإفريقية سيدات في كرة اليد اللي باش تحتضنها تونس خلال شهر ديسمبر من 2 إلى 12 ديسمبر بالتحديد 2026 بالإضافة إلى سحب رزنامة البطولة الإفريقية للأندية البطلة في نسختها عدد 47 واللي باش تحتضنها رواندا خلال شهر أكتوبر القادم. ومرة أخرى الفرق التونسية باش تكون غائبة على هذا الحدث الإفريقي اللي تعودنا بمشاركتهم، لكن في السنوات الأخيرة الفرق التونسية غابت عن المنافسات الإفريقية واللي وهذا يعد في حد ذاته نقطة سلبية في كرة اليد التونسية. ذكر سيد المستمعين غدوة الموعد مع استوديو خاص في نقل مباشر لمباراة تونس نيجيريا نصف نهائي البطولة الإفريقية. ونذكر كذلك أنه بعد هذه البطولة الإفريقية لواصل منتخبات الأصغر ستكون موجودة هنا في أبيجان للمشاركة في البطولة الإفريقية للأمم من 15 إلى 22 سبتمبر الجاري. من أبيجان حدثكم مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
1: هذا وهذه كانت مراسلة زميلة فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية. وغدا متابعة ومواكبة لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد واسط في الكوت ديفوار بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. ونختم توب سبور اليوم بتشامبيونز ليج رابطة الأبطال الأوروبية. اليوم دفعة ثالثة من المباريات في نيرباتشي، عمل 1-1 مع لايس روما وبي اس في اندهوفن، 1-1 مع شختار دونيتسك الأوكراني فريق على غرام، 8 مباراة البايرن مع بودا، غليمت سلافيا براغ مع لونس كومو، مع لايبزيغ ومانشستر يونايتد مع صباح فوتبول كلوب. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الرياضي. أجمل تحيات رمزي القلعي محمد عنطول في الجانب التقني بعد قليل، وففدوا في ديديكاس، إلى اللقاء.
2: توب سبور على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

لكم في ديديكاس انتم تطلبوا واحنا لبيلكم كل طلباتكم كيف ما يحب محمد عنتول اللي موجود معانا في الهندسة التقنية وفادنا رفقكم انتوا حتى للتسعة ونص متاع الليل في اخر موعد ليا معاكم في ديديكاس. ديديكاس هكا هاو فات جات الشتوية جات الخريف وفات البرمجة الصيفية نبدأ ونرجع بتبيعة للبرمجة الشتوية انطلاقا من يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026. هكا هذي اخر موعد معايا معاكم اليوم في ديديكاس على 71 844 411 وإلى على الغد جون تونيزي باج اوفيسيال. نستنى تليفوناتكم اقتراحاتكم الغنائية اهداءاتكم عشان عامل فيكم الطقس اليوم بعد الشتاء ما شاء الله اللي صبت على تونس الكل تقريبا سيسوا لرواحكم الناس الكل. نعرف شتاء امطار غزيره ان شاء الله توصلوا سلامات لدياركم ونستحفظوا على رواحكم في الطرقات. اول اغنيه نبدا بها معاكم اليوم هي لعمرو ذياب

0: من بالي وسلم علي معاك.
1: مرحبا بكم من جديد في ديديكاس في توقيتنا 8:08 دقائق على موجة إذاعة شباب 71 844 411 وإلا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. احنا نستقبل مكالماتكم الهاتفية. هذايا كان مرتضى الفتيتي في 2000 كتاب. نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية كيف ما قلت على 71 844 411 وإلا على الغد وجون تونيزي باج اوفيسيال. ناخذوا أول تليفون. محمد عنتول خلود لها برشا ما سمعناش صوتها. توحشناها وإن شاء الله هما زادت توحشوني. عندي جمعة تقريبا أكثر من جمعة مع جمعتين زوز خميسات ما عديتش ديديكاسا. مرحبا يا خلود.
2: اهلا وسهلا اختي وفاء. توحشناك والله توحشناك وبالحق احنا ما نعتبروشك من البرنامج, نعتبروك من عائلتنا بالحق. تعودنا بيك كل نهار خميس ويظهر لي ذي الحق الاخيره معاك انت.
1: اي هذه الحق الاخرى معايا انا كهو. كملنا سكرنا الصيف ونرجع توا للشتاء والخريف والبرمجة متاعنا ونرجع بتبيع على السبور كيف ما متعودين حتى ان شاء الله لي مواعيد اخرى ان شاء الله معكم في التنشيط. هيا خلود
2: نسال اختي الديديكاس باش يتواصل في البرمجه الشتويه ولا
1: لا؟ هاو يكمل يظهر لي نهار لحد اخر نهار يظهر لي نهار لحد خاطر نهار الاثنين باش نبداو في البرمجه نتاعنا العاديه.
2: دونك يعطيكم الصحه اختي وفاء. ديديكاسات بيان سير, ديديكاس اختي ميار, ديديكاس النسرين الخوية مبروك للمستمعين الكل. الآمنة من بنجردين سامحني راني ديما ننساك يا آمنة. وديديكاس ليك انتي والخوية محمد عنتول, ربي يفضلكم لي كيف الكل.
1: اي نسمع فيك خلود. ايوه
2: زيد الغنية اللي اختارتها اللي هي غنية أثر نفسي ما عرفتك. وبارك الله ديديكاس بحق عشرة طويلة مع ديديكاس ولو عنده سنوات ديديكاس. والمقترح نتاعي للاداره برافي برافي نحبوا ديديكاس يتواصل في البرامج الشتويه وان شاء الله الاداره تلبي لنا المقترح نتاعنا. ان شاء الله.
1: اصلا ما عرفتك قديمه الاغنيه هذه.
2: هي الاغنيه خرجت 2022 وديجا عند البوم جديد نزلت ملي خرجت. واصلا
1: 2024 خرجت هكا ولا اصلا ما عرفتك 2000؟ لا لا اي صحيح انت صحيحه.
2: اي دونك ديجا خرجت البوم جديد 2026 مازالك يهبط ديجا البوم ويضم برشا اغاني الحقيقه البوم هذايا كيف البوم القديم تاع لحقتي نفسي. عاودت خرجت البوم جديد برك عليه اثر ديما متالقه الحقيقه.
1: معرفتك هي تقول معرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقتك حتى وجهك والملامح. فايز السعيد هو اللي كتب لها ولحن لها. فايز السعيد اللي هو زوجها يظهر لي توا صالة اللي رجعت بها موسم 2023 بالضبط غنية معرفتك. شكرا لك خلود. نسمعها بعد شوية. معرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته حتى وجهك والملامح ما هي زيك الأولية نظرتك كسوة عيونك تحكي شي ما نطقته. هذا يظهر لي كلام خليجي. شفت هنا كلام الخليجي انا رجعت شوية في فورما. هذا تو نسمعوها كاملة بعد شوية لكن لكن اقبلها ناخذ تليفون اخر. الو عسلامة.
3: الو عسلامة يا وفاء.
1: مرحبا.
3: مساء الخير, مساء الانوار, مساء السعاده. احلى وفاء ومعك رجاء من متلوي.
1: وفاء
3: اليوم سبيسيال مو باش نكلمك خاطر اخر حلقه من ديديكات وسبيسيال مو معك انت يا وفاء.
1: مرحبا مرحبا بيك. شو شو الجو في المتلوي عندكم شتاء ولا ليه؟
3: ليه يا وفاء
1: فماشه
3: سخانه وغط. وبمناسبة الأمطار راك علاش أنا لا ترفوها كلمتك
1: إيه؟
3: وديما نقول وفاء راهي فوفا راهي كيف المطر وين تدفع وين تحط تبدع.
1: ربي يخليك يعطيك الصحة. شكرا لك يعطيك الصحة. شنو اختيارك
3: اليوم؟ مطر والله
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يرحمنا إن شاء الله على تونس الكل يا رب.
3: أيوة ليكم محمد عنتول والكل الفريق اللي معاك والكل مديري وصحفي وتقني إذاعة شباب كالعادة إذاعتنا الجميلة أحلى موجة وأحلى إذاعة.
1: وشنو الاختيار اليوم؟
3: الاختيار نوردو من يومين.
1: أيوة.
3: ونهديها للصغرونة والأمورة جولين إبراهيم اللي هي ولات كبيرة شوية تقول لي تطاتي راني كبرت بمناسبة انها باش تدخل للمكتب
1: ما شاء الله،
3: نتمنى لها سنة دراسية موفقة وان شاء الله يا ربي مسيرة دراسية مليئة بالنجاح والتوفيق، وان شاء الله نشوفها في أعلى المراتب، وكل عادة نقولها نحبك برشا وربي يخليك ليا
1: ان شاء الله. ربي يفضلها لكم ويفضلكم لبعضكم ويعطيك الصحه. شكرا ليك. احنا مازلنا مواصلين معكم، ها المساجات على الباج قاعده تجينا من منال براهمي يبوز منال إبراهيمي يفوز الخالتي قالت لي على السلامة وفاء. الحقيقة البرنامج باش يخلي بلاصتو علينا، نحب تسمع غنية عبد الحليم حافظ موعود إدريس بالطيب. تحية ليك أخت وفاء، يحب يهدي كيف تغني الحصة لجماهير الغالي، وإن شاء الله بالتوفيق في مباراة العودة أكيد جماهير الغالي وجماهير النادي الإفريقي ومباراة جوليبا النادي الإفريقي اللي كان سافر اليوم. سمير علي مساء الخير، حاب يسمع أغنية غادة جريدي مانا حومة شكرا، وآمنة فاخر السود عيون. باهي تاو نحاولوا نلبيو لكم الطلبات نتاعكم، لكن قبلها تنسمعوا أصالة نصري معرفتك ونوردو رحمة محسن من يومين.

0: ديديكاس ديديكاس ديديكاس انت تختار احنا نسمعوك.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك. انت تختار احنا نسمعوك. ديديكاس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بجملة من التوصية تبعا لتهطل الأمطار. ووالي تونس يوصي المواطنين باتباع أقصى درجة الحيطة والحذر نظرا للتقلبات المناخية المنتظرة بداية من مساء اليوم. جاهزية الحماية المدنية في أعلى مستوياتها والتحذير من المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية. طقس الليلة خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال. الجامعة التونسية لشركة التأمين والمعهد العالي للتصرف بسوسة يطلعان أو يطلقان إجازة مشتركة في التأمين وإدارة المخاطر الرصد. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تنتدب فنيين ساميين في التبنيج والإنعاش. في العالم، الجزائر تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة بالإمارات اعتبارا من 11 من سبتمبر. والإمارات تعرب عن أملها في أن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معها مؤقتا. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: السود عيونه قتالة، هكا غنيت يمنا فاخر بعد موجز أخبار 8:30 على موجات إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معاكم في ديديكاس حتى للتسعة ونص متاع الليل، مازلت عنا ساعة أخرى على 71-844-411 وإلا على الغد جون تونيزي باج أوفيسيال. السود عيونه شكون طلب؟ طلبها سمير علي، هكا إن شاء الله كون قلت الاسم صحيح. طلب آمنة فاخر وإلا غادة الجريدي، احنا عدينا له آمنة فاخر السود عيونه. وكنا نسمع كذلك في عبد الحليم حافظ موعود قبل موجز 8:30 اللي طلبتها منال براهمي إبوز الخالدي اللي طلبت عبد الحليم حافظ. احنا ما زلنا نستناو بتبيع في تليفوناتكم على 71-844-411 وإلا على الغد جون تونيزي باج أوفيسيال. أنا قلت اليوم ديديكاس الختام معايا أنا، معناتها أنا آخر حصة معاكم اليوم في ديديكاس، لكن ديديكاس مازال حتكشي لنهار لحد متواصل على موجات إذاعة شباب وجديد جديد كيف ما يقولوا، ونعطيكم سكوب هكيك كيف ما تحبوا انتوما مستمعي إذاعة الشباب. والطلب اللي انطلبتوه انتوما اللي ديديكاس يقعد في شبكة خريف شتاء 2026، فإني نعلمكم رسميا إنه ديديكاس نجموا تسمعوه كل نهار سبت مع ألفة نصيب من بعد نشرة أخبار 7:30 حتى 9:30 انت عليل. وتحية بتبيع الإدارة اللي لبيت رغبة المستمعين متاحة ببقاء برنامج ديديكاس كل نهار سبت. تنجموا تابعوه هكا بعد سامديتو بعد الخوذة متاع الماتشويت وبرشا كلام وبرشا استضافات، عندكم ديديكاس بعد نشرة أخبار 7:30 حتى للتسعة متاع الليل كل نهار سبت على موجات إذاعة الشباب. نرجع للتليفونات، نرجع للمباشر وناخذوا تليفون جديد. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة أخواتي،
0: مرحبا،
1: تحية ليك بالعطر والورد والفل اللي عاملين معاك الكل في إذاعة الشباب.
0: مرحبا
1: التقاسيم سيدي بوزيد.
0: مرحبا بيك. اي سيدي، شنو الجو في سيدي بوزيد اليوم؟
1: والله لمحالة مع الناس امطار، طقس باهي يا ربيع.
0: ايوه
1: باهي خريفي، يعني
0: باهي خريفي. اي خرجنا شويه من السخانه نتاع الصيف ندخلوا للسخانه نتاع الخريف. اي
1: شي طيب الرمان.
0: اي مازالت السخانه مازالت. ايوه
1: خصوصا نسمع فيك، يعني نقول هذه اخر حصه عندي، نحن مانيش مسلمين فيك باش نتبعوك حتى في الرياضه.
0: مرحبا
1: جابي، وراك منوره في البرامج اللي عديتها في ديدي تاس ولا في الرياضه، وانت وزملائك الكل، ومن خلالك انت نحيي تحيه خاصه لصديقي منجي العيسي الزوج ورفيقه وبنته هبه وعائلتي نعيمه واحمد الشمالي والى عماره هاني من منزل بجيان وشلبيه زهو من الربيه وكل مسؤوليات الشباب وزملائي في المكتبات العموميه بولايه سيدي بوزيد ودور الثقافه ويعرف ذوي الثماني وعائلتي في السلامه. وشكرا ليك وتحيه كبيره ليك، وان شاء الله نتقابلوا في برامج اخرى نتاع ديديكاس مثل الحال والرياضه هذيك ديما نمشي نسلمين فيه.
0: سيدي مرحبا بك، ما قلتلناش اقتراحك اليوم شنو تحب تسمع وتسمعنا معاك؟
1: ورده بودعت، ما كانش باش نودعك راهو.
0: خلينا نودعكم انا، لكن نودعكم في ديديكاس، لكن اكيد ما زلت موجوده في اذاعه الشباب. اللي عندي انا
1: نعم عمليه احتجاج، يعني غادي قدام الاخر.
0: يولي عندي مستمعين اخرين هكا في الرياضه. يعطيك الصحه يا سيدي، شكرا لك سي ضو نورتنا، يا شكرا لك. ناخذ تليفون اخر. الو عسلامه.
2: السلام عليكم. مع السلامة.
0: مرحبا
2: بشير بالغربي، معك من جنوب الغربي ولاية قفصة.
0: مرحبا سيدي بشير، ومرحبا بكل أهالي قفصة. شنو الجو في قفصة؟ سيدي بوزيد قال لي خريفي ربيعي، وانتم كيفي؟
2: لا خريفي صيفي. نحن
0: خريفي صيفي.
2: ما زال سخانة نحن أهلنا، ولكن إن شاء الله يا رب يعطينا المطر
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شنو اخترت لنا اليوم سيدي بشير؟
2: والله يا اختي وفاء، احنا ماذا بينا، انت اول حاجه كنت غايبه علينا معناها ليك برشا.
0: ايه
2: ونحبوش تودعنا بتاعنا احنا ماذا بينا ديما معنا.
0: لا لا مش نودعكم مش نخرج من ديديكاسك هاو مش تلقوني اكيد في الرياضة موجودة كل نهار اثنين ان شاء الله مع رمزي القلعي في افتر فوت وكذلك البرامج متاعنا الرياضية ان شاء الله موجود
2: ان شاء الله ان شاء الله ماذا بينا كياد جابونا البرامج ديديكاس نهار السبت ماذا بينا ماذا بينا يطولوا فيه شوية على الاقل باش نسمعوا بعضنا. وأول حاجة نحب نهدي الأغاني دي وأغاني الحصة كل معناها إلى خويا وصبيعي وصاحبي معناها معمر من مزبوزيين وأختي حياة من رديف وشادلية زاهو من قفصة وأختي أمنة من بقردين وآرى من رقيب كل المستمعين وكل من يعرف بشير بالغربي.
0: واضح سي البشير اخترت لنا كيف ما قلت انت اليوم
2: ماذا بيا والله نحن بحكم جنوب الغربي نحن من صغرنا تعودنا على اغاني الراي ماذا بينا ديما الراي في عريسنا في فرحنا في كراهب في محلاتنا ديما كان الراي ماذا بينا الشاب مامي فاطمة ولا الشاب عليل ورحالة ناس كرحالة
0: احنا يزينا من الرحالات والوداع والدنيا خلينا في فاطمة ومحليها اسم فاطمة خلينا في فاطمة تنسموك شوي آخر سي البشير الشاب مامي غنى فاطمة من مهرجان الحمامات الدولي. يعطيك الصحة شكرا ليك دمت مستمع وفي لإذاعة الشباب. علي قال سلام عليكم انت برقة كان ممكن أغنية الفنانة دور الفورتي وهشام السلام عملوا أغنية مع بعضهم نتفكر أنا تنشوفوها بعد شوية. أحمد ساسي من قصر هلال سلام أختي وفاة تحية ليك تحية لسليم والعاملين معك هو محمد عنتول معانا اليوم مش سليم يحب يسمع أغنية فوزي عشقا نحب نداء عاجل الإدارة تاع إذاعة الشباب إنه يتواصل برنامج ديديكاس ويهدي تحية الخلود وقال لي أنت أخت وفاء باش تواصل مع برنامج في القناة الوطنية الرياضية مع اسكندر حجام إي ولا لا مازلت ما نعرفش مازلنا البرمجة جديدة مازلنا ما عنديش حتى فكرة قالت لي باش نواصل بتبيع البرنامج أكيد باش نحط كل المستمعين يعرفوا. فقط اعطيني احمد شنو هي الاغنيه نتاع فوزي وشكون فوزي بن قمره زعما عندنا فنان اخر بغنى فوزي بن سالم يعلقنا ما نجموش نسمع صوته وهو يغني او اكثر حاجه اللي هو فوزي بن قمره. طيب نختار لك اغنيه من فوزي بن قمره احنا مواصلين معاكم المشوار في ديديكاس حتى للتسعة ونص.

0: هيحرسك في سكتك. والله الله الله معك.
1: ديدي كاس
2: ديدي كاس ديدي كاس. انت تختار احنا نسمعك.

0: يرولي يا مارولي. هذا هشام سلام هو علي طلب غنيت دار الفورتي ولا هشام سلام عادينا لك هشام سلام يرولي. نستناو بتبع تليفوناتكم راح 70 844 411 وإلى على الغدو جون تونيزي باج اوفيسيال قاعدة نراوح بين الميساجات اللي يوصلونا على الباج وبين التليفونات اللي توصلنا بتبع على المباشر. نرجعوا للمباشر وناخذوا تليفون. ألو عسلامة.
1: سلام مخطوفة.
0: مرحبا بيك.
1: تحية ليك والعنتول وكافة الفريق المستمعين الكل.
0: مرحبا. شكون معانا فكرني؟
1: معكم مبروك من حزوة.
0: مرحبا بيك سي مبروك ومرحبا بكل اهالي حزوة. شنو الاجواء عندكم في حزوة؟
1: فقط صيفي.
0: هكا ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله تجي امطار الخير يا رب. هيا سي مبروك شنو اخترت لنا اليوم؟
1: انا الحقيقه جزء غاني كانوا
0: هو غنية للناس الكل هاك. اي اليوم شنو شكون انت قلت لي لطيفة ولا
1: اي لطيفة واضح وكان امكن الدرومة حتى في اخر حصة كلمات
0: باهي كان خلطنا معناتها من هنا لاخر الحصة ولبينا كل اغاني الناس اللي تسمع فينا نعديو لك كلمات ما كانش نعديوها لك مرة اخرى غدوة والا بعد غدوة تلقاها مع باقي الزملاء في ديديكاس. ليش كنت اهديها لطيفة واضح
1: نحب نهديها المعمر هاني من منزل بزيان حياة مردي وامها واختها وتحية الرؤى وميار تحية البصير الغربي من قصة وآمنة من بين جردان تحية للزملاء كل وكافة الفريق الكل.
0: باهي يعطيك الصحة يا سيدي شكرا ليك. بعد شوية نسمعوك غنية لطيفة واضح. ناخو تليفون آخر. ألو عسلامة.
2: عسلامة أختي وفاة تحياتي ليك ويعطيك الصحة على النشاط والحيوية والله معناها بطبيعة احنا نتبع فيك في الكورة فك معناها كيفاش تتعدي وان شاء الله ان شاء الله الإدارة تعطيك حتى خاطي الكورة خاطر تستاهل وكل خير يعطيك تنكيت هكا ثقافي اجتماعي كذا فهمتني. نحب نحييك على الصلاة على النبي في السرس اليوم أمطار ممتازة من ماضي ساعتين بس ساعة ونص أمطار خريفية أنا نقول تقريبا 20 مليمتر موجودة هذه هي غسالة النوادر رائعة جدا معناها طقس ممتاز وإن شاء الله عام باهي إن شاء الله مبروك علينا وعلى دولتنا. أنا نحب أغنية نتاع نورة مهنة والاختيار اللي كنتي أخت وفاء العنوان نحب نهديها لابني الغالي رستم العلوي نهديها له وبعد عمينا بريبار في جامعة القيروان رقادة اليوم وبحذاك مغادي في الانسات بريميراري انجينير إن شاء الله معناها
0: ما شاء الله
2: أما كي خيمته أما بالله إن شاء الله السيد وزير التعليم العالي تو النخبة رجعوا أختي وفاء رجعوا 1 سبتمبر رم يقروا رجعوا صحيح يعطوا فين في الماء في الفاكرتي يرحم والديهم آمن رستوران باش يتحل في أكتوبر وتعرفي مصاريف أختي
0: أي ما وذي عنده قديش معناتها الرستوران يتحل كان بعد بشهر يذولي ولا 15 يوم
2: يعطيك الصحة ما منطقيا يا أختي الغالية وانا نسمع امس ديجا معناها في اذاعتنا الوطنيه في الصباح معناها المسؤوله كيفاش تحكي معناها رمى اللي رجعوا يقروا في اول سبتمبر النخبه انت كليه الطب وكليه الهندسه والبريبار معناها ومعناها ايه 5000 طالب برك معناها حقروا الرستوران راهو حلوا
0: ان شاء الله يسمعوك سي عبد ستار وان شاء الله ان شاء الله صوتك يوصل هكا زملائي في البرامج اللي خاصة بالطلبة وخاصة نولفا الوسلاتي تلقى حل للإشكال هذية. انت حبيت أغنية وردة وحشتوني هكا ولا قلت لك احنا وردة فما شكون طلبها وعديد له بودعك وانا اخترت لك نور مهنة وحشتني
2: لي وكمل أخت وفاء نهدي معناها للجوز الغالي السيدة أولى فوق الرتبة فوزية الحيدري وابني الغالي اللي تو في ألمانيا سي رائد المهندس ورانيا بنتي رم غايبين يقول لما الدكتورة رانيا في اليونان ما شاء الله. مهندسة قارية 6 سنين في مونبيلي، الدولة يعطيها الصحة هي اللي صرفت عليها تو، وتخدم في باريس.
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
2: كامل الأصدقاء وخاصة صاحبي مولدي خماسي من مدينة السلس، والأخت صديقتي الغالية أمال موسى من ليس، وسي عماد اللي ديما يدخل معاك من المربي الفاضل الملكيز، نحب نحييه قرة روعة بنتي.
0: إيه هو يذولي سي عماد اللي تلبى ودعك، هو اللي تلبى محمد عنطول هكا، هو سي عماد تلبى ودعك وردة هكا، انت حطيت لك نور مهنا وحشتين.
2: حبيت نشكره خاطر هو قرة روعة بنتي وقتها في الابتدائي في مدرسة حشاد. يعطي الصحة هيد كل مرة روعة بنتي، حتى في باريس تقول لي سلم لي عليه، وتحية ليك انت اللي خليتنا معناها نوصلوا أصواتنا.
0: مرحبا.
2: ما انت بتبيع باش نتبعوك بنتاع الكورة فكا معناها في إذاعة الشباب الغالية، وإن شاء الله نشوفك في التلفزة متلفزة انتاعنا في الخواص، وإلا في حتى في الحد الرياضي منطقيا، أرجو من المسؤول في الحد الرياضي وذا بدو تستاهل باش تخدم معاك انتا كرونيكير، وعندها ما تحكي. وتحياتي ليك من مدينة السرس عصر العلوي تيرزي مدينة السرس. خلنا نعمل إشارة للروح،
0: نعمل إشارة ونجيك أنا بالذنب. يعطيك الصحة سي عبد الستار، شكرا ليك محليك، يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يفرحك بوليداتك ناجحين ومتفوقين. شكرا ليك سي عبد الستار. منال براهمي قالت لي وفاء لازمك تعمل معادلة ما بين سبور وديديكاس، راه باش يخلي بلاصة كبيرة علينا، بلاصتك باش تخليها. يعطيك الصحة، لكن ديديكاس مازال متواصل معاكم. أحمد سيسي قال لي ديديكاس باش يتواصل خريف شتاء والحمد لله، وقال لي يحب الأغنية نتاع فوزي بن قمرة شلزني نعشقها، هذه الأغنية اسمها عسلامة وفاء. البرنامج حلو برشا والله، بربي أغاني تونسية وخاصة أغنية شيرين اللجمي وأغنية ألفة برمضان، أغنيتها جديدة يعيشك تو نشوفوها. يا وفاء محليك منال البراهمي مرة أخرى، شكرا على تلبيت أغنية موعود، مرحبا بيك. ومختار مختار تحية لكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا في ديديكاس على موجات إذاعة الشباب، دينا معاكم من 8 موصلين حتى 9:30.

0: فوزي بنقا مراش لازني على بعدها توصلنا للتسعة وثلاثة وعشرين دقيقة على مواجهة إذاعة الشباب مواصلين معاكم للتسعة ونص في صافي ساعة تعدى الوقت معاكم دينا معاكم الثمانية حتى للتسعة ونص في آخر موعد معاكم اليوم من ديديكاس لنهار الخميس نذكركم ديديكاس في شبكة جديدة باش تلقاوها كل نهار سبت مع الفنسي من بعد نشرة أخبار السبعة ونص حتى للتسعة متاع الليل. اخر تليفون معنا اليوم قولوا الحياة مرحبا بيك.
1: مساء المحبة ومساء الانوار ومساء الورود يا وفاء السمحة الباهية ومساء الاخلاق يا وفاء ورب وفقك ان شاء الله.
0: يعيشك مرحبا بيك.
1: كل ربي يسلم عليك يا وفاء
0: الغالي. وانا نسلم عليهم الكل.
1: لعيلتك ان شاء الله ومحلى اخلاق محمد عبدون ودعك الشباب الغالي الكل.
0: ربي
1: بالخير يا وفاء. الله يبارك خيرك يا ديديكاس قاعد لنا رجعنا يا وفاء.
0: رجع ديديكاس باش يواصل في شبكه جديده شبكه خريف شتاء 2026 كل نهار سبت هاكم بعد نشط اخبار 7:30 حتى للتسعة متاع الليل على 71 844 411 والى الغد جون تونيزي باج اوفيسيال. يا حياه انت اخر واحده معايا اليوم.
1: ربي
0: يحمي
1: ربي
0: نرجع
1: في الرياضه يا وفاء قديمه ديما تبع في ديما اخبارك في الرياضه.
0: هلا مش نرجع للرياضه
1: الكل.
0: هاي يا عايش هاي لاله حياه شو اخترت لنا اليوم؟
1: فاضل شاكر الا وانا معاك اللي كنتي او الوحده اللي كنتي والبقيه باش نهديها لاصحابي واصدقائي.
0: ايوه
1: الأهلي فرديف وعم الطيب فرديف وعم الطبابي وأختي عايشوش ربي يحماها أختي الوحيدة وأمي باركة ربي يشفيها لتوسع عمرها وأخويا معمر الهاني وأخويا بشير الغربي وأخويا مبروك بن فزوة وعم مسلم ندوز وآمن رقاب وميار وآمنة من بقرتان ونشتري من القيروان وشلبية من أخت شلبية من زهو وخلود اللي كانت حي فيها وكانت حي في الجماعة قبل من أريانا كل اللي يحب وفاء ويحب حياة طبابي كل نهديه لهم كل المحبة والورود يا وفاء السمحة الباية ومحمد البحري من تلوي وكل يعرفني كل اللي يعرف حياة طبابي وسلم لكم الكل وكل مستمعين الأوفياء إذاعة الشباب الغالي علينا ربي يحمينا إذاعتنا ويخليها لنا إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة شكرا لك حياة يعطيك الصحة ليلتك زينة تسمع معنا بعد شوية إلا وأنا معك فاضل شاكر من ألبوم أحلى رسمة اللي خرج صيف 2025 هكا نكون وصلنا لختام عدى معكم اليوم من ديديكاس. شكرا لك محمد عنطول شكرا لكل مستمعينا اللي نورونا على امتداد البرمجة الصيفية إن شاء الله نكونوا أو كنا عند حسن الظن. نعتذر للناس اللي ما تمكنناش أنهم يكونوا حاضرين معانا وإلا يسمعوا الأغاني متاعهم نقول لهم مرة أخرى كيف نسمعت شغناتك اليوم تنجم تسمعها مع زملائي إن شاء الله في الأيامات الجاية وديديكاس راهي باش تتواصل في الشبكة الجديدة شبكة خريف شتاء 2026 السهرة بعد شوية بعد موجز أخبار التسعة ونص في ملكورة مع مالكة ترابلسي. أنا بقالي كنقول لكم ليلتكم زينة نسكن نخليكم مع فضل شاكر إلى اللقاء.

0: لاعب شباب.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وحدة الحماية المدنية تتدخل لمساعدة مواطنين حصرتهم مياه الأمطار في باب علي وبتونس العاصمة، وفق رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بديوان الحماية المدنية خليل المشري. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بجملة من التوصية تبعا لتهطل الأمطار ووالي تونس، يوصي باتباع أقصى درجة الحيطة والحذر نظرا للتقلبات المناخية المنتظرة بداية من مساء اليوم. طقس الليلة خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تنتدب فنيين ساميين في التبنيج والإنعاش. في العالم، الجزائر تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة بالإمارات اعتبارا من الغد. والإمارات تعرب عن عملها في أن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معها مؤقتا. الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
7: تسمع صوتك،
6: تسمع صوتك.

poteau Pavard.

0: ليلتكم زينة الناس الكل، مرحبا بيكم في ملاكورة. نعتذر شوية على التأخير كما العادة، الموعد الأسبوعي معاكم في ملاكورة من توا إن شاء الله حتى للحداش ونص. فرحني برشا حضور كما العادة حمودة بن سليم، مرحبا بيك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: فاخر فهمي، مرحبا.
1: مش ملاكورة الليلة،
0: مالا تشامبيونز ليغ. تشامبيونز ليغ اليوم نهار الخميس، فما برشا عباد ما في بالهمش على فكره اللي نهار الخميس فما تشامبيونز ليغ. محدين فرجاني حضور اول معنا، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك خويا، وان شاء الله نقدموا ليزار.
0: مرحبا. دونك نذكر اللي توا فما بعض المباريات نتاع تشامبيونز ليغ اللي قاعده تتلعب، قاعدين تفرجوا في الدقيقه 90 تقريبا. مانشستر يونايتد وفريق صباح، هذا فريق صباح اللي عنده مدرب قاس عاش قصة غريبة. تعرفوا على القصة متاعه ولا ليه المدرب هذا؟ ها عندكم فكرة على مدرب صباح؟ وينه الثقافة الكروية متاعكم؟
3: تبعتوش ها التاريخ متاعهم؟ هذا ما عندك انت،
2: جاء اسمه بركة تاريخ.
0: المدرب هذا سيرش، احنا ما كناش ناوينا في الكونديكتور
3: الدخلة
0: متاعي انا، والله ما كنتش محضرها. المدرب هذا ما كانش لاعب معروف، معناتها ما كانش معناتها ما يلعبش برشا كوره، ولكن يحب كره القدم. شارك في مسابقه كانت تذكروا هاشي من سيربح المليون، كي فو غاني دي مليون. عرفت المسابقه تذكروها ولا لا؟ ما ربحش معناتها سوم كبيره، ولكن سوم كانت تكفيه انه باش يعمل استثمار في التدريب. ومشى لانجلترا وتخلى برشا فرق كيما مانشستر

0: يونايتد وغيرها من الفرق اللي تعلم فيهم التدريب، واليوم يلقى روحه أنه وصل الفريق هذا فريق صباح أنه باش يشارك في الشامبيونز ليج، اللي حاجة تاريخية بالنسبة ليه وبالنسبة للفريق، وحقق الحلم نتاعو. هذاك علاش القصة نتاعو معناتها ساكس ستوري، صراحة حاجة معناتها حلوة برشا، مش ديما نسمعوها. وهذا يزيد للناس اللي قاعدة تسمع فينا، نجم راه يكون عندك شوية فلوس تستثمرهم في الحلم نتاعك في اي حاجه.
1: الدخله نتاعي دايره خاطر هذه فيها شويه ذكاء شويه انفستيسمون،
0: وهذا على كل حال معناتها الفريق هذا حتى تشهر قبل ما يبدا يشارك في الـ في الـ في التشامبيونز ليج. نقرب شويه للميكرو كما العاده حموده. المهم هذا بالنسبه للمباريات التشامبيونز ليج. تو شويه اخر نعطيكم النتائج بالنسبه لبقيه المباريات اللي تلعبت على ثلاثه دفعات، ثلاثه والاربع والخميس. باش نحكيو زاد اليوم علاش اللاعبين اللي التوانسه مواليد اوروبا يتردد في تمثيل المنتخب الوطني التونسي، اذا ما جاهش عرض من البلاد المنشأ بلاد اللي تولد فيها يبدا متردد هل يمشي مع تونس او يمثل البلاد هذيك اللي تولد فيها واللي عاش فيها واللي قرا فيها، كيما مثلا شفنا ديرنير مو مع لؤي بن فرحات. بالضبط. نحكيو زيد عن المسابقات الافريقيه، النادي الافريقي ترجي جرجيس والنادي الصفاقسي. نتائج مباريات الذهاب ما زالت ما تخلينيش في اطمئنان. نادي صفاقسي باش يلعب في تونس خسر مباراه الذهاب 1-0. النادي الافريقي جولي بالمالي ربح صحيح 1-0 ولكن في مالي الامور ماهيش مضمونه، وايضا الترجي الجرجيس اللي ربح بسكور خلينا نقولوا 3-1 ولكن كيف ماهيش مضمونه 2 بشيء يعني لا قدر الله. ان شاء الله انه الترجي الجرجيس يعود ببطاقه التاهل. هذا بالنسبه المسابقات الافريقيه. بالنسبه للبطوله اكيد باش نرجعوا نحكيوا على بقيه مباريات البطوله. كما العاده نبداو مع كلمه حره.
2: كلمه حره.
0: اي فاخر ما قلت لي مش بعيد على اللي حكيته انا.
1: اي
0: كلمه عندك.
1: طبعا نربط كيفاش ماهيش بعيده. الدخله نتاعي مربوطه بالعوده المدرسيه وبين كره القدم. بالنسبه للشبان وبالنسبه للاكابر حاجه مربوطه ببعضها. اهميه كره القدم الحديثه توا تعتمد برشا على الذكاء والجانب المعرفي نتاع اللاعبين. لتل فاسون الصغير يجب يعرف اللي اي مرحله من مراحل الدراسه راهي مهمه برشا مع المراحل التكوين نتاعو هو والمراحل التدريبيه في الفئات السنيه. حاجات مربوطين بعضهم، يلزم الصغير يعرف اللي كل ما يزيد درجه الذكاء نتاعو هو والجانب المعرفي نتاعو هو في الحفاظه في الفهم في كل شيء، دونك باش ينجم يحفظ زاده كيف ويفهم لي زيكزارسيس ولا لي زينيسياسيون تكتيك ولا من بعد حتى لي فورمول دو فورماسيون ولا بوست فورماسيون، باش يلقى روحو انسان اللي هو مثقف. نقولوا نحن مثقف في الدراسه ومثقف كرويا، دونك حاجه مربوطه بعضها.
0: اللاعب التونسي مثقف
1: بلوز او موان خير من قبل، خير من قبل. كي نحكيو معناها كيفاش الكوره في التسعينات مش كيما الكوره توا، معناها فما نيفو انتيليكتويل تحسن. مي
3: نيفو
1: اي ها واش نقول لك، خاطر الكوره قبل كانت تعتمد على الموهبه، والموهبه ما كانتش فما تلقى معناها لاعبين الموهوبين عندهم مستوى دراسي كبير. مي وقت الكره مازالت ما تطورتش كما الكره
0: نتاع لاعب ينفستي في روحه في المستوى الاخر يلقى الوقت، معناتها انه نجم مثلا يحسن في روحه على مستوى اللغات
1: وقت اللي يبدا فرصه يحسن روحه. اما توا الجينيراسيون اللي طالعه ما تخافش عليه في اللغات.
0: ما فما انترفيو ما صارت مع اقوى لاعب في تاريخ كره قدم حسب البعض بطبيعه الحال، لانه ديما الجدل ما يوفيش ما بين مارادونا وميسي وبولي كريستيانو رونالدو الى اخره. ميسي لاعب هذا الفلتة اللي جاي من كوكب اخر يقول لك انا نادم على حاجه
4: اللي هو ما يحكيش انجليزي،
0: اللي انا ما قريتش بالضبط، اللي انا ما قريتش اللغه الانجليزيه وما تعلمتش اللغه الانجليزيه، لانه يحضر في برشا دي سيريموني ويستدعاه في مختلف الاماكن في العالم يلقى روحه ما ينجمش يحكي الا باللغه الاسبانيه، وهذا قلقه برشا.
1: هذا جانب من
0: هذا ميسي فما بالك معناتها باللاعب العادي.
1: بالنسبه نقولوا نحن الاسطوره من اساطير كره القدم، شوف هو الهانديكاب اللي عنده بارابور لي زونديكاب اللي موجودين زاد على في الجينيراسيون اللي باش يطلعوا. التكنولوجي تخليه في اللغات بتاتر بيان، توا صغير يبدا متمكن من اللغات، فما الذكاء الاصطناعي زاد كيف كيف دخل، دونك باش يلقى روحه زاد متمكن من التكنولوجيا هذيا. مي ما يلزموش يبعد زاد كيف كيف على مقاعد الدراسه، انه يكون في الماتير الكل يكون ملم، مش لازم يكون ممتاز في كل شيء. ما يكون نحن نقولوا نحن كيما يكون ايكليبري في الدراسه يكون ايكليبري في الكوره. حاجه اخرى اذا بعد يخلط عن سيرتان باليي زاد ماذا بينا باك النيفو هذاك انتيليكتويل نلقاوه زاد هو موجود في منصب باي كسوا يداري ولا كسوا منصب حتى في الكوره ولا اللي هو، ونلقاو له بون جيستيون. خاطر برشا جوارات الاوبجيكتيف الاولاني انه باش يضمن مستقبله، ما يضمن مستقبله كون تلم سوم دارجون لازم يكون فما لا بون جيستيون، لازم انتيليكتويلمون زاد تكون عندك درجه من الوعي باش من بعد تلقى روحك ايكيليبري حتى في حياتك العمليه اللي ما بعد الكوره، خاطر عمر الجوار قصير. وباش نربطها انا بالمثل نتاع لونترونور، لونترونور كان ناقصته جوست لي مويان باش انه هو يمشي يثقف روحه كرويا، بورتون اللي هو ما عندوش حتى فيكو كيما قلت، وما كانش في البرنامج انه باش يكون لونترونور. ووقت اللي لقى الغرامه نتاعو هو ينجم ينفستي فيه بلي مويان اللي لقاهم، لقى روحه مشى. نتصور انك مشى لانجلتيرا وقع برشا صعوبات، نتصوروا كافح، نتصوروا ضحى، تعلم برشا، وفي الاخر ريكومبونس يدور لي انا نشوفوا فيه نتفرجوا فيه معناها يلعب كونتر مانشستر يونايتد في الشامبيونز ليغ. دونك اي انسان
0: هو حلمه يسمع كالاغنيه هذيك نتاع
1: ليم نتاع
0: الشامبيونز ليغ.
1: دونك فوالا، دونك مربوطه ببعضها، كل ما تجتهد كل ما تحاول تثقف روحك، تحاول تطالع، تحاول تتبع، تحاول تفهم اي حاجه في الدومين من بعد البريفيري نقولوا نحن اللي تحب تخلط فيه وتكون فيه بيرفورمانس تنجم تخلط.
0: هو مدرب ليتواني اسمه فلاديش. المدرب هذا كما قلت لك من اغرب القصص اللي نتاع العزيمه، فريق من اذربيجان هذا صباح، اللي كان في عام 2000 يخوض تجربه بعيد تماما على عالم التدريب، وقت اللي شارك في النسخه الليتوانيه نتاع برنامج من سيربح المليون، ربح تقريبا 4000 اللي هو تعرف شنو قيمته 4000 ليتاس ليتواني، $1000 تقريبا، $1000 او $1100 مش مبلغ كبير ياسر يعني. واستثمر المدرب الشاب وقته في المستقبل الكروي نتاعو باش يمول دورات تدريبيه في انجلترا كما قلوا في عدد من الانديه، من بين مانشستر يونايتد اللي لعب الليله ضده، فولام، برينتفورد، وعام 2007 ياخذ اول فرصه تدريبيه مع نادي كينغزبري لندن تايجرز في الدرجه التاسعه الانجليزيه. معناتها شوف الانسان كي يحب اي طموح
1: وكله.
0: ونبدا يعني. نبدا مثالش نبدا من الاقل من صفر. ومن بعد عمل باركور مع عديد الانديه في ليتوانيا في الدرجه الثانيه، ومن بعد في الدرجه الاولى في عام 2025 بدا مع فريق من ليتوانيا، في 2026 ياخذ اللقب مع فريق هذا صباح الاذربيجاني، يتوج معه بلقب الدوري الاذربيجاني، ويخوض معه مغامره تاريخيه في تصفيات دوري ابطال اوروبا. من اتيديون يربح فلوس $1000 في برنامج تلفزيوني، يلقى روحه اليوم موجود في مسرح الاحلام في اولترافورد. معناتها حاجه معناتها حلوه برشا، قصه حلوه برشا. بون، من نجم اللي يسمع اي مدرب تونسي شاب كيفكم انتم يقول ليه يحرز هذاك خاطره
2: مشي مع الزهر.
0: ليه مش مشي مع الزهر، لانه في اوروبا ربما تعطي اكثر شانس للمدربين، ولكن هو راهو جاي معناتها من ليتوانيا ودوري اذربيجاني معناتها.
2: اما بروحه هكا الا كرو اسي شانس.
0: باهي نمشيو للدخله نتاعك حمود.
2: انا باش نبدا من كوب دي موند اللي فات ومع فرانس فوت. سيتادير اون بابارلي دو كومون كيفاش اختاروا لي سانك ميور، لي خمسه انترونيرات اللي باش يتواجدوا باش تختار منهم لو ميور في البلاندور اللي باش تلقى. دونك كي ناخذ انا دي لا فونتي سي تافي نورمال باش يتواجد لانه خذا كوب دي موند لهنا. هذا اسبانيولي لويس انريكي اي اوسي اسبانيولي، ارتيتا سي ان اوتر اسبانيول، اش قعد فما شو اسمه وايميري زاد ستان اسبانيول. لو سول كي ني با اسبانيول سي كومباني اللي يريني في بايرن ميونخ. لهنا لا كيستيون كو سو بوز، اربعه على خمسه اسبانيولي سيتادير لو فوتبول اسبانيول إلا دوميني نون سولمون في الكرة كرويا، سيتادير خذاك كوب دي موند، الشامبيونان تاع اسبانيا قاعده تاتي اللي سيبوزي بارمي لي مايور, وفي نفس الوقت عنده 4 على 5 من لي زونترنور اللي هما اسبانيورين. لكن لا كيستيون كو سوبوز
0: اللي هي
2: اللي اخترت انت, اخترت 4 انترونات سي امري فاهمين ما يخلو اوروبا ليك, لويس ريكي ما يخلو شامبيونز ليك, ارتيتا خدا الشامبيونات دو لانجلتر بليس فيناليز دو شامبيونز ليك. فينسون كومباني علاش خديته؟ شبيك ما خديتش بيير ساج هذايا نتاع نتاع كريستال بالاس اللي هو ماخو ماخو الكوبا دو شو اسمه نتاع
3: كاس المؤتمر
0: كاس المؤتمر الاوروبي.
2: كاس المؤتمر الاوروبي هذه كيستيون اولى. كيستيون ثاني, كي انت خديت كومباني اللي هو عمل حاجه كبيره
0: بالسيمي فينال تشامبيونز ليغ
2: وعمل حاجه كبيره مع مع البايرن ميونخ, خذا بريسك لي تيتر الكل, فهمتني؟ ايبا أنزيف ليك لكن شبيه مش موجود في القائمة هذه, اللي عمل زادة ثورة في يلعب بريسك مع بوليد انتر 18 و 21 عام, وغراس لوي اللي البرسا تيخولك دو فوا لو تيتر, اي اوسي زادة الاسباني سي غراس 8 ولا 7 ملاعبية من البرسا. دونك لهنا تحس اللي فما فما فما حاجة, فما حاجة اللي كي سوبوز الاختيار زعما بور 3 بيرسون بيتيتر اللي لوجيك. فما سيد هذايا لونترون تاع كريستال بالاس علاش مش موجود وقت اللي هو ماخو حاجه اوروبيا, وخذا وخذا واحد اللي عنده ماخو اللي هو
0: اي. انت حسب رايك علاش علاش فانسون كومباني بالذات اختاروا؟
2: علاش كومباني؟ كومباني قلت لك على خاطر وصل دومي فينال بلوس على فوا,
0: يعني يستحق.
2: لا كلهم يستحقوا. انا جوري اسبيريرو حتى مش خمسه رغم السيمي زوز كسوا لويس إنريكي كسوا بيير ساج, هذا مرة زوز متواجدين زادا ويقولوا هاكا عندنا كيما بور لي غارديان علاش فو شوازي سي 10 بور لي جوار علاش فو شوازي سي 30 علاه بور لي زونترونور فو نافي شوازي كو 5. دونك سي سي لا لا كيستيون كو سوبوز.
0: باهي نعرفك مغروم برشا بالكرة الأوروبية, علاش ديما الكلمة الحرة نتاعك والدخلة كاين على الكرة الأوروبية؟
2: والله عندي دخل, حبيت ندخل بالدخلة في الكرة التونسية يا خويا. الكرة التونسية تجيب المشاكل,
0: تخوف
2: تجيب مشاكل باش تحكي تقول توا ريكاردي بيان. كي نحكيو كرة أوروبية نقولوا اللي نحبوا من غير ما تقع حتى مشكلة. كي نحكيو على الكرة التونسية ما فما سبورتيفيتي, كي تحكي فما مشكلة موجودة في الكرة التونسية تخلق مشكلة. ما نعرفش شنو انت, انا جي فيتسا تو سامبلومون.
0: اي اسمك تقول رايك ما تخافش هكا هو.
2: لا انا سي جي سي جي ادير اون شوز كو جو ريفيان
0: نتكلموا شويه زاده بالتونسي. باقي يلومونا راه يلوموك خاصه انت حموده راك تتكلم ياسر بالفرنسية, احنا لغتنا التونسيه
1: ديما يحكي على اوروبا.
2: بدنا نحكي على كيما كيما قلت نو. انا والله اللي كان حبيت ندخل نعمل دخله على الكره التونسيه, اللي غاضني اللي وقع في ماتش الكلوب افريكان الجوليبا والطريقه اللي عامل بها الكلوب افريكان الجمهور نتاعو اللي الناس كل ما تفرجش على الطرح تلعب تلعب في بالو باش يربح حاجه يظهر لي خسر الببليك, خسر برشا من الببليك. انا جوري اسبيري راهو الطرح تعدى في التلفزه بي امبورت قداش عطاتهم التلفزه التونسيه يظهر لي في كيستيون دو 30 مليون ولا حاجه كيما هكا, مي راهي الناس تفرجت في الطرح. بون الحمد لله اللي يظهر لي راديو,
0: خاصه انه النادي النادي النادي مع الافريق عنده برشا ما شاركش
2: بيان
0: سور. المره هذه شكون يريد راديو ديوان اف ام؟
2: ديوان اف ام ديوان اف ام كي بري لانيشيتيف المره هذه وباش يتعدى الماتش في راديو اف ام. انا نقول برافو بور راديو اف ام اللي خذاهم من عند جولي باز
0: الموافقه
2: ما خذاهاش من عند ناس اخرى.
0: باهي على كل حال مهما كان هي في الاخر اذاعه تونسيه, وفي الاخير ان شاء الله النادي الافريقي يرجع ببطاقة التأهل. باش نرجعوا بعد نحكيوا على المباريات العودة. نسمعك محدين في الدخلة نتاعك.
3: نتفاعل مع سي حمودة على كومباني ديجا هو ينتهج التجربة الإسبانية ولد بيب غوارديولا وتلمذ على يد غوارديولا. يعني كي تشوف الخمسة مدربين تحس من كل أولاد المدرسة الإسبانية. نمشي لأنا مش نبدأ دخلتي على البي اس جي اللي هو يعني بطل رابطة أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي. وريكي حب يحطم رقم زيدان, تصوروا باش يواصل باش يتوج بالكاس الثالث على التوالي. شفناه يعني مع النتائج نتاعو متذبذبه في الدوري الفرنسي, لكن في اول ماتش عمل ماتش كبير وربح 5-1 ضد 6-1 ضد سلوفان برتيزلافا السلوفاكي. ولهنا باش ندخل انا بالدخله نتاعي على المدرب يايا توري اللي هو اول مدرب افريقي يوصل يلعب الدور هذا في رابطه ابطال افريقي. اللي هو يعني ولد مولود في الكوت ديفوار ولعب في اوروبا، كان لعب في النسخه البرايم تاع برشلونه بيب غوارديولا 2009 ولعبها في مانشستر سيتي وترشح مع الكيب هذه عمل رابطه الابطال. ونحل قوس صغير على ادم العياري اللي لعب في رابطه الابطال الشبان اللي ماركه 3 بونتو، ولهنا يعني نفتح قوس للجامعه التونسيه لكره القدم. الملف هذا التو يعني ما عملنا فيه حتى شيء، طفل يعني عمره 21 سنه فلتة يعني في في في بي اس جي ماركي في البطوله، وشفناه في رابطه الابطال الشبان ماركي 3 بونتو. لازم يعني نفتحوا الملف نتاع القدوم اللاعب هذا، وانت بكري حكيت على الشبان اللي يرفضوا قدوم المنتخب في سن مبكر.
0: باهي يعطيك الصحة محدين، أنتم تحكيوا برشا على الشامبيونز ليغ، أنا ديما نوصيكم باللي اختاروا حاجة لا علاقة لها بالكوندكتور نتاع الحصة. مشينا
2: بلندور،
0: مشينا محدين ما نلوموش لأنه المرة يكون حاضر معنا، ولكن حمودة ديما معناتها
2: تختار. ماهيش شامبيونز ليغ، أنا مشيت بلندور المرة
0: هذي. أنا شنو هي حاج موسى؟ موسى.
2: لا ماناش باش نحكيو عليها.
1: باهي. ظني حتى مرة ما ظلت حتى دخل أنا في الأوروب.
0: لا ما عملتش، ما عملتش، خاطر باش نحكيو جوستومون تلتزم نحكيو على الشامبيونز ليغ.
4: Champions League.
0: الموسيقى هذه والنشيد هذه اللي حبوها برشا ترجع Champions League دوري أبطال أوروبا الأسبوع هذه في كما قلنا في ثلاثة أيامات كما عم ناول تقريبا بدأت من الأول في ثلاثة أيامات ثلاثة والأربع والخميس. بالنسبة لنتائج الليلة مباريات كلها انتهت في نرباتشي روما 1-1، أيندهوفن شختار دونيسك كيف كيف نتيجة تعادل 1-1، باير منشن بودو 5-0 باير منشن. بودو نذكروا الموسم الماضي قدمت معناتها قدمت مشوار باهي. كومو لايبزيج 4-1، مانشستر يونايتد 4-0 صباح الاذربيجاني، وسلافيا براغ تخسر في بلادها ضد فريق لونس الفرنسي 3-2. هذا بالنسبه للمباريات اللي ما عندهاش برشا من اللي وفات في الشامبيونز ليج. شنو اللي لفت انتباهك حموده في الشامبيونز ليج؟
2: والله برشا حويجات، اما لو بلوز انتريسون لو شوك ما بين ليفربول
0: اتلتيكو مدريد.
2: اتلتيكو مدريد الروح الجديده الموجوده عند ليفربول والفاسون دو جوي نتاع الاتلتيكو، معناها زوز معناها دوز ايكيب. انا جي فيو اون ديري كانها فينال تاع شامبيونز ليغ. اعز طرح انا تفرجت فيه في الاطراح الكل سي لا مايور سانسيرمون، فيه برشا كوره ريمونتادا عملتها ليفربول. الروح الجديده اللي بعثها لونترنور نتاع ليفربول في ليكيب هذيا هو اندوني ايراولا، هذا سي تان اسبانيول ولد ولد بلباو، معناها تحس الولد عمره 42 سنه 42 سنه ليفربول. جي في ليفربول معناها تنجم تقارنه بليفربول نتاع صلاح، ميم سور لو بلان اندفاع بدني وكرويا تحس لا جراند ايكيب وسناء عندها ما تقول ليفربول. هذا طرح دان كوتي دو دو. شنو الحاجات الاخرى اللي بتاتر جلبت انتباهي؟ النتائج الثقيله اللي تواجد
0: خاصه البارح
2: البارح و
0: نهار ثلاثة لا معناتها كلها سيري مع واحد شيء ثلاثة اثنين.
2: اما انا كي ناخذ البي اس جي تربح ستة، البرسا تربح خمسة، اليوم هاي شو اسمها بايرن ميونخ بالخمسة.
0: في ترى البرسا معناتها عندها ستاتيستيك قوي برشا اللي قاعدة تربح في خماسيات
2: ثلاثة خمسيات
0: أربعة
3: تقريبا المعدل التهديفي
0: خمسة خمسة اثنين خمسة صفر خمسة واحد خمسة صفر ضد فالنسيا ربحت 5-0
3: 5-4 ونتيجه ما يعني ما هي سهله ضد فالنسيا في المستوى 5-0
0: بالضبط بالضبط. معناتها قوه هجوميه السنه برشا. يظل كما قلت الاسبوع اللي فات الكلاسيكو باش يكون ان شاء الله 25 اكتوبر هكا
3: 25 اكتوبر
0: باش يكون يظل من اقوى الكلاسيكوات اللي عندنا برشا ما تفرجناش فيهم.
2: على فكره عاملين نقطه يقول لك خمسلونيا ولات ما عادش اسمها برشلونه.
3: على فكره برشلونه يعني تلعب من غير راس حرب اللي هي الصفقه نتاع المهاجم الاتليتيكو فشلت من بعد جابوا خيسو
1: في احسن حالتها برشلونه هزت لي تيتر الكل من غير راس حرب ما تستحقش في الفيلوزوفي
2: الجمهور. فما حاجه اخرى كومو الليكيب هذه كانها قاعده انا جو ماتوندي باش عملت السربريز. انا بالنسبه لي عملت السربريز بالنتيجه اللي ربحت بها لايبزيغ شيء
0: اي نتيجه ثقيله 4-1
2: ماهيش ايفيدونت ماهيش لابتيت ايكيب لايبزيغ معناها سي ايكيب باسمها وتكور معناها تحس اللي بتاتر انا ثم تروح اخر اللي هو ريال مدريد اي الانتر دو ميلان. تروح
0: باين خلينا نحكي في هذا
2: جراسو جارديان معناها اليوم
0: اللي اعطاهم.
2: لا لا لا لا لا ما نحكيش على الغلطه نتاع الجارديان هذاك. نحكي على لو جارديان دو ريال مدريد راهو اللي يلزمك لكن تحب تلعب على الشامبيونز ليج لازم يكون عندك لو جران جارديان.
0: فاخر شنو المباريات اللي شادوا انتباهك في الشامبيونز؟
1: ارسنال
0: نجم يكون عندنا حكم قطعي من الاول معناتها في مباراه كيما حموده بن سليم قال لك انا شفت ليفربول نتاع معناتها
2: ليفربول
0: في ماتش معناتها
1: لا ما تنجمش تحكم عليهم. الانتر لافي لا بوزيسيون دو بار كونتر ريال مدريد لا بيردو لو ماتش دونك معناها مش معناها الانتر خسرت معناها ما تنجمش تكون مرسو كبير نقولوا رحنا في الشامبيونز ليغ سي انكور تو ما نجمش نحكيو توا حتى على الكاليداس ما نجمش تحكي عليه مازال توا فما ديماراج فما دي ماتش حلوين كيما الماتش كان يحكي عليه نتاع ليفربول زاد اتليتيكو فما وجه اخر من اتليتيكو شفتو في التحول
0: اتليتيكو باش يشوف فريق انجليزي اخر في الجوله الثانيه اللي هو مانشستر يونايتد.
3: انا معاك سي فاخر ديجا الاتليتيكو اول مره تربح نسبه امتلاك الكره خارج ميدان
0: خاطر
3: يعني سيميون يلعب البلوك تاعه
1: زون دو كونستركسيون ديفلوبمون تتسمى نتاعها هي لي افونسي دونك البلوك نتاعو في الموفمون نتاعو في فلسفته فهم اللي هو ما عادش يزمو يكون ياسر التالي باش يمشي كان على الكونتر اتاك ولا تاك رابيد اللي فيها ديستونس كبيره دونك ماهيش باش تساعده دونك في التحولات كان اتليتيكو في وجه اخر في فلسفه اخرى باش يلقى فيها دي ديفيكولتي بوتيتر مع كيلكو كلوب حتى اللي يلقى الاكيليبر نتاعو هو في الفيلوزوفي جديده دونك باش تلقى اتليتيكو نتصور متذبذب شويه في النتائج تلقى مثلا في الشامبيونز ليغ تاع ماتش باهي في لا ليغا ماتش متوسط ولا ضعيف مي باش تشوفوا معناها نتصور اللي فما اتليتيكو في الفلسفه هذه جديده باش تحسن برشا.
0: ارسنال بورتو زاد راهو
1: ارسنال باش نرجع لك على بورتو ارسنال ايغال لو ميم نقولوا نحن اون طونك ايكيب معناها قاعده توري في حاجه باهين دونك باش تقعد ديما من المرشحين البارزين باش يخلطوا القدام وباش يورونا كره مزيانه. بورتو مانشستر سيتي الماتش يتسمى ماتش باهي راهو معناها تشوف السكور 2-0 معناها راهو معناها كان ماتش سيري معناها حكمت فيه كيلكو زوكازيون اللي هما كانت كونكريتيزاسيون مي بورتو بدات شويه هكا ترجع الاسم نتاع بورتو اللي نذكروه اللي وقت اللي بدات المدرسه البرتغاليه تطغى في العالم ولا هنا في اوروبا ابارتير من بورتو مورينو معناها من وقتها هي بدا العهد نتاع الكره البرتغاليه سورتو المدربين نتاعها هي ولي جوار زاد كيف كيف برتغالي
0: ان توكا البونتو الديليفرونس خلينا نقول نتاع هالاند كان في التسعين مع واحدة بالنسبة لمانشستر سيتي كانت مباراة 1-0 ماشية لمانشستر سيتي معناتها ما كانتش مباراة صعيبة برشا.
2: ما ننساوش اللي تو كنا نحكيو على بورتو كان جات لا جراند ايكيب راهي في اسوء النسخ نتاعها
3: لكن بورتو ما تساومش على الدرجات
2: بالضبط معناها 2-0 في التيران تاعك وكونتر ماهيش لا مايور سيتي ما نتصورش اللي بورتو
1: عمل حاجة تاع بورتو تبدل وتحسن
2: عملوا الكور
1: بارابور اللي سناب
3: مش مانشستر سيتي في النسخة القديمة نتاع مانشستر سيتي في النسخة القديمة مع جوارديولا. مع جوارديولا حتى في النسخة القديمة نتاع الشامبيونز ليج تخسر في دراغاو مع بورتو فمال دو فوا خسرت لك شفنا سنة يعني سيتي في النسخة الجديدة مع انزو ماريسكا بثوابت مع هالاند ورغم يعني بريسك يعني خسرت لكن حتى خسرت انا نعتبر اشتر ليكيب رودري مشى لبرشلونة.
0: ريال مدريد محدي
3: ريال مدريد هذيك يعني نسختها ديما في
0: تتحول بداية قوية ولكن بعد معناتها كي تفرجنا في الدقائق الاولانيين قلنا بنشوف سكور ولكن
3: تلعب ضد الانتر ماهوش يعني ماهوش ايكيب نابورت كي تلعب ضد الانتر وشفنا يعني مباراه متوازنه شوت بشوت بريسك ريال مدريد مازال يعني نسخه جديده مع مورينو وفلسفه جديده حتى شفناه في الليغا يعني بدايه متعثره ريال مدريد في لعبه الابطال يتحول نحكيو على برشلونه تقريبا في 5 أو 6 ماتشات ماركي 27 هدف يعني قوة هجومية ضاربة تحس أنز فليك يهاجم بخمسة لاعبين كاملين يعني رافينيا ديمي لامين يامال ومن بعد يخلط رودري ويخلط بيدري شفنا يعني سيطرة كاملة وأي كيب يعني تلقى مشاكل كبيرة برشا باش تدافع ضد برشلونة. من شد انتباهي كما كان يحكي بكري سي فاخر على التحول فلسفة دييغو سيميوني يعني تمشي للانفيلد وتضغط وتستحوذ على الكره هذه ما شفناهاش قبل في الاتليتيكو قرابة 12 سنه راني في الاتليتيكو يعني ديما البلوك طايح ويستقبل اللعب ويلعب على ترانزاسيون بدلت يعني عنده ليزاتو باش نجم يطبق الفكره نتاعو هذه. الارسنال زاد مع ارتيتا باش يكون يعني منافس جدي سنين على البطوله على رابطه الابطال. المباراه اخرى انا شدت انتباهي مباراه مانشستر يونايتد اللي لعبت بقوه سنين على رابطه الابطال اول ماتش، لكن ماهوش منافس عنده تقاليد
0: في مانشستر يونايتد ترجع تشامبيونز ليج بعد سنوات غير غابت
3: ما ماهوش اسم كبير صباح، لكن كانت في السنوات الفارطه كانت تلقى مشاكل في مع ليكيبات هذه تو اربعه بلاش يعني
0: باهي. وفي الاثناء لاعب اسمه كيليان مبابي 27 سنه يدخل في التوب 5 احسن هدافي تشامبيونز ليج 71 هدف مع راؤول غونزاليس نفس العدد الاهداف. شكون فما اخر؟ شكون فما اخر؟ راه كويس شكون فما اخر؟
3: عندنا سواريز، عندنا
0: لا في الخمسة الاولانيين
3: عندنا رونالدو ميسي
0: ليفاندوفسكي ثلاثة ها مازال واحد
2: لويس سواريز
0: كريم بنزيما
2: كريم
0: دونك كيليان مبابي 71
3: بعيد برشا عليهم 71 عندنا 250
0: اي ما 27 سنة مازال مازال صغير فهمت مازال ينجم مازال ما كذا تحكي على
3: انت على رونالدو 250 نورمالمون
0: لا 141 تشامبيونز ليغ 141 معناتها دوبل نتاع كيليان مبابي ولكن مازال عنده
2: مازال صغير
0: مشوار ومازال عنده
1: في 4 سنين 5 سنين
2: دي ماركي مش
3: كريم في عمر هذا وصل لهدف كاس العالم
1: يعني هو ديجا بون هدف كاس العالم ما الشيفر ماهوش اصعب من الشامبيونز ليغ تشوف معناها 15 و16 و17 ماهيش بعيده
3: لكن هو بدا كاس العالم
1: في 18 بدا صغير هو بدا صغير اما كي تجي تشوف الشامبيونز ليغ راهو باش توصل تمركي ب 140 بونت وراهو
3: مع النسخه هذه جديده اكثر ماتشوات
1: اي ما ماش حتى اكثر ماتشوات راهو باش تلقى اكثر تعب باش تلقى اكثر شارج باش تلقى برشا حاجات ديجا حكيناها ديجا قداش من مره راهو باش تلقى دي جور بليسي.
0: الاجابه نتاع نعرفش كان شفتوها ولا لا نتاع مبابي عجبتكم اللي سالوه على تدعيم الخط مع تدعيم الدور الدفاعي خلينا نقولوا هو فينيسيوس بلغه اخرى قال لهم معناتها
2: شكون باش يدعوي شويه
0: لا ما قالش كم شي ماركي اهداف اذا انا باش نرجع للدفاع
2: قال لهم انا المهمه نتاعي انا شكون ماركي كيفي معناها
0: تتفق معاه انت كمدرب فاخر مثلا لانه لاعب مثلا يلعب عندك يسجل اهداف ولا يساهم على الاقل هجوميا بالكدا يقول لك انا ما نجمش نرجع دفاعي
1: مش ما ينجمش يرجع هو عنده دور دفاعي من باب الفذلكه هو معناها انه يقول مانيش باش نعمل جمله دفاع شكون باش يماركي ما ينجمش يكون في دي زون معينين ما ينجمش يهبط اللوتر برشا نقولوا نحن في البلوك ما ينجمش يقرب برشا لاصحابه راك تشوفوا راه مبابي راهو موجود اذا فما ليني دو كات دو ريدو دو كات وقدامهم زوز باش تلقاه في وسط التيران نتاع اصحابه معناها اما انه باش يكون دور دفاعي في الزون نتاع اصحابه اكثر من الدور الهجومي هو البريفير يعمل كادراج البريفير هو يعمل روتاسيون نتاع البريس البريفير انه هو باش يستغل لك الفيفاسيتي لي زابيل كونتر ابيل اقوى جوار في العالم في لي زابيل كونتر ابيل هو راهو كيليان مبابي حاجه اللي نجم يكون سورتو على الحاجه هذيا معناها اقوى جوار يعمل لي زابيل كونتر ابيل عنده ما شاء الله عنده فيفاسيتي كبيره عنده خدمه كبيره راهو ساعات يبدا سون بالون سورتو نحكيو سون بالون راهو ما تبعش جوار كان هو عنده كوره فنيين يتبعوها اكثر اما راهو يعمل دي فاي فيان دي سبرينت دي فيفاسيتي يعملهم اللي عمل له ماركاج راهو ساعات اللي عمل له ماركاج يلقى روحه اون ديزيكيليبر سون بالون معاه دو تيل فاسون بعد وقت اللي باش يعمل لابيل الصحيح يلقى روحه سيبون بعد عليه 3 4 متر وما عادش يخت عليه دونك انا كمدرب جو بريفير كيليان مبابي انه يعمل لي الحاجات هذوك من غير كوره في الزون القدام انه يكون دور دفاعي بحت موجود نجم انا نعمل منظومه دفاعيه بثمانيه ونحط جوار دو ترانزيسيون تاسع واللي باش يكون لي انا فينيسور اللي هو العاشر.
0: باهي محدين انت قلت لي 141 هدف كريستيانو رونالدو الاولاني في الشامبيونز ليغ 71 بالنسبه لمبابي 21 هدف بالنسبه لرونالدو مازالوا على الالف 979 هدف وصل لهم كريستيانو رونالدو مازالوا شويه على الالف الهدف هذول يحب يوصل الرقم هذاك معناتها يكتب به معناتها ريكور جديد في في في
3: ريكور نو
0: ها
2: ريكور نو بويسكو 1000 بيت
1: 42
2: 1000 هدف موجودين عند بولي
0: اي يكتب به ريكور شخصي
1: لا بولي ماهمش
2: صحيح عليهم نقاط استفهام
3: وي حتى في الكوما يتحسبوا له بولي
2: لا مش الفرنسيز لي بارتي اميكال
1: بالنسبه لبولي ماهمش موثقين
3: ماهمش موثقين الهدف
1: ماهمش موثقين بالنسبه لبيولي، اما بالنسبه لكريستيانو ماشتين هذا فيش تفرق راه في التاريخ راه
2: اي موثق وقت ما فماش مويان باش توثق انت باش توثق بالتلف
1: زاد انا نجم نحكي لك انا مثلا راني ماركيت
0: شوف حموده حموده انا كي نقول لك ما زيرش 21 هدف على 1000 على رقم 1000 انت جاوبتني اجابه نتاع قاعده في قهوتي لي ودرش 1000 راه تحكي على 1000 هدف
2: معناتها رقم شيفر ماهوش متناول الجمله
0: بالضبط
2: ريكور بيان سور
3: هو مازال حاضر بدنيا نجم 21 بونت وفي دوري يعني ماهوش ما يلعبوش فيه يعني دفاع اي
0: نجم يتسجل
3: كي يكملوا عام سنين هدف وهو مازال يعني مازال عنده الرغبه باش يحطم الرقم القياسي هذا ومازال حتى عنده رغبه باش يلعب كاس عالم اخرى هو
0: لا هو هذا ما قال قالها في المؤتمر الصحفي في في كاس العالم قال هذه اخر كاس عالم
3: لا ما مازال عنده رغبه باش يلعب كاس عالم اخرى
0: يا محدين قال حرفيا في في مؤتمر صحفي معناتها قالها وشفتها وفي في قال
1: وصحيح اللي قالوا صحيح
0: اعلن انه هذه اخر كاس عالم بالنسبه لي ما قالش كاس امم اوروبا صحيح هذا نتفق ولكن قال
3: إيه انه هذه مازال ما تنزلش اخر مونديال شنو يمنعه كي باش ما يكونش عنده اخر كاس عالم
1: لا كاس الدولي لا هو عمره 46 عام
3: شوف نحكي لك هو عنده رغبه عنده
0: هو رونالدو
3: خلينا نحكي هو رونالدو مهووس بالارقام مهووس بتحطيم الارقام على العكس العكس العكس ميسي فهمت ولا هو مهووس بتحطيم الارقام ومازال يجري ولا الارقام ومازال يحب يلعب ومازال يحب يحط رقم هداف ومازال يحب يلعب
1: مازالوا كيلكو زوبجيكتيف باش يخلط لهم ودون لي نورم نتاع البدن نتاعو شنو يمشي يجاوب راك نحكيو على 42 سنه باش ياخذ 46 سنه اسمعني باش ياخذ 46 سنه ويلعب كوب دي موند ما عادش باش تقيد في التاريخ باش تقيد نقولوا نحن الفضيحه اللي نجم يكون هو فيها بدنيا وذهنيا خاطر 46 سنه ما نجمش نشوف عنده راهو اسم راهو كريستيانو راهو يلعب برشا على اسمه راهو اي ديتاي في بدنه في وجهه في في التصريح نتاعو هو راهو كيما نحكيو على انفستيسمون قبيله السيد هذا اي حاجه راهو جايب لها شكون كان الطباخ جاب طباخ من احسن ما فما كان اللي باش يعمل له
0: كان جدل كبير عليه في كاس العالم
1: هذا عملوا ناتاسيون عملوا ناتاسيون اللي باش يتلهى بالقرايه نتاعو هو يقرا لي لونغ الدنيا كل راهو منفستي في روحه راهو هذا السيد عنده ايماج ماهوش باش يفسخها بكوب دي موند جوست تقايد كوب دي موند ما يمشيش مستحيل انه يمشي
0: انا قلت له هو اعلن رسميا هو سالوه من صحفيين سالوه حاولوا بربشوه في اول اول اول المؤتمر الصحفي قالوا ما نجمش نجاوبك
1: هل يختلف
0: ولكن من بعد في الاخير جاوب قال هذه اخ هاي تحبوا تعرفوا هذه راهي اخر كاس عالم بالنسبه لي انا 2028
3: هو اصلا سالته مشاكل حتى في كاس العالم على
1: هل يختلف اثنين انه كاس العالم هذايا اللي عداه تعدى إنا بيرسو
3: ما يختلفوش
1: كانت معناها هو بيدو يكون حاشم من البارتيسيباسيون نتاعو
3: فوالا
1: لعطى بلوس للجروب لا ظهر في حتى اكسيون ظهر فيها كريستيانو
0: هو بيدو
1: كان
0: يعاود
1: كان يعاود يرجع
0: اما نقول لك مشكلة منتخب البرتغالي اللي هي كانت الفيستير يعني فما كانت فما ناس بعدها في المجموعه ما يحبوش رونالدو
3: اما كريستيانو هي البرتغال ما غير رونالدو افضل
1: كريستيانو
0: ما نتكلموش مع بعضنا
1: كريستيانو كي يلعب عنده حاجات نتاعو هو بروبر لوي راهو يوريهم لك مهما كان الجروب مهما كان النيفو مهما كان هذا كي يحب كريستيانو يوريك حاجه يوريك حاجه اما لو نيفو اللي هو فيه بارابور لو تري او نيفو اللي موجود حس روحه ماهوش هو اللي كان ياخذ ديسو على لي ديفونسور في حتى اكسيون ما نحكيش حتى على الجو كوليكتيف في حتى اكسيون انديفيديوال وهذا نتصوره هو بيدو راه ندم انه لعب في الكوب دي موند
3: الجسد لا يرحم مع مرور الوقت ها
2: نجم نرجع لش اسمه كيليان مبابي على السؤال اللي طرحته كيليان مبابي انت قلت لي هو البروفير يكون يماركي بونتويت موجود في الدزويت ميو كي يرجع لتالي انا نقول لك الفوتبول احسن طريقه للدفاع هي لا ديفونس سا كومونس ا بارتي 18 متر دو لادفيرسير هو ينجم اي بو سي ديفوندر من 18 متر دو لادفيرسير بقى انا كي نرجع للتاريخ نلقى اللي غارد مولا ان دي ميور جوار ولا دي ميور افونسونت اللي كانوا يماركيو بونتويت في الحكه يماركي بونتويت في وسط
0: 18 متر
2: اوسي بيان كو ابراهيموفيتش قوته في وسط 18 متر دونك انا جو بريفير ان جوار اللي موجود في 18 متر يقلق ديما لي ديفونسور اي على فوا يماركي بونتويت ميو كي يرجع لي باش يسو ديفون باش يعاون ليكيب
1: ولو انه كليان برابي ماهوش من من من من لي زافونسور اللي يقعدوا في في 18 متر هو يمشي ل 18 متر عن طريق الفيتيس اللي عنده الفيفاسيتي اللي عنده
2: هو عمره ولا كان عمره ولا كان
1: هو
2: يلعب على البارتي غوش ويدخل ويماركي بونتويت
3: ماهوش
2: فرينوف
0: بي على كل حال تشامبيونز ليج ما زالت الجوله الثانيه باش تكون نهار 13 اكتوبر معناتها مازال لها تقريبا اكثر من شهر. ابرز المباريات اتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد. شكون يربح المباراه هذه؟
3: اتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد
1: لعبها في اسبانيا.
3: مانشستر يونايتد.
0: مانشستر يونايتد بي قداش سكور؟
3: واحد بليش
1: تعادل.
2: انا جكرك المان يونايتد رجعت ال بورك
0: سؤال
2: تربح توقع تربح 2-1
0: دونك زوز حتى واحد بقال اتلتيكو مدريد بين ارسنال ارسنال هذوما نهار ثلاثه
3: قلت واحد بليش انا مانشستر يونايتد
0: ارسنال ليل 8 نتاع ليل زاد في نفس توقيت المباراه اتلتيكو مانشستر يونايتد مباراه زاد باهي هذوما ابرز مباريات انتر كلوب بروج لايبزيغ ايندهوفن فيا ريال نابولي غالاتا سراي برشلونه
2: طرح هذا طرح
0: مباراه زاد
2: صعيبه برشا
3: قويه الفريق مفتوح برشلونه
2: لا غالاتا سراي في بلادها تكور
3: غالاتا سراي برشلونه النسخه اللي قديمه مع تشافي في الاوروبا ليج وربحتها بسكور
0: بالنسبه لنهار الاربعاء 14 اكتوبر مانشستر سيتي باريس سان جيرمان
3: مانشستر سيتي باريس سان جيرمان جرون مرسو هذه نشوفوا مانشستر سيتي نسخه جديده مع انزو ماريسكا نشوفوا نصور انتصار بي اس جي
0: انتصار بي اس جي فاخر
1: تعادل برشا بونتوات
0: تعادل نتاع 3-3
1: 2-2 3-3
0: باهي
2: انا مالجري البي اس جي ماركيت 6 بونتو مريت حتى بونتو فريمون تحس به مخدوم ولا
0: عطيني نجاوب على السؤال
2: انا باش نجاوبك باش نعطيك لي ريزون بور لاكيل انا قلت لك لماذا شو اسمه المان سيتي تنجم تربح وهالاند اي في انجلترا المان سيتي تربح المره هذه
0: باهي روما ريال مدريد زاد مباراه باهي ذكرنا في ذكريات انه روما
3: روما تعمل في بطوله في شامبيونا باهي السنه في ايطاليا
0: مازلت كيف ديت
3: نسخه باهي ثلاثه راه ماتشات
1: نسخه باهي من نيفو تاع في ايطاليا نيفو تاع برشا في ايطاليا
0: باهي برونوستيك
3: انا ما نجمش نعطي برونوستيك للريال دونك روما مش تربح
0: روما اما انت تحب برشا
1: بالعاطفه
0: باهي
1: الريال تربح
0: حمود
2: قول لك الريال تربح اكثر من زوز بونت
0: فما مباراة أنا نعتبرها مباراة للفرجة صراحة اللي هي ما بين ريال بيتيس وبورتو نجموا فيه نشوفوا فيها فيها فيها فيها كرة للناس المغرومة بالكرة أكيد
1: الناس اللي تبعوا ال
2: فرجة يكوروا زوز
0: لكن الإشكالية اللي هما كلهم
1: تبعوا أوروبا ليج خاطر ديما تقام
3: في أوروبا ليج
0: هو الإشكالية اللي كلهم فرد وقت تقريبا دونك يظل نهار الأربعاء أبرز مباراة مش يظلي اكيد اللي هي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بعد لحظات العشرة ونص جينا نشرت الاخبار راجعين ان شاء الله في ملا كورة باش نحكيو زادة على المسابقات الافريقية من اوروبا الى افريقيا
4: مالا كورة إذاعة شباب من تونس
5: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.ين تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية تاريخ الولادة رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة تختار كلمة العبور وهنا نصيحة صغيرة حاول انك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها إذ قمت بإحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب باش تعرف مقال المطلب. تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشر الموجه للإعلام العموم. وثيقة النشر الموجه للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وحدة الحماية المدنية تتدخل لمساعدة مواطنين حاصرته مياه الأمطار في باب علي وبتونس العاصمة. وزارة الداخلية تدعو المواطنين للعمل بجملة من التوصيات تبع لتهطل الأمطار. ووزير التربية يشدد على أهمية اعتماد نظام الحصة الواحدة في المعاهد بهدف تطويق ظاهرة العنف المدرسي. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلي. أهلا بكم. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية خليل مشري بأنه تم التدخل على مستوى منطقة باب علي وبتونس العاصمة لإزاحة عدد من السيارات العالقة ومساعدة مجموعة من المواطنين على العبور بعد أن حصرتهم مياه الأمطار.
2: الحماية المدنية تتابع منذ بداية التقلبات الجوية الوضع بمختلف الجهات، وود أن نطمئن المواطنين الحماية المدنية على أتم الاستعداد. فرق النجدة والإنقاذ والإسعاف والتجهيزات اللازمة للتدخل موجودة على عين المكان، وقد باشرت وحداتنا عدة تدخلات خاصة لإتاحة الوسائل التي تعطلت أو حصرتها مياه الأمطار، وكذلك لإجلاء ومساعدة الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم محاصرين داخل سياراتهم، خاصة على مستوى محطة الحافلات باب عليوة. ونعمل على المستوى الجهوي للتدخل في النقاط التي تستوجب ذلك. الأمطار التي سجلتها تونس الكبرى وخاصة عندما تكون غزيرة في فترة زمنية قصيرة يمكن أن تتسبب في ارتفاع منسوب المياه وتجمعها بعدد من المناطق، لذلك تبقى درجة اليقظة والحذر ضرورية. ومن أهم الرسائل التي نوجهها إلى السادة المواطنين خاصة مستعملي الطريق، تخفيض من السرعة وتجنب الطرقات التي تكون مغمورة بالمياه، وعدم محاولة عبور الأودية أو مجاري المياه مهما بدا مستوى المياه منخفضا. كما ندعو المواطنين إلى تجنب التنقل غير الضروري أثناء فترات الأمطار الغزيرة وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة. كما نذكر بضرورة الابتعاد عن الأعمدة والأسلاك الكهربائية في حال ملامستها للمياه، وتثبيت الأشياء الموجودة فوق الأسطح والشرفات إذا تزامنت الأمطار مع رياح قوية.
1: وقد دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة والاتصال بالضرورة بالحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. إذا تساقط كميات هامة من الأمطار في عدد من مناطق البلاد تجاوزت 40 ملم خاصة في ولاية الكاف وجندوبة وسليان، رئيس مصلحة التوقعات بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد.
3: سجلنا إلى حدود هذه اللحظة كميات وصلت إلى حدود 46 مليمتر بصيد المنوبية، كذلك تقريبا 40 مليمتر بجهة المروج، وأيضا 35 مليمتر بمكثر من ولاية سليانة، كذلك 30 مليمتر بالكريب، وبقية الجهات مبدئيا الكميات قاعدة تزيد وصلنا إلى حدود هذه اللحظة 20 مليمتر. بالنسبة للتوقعات لبقية هذا اليوم والليلة القادمة إن شاء الله يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية للشمال وكذلك الوسط، ونتوقع إن شاء الله تدريجيا تقلص فعالية هذه التقلبات بداية من 9 ليلا وعودة تدريجيا إلى الاستقرار، لكن هذا الاستقرار ظرفي لأنه غدوة العشية إن شاء الله نتوقع عودة إلى النشاطات الرعدية على المناطق الغربية للشمال والوسط. الأمطار باش تكون بفعالية أقل من اللي شهدتها بلادنا اليوم، لكن تبقى أجواء ملائمة لنزول أمطار مؤخرا رعدية وأحيانا غزيرة. وكذلك يوم السبت مناطق الشمال وكذلك المناطق الغربية الوسط معنية بأمطار تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة. توقعات تشير يوم الأحد إلى تواصل التقلبات، ومبدئيا يوم الاثنين عودة تدريجية إلى الاستقرار إن شاء الله.
1: في الشأن التربوي، وزير التربية يشير إلى أنه سيتم الاعتماد في معهد الثانوي ببير بورقبة نظام الحصة الواحدة على غرار عدة معاهد أخرى في الجهات، وذلك وفق شروط، مشددا على أهمية هذا التماشي في تطويق ظاهرة العنف المدرسي.
4: معهد بير بورقبة اللي احنا موجودين فيه اكتمل فيه جميع الاشغال تقريبا، كل الفضاءات جاهزة مجهزة للانطلاق يوم 14 ويوم 15 سبتمبر. سنستقبل المربيين ونستقبل ابنائنا التلاميذ. المؤسسة هذه ذات اهمية بالنسبة لولايتنا، بالنسبة لبير بورقبة، وبالنسبة لمعتمدية الحمامات، لانه يعني تفك الاكتظاظ على المؤسسات الاعدادية اللي كانت تحتوي السنة الاولى. اليوم الاعداديات ما عادش تحتوي السنة الاولى، انتقلوا تقريبا اكثر من 650 تلميذ موجودين في المؤسسة هذه، كان انطلاقة أولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير، فيها وجود قاعات الاختصاصات، الفضاءات الثقافية، الفضاءات الرياضية، قاعة مراجعة، منارة تربوية بأتم معنى الكلمة، وإن شاء الله تكون بدرة أولى لتطبيق الحصة الواحدة وتكون قاطرة لولاية ناب المؤسسات التربوية أنها تقتدي بها في مستوى تنظيم الحصة الواحدة متى أمكن ذلك. هذه المبادرة التي انطلقت في كثير من الولايات ونحتاجها في مقاومة الكثير من الظواهر المستجدة كالعنف وغيرها.
1: وفي تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان، نشر وزير التربية أن السنة الحالية شهدت إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة على المستوى الوطني، إضافة إلى عدد من الانتدابات.
4: 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة، كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية يوم أمس، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
1: أكد المتصرف المفوض المركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن طباعة الكتاب المدرسي بلغت نسبة 100% في انتظار استكمال توزيعها نهاية هذا الأسبوع.
0: كل الكتب تمت عملية طباعتها 100%، وإحنا قاعدين نقبلوا في الكتب طباعة. العناوين الناقصة إلى حد الآن بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي، السنة الثانية ابتدائي رياضيات تم تسليم الكتاب هذا اليوم، بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي كذلك القراءة تم تسليمها يوم أمس وهي بصدد التوزيع، السنة الثالثة تمارين وإيقاد علمي سوف يتم تسليمها غدا، بالنسبة للمرحلة الإعدادية تم تسلم الكتب بنسبة 100% وتوزيعها كذلك بنسبة 100%، وفم بعض العناوين في المرحلة الثانوية تمت عملية الطباعة، لكن نحن في انتظار تسلمها وقبولها اللي تكون إن شاء الله جاهزة من هنا لنهاية الأسبوع.
1: داود أضاف بأنه تم استئناف العمل بالمنصة بالفروع الجوية للمركز بكل من أريانا وبن عروس صفاقس في انتظار إصلاح العطب في الفرعين ببردو وجبس.
0: هي عملية نموذجية شملت 5 فروع جهوية فقط، خاصة في مستوى تونس الكبرى وصفاقس وجبس. صحيح فما خلل صار في المنصة للبيع عن البعد، اليوم قمنا بمعالجة الإشكال هذايا ورجعت المنصة تخدم بالنسبة الفرع أريانا وبن عروس وصفاقس، والخلل التقني مازال قائم بالنسبة الفرع بردو وجبس، علما وأنه لدينا في الإجراءات باش خدمة البيع عن بعد السنة القادمة سوف نعموها على كل فروع الجهوية في كامل الجمهورية إن شاء الله.
1: وفي أخبار العالم، الجزائر تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة بالإمارات اعتبارا من الغد، والإمارات تعرب عن أملها في أن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مؤقتا. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعي مع تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
6: عدل مشتك،
5: تسمع صوتك.

0: شكرا لكم لاختياركم لفريكونس نتاعنا انتم تسمعوا في راديو جون. مازلنا مكملين معاكم حتى لل 11 وربع تقريبا في سهرية ممطرة حاجة تعمل كيف أنا برشا بستمتعنيش هكا بالطقس هكا فما فيه نسمة باردة فما أمطار نستبشر بخير بالأمطار هذايا كان خلطوا علينا طبعا. مازال مكملين معاكم في ملا كورة رحب من جديد بحمودة بن سليم فاخر فامي ومحدين فرجيني مرحبا بكم من جديد. نحكيو شوية توا على الفرق نتاعنا اللي بتشارك في مباريات العودة مباريات المسابقات الأفريقية الدور التمهيدي الأول بالنسبة لجوليبا مالي نادي الأفريقي الخمسة المباراة بشكون الخمسة نهارة السبت و ديامبارس ترجي جرجيسي بعدها بساعة مع الستة أيضا في نفس اليوم نهار السبت 12 سبتمبر نهار الأحد 13 سبتمبر النادي السفيرسي شوتينغ ستارز باش يكون مباراة هذه باش تكون مباراة بداية من الستة نتاع العشية. فاخر النادي الإفريقي في مهمة كيفاش توصفها؟
1: النادي الافريقي بالنسبه للنتائج والمردود ايجال على ويمام. النادي الافريقي ديما عنده منظومه دفاعيه صلبه ومتماسكه او متماسكه دونك ديما مش قاعد يقبل توا في البطولات وديما فما الوحده بلاش موجوده دونك الحاجه الباهيه اللي وقت اللي النادي الافريقي مطالب بالنتيجه مطالب بالنتيجه وعلى ارضه انه هو حتى كي ترك المساحات وما كانش البلوك تري كومباكت معناها بارابور لادفيرسير ما لقاش برشا صعوبات دونك معناها نتصور اللي هو توا باش يعاود يرجع ليكيليبر ديفونسيف نتاعو في الماتش ريتور باش

0: هادين بارابور اللي شفته ما نعرفش في مباراه الذهاب ضد جولي بالمالي.
1: والله شفناه احنا يعني نادي الافريقي نسخه ماهر الكنزاري، نادي الافريقي يعرف يربح. يعني شفناه يمركي اهداف في دقائق متاخره، ثم استقرار دفاعي، ما ثمش ثم انضباط. حتى كي شفنا ماتش جولي با يعني ثم استقرار دفاعي، فما يعني ايكيب يعني تعرف تربح، وال باش تلعب معها البرة مع مالي الكيب باش تطلع باش تمركي جولي با باش تخلي لك مساحات. نتصور يعني لو مهر كنزار يلعب على الترانزيسيون، يلعب على الكونتر اتاك، يستنى جولي با ومن بعد يطلع طلع في البلوك نتيجة واحد بلاش، نتصور ينجم يرجع حتى بنتيجة واحد بلاش كما كان يحكي سي فاخر. نتيجة ممتازة في رادس واحد بلاش، هو الاكستيرير كما كنت نحكي بكري يعني باش تترك برشا مساحات جولي با، باش يلعب تو بور تو. حتى شفناها قبل مع الترجي في لعبة الدور مجموعات كيف يلعب من غير حسابات، يطلع يلعب ويلعب الاتاك. ان شاء الله يعملوا على العامل هذا، وان شاء الله الافريقي تترشح لدور القادم.
0: حمودة،
2: انا نقول ديما عز طريقه للدفاع هي الهجوم، دونك اذا باش تخلي ليكيب لادفيرسير تاعك يضغط عليك راك باش تغلط، وكي تغلط تقبل اهداف، دونك ما تعطيلوش الفرصه باش يدومينيك سو البلان اوفنسيف. يلزمك انت تخليه متقلق يمن يولي لادفيرسير تاعك يمن، وانك تنس ماركي له في نيمبورت كيل مو. دونك il vaut mieux attaquer mais avec d'une façon intelligente. ميل كانزاري راه تاع البلوس للكلوب افريكان، عطا البلوس، تحس اللي ماهر عطاك لي توش نتاع الكره الدور. دونك عاز طريقه هي انك باش دوميني لادفيرسير، زاد راهو انك تدور الكره وتلعب لي باس كورت. شوز
1: حتى شفناه يعني في ماتش متلوي ما ثماش كوره وربح ليكيب، يعني ليكيب ولت
2: بون ماهوش باش يكون اصعب من طرح المتلوي. طرح جوليبا راهو التيران تاع المتلوي اصعب من التيران تاع جوليبا، لانه تنجم تلعب كوره في استاد جوليبا، التيران تاعها مزيان دونك تنجم تكور. دونك لهنا امكانيات الملاعبي، وان شاء الله ان شاء الله جيسبر بيان اللي انا مش كان الكلوب افريكان كي الكلوب تونيزيان كلهم ثلاثه يترشحوا، سورتو كي لوكازيون سو بريزونت قدامهم وانهم ينجموا كل واحد ينجم.
0: لا قدر الله، انت قلت ماهر كنزاري عطاء اضافه للنادي الافريقي وواضح، لا قدر الله النادي الافريقي ما يرجعش بطاقه التاهل، هل انه يقعد نفس الكلام بالنسبه لماهر كنزاري؟
2: يقعد نفس الكلام، لاني انا نقول لك الكلوب افريكان ربحت بالحد الادنى، كانت نجم
0: جاتها برشا فرص
2: بالضبط، مينيموم ثلاثه اربع فرص لو انها ماركيت على الاقل زبونتو اللي مشيت من البال. انا زيرو سي ريزلتا بيج يخوف، ولذا يلزمك تكون ذكي
1: انت والعقد الاهداف اللي وضعته لدار ماهر كنزاري. هل انه الافريقي يعني فما اهداف في رابطه الابطال ولا؟ هذه ماهوش مصور انا يعني الماتش نتاع جولي با باش يكون يعني مصير مدرب في المشوار مع نادي الافريقي.
3: سا ديبون.
1: يعني قلت لك انا سولون العقد الاهداف.
3: لا مش عقد الاهداف. سا ديبون بالبريستاسيون.
1: المانيير باش تخرج بها.
3: البريستاسيون اللي باش تعملها الكلوب افريكان. ما نعرفش انا اذا فما تهور كما ريجي كامب اللي عملوا مثلا تروح لعمران، ما ينجمش يبرد عليه الجمهور. ما ينجمش انا نمشي غادي كنتهور. وناكل سكور ونروح لهنا ومن بعد ما ينحيونيش مثلا، ما فما ريسك باش يدخل باش يعاود، فما حاجات تقدم باش يعاودوا يخرجوا في الكوره، راه هذايا هو راه وقت اللي فما خساره راه فما برشا حاجات نجم تتبدل. دونك هو باش يمشي يلعب لازم يلعب اون ايكيليبر، لازم يلعب حدود الكل، ما لازموش يكون متهور. ومن بعدها الريزولتا ديبون بروندمون، راهو الجمهور توا راهو زاد عنده درجه نتاع فهم نتاع كوره، انك كي تعدي بريستاسيون باهيه وتعكسك الكوره فو ميو كو تمشي تتهور ومن بعد ترجع بريزلتا خايبه. ما تنساش اللي هو راهو حتى كان تعدى للتور هذايا راهو فما التور اللي من بعده اصعب وفيه برشا حاجات اخرين في دي سيكال قدم. دونك كل مهمه باش يكون فيها
0: مهمه. فما بارونتيز، احنا نتمناو اكيد النادي الافريقي انه يتعدى ان شاء الله للدور التمهيدي الثاني، ولكن برشا من الناس حاطين انه النادي الافريقي باش يقابل تي بي مازمبي. راهو الفريق الغاني فريق معناتها خطير جدا.
1: لكن انتصر تي بي مازمبي في بلاده.
3: تي بي مازمبي انتصر
1: عليه في بلاده، انتصر في غانا. يعني باش يكون في طريق مفتوح.
0: على كل راهو تي بي مازمبي هذا متفاهمين.
1: هذا الحكام مسبقه، لكن انتصر لبرا وعلى بلاده نعرفوا تي بي مازمبي ما يساومش.
0: هو تي بي مازمبي راهو وجوده في الدور هذا راهو يعطي مؤشرات انه ماهوش تي بي مازمبي اللي نعرفوه.
1: اي ماهوش تي بي عنده اربع خمسه سنين، ماهوش تي بي مازمبي نتاع 2011 2012.
0: سابق لاوانه انه باش نحكيو على المباراة هذه. ان شاء الله النادي الافريقي يركز اول حاجة على مباراة العودة في جوليبا مالي، صراحة انها برونابل على الاخر، ان شاء الله معناتها انه ما يكبرش
3: عنده
0: لي شانس وما يكبرش مباراه اكثر من لازم.
2: نقول لك حاجه اخرى، اللي اللعبه

0: جي عند الكنزاري مرهيب لعب عند الملاعبيه جيتكم فرصه باش تلعبوا الشامبيونز ليغ بعد قديش غياب سيتا فود مونتري ايش عندكم ايش عندكم تلعبوا فوزيت اوبليجي باش تقدموا 100% الكنزاري سي لو سكيما تكتيك باش يعمل به اما الروندمون
1: راه اللي باش يعمل على الادفيرسير
2: الخبره الافريقيه تفرق سي حمود
1: لي شانجمون اللي نجم يعملهم ليكيليبر السكور كيفاش باش يكون دونك عنده دور كبير ما الكنزاري الجوارات عندهم دور كبير
0: عنده الكلوب افريكان عنده ان بون غارديان اللي تنجم تعامل عليه في المواقف الصعيبه راهو الحارس مرمى نتاعها ينجم باش
1: يكون استنى حتى غارديان
0: ما تقوليش انا جوليبا باش تلعب وما تمش باش تخلق فرص
1: باش تخلق فرص
2: ولهنا باش تلعب
0: شوف لنا حتى قوه الديفونس تي لهنا وخلقت فرص دونك انت لهنا باش تولي قوه الديفونس نتاعك لا فاسون
1: هو احسن سيناريو نتاع اللعبه احسن سيناريو اللي كلوب افريكان
0: ماركي بونت
1: انا على ترانزيسيون رابيد ماركي بونتو
0: الاخرى تولي مجبر
1: باش تقدر حاجه وهذه حاجه من الحاجات اللي ما تنجمش تكون كان بالجرينتا هذه حاجات يخدمها المدرب
3: غياب بليل ايت مالك مش مؤثر
1: لا لا
2: لا
1: لا فما المعوضين ابري تو بليل ايت مالك مش من لي بيس ميتريس اللي ديما موجودين حتى عملناه وما كانش ديما تيتولير معناها فما تتبدل يولي حمزه الخضراوي موجود زاد في الكولوار ينجم تحت لاتاكون يحط واحد اخر ما عنده حتى مشكل
2: هو اللي تشوفوا يعني في جوليبا جات لهنا الرادس ولعبت كوره ما طيحش البلوك ما لعبتش يعني بتحفظ وشفناها زاد مع في الشامبيونز ليج في النسخه اللي فاتت مع الترجي ليكيب يلعب كوره يهاجم وهذه يعني نجم يبني عليها النادي الافريقي ونجم يبني عليها ماهر الكنزاري كما قال بكري سيفي اخر على ترانزيسيون رابيد ماركي بونتو يولي ليكيب المالي مطالب بتسجيل زوج اهداف
0: عندك ملاعبيه عندك دي جوار رابيد راهو باش تنجم تلعب بالكونتر رابيد لازم يكون عندك دي جوار رابيد وهذه لا شوز كي موك في الفوتبول التونسي دي فاسون جينيرال ما عندناش ملاعبي تقول هاو هرب معناها سي يقلب كيما الملاعبيه سور البلان اوروبيان تلقى برشا ملاعبيه
1: علاش البونتو اللي ماركيت لو كلوب افريكان سور البلان فيزيك بعد شارج كبيره كانت على ترانزيسيون وكانت على ديستونس كبيره وكانت فيها فيتيس اذا فما لي تات فورم فيزيك راه تنجم تعملها حاجه الوحيده اللي تخوف جوست نقطه بركه لي تا اتليتيك نتاع جوليبا دونك يخوف شويه اي سورتو لي ديول
0: ميم حتى التكنيك ماهيش خايبه
2: ايكيب كوستو
0: التكنيك ماهوش خايبه لا حتى التكنيك ماهوش خايبه
1: انا نحكي لها تكنيك
3: ماهوش خايبه ان شاء الله التحكيم يكون في المستوى ان شاء الله يكون
2: التحكيم عاش في الافريقيا الحق ما تو يعني شفناه في النسخ الاخرانيه ما عادش ثم التحكيم والايكيب اللي تلعب على بلادي دزمات الحق يعني الامانه بعدنا برشا ما ريناش ظلم يعني ليكيب التونسيه
0: دوبوي تي
3: على خاطر ليكيب التونسيه مش قادره تخلط هذاك علاش وقتاش الظلم يصير اكثر هيك
2: الحق سفينه ما ريناش انا حتى شفنا حتى قبل في الادوار التمهيديه شفنا ليكيب التونسيه اللي تسافر لبرا تلعب لبرا ديما تتعرض للظلم التحكيم لكن عندنا برشا الحق التحكيم رجلوه في الافريقيا
1: الملعب التونسي ملعب التونسي والاتحاد المنستيري وقت اللي لعبوا ظلموا ما عندهاش عامل
0: سورتو الملعب
2: التونسي ملعب التونسي مع شكون لعبت؟
0: كونتر المراك
2: فوالا
0: فما عليش
1: هذاك نجم يكون مالي على خاطر لي كونديسيون في مالي على خاطر
2: لا ظلمت
0: يقول لك مالي ما عندهاش ما عندهاش شكون يواصل
2: نحكيو احنا لو بيكاف شنو نحكيو
3: حاجات واضحة انا مش ساكررها ساعيدها ان شاء الله يكون الحكم في المستوى وذكروا كلامي
0: على خاطر حكاو عليه
2: ديام قال لي معلومات
3: الحكم
0: موجوده
3: ترجي جرجيس جرجيسي 3-1 مباراه ممتازه قدمها ضد الفريق هذايا كيف بني سبري اسمه يدخل ترجي جرجيس حمود
0: والله عندها ايكارد عندها زيد زوز بون اون برانسيب ترجي جرجيس عندها شانس باش تتعدى اذا تعرف كيفاش تلعب دونك هي الماتر دوفر ماهوش لادفيرسير اوبليجي باش يماركي ثلاثه يماركي واحد ما يتعداش فهمتني يزمي ماركي زوز بليتو على خاطر ماركي بونتو لهنا دونك يسفي باش تعرف كيفاش تقف وتفركس على بونتو برك
1: كي بيور سي با اوسي فاسيل كو سا سورتو مع الفيلوزوفي اللي موجوده توا في جرجيس ديجا حكينا عليها الجمعه اللي فاتت جرجيس من النوع اللي يلعب كره مزيانه مي فيها برشا ريسك وذاك علاش كونتر صفاقس خسر الماتش نتاعو على خاطر لعب ماتش خير من نادي صفاقسي مي ما كانش واقعي سورتو في الجانب الدفاعي نتاعو في التحولات الدفاعيه اللي هي اهم برشا التحولات
0: الهجوميه لو انك تقارن صفاقس مع الادفيرسير نتاعها
1: وقت اللي زاد الماتش اللي قبله ربح في الاخر بكل زاد كيف دونك فما كره مزيانه تلعب فيها جرجيس مي ما فماش ايكيليبر سورتو في الترانزيشن ديفونسيف لو ليسونسييل اي في جرجيس ماركات ثلاثه بونتو مي قبلت بونتو بسجاجه اللي خايف منه انا حاجه بركه ان شاء الله اللي يعرف فني يوصل ذهنيا للجوارات نتاعو انهم لوبجيكتيف نتاعهم ان نقعدوا اون ايكيليبر كي مشي يجي بونتو راه باش يجي على تحولات كسوا سريعه ولا على ولا ولا ولا كونتر اتاك تو يجي مي يفو كونسيرفي لا بال يفو افوار لا بوزيسيون مي يزمكش تكون في سذاجه دفاعيه على خاطر راه السذاجه الدفاعيه اللي موجوده في المنظومه نتاع جرجيس اذا قبلت بونتو تنجم تقبل الثاني كيما اذا ماركيت بونتو تنجم تماركي الثاني
3: ان شاء الله ان شاء الله انتو كان ان شاء الله كيما قلت انت وقال حموده تكون عندهم ماتوريتي وخبره
1: وعي يقولوا حتى وعي حتى وعي
3: خبره هم ما عندهمش خبره افريقيه ولكن يعني اي وعي ذهني انه انه انه الامور تتاخذ خلينا نقولوا بخباثه كرويه لاعب نتاعهم دافيد روي يتم دعوته للمنتخب الكاميروني هذا حاجه باهيه برشا بالنسبه للاعب ترجي جيجيز ايضا فرنانديز
2: زوز في البطوله يعني مشاركين في الليسه الاخرانيه نتاع الكاميرون
3: نتاع الكاميرون الى جانب ايضا نسينا باش نحكيو زاد الشريمي زاد دعوه من للمنتخب الليبي برشا اللي قاعدين يلعبوا في في البطوله التونسيه خلينا نقولوا
1: تحيه للكشافين تاع جرجيس معناها ماهيش
3: من سنوات خدمه نتاع سنوات
1: خدمه عندهم سيلول باهيه معناها خلينا نذكرها من احسن الكشافين اللي قاعدين يخرجوا دي جوار وكل عام جرجيس
2: بقل
1: 4-5 جوار منهم دي ترونجي ولا حتى توانسه حتى كشافين في توانسه راهو قاعدين يعملوا ديما فما اوساتور باهيه وتخرج الجوارات اللي هما نقولوا دو فالور وتجيب موارد للجمعيه يعاودوا يبنيوا الجمعيه من اول جديد ويعاودوا يخدموا كانت شويه قريبه ليكسبيريونس اللي تعدت بالاتحاد المونستيري مالوروزمون الاتحاد المونستيري
2: ثم
1: طون دو لاتونس بارابور الحكايه هذايا بليز او موان الملعب التونسي الاتحاد المونستيري كان نجح برشا سورتو في الـ في الـ في ليزيترونجي وليزافريكان توا جرجيس بخون لو دوسو ان شاء الله الميثود هذيك اللي تبع فيها جرجيس تبعها سورتو الجمعيات الاخرين ونحكي على الجمعيات اللي يلعبوا زاد على ليشيل افريكان دونك يتبعوهم خاطر قاعدين يجيبوا في برشا جوارات برشا فلوس دونك فما مانجمنت تاع لاعبين اللي هما يتسموا الدوزيام وتروازيام شوا مي هما عندهم
3: العين عندهم العين
1: عندهم العين ان نوج ديفلوبيو الجوار هذاك يوصلوه لتا معين كما شفنا الاكزامبل تاع الكاميرون
3: ان توكا ان شاء الله ترجي جرجيس يعود زاد ببطاقه التاهل رطوبه كبيره في السنغال حسب ما سمعنا من المسؤولين تاع ترجي جرجيس فما زاد حكايه الميدان اللي باش يلعبوا فيه في الاخير اقرر نفس الميدان فماش حاجه اوفيسيال جاتهم ترجي جرجيس حول الملعب اللي يلعبوا فيه ممكن هذوما حاجات
0: الفواياج يعني الفواياج متعب شويه تاع جرجيس
3: اللي على زوز وفود
0: اي لا مشيو مش طياره خاصه دونك
2: اي لكن هذه الفريق ما مشاش طياره خاصه
0: لا طياره ميليتاري
3: طياره عسكريه
1: بار كونتر نرجع لكلام سي حموده نتاع هذا ماتش نتاع جوارات
3: لكن سامحني في اخر على كيت الطياره معناتها هو هم مشيو
2: الوفد نتاعهم
3: الوفد مشيو على مرتين هذه ممكن حاجه
2: لكن لاعبين مشوا شو يعني في
1: نجم يعملوا ريكوبيراسيون
2: مشى على نفقات الخاصه هكا مساحه
1: كبيره يعملوا ريكوبيراسيون
0: نحكي على ديوري دو تون
2: انا المهم اللاعبين مشاو هما لكن الوفد نتاع الستاف الفني والستاف الاداري سيرتو مشي على نفقاته الخاصه في رحله يعني عاديه
0: يودي نحكي على قديش
3: لا الملاعبيه مشاو محدين على زوز افواج الملاعبيه خلينا نقولوا كيما نقولوا جروب بي جروب ا الجروب ا هو اللي سبق والجروب بي ملاعبيه بما فيهم ملاعبيه هما اللي
1: راهي تنجم تكون
3: سبع ساعات هي هما شوف امور ماديه راهو
1: الاكثر ماديه كي نسبق جروب انا خاطر هو يزمو ريكوبيري اكثر خاطر هو تشيكو اكثر طون جو
2: مثلا اللاعبين
1: نرجع على كلمة قالها سي حمودة بارابول كلوب افريكان اللي هي تتطبق على جوارات نتاع جرجيس اللي هما برشا جوارات أول مرة وماهيش مسمي على جرجيس أنا تلعب في الشامبيونز ليغ دونك فرصة لهم هما كموتيفاسيون فرانسيك أنهم هما يعطيو لو ماكسيموم باش يتعداو لو بروميي تور ويطمعوا في الدوزيام تور.
3: باهي نهار الأحد سي اس اس شوتينغ ستارز مهدين.
2: سي اس اس يعني شفناها عندها تقاليد في البطولة هذه. تلعب الماتش نتاعها روتور
3: اكثر فريق عنده لقب
2: اكثر فريق متوج يعني في الكاف والسي اس اس يعني تلعب في بلادها الروتور في بلادها النتيجه ماهيش ماهيش ماهيش خايبه شفنا سي اس اس يعني ما ساومش على بلادها بتلعب كوره ومع الضغط الجماهيري وهذا يعني اللي يفرق على الترجي جرجيس ما ثماش الجانب الخبره سي اس اس فما جانب الخبره كي تلعب ماريو سي اس اس في الكاف يعني يفرق برشا يعني جو ملاعبيه عند حتى ملاعبيه لاعبين عندهم الخبره والنادي يعني متمرس في البطولات هذه. نتصور باش يكون يعني ترشح من نصيب النادي الصفاقس ان شاء الله.
3: باهي ان شاء الله سي اس اس فخر.
1: بالنسبه لسي اس اس فما
3: مباراه صعيبه
1: مباراه صعيبه على المدرب واللاعبين نفسانيا خاطر فما برشا مشاكل برشا انتقادات معناه الجمهور
2: مش راضي على
1: مش راضي على نبيل كوكي قاعد ياثر برشا على الجو العام. دونك نبيل كوكي عنده اوساتور باهيه عنده ايفيكتيف باهيه عنده دي جوار بيليي عنده ميثود دو ترافاي يخدم فيها باهيه قاعد بروغريسيون نتاعو باهيه بارابور الاول ماتش وقاعد يل بروغريس كو سوا هو انديفيديوالمون ككوتش والا كان كجروب سور تيران. مي لهنا قاعد بون يعني نقولوا نحن قاعد يطلب اكثر من لازم جمهور النادي الصفاقسي ولو انه اثر زاد كيف كيف على خروج محمد الكوكي اللي انا نقعد مستغرب فيه معناها كيفاش خرج محمد الكوكي بعد المره الثانيه على التوالي محمد الكوكي
3: ياخذ هو شكون اللي قرر الجمهور
2: ولا زي ما قال معنا بيل كوكي يعني برستاسيون به ومن بعد يخرج زي ما هكا تصير في النادي في النادي الصفاقس.
1: سؤالي قالوا لي راهو في بلاصته على الاخر فما بار كبيره من الجمهور اللي تاثر وبار كبيره من الجمهور اللي هي قريبه للعباد اللي ياخذوا القرار. دونك كي نجيو نعملوا البيلون محمد الكوكي تعدى مرتين بالصفاقس في النادي الصفاقس عمل باركور به قبل وكان بعيد وخلط للكوكب نتاع الطليعه والمره هذه زاد كيف كيف عاد سيزون اكسبسيونيل بلي موجود وكان جات فما كونتينيتي راهو ما نقعدوش نستناو في انتقادات وكذا. هذا ما هذا ما ينفيش اللي نبي الكوكي عامل خدمه باهيه مي ما فماش علاش انتقادات. علاش انا جبت الموضوع هذا على خاطر الجمهور كان باش يجي باش يشجع ما غير انتقادات صفاقس يلزمها تكون اليز والجمهور يلزمو يدز دو تيل فاسون يحسوا باريحيه ذهنيا كو سوا المدرب والا اللاعبين باش يعطيو البلوس. اذا صار هذايا وكان فما سولاجمون في الانفيرونمون تاع الماتش صفاقس نجم تربح حتى بنتيجه عارضه. اذا فما اي رياكسيون باش تصير على اونتام دو ماتش على اكسيون على كذا راهي تنجم تصعب الماتش على صفاقس. نورمالمون هما ثلاثه في الطريق مفتوح ان شاء الله يترشحوا ثلاثه وثلاثه ينجموا يترشحوا عندهم برسنتاج كبير
2: وصفاقس اوفر حظ يعني اوفر
1: كل واحد ولي كونديسيون اللي حكيناهم وان شاء الله
2: في لي كونديسيون الكل يعني صفاقس تلعب روتور في صفاقس يعني الانديه ثلاثه هي اوفر حظ يعني مع ريزلتا مع تلعب على بلادك مع
1: لا اللي اوفر حظ هو النادي الافريقي ما نجمش نكون معاك. اللي عنده اكثر ايكيليبر ديفونسيف هو اللي عنده شانس بالنسبه لصفاقس متذبذبه بالنسبه للجرجيس عنده شويه تهور
2: لكن منافس فزاجة. منافس
1: لا لا ما فماش منافس اسمع لكن باش تمشي جرجيس تلعب لبرا وفي
2: لا مش نحكي على جرجيس انا نحكي على صفاقس يعني
1: حتى صفاقس عندها ضغط نفسي وضغط ذهني
2: كي تتجاوز الضغط وتعرف كيفاش المدرب ياخذ الملاعبيه ويعني يكون
1: ما تجاوزش الضغط وحدك ماهيش فلسفه باش تنزل عارف تجاوز الضغط
2: لكن احنا مدربين ونعرفوا يعني يبعد الملاعبيه يخرج الملاعبيه من الضغط بتاع الجماهير
1: كيفاش تخرج وانت باش تمشي في وسط الجمهور. الجمهور راهو عنده دور كبير جمهور في ملعب الطيب المهيري راهو عنده دور كبير.
3: انت تحكي عن الجمهور وتاثير الجمهور النادي الصفاقسي السنوات الاخيره المواسم الاخيره ما يبداش الموسم نتاعو بانطلاقه معناتها بانطلاقه باهيه انطلاقه جيده يعني مش كيما معنا بيل كوكي ايضا مع الاسعد الدريدي ايضا مدرب البرتغالي الكسندر سانتوس كان تتذكروا البدايه يعني كان البدايه كان سيء ومن بعد النادي الصفاقسي يرجع خاصة في المرحلة مرحلة
2: الإياب. معناها كوكي رجع من بعيد، نادي الصفاقسي وتأهل يعني رجع من بعيد بدا محمد الكوكي بدا بداية كارثية في البطولة ورجع من بعيد.
3: بالضبط، دونك ديما علاش النادي الصفاقسي بدايته ولات معناتها بداية صعيبة معناتها ديماراج يكون مش سهل.
1: خاطر التقاليد نتاع الجماهير نعاود نرجع راهي الجماهير ما كانتش هي بيدها، النادي الصفاقسي جمهورها كان يحب اللعب الجميل وأي إنسان حتى ما عندوش انتماء للنادي الصفاقسي من أي بلاصة في تونس ماذا بيه يتفرج في النادي الصفاقسي على اللعب الجميل. توا ولا والضغط من السيف يلزم فما ضغط نتاع يلزم البطولات ترجع يلزم كذا ترجع البطولات اللي
3: ما عندهمش الحق
1: اللي هزتهم عندهم الحق
3: ليس لهم الحق في ذلك. انا قداش نقول لك انا كمحب للسي اس اس نقول لك انا باش نقعد نتفرج في فريقي اللي لاعب جميل يا اخوي نحب القاب انا
1: اي ما كانش فما الضغط هذاك هزت البطولات وهزت الالقاب وهزت الكاف واكثر واحده هزت الكاف وقت اللي ما كانش فما ضغط من الجماهير وكانوا يخليو فيهم على راحتهم. توا تبدلت النوعيه نتاع الجماهير وفما ضغط قاعد يصير وياثر على التبديل. شفت قداش من اونترونور انت تبدل تحكي عليهم بكشي الاونترونور تكون من حاور من الهيئه ما نحكيو الحقيقه زاد راهو جانب كبير من الجمهور
3: هذا مش كان في نادي صفاقسي على
0: فكره لكن هي تكمل يظهر لي فما سبب اخر سبب اخر يظهر لي كان لاحظتوها تبدا مع انترنور جديد الانتيغراسيون ما بين الوائل الملاعبيه يولي يفهموا الانترنور نتاعهم معنى يخ سي سي
4: قال لك من حاجه تعال شكون
0: بين واحد ديما
3: مش سام
2: ديما نهايه الموسم يتاثر على بدايه الموسم
3: ما نتكلموش فوق بعضنا خلي كامل
0: سلمون سلمون كوكي مش جديد على سي اس اس سبق وانه رينا سي اس اس تقول لي ما مش نفس الملاعبيه دونك الجمهور يعرفوا وكوكي سي تان غرون مسيو معناها ماهوش هكا الانترنور الناقص انا امون سونس سي اس اس معناها في الكوب اللي هي لا بيان يمين تاع سي اس اس اعز تيتا تحبوا سي اس اس هي الكوب دي لا كونفدراسيون دونك انا زيرو سي لو ستريكت هذا الحد الادنى اللي يخسر تخسر به ايكيب انت اذا انت في الكوب اللي تحبها واللي ديما تستنج فيها وبواحد بليش ما ترجع في النتيجه جيماجين مال انا تصورها معناها في وقدم جمهورك وسيرتو البوبليك نتاع سي اس اس راهو يجي يجي جرانديوس راهو يجي بعدد كبيره فوز لي فوار معناها باش يعطوهم النومبر دي تيكي باش يجي النومبر هذاك باش يكون قد هكا ولا اكثر دونك سي اس اس اون برانسيب يلزمها تتعدى ومن غير بروبليم
3: بي ان توكا احنا متاكدين وبقدره الله انه نادي صفاقس ان شاء الله باش يتجاوز شوتينغ ستارز نذكر بالمباريات كما قلنا نهار السبت 12 سبتمبر 5 تاع العشيه جولي بالمالي النادي الافريقي ديان بارس ترجي جرجيسي 6 تاع العشيه نهار الاحد 13 سبتمبر النادي صفاقسي وشوتينغ ستارز هذوما بالنسبه 6 تاع العشيه هذوما بالنسبه للمباريات دوري التمهيدي الاول في انتظار التحاق الترجي الرياضي التونسي في الدور التمهيدي الثاني الترجي الرياضي التونسي باقي زاد ايضا فما انتقادات ويبدو انه ريغي كامف ماهوش راضي هو كمدرب ماهوش راضي زاد على خط الدفاع كانه عنده فكره اخرى ولكن ماهوش قاعد يشوفها تتجسد على الميدان محدين
2: لا انت شوف الخط الدفاع نتاعك يمشوا جوز ملاعبيه دوليين بالحجم ياسين مرياح ومحمد امين توغاي ويجي يعني المعاوزين نتاعهم يعني ما نقلوش من قيمتهم لكن ما همش في نفس شفنا تو في مفاوضات مع مدافع الجزائري ما نعرفش اسكو
3: ادم عليلات مفاوضات متقدمه
2: جدا انت ما تنجمش تعوض يعني جوز ملاعبيه بالكاليبر هذا في في في ظرف وجيز شفنا يعني حتى اللي ماتشوات لم يكون لعبهم وحتى البطوله ما هوش ثماش استقرار دفاعي مرة يبدأ بالشيخاوي وجلاسي مرة نتاع الملعب التونسي
3: صحراوي
2: مرة صحراوي يعني ما ثماش استقرار وشوفني حتى في النسخة نتاعو الفارطة القديمة مع الترجي ما عندوش استقرار دفاعي اللي كان بيلعب ديما للقدام يلعب الكرة الهجومية يلعب حتى ما شفناها مع النادي الهلال هذه فلسفة نتاعو لكن مع الترجي لازمك ثم استقرار دفاعي الترجي معروف ديما عنده استقرار دفاعي ما تقبلش يعني شوف الترجي انت في ثلاثة ماتشات في البطولة قابل الكم هذا الكبير من البونتوات يعني نقص فيهم كبير وتلعب مع كيب كبيرة راه شوف الانتدابات اللي عملتها نادي السويحلي راه مش عارف هو اللي ربحت واحد بليش تو في ليبيا ما نعرفش الماتش الجاي وقتاش لكن ماتش يخوف انا نشوف فيه
3: يوسف يعني. البليلي يقول لك بشويه ما اصبروا شويه مازالوا لاعبين جدد خاصه اللي التحقوا بالترجي الرياضي التونسي الترجي راهو حاول انه يعمل مفاوضات مع لاعبين توينسا رفضوا بكل لطف
2: عمل مفاوضات حتى مع ديلان برون
3: وعمر الرقيق اليوم يلقى روحه اوبليجي لازم يعزز المحور الدفاع نتاعو ربما فما مفاوضات متقدمه مع ادم عليلات لاعب عمره 27 سنه يلعب في اليوسما بحكاس الجزائر بحكاس الاتحاد الافريقي كان يلعب في اتحاد طرابلس يعني خلينا نقولوا لاعب من طينه ربما توغاي ما يعرف كيفاش فك بلاصته على كل حال
4: هو الاسبيرونس ليديال تاخو اكسيال وتاخو اريير سينو تاخو واحد من هذوما زوز اللي عنده اكسبيريونس راهو اللي موجودين راهو مش جوريت ما يعرفوش يلعبوا كوره ولا خلينا نقول لك حاجه بالنسبه لشيخاوي وصحراوي وجلاسي بون بلوز او موان جلاسي عنده الاكسبيريونس اللي تسمى مي جلاسي فما حاجات نتاع توغاي اللي كان ياخذ من عنده هو سورتو في جيستيون نتاع بروفوندور هما فما دو فاز ديفونسيف بالنسبه لاسبيرونس اللي هو قاعد الاقي روحهم في ديزيكيليبر اوكي فلسفه نتاع ريجي كامب هجوميه وبسته وبسبعه وبثمانيه جوارات يهاجم هذا ما هو كله ماهوش مشكل المشكل كي تتفك الكره كي يخسر الاسبيرونس الكره فما منظومه دفاعيه في الزون اللي فيها الادفيرسير اللي هي زون 3 الزون نتاع الفينيسيون نتاع الاسبيرونس غادي ما فماش رياكسيون على بيرت ما فماش كادراج ما فماش البريس والكونتر بريس هذوما معناها راهو تلوم عليهم المهاجمين واللاعبين الوسط اللي موجودين في الزون 3 والزون 2 وفما الكادراج تاع البورتور اللي يزمك تاخر في الديسيزيون نتاع البورتور دو لا بال سورتو كي تفك الكره تعدى للزون 2 اللي هي تحت الزون دو فينيسيون باش ما نعقلوهاش الحكايه. وقت اللي تتفك الكره فما شكون يجم يكون قدام اللي عنده الكره من الادفيرسير باش ما يلعبش في البروفوندور ولا يلعب في الظهر. هذه هي جيستيون تاع البروفوندور مش موجوده عند اسبيرونس كي هي ماهيش موجوده وانت ما عندك الجوارات اللي هما تعديو بدي سيتوياسيون صعاب كيما واحد يبدا انترناسيونال كسوا اريير وكذا فما كوفرتور دياغونال وفما برميتاسيون بوست سورتو ما بين اكسيال وما بين الاريير اللي يعملوا فهم الكوفرتور باش ما تجيش كره اللي في الظهر والا كانت عدت في الظهر فما شكون باش يقص اون بوزيسيون دياغونال ويكون هو في الان كونترا والا يهز لادفيرسير لليني ما يخليهوش يمشي
3: للزون اكسيال. ما ندخلوش برشا في التفاصيل الفنيه
4: المنظومه الدفاعيه تبدا من الفوق انا نلعب بلوك او انا نلعب الفوق دونك يجب ان ندافع
3: الفوق
4: اي من نمشيو للاكسيال ولا ريير راهم هذوما الاخرانين كي مش تجيبهم انترناسيونال هما باش يصلحوا الغلطه اللي ما عملوهاش لاعبي الوسط ولاعبي الهجوم.
3: مردي انا ما حموده ما تسالني باش نسالك انا مميش انتقادات كبيره زاد على حارس المرمى هذا يقول لك خذيه اكثر من فرصه خذيه اكثر ايضا من حجمه هذا بعض الكلام. فما شكون يقول لك مازال صغير وباقي قابل للتحسن فما شكون يقول لك زاد لازم الحارس الثاني
2: منتصر
3: السيد ياخذ زاد الفرصه نتاعو.
0: انا
3: رايك في هذا خاصه مع بعد مباراه المرس.
0: انا رايي ما عطيتش عطيته المره الاخرى دونك مانيش باش نتراجع في رايي قلتها. مميش ثلاثه بونت اللي قبلهم كونتر جي اس او راهم يتقبلهم من امبورت كي غارديان دان كوتي دو دو. انا
3: نحكي على المرسى
0: انا كي باش نرجع كي نرجع
3: مباراه المرسى فما شكون يقول لك باش نعمل مسؤوليه
0: نرجع مميش راه مانيش ندافع عليه. اما الحقيقه نقولها نتذكر وقت اللي ترشحت الفينال في الشامبيونز ليغ يظهر لي انا هذيك النسخه اللي نرى فيها نتاع مميش لجور انه يرجع لك النسخه هذيك ايش عمل في الماتشويت هذوكم الور لا ساعتها جو فوا لو فري اي جو فوا لو فري بيتيت مازال من ريتك البونتويت سهلين اللي خذاهم مره في ليك برنسيونال مره في سي بي منها ثلاثه بونتو يظهر لي قبلهم ياسر في المتناول اللي ربما ضيعوا له الثقه لجور الاورا لا كونفيونس تاعو عنده تو لي زاتو دان كرون غارديان
3: معدين مطمئن مميش
2: انت لما تمشي تبقى تعطي ثقه للحارس الشاب وعلى حساب جمعيتك. يعني شفنا يعني منتصر السيد انت منتدب منتصر السيد علاش منتدب منتصر السيد معطي فرصه كان عندك حارس دولي اللي هو بشير من سعيد يتنحى يعني توتانكو ما نعرف شنو اللي صار
3: فقط انا اعطى الفرص في في في في البوست في البوست نتاع حارس المرمى
0: مش تجربه غارديان
3: معناتها مثلا عمل خطا نقولوا ضد مستقبل مرسى كي نجموا
2: مش اخطاء يا سي فاخر انت اخطاء متال
4: اعطيني خطا فادح عمله مميش
3: مين حتى كان مرسى هذا
2: سنة هدف المرسى امبليكي فيه
0: لا ايزيتاسيون الى ايزيتي الكرة
2: لا ما انت مميش من الموسم اللي خدم
4: تعرفش معناها خطا معناها عملوا حارس مرمى معناها
2: هي منظومه تدخل هي
4: تدخل هو عمل خطا حاجه اللي تكنيكمون هو ما عملهاش جمله
2: هي تدخل في منظومه كامله الاستقرار نتاع الحارس المرمى
4: فما حمله ممنهجه على مميش حمله ممنهجه باش يتحط منتصر السيد واللي هي هذه عمليه انتحاريه باش تتسكر بها كارير مميش اللي كان انترناسيونال وكان سيرتان مو يعرف وتحط منتصر السيد منتصر السيد اللي ما عندوش
3: حمله ممنهجه بهاخر
4: اي حمله ممنهجه فما حمله ممنهجه
0: فما
3: مش من حق منتصر السيد
4: انت من حق منتصر السيد اسمع من حق منتصر السيد انه يكون لو بريمي غارديان وقت اللي يجي الوقت باش يكون فيها بريمي غارديان مش بالسهل انك باش تبدل بريمي غارديان على دو ماتش ولا ترو ماتش شكون نحكي على مميتش تروح لتوال ايبر تو انت تو نحكي على ماتش لتوال والاسبيرونس ماتش كلاسيكو لحظه باش نسالك شويه الماتش الكلاسيكو احسن جوار في التيران مميش حتى وهو قابل زوز بونتو
2: بينس اللي
4: كان كات باراد كات بوت صايب باش يتماركي كات باراد نحى بها شبي متكلم عليه حتى حد باش نحكيه على خاطر قبل زوز كونتر لتوال ما عنده حتى فهم دخل ثلاثة كونتر العمران ما عنده حتى فهم دخل ولو فرضنا كلامك صحيح وقبل بونتو كونتر المرسى وعنده فيه هذا معناها على سبعة بونتو عنده بونتو قبله باش تجي انت تحاسبه عليه تقول ليه لا
0: مش البنك لك
4: ما عمل حتى شيء مميش ما عمل حتى شيء يوصل يخليه انه باش يخمم باش يبدلوا
2: مش راه نحكي تخمام انا تو تبدلوا انت بديت الموسم وبديت تحضيرات عطيت فرصه لمنتصر السيد وعطيت فرصة للمميش، اسكو القرار صحيح انت عطيت المميش
4: شنو يلزم زوز يلعب في ماتش
2: اميكو؟ انا مش نحكي على توا، انت ما فهمتنيش
4: فرص شنو؟
2: لا سامحني خلينا نفسر لك انا النقطة، النقطة النظر نتاعي انا كي انت منتصر السيد، جبت منتصر السيد اللي هو عمل مواسم باهية مع مع مع, مع شباب عمران واللي هو
4: ما يشتغلش المواسم ما يشتغلش،
2: كان من احسن
4: دي كريتير معينين جابوه باش يكون فيها دوزيام جارديا،
2: كان من احسن اللاعبين في شباب عمران، كان مساهم نسبة 50% او اكثر من بقاء شباب عمران. خليني انا احترم، انا
4: مش هي انا نعطيك الاستاتستيك،
2: انا النادي
4: انا مش
2: انا خليه انا كلومه يعني لاداره الترجي ونلومه على المسؤولين في الترجي. انت مميش مش راه تجي تبدلوا توا بعد ماتش المرسى، انا عم نعرف عمليه انتحاريه وجوير باش كسر له كاريره كمش تبدلوا توا ماتش،
4: معليش
2: نحكي على بدايه الموسم. اسك انت مش كان الاجدر عليك تعطي الفرصه من اللي يبدا
4: كيفاش
2: شنو كيفاش
4: جي بدايه الموسم تحط منتصر السيد
2: تحط انت عمل معك موسم به هذاك موسم تاع كارتوز 2024 اللي يوصل به
4: الفينال،
2: من بعد شفناه المستوى نتاعو متذبذب يعني باش
0: يجي
2: انت كان
0: عايز تلقى الاجابه،
3: ما نتكلمش مع بعضنا
0: لحظه يطرح الاجابه
3: حموده سؤال يطرح الاجابه، هي اختيارات في الاخير. بشير بن سعيد وقت اللي جاي للترجي الرياضي التونسي جاي من الاتحاد المنستيري وقاعد يلعب على البطوله، وكان الاختيار وقته حتى بشير بن سعيد علمته الاداره انه باش يكون الحارس الثاني، الى ان جات الفرصه نتاعو وخير الفرصه نتاعو واصبح الحارس الاول. يعني انت تجيب هنا منتصر السيد هو يعلم مسبقا انه باش يكون الحارس الثاني في الترجي الرياضي التونسي،
4: هذا هو
3: لكن
2: هو الحارس الاول.
3: لحظه نكمل كلامي نكمل كلامي. الحاجه الوحيده معناتها اللي نحب انه هنا نوصلوها ده فئة من جماهير الترجي الرياضي التونسي يقول لك مش هذي راه مش موضوعنا منتصر السيد ولا مميش لانه به انه يكون فما كونكورونس، انه كيما عطيت فرصه مثلا المميش شبيك ما عطيتهاش مثلا للدبشي قبل مثلا اللي هو كان حارس ممتاز ومباشره هذا الجانب اللي نحكيو فيه، علاش تلقى فهمتي حارس يعني ياخذ الفرصه نتاعو ولا وحقه راه ماميش انه ياخذ الفرصه نتاعو لانه ربما قاعدين يشوفوا فيه انه في كارير نتاع حارس كبير اللي ما صارتش قبل في الترجي الرياضي التونسي.
4: باهي انت احسن حاجه قلت، خاطر انا ديجا باش نقولها له، باش نقول له راهو جاي ماميش شاد الاولاني ومن بعد من احسن اول
2: شيء. وين بشير بن سعيد كي هو الثاني؟
4: لحظه عاد لحظه باش نجاوب. شاد ماميش كي غلط ماميش مشى بشير بن سعيد. بالنسبه لمنتصر السيد باش نجاوبك على سؤالك، احسن حراس مرمى اللي كانوا موجودين ابار اللي مشاو للكيب ناسيونال وفما اللي مشاو ما لعبش اسمه نتاع الملعب التونسي
2: فرحات
4: جمال
2: نور الدين فرحات
0: علي جمال علي جمال علي
4: جمال فما فرحاتي وفما زاد شو اسمه حمزه من شريفيه. نحكي لك على لي ستاتستيك بالنسبه لي انا تعداو قدام لي ستاتستيك نتاع هذوما وحمزه بن شريفيه في بارابور نومبر دوكازيون والنمبر نتاع البراد اللي عملهم هما ديسيزيف كلاسي دوزيام، معناها كان جات كريتير هذيك بركه موجوده راهو في ليكيب ناسيونال باش تتبع لي ستاتيستيك نتاع لي غارديان بيوت. بالنسبه لمنتصر السيد اي ني با كلاسي حتى في السانك برومي في تونس بارابول لي ستاتيستيك كي تلمهم كل مع بعضهم تعطي لا موين. دونك منتصر السيد فما دي كريتير معينين، فيها مورفولوجي، فيها اللي هو ود ليسبيرونس، فيها اللي هو باش يزيد يزمو كونكورونس اكثر باش من بعد كي باش يدخل في الـ في الـ في لي زونترينمون مع ليسبيرونس مش كيما في العمران، كي باش يلعب وقت اللي يقعد على البنك وفما جمهور ليسبيرونس مش كيما في العمران، باش من بعد وقت اللي تصير الانتيغراسيون تكون موجوده. اما التوقيت انه هو باش يبدا السيزون والا من بعد تروا ماتش ولا كات ماتش السيزون
2: راهو
4: ما تزيدش،
2: نحكي على ديبي دو سيزون
4: لا حديث على مميش انه باش يتنحى، ومميش ماهوش قاعد يعدي في ماتش شويه اللي هما نقولوا دون المستوى، ماتش شويه نتاعو باهين، فما منظومه دفاعيه حكينا عليها اللي هي تبدا من الفوق مش من اللوطه، هذوما كلهم مشيت لها بهم المدرب ويصلحهم، المدرب عمل ثلاثه في اللاكس وغلطت وكانت انتحاريه وولينا نحكيو على ثلاثه بونت قبلهم مميش وقت اللي هو عمل مهمه انتحاريه، عرف روحه غلط يا اخي صلح، عرف روحه للبلايلي مازال فيزيك ما مش حاضر يا اخي صلح وما هبطوش. اما زاد لازمك تعرف اللي مميش ما عنده حتى بار نتاع اغلاط في بونتويت وما فما حتى ماتش صار اللي هو كان ديسيدي،
3: خاصة انه زاد انه فما شخص اسمه شكري الواعر اللي يظل ينجم عنده عين ويبدي رأي
0: لفت وانه بيندي
3: باختصار
0: شكري الواعر ان جران جارديان وهيستوريك مش حتى جران جارديان واكثر واحد يفهم مميش بتتب لو شوا نتاعو كتيتولير ك شنو تعطي شرط القياده في ساهله تعطي جارديان تعطي شرط القياده ومن بعد تخرجوا معناها ايش تحب تعمل باش تقضي عليه ولا شنو؟ انا امون سونس لو كان مميش وكان يدخل صيد في بلاستو ناكد لك عباره لا تخليه يروح خير
4: على كل حال منصور السيد سيخسر
0: الجارديان ما تصورش ما تصورش
2: كيف فكر مع ليكيب ناسيونال
0: شنو تعطي كابيتانا بور لا بروميير فوا ومن بعد تخرجوا من
4: الجبل خذا كابيتانا قبل في الاسبيرونس لا خذاك لا لا خذاك لا لا
3: مش موضوعنا هذه على كل حال ان شاء الله بالتوفيق للحارس هذايا اللي نجم يكون مستقبل
0: عطيه
3: في تونس ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق لكل الحراس اللي يفك بلاصته واللي يجتهد هذاك هو وخاصة ونعاود ناكد بالنسبة للحراس الشبان هذورا قبل ما يكون تيران وقبل ما تكون خدمه في لي زونترينمون راه ايجين دو في مهم جدا ليجين دو في وكيفاش معناتها شنو اللي تاكل وقداش ترقد الى اخره ولونتوراج لانه مثلا واحد حارس مثلا كيما كيما كيما كيما الجمل معناتها كان معناتها ممتاز جدا الناس اللي تعرف الناس اللي تعرف الجمل معناتها في
4: عاود كاريرو مخر
3: في في في لي زونترينمون وحتى مع المنتخب الوطني التونسي
0: حتى كي مشى للستاتونيزيان
3: بالضبط حتى معناتها بدنيا
4: مع رولونسي مع الستاتيونيزيان
2: اي نحن راهو مع ميليتاي في الجارديانات راهو يعني
4: الى رولونسي سا كارير
2: منتصر السيد وجمال يعني سيرار مش الجاليتاي نتاعهم يعني
4: نحن ان توكا منتصر السيد مازال عنده برشا خدمه هو ينجم يكون بروفيل نتاع
3: ما عادش عندنا برشا وقت نكملوا مع الموضوع اللي قلنا عليه في الاول اللي هو علاش اللاعب من المواليد اوروبا خاصه يتردد في تمثيل المنتخب التونسي لاعب التونسي من أب ولا أم ولا أبوين تونسيين يتردد في وقت ما أنه يختار بلد المنشأ خاصة إذا يلقى عروض وإلا يمثل البلاد اللي متاع والدي هذا شفناه مع لؤي بن فرحات وأيضا مع تفهم زيداراني خذيرة اللي مؤخرا مع مازال كيف أعلن أنه
2: اعتزلوا لعب
3: ما عادش يلعب مع المنتخب الوطني التونسي وأيضا فما قضية وملف كبير تهمة خطيرة ملف متاع رشوة تهمة خطيرة جدا لأحد أعضاء الجامعة من راني خذيرة أمبليكي في عباد على كل حال هذا نستنيه القضاء شنو باش يقول الكلمة متاعه علاش في آخر اللاعب اللي يعيش البرة اللي تولد في ألمانيا أو فرنسا أو الأخيري ما يختار المنتخب الوطني التونسي إلا ما يعرف أنه حظوظه صفر مع المنتخب هذاك
4: مش عاتيك ميتافور مش بعيدة برشا أنا باش نهز ولدي يقرأ في مكتب عمومي مثلا نختار مكتب عمومي هذا من هذا على مدير المدرسة ولا مديرة على المعلم على النظافة متاع المكتب على الانتوراج اللي باش يعيش فيه ولدي ولا أنا نهزه البريفي باش نعطيه دي كونديسيون دو كونفور أكثر هو نفس الحكاية كي يجي باش يعمل الشوا نتاعو باش يمشي ليكيب ناسيونال اسكو هو كي باش يقعد غاديك احسن له من انه باش يجي لتونس كو سوا باش يلعب في كيب ناسيونال ولا في كيب في تونس اسكو هو عنده دي زوبجيكتيف ينجم يبنيهم باش تزيدوا في كاريرو اسكو هو كي باش يجي باش يلقى انفيرونمون باهي من الممرن للاداره الفنيه للجامعه للجمهور اللي مفقود نحن نلومه على الجمهور اللي ما يحبش يجي من برا ونحن الداخل معنا الجمهور تاع المنتخب نحن مشاكلنا نحن مشاكلنا نحن اول حاجه انه هو كي باش يجيك هو من الاوروب يجيك يلعب ماتش اميكال ولا ماتش نتاع كاليفيكاسيون ولا كذا ما يلقاش جمهور
3: الجامعه مقصره في الجانب هذا
4: كلهم مقصرين بس نورمال كلهم مقصرين
3: شكون كلهم
4: كلهم مقصرين جامعه الوزاره جمهور التونسي
2: كلهم مقصرين عنده علاقه كل واحد عنده دور
4: كل عنده دور ما الدور الكبير هو عند الجامعه
0: لوروند موم تاع ليكيب ناسيونال في المونديال الاخراني يشجع ملاعب تونسي باش يجي يلعب في ليكيب ناسيونال
4: ايوه مش
0: لا لا لا
2: يا كنت صغري من 14 انت وكان كنت مش كنت
0: كان فما بورسنتاج كان فما بورسنتاج لو اي وقتاش رفض بعد المونديال في الاول تردد لكن الى كونفيرمي بعد المونديال ابري كوا ابري الفضيحه الكرويه اللي وقعت في المونديال والنتائج فريمون ميسي اثنين هو يقول لك انا وين ماشي ماشي الايكيب ديجا حتى كي توصل المونديال ريغارد ايش النتائج نتاعها دونك اللي كان عندي شانس دليل الماني اي بوركو با المانيا
2: اسكو عنده فرصه باش تيتيدير في كيف تاع المانيا
0: وابري تو انت كي تجي لتونس وضامن هو بلاستو في تونس زادا ضامن في بلاستو
2: هو لعب هو كي جا ولعبها
0: لعب
3: ما لعبش شنو لعب
0: شنو لعب دقائق ولا ما لعبش جمع
3: دقائق
2: في عمره يتسمى نعم مشارك
3: بعد صارت بعد شوف
2: سمعني هو تعرف شنو البوست بتاعه شكون يلعب فيها في المانيا ولا
0: شكون هي المانيا بكلها ما عندهاش هي المانيا بكلها ما عندهاش الجرون فوتبول
3: وحدين لاعب مثل هو
0: ما عنده شانس
3: لحظه سوليسيتي من فرق كبار في اوروبا وانت تجيبوا المنتخب الوطني التونسي حتروح في بقعته معناتها كيبيت كيما دورتموند معناتها تحب تاخذ لؤي ولا فرايبور ولا حتى منكم باير معناتها فما زاد كلامات وقتها على باير بعد تقول لي تجي تلعب دقيقتين ولا ثلاثه انت شنو تعمل مع مع مع في اللاعب في وقت اللاعب
0: نيجليجونس ديجا
4: فما حاجات ديما نحكيوش عليها الكوزين انتر نتاع تونس ديما على بر المنتخب التونسي تو كي يجي هو اللي هو بيناسيونال اللي هو تونسي في الاخر يسمع اللي فما جماعه اللي بتاع الاوروب مش الاوروب جماعه اللي ما يلعبوش في تونس وجماعه اللي يلعبوا في تونس هذا كلون وهذاك كلون وكل واحد وحده فما موتيفاسيون باش يجي كي يسمع اللي موجودين غاديكا ماهمش بيرفورمون فما موتيفاسيون الحل الوحيد باش تعاود تنجم تجيب ما تنجمش تجيب الافراد لازم تجيب المجموعه لازم يكون عندنا مجموعه نتاع فنيين اللي هما يلزم يعملوا ليان يختاروا يعملوا دي بيستاج عندك 6-7 جوارات اللي هما يكونوا مثلا باش تبني عليهم منتخب في 3 سنين وعندك 2 جوارات اللي هما كومبيتيتيف تو يلزمك تمشي لهم تحكي معاهم بالواحد تقول لهم رانا عندنا المجموعه هذيا عندي 8 نقولوا راه نسمي له 7 نعطيه لي بروفيل نتاع 7 ونقولوا رانا باش نمشيو نحكيو مع 7 ما تجاوبناش حتى لين نحنا نكملوا نتعداو بهم
0: بربي
4: نكمل الفكره هذه فكره
3: باختصار باختصار اي اي
4: 8 هذوما مثلا اللي تنجم تبني بهم اشتري كيب او ساتور اللي تحب انت ما تبني بهم جروب اللي هو ينجم يكون كومبيتيتيف انا نكون متشجع اني عندي 7 من الناس باش نمشي نلعب معاهم كره مزيانه مع 7 اخرين ينجم يكونوا من نخبه من تونس مع اللي يلعبوا في الخليج ما يعمل كذا نجم تعملوا
3: ما حدين علاش يختلف مثلا شيء ذا في المنتخب المغربي مثلا تلقى
0: ما لا هذا ايش حبيت نقول لك
3: يجيبوا بوعدي مثلا اللي عمره 19 سنه
2: وكان رفض فرنسا
3: اي
2: يعني ثم يعني كان عنده هو باش يمشي يلعب يعني تيتولير في فرنسا ورفض فرنسا وخير المغرب خاطر المنتخب المغربي كيما كان يحكي ثم كوزين انتر نظيفه ثم انفراستركتور باهي في
0: ثم نتائج باهي
2: ثم نتائج باهي ثم يعني باش تمشي للمغرب انت فماش الفرق بين المغرب وفرنسا المغرب تلعب
3: يعني هو هل هو فقط معناتها حسب ما نفهم من كلامك معناتها اللاعب اللي يجي للمنتخب المغربي يهمه برشا لو بروجي رياضي نتائج رياضية أكثر من الفلوس ما هو يقول لك الفلوس زاد
2: أنا ما تتفرجت مرة في بودكاست مع رئيس الجامعة المغربية نسيت اسمه
3: لقجة
2: فوزي لقجة قال لك مستحيل كان نعطيو لهم لاعبية فلوس يعني ثماش يعني جانب مادي لكن البروجي السبورتيف البروجي السبورتيف مغري برشا وانت كي تشوف المغرب عامل نصف نهائي كاس عالم هو شنو يفرق بين المغرب وفرنسا وشفنا يعني حتى
3: هيثم حسن مثلا في المنتخب المصري
2: هيثم حسن هذاك ثم تاثير مع عند بوه وثم زاد حكايه اخرى نتاع 100,000 دولار تفرق مش
4: عارف عطيك سؤال بالمقلوب المغرب
3: خذ 150,000 دولار فقط
2: يعني قلت ثم 150,000 دولار تفرق
4: ليكزومبل نتاع المغرب كانت فما انجكسيون جوار بار جوار
2: كانت فما
4: ما فماش انجكسيون ليه
2: هي كانت مجموعه تجي مجموعه
4: صحيح تو هذا كنت نحكي فيه ما كانش انجكسيون
2: لكن مغري انت ربي بوزون فماش فرق انا شوف فيها انت شوف فكرتي
3: وفيرا وقت البرنامج قاعدين نتكلموا فوق بعضنا خلينا نختموا
4: تجيب ديما مجموعه يلزمك تموتيفي مجموعه اللي هي باش تعاود تبني لك الفريق كان باش تجيب على فرد احسن لاعب في العالم جنسيته التونسيه باش يجي يسمع الظروف هذوما كذا وما يلقاش
3: شهر بشهر حمود اخذ معك
0: انا نقول لو ان الملاعب هذا جاء ليكيب نتاعو ليكيب نتاعنا تونس عطات لي ميم ريزولتا اللي عملتهم المغرب كسوسوا عملوا كسوسوا 2022 ولا 2026 والا اش عملت مصر في 2026 تتصوروا انه باش يرفض
3: هيثم حسن ما كانش يعرف مصر باش تعمل
0: بيرفورمانس لا نحكي لو انك انت توا مثلا
3: ما عندكش تاريخ
0: كبير وفي كوب دي موند وفي وشفنا النتائج
3: هذا ينبعث
0: لا تو هو رفض رفض بعد ما في المونديال دونك هو في باله واش عطاه تونس
4: واش من عندها من البروجي نتاعها يعني لا فرد يجي
0: انا وقت نشوف
4: هيثم حسن كي جا فما صلاح وفما
0: الابنير نتاعها كي نشوف النتائج اللي وقعت يقول لك انا وين ماشي
4: فما حتى النتائج تاع المنتخب
0: ما عملنا شيء
3: كما يعطيكم الصحه محدين في وقت فما وقت الاخبار من 11 ونص مقدس شكرا لك محدين فرجاني على حضورك معنا يعطيك الصحه فاخر فهمي شكرا لك حموده بن سليم شكرا لك بعد شويه تلقاو اخر موج الاخبار مع رمزي القلعي في مالا كوره ونكملوا الليله بالموسيقى كما العاده
5: مالا كرة you're a sky, cause you're a sky full of stars.
6: Malakura. عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وحدة الحماية المدنية تتدخل لمساعدة مواطنين حصرتهم مياه الأمطار في بعلي وبتونس العاصمة. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بجملة من التوصية تبعا لتهطل الأمطار. وزير التربية يشدد على أهمية اعتماد نظام الحصة الواحدة في المعاهد بهدف تطويق ظاهرة العنف المدرسي. في أخبار العالم، الجزائر تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام كل المطارات الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة بالإمارات اعتبارا من 11 من سبتمبر. والإمارات تعرب عن أملها في أن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معها مؤقتا. والحرس الثوري الإيراني يعلن قصفه قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
9: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
7: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
10: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

إذاعة شباب من تونس.

0: الكورة.
1: إليسا 100% في الجزء الأخير كما عادة من مالا كورة، برنامج مالا كورة إن شاء الله يتواصل كما العادة في الشبكة جديدة متاع خريف شتاء 2026-2027. كان حياتنا القدرة بحول الله يتواصل برنامج اللي ما وقف شهر عام سناء استثنائيا في الصيف، مستانس ياخذ راحة، ما اخذاش راحة السناء بمناسبة كأس العالم للمنتخبات. البرنامج باش يبدا إن شاء الله كما العادة نهار الخميس بداية من 9 متاع الليل حتى للنص الليل إن شاء الله. مع 14 سبتمبر نبداو في الشبكة الجديدة مع مختلف البرامج لإذاعة الشباب، واللي تلقاوها على الصفحة الرسمية للفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، داير تلقاو كل الفيديو بتاع البرامج وايضا ملا كرة في نفس الصفحة كما العادة. تسمعون على واحدة من الفريكونس متاعنا وعلى www.radiojeune.tn. ابرز مباريات الويكاند في بطولات البيك فايف، ريال مدريد رايو فايكانو نهارة السبت 8 متاع الليل، ليفربول فولام ماضي 3 في البريمير ليج، ساندرلاند أرسنال 8 متاع الليل قبلها 5:30 مباراة زادة ماهيش خايبة، توتنهام إيفرتون 5:30 متاع العشية. بالنسبة للمباريات يوم الأحد نلقاو في الليغا مباراة ليفانتي البرسا ماضي 3:15 في الليل، 8 متاع الليل في الليغا أيضا ريال سوسيداد أتلتيكو مدريد. بريمير ليج نلقاو مباراة المنتظرة في البريمير ليج 4:30 متاع العشية، ديربي مانشستر يونايتد سيتي كما قلت المباراة باش تكون 4:30 متاع العشية. في الدوري الفرنسي بريست باريس سان جيرمان 8:15 متاع الليل، وفي السيريا نلقاو نابولي بولونيا 5 متاع العشية، ساسولو

0: poteau Pavard. Allah Allah Allah
1: Khali Moustahil Ayahouma
0: Centre de Müller pour la tête.
2: Mal la cour.
3: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars.
2: Malla Cura
4: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: Arabesque.

اقعد لك عند درب عيون السوق، اصعد واقطع لك عند

البخاري واحبس دمعك ده دمع عينك غالي. انسى همومك وخلي قلبك خالي واحبس

شكرا شكرا شكرا.